0: كبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد،

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لقد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العالمين.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
1: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب خاتما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن، وفي رواية يبن، وفي أخرى يبلغن، أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقرن بين إصبعيه. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عاد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الكهف.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 23 بعد 100.
1: باب فرض الخمس. الحديث 1330 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وكان ينفق من المال الذي أفاء الله عليه على أهله نفقة سنتهم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ثم قال لمن حضره من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. الحديث 1331 عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى الصحابة نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1332 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1333 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. الحديث 1334 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه. الحديث 1035 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. الحديث 1336 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم، أضع حيث أمرت. الحديث 1337 عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. الحديث 1338 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. الحديث 1339. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وهو فيها، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. الحديث 1340. عن جابر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: شقيت إن لم أعدل. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره. الحديث 1341. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فأرسل الجاريتين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا وأخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن سورة البقرة، يعني هذه كنز من كنوز هذا الكتاب العظيم. للمرة الرابعة تفتتح الآية أو تفتتح الآية بقوله تعالى وإذ، مثل ما قلنا لكم أداة العطف المفضلة حرفان إذ والعطف، واذكر إذ أي واذكر وقت أن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أليس إبراهيم قد طلب في الآية السابقة أن يجعل الله هذا القفر بلدا آمنا؟ بلى. كيف يكون آمنا؟ بمعجزات؟ لا، بدك تأخذ أسباب. إذن أول الأسباب أن تبني بيتا لله يعبد الإله العظيم فيه، ثم تأتي من بعد الناس لتعبد الله عز وجل. يعني الآن الكعبة من فضل الله يعمرها على الأقل من 100 دولة أناس، سبحانك ربي، وكل آت بمصروفه، فتنتعش البلاد التي فيها الكعبة اقتصاديا وتنتعش اجتماعيا وتنتعش من كل أنواع الانتعاش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، إسماعيل فتى يساعد أباه، لكن اللي عم بيرفع القواعد إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، إسماعيل بيناول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا سلام، يعني بيقوم بعمل وأعظم ما يمكن، بناء البيت، بناء الكعبة. طب ما كانش في ونشات ترفع، ولا كانش في خلاطات تخلط الإسمنت، ولا كانش يعني عمل بدائي، طين وحجر، حجر وطين. ومناولة من هذا الفتى يناول أباه، والأب يبني عليهما الصلاة والسلام، أبونا إسماعيل وجدنا إبراهيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا نسب بناء البيت إلى الاثنين، إذا أبونا إسماعيل مشمول بهذا الشرف العظيم، يدعوان يقولان ربنا تقبل منا. يا سلام، التواضع لجلال الله، عم بيبني بيت الله، عم بيبني كعبة الله، أعظم ما في الدنيا من البناء هذا البيت، متواضع صحيح صحيح، لكنه في نظر الإله العظيم هذا أعظم مكان في هذه الدنيا، في هذه الأرض، أشرف وأطهر وأعظم وأقدس مكان هذا المكان، هذا البيت. ربنا تقبل منا، يبنيان ويدعوان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء، العليم بالحال سبحانه. إذن يبنيان ويدعوان، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف مد البصر، شوف بعد النظر، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا يا ربي مستسلمين لأمرك، خاضعين لأوامرك، لشريعتك، لما تطلب منا من عبادة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، عينهم على القادم والآتي والمستقبل من الأجيال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لذا ينبغي أن نخطط للأجيال القادمة، generations to come عراي الإنجليز، يعني الأجيال القادمة نعمل حسابهم بمناهج الدراسة، كيف نربيهم، كيف نعلمهم، صحتهم كيف تكون، معيشتهم كيف تكون، ماذا نوفر لهم من أسباب الأمن والمعيشة. نفكر بالأجيال القادمة مثل ما فكر أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أمة مسلمة لك، يعني اجعل يا ربي من هذه الذرية أمة مسلمة مؤمنة مسلمة أمورها إليك، تشريعها، حياتها، قوانينها، نظمها، أخلاقها، مناهجها، كله منبثق من دينك يا ربي. يا سلام، نخسر إيه لو التزمنا هذا المنهج؟ لا والله، نكسب الدنيا والآخرة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك. مين علمنا الطواف؟ الله. بكون أنزل ملاك مثلا، فأرى إبراهيم ماذا يطوف وماذا يقول. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، عم بيبنوا البيت، طبعا حاشا أن يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لكن التواضع لجلال الله يقتضي أن يطلب التوبة قد يكون في داخل إعجاب نفسي، قد أتكلم عن البشر العادي، لكن أسيادنا إبراهيم وإسماعيل ليسوا كذلك، لكن مع هذا تحوطا يدعوان ربهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يختمان بهذين الإسمين الكريمين بنكون توقفنا عند الآية 29 بعد 100. إلى الملتقى بكم ودائما إخواننا أعزائنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن تعلموا أن الزكاة فرض، ومن لا يؤدي الزكاة يعرض ماله للدمار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، ولكنك ترقى أضعاف ما ترقى بالزكاة حينما تدفع زيادة على الزكاة من أموال الصدقة. لذلك في بعض الآيات: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ثم يقول الله عز وجل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء، وآتى المال على حبه شيء آخر. هذا تطوع، هذا إنفاق اختياري، هذا إنفاق أساسه المحبة. فيا أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أنت ترقى حينما تنفق من مالك، أنت ترقى حينما تغض بصرك، أنت ترقى حينما تضبط لسانك، أنت ترقى حينما تنهض من الفراش والفراش يدعوك إلى متابعة النوم، أنت حينما تخالف هواك وتخالف مزاجك وتخالف رغباتك ترقى إلى الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة. ماذا تفعل الزكاة؟ تطهرهم تطهير حقيقي، تطهر الغني من الشح. كيف أننا في الحياة الدنيا عندنا أمراض وبيلة كالسرطان مثلاً؟ الشح مرض يشبه السرطان لكن يصيب النفس، لقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس مرض، البخل مرض، الحرص مرض، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الزكاة تطهر الغني من الشح، وتطهر الفقير من الحقد. الفقير إذا أديت له الزكاة ونعم بمال الغني وانتفع به وأكل طعاماً يقويه واشترى ثياباً تستره وأقام في مأوى، يشكر لهذا الغني الذي دفع له زكاة ماله، انتهى الحقد. ماذا يعاني العالم اليوم؟ يعاني أن 90% من ثروات الأرض يملكها 10% من سكان الأرض، وأن 90% من سكان الأرض لا يتاح لهم إلا 10% من موارد الأرض. لذلك في بالأرض مفارقة، يقولون مثلاً دول الشمال ودول الجنوب، الدول الغنية والفقيرة. هذه المفارقة الحادة بين الأغنياء والفقراء تولد الأحقاد، تولد أعمال العنف. أكاد أقول إن معظم ما تعانيه البشرية اليوم من مشكلات يطلق عليها أسماء متباينة، هي في حقيقتها حقد المحروم على المنعم، حقد المحروم على المبذر، حقد المحروم على المترف. الزكاة تشفي الفقير من الحقد، وتشفي الغني من الشح، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، تطهر المال من تعلق حق الفقير به، أي تطهر المال من أسباب إتلافه، تطهر المال من أسباب تدميره، تطهر المال من أسباب محقه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه. الزكاة شيء آخر، الزكاة نمو. فالإنسان إذا كان له عمل طيب يشعر بنمو، يشعر بأهميته في المجتمع، يشعر بأنه في قلوب المئات، يشعر أنه يعمل أعمالاً طيبة، يشعر أنه في قلوب من يحبه، هذا اسمه نمو. كيف أن تقول إنسان واحد وإنسان في أمة، المحسنون أعمالهم الخيرة في قلوب من حولهم،
لذلك قلوب من حولهم تهفو إليهم بالمودة والمحبة، لذلك يشعرون بامتداد. الإنسان إذا عمل عملاً إنسانياً يشعر بسمو، والإنسان إذا عمل لمصالحه يشعر بالدنو. هؤلاء الذين يعيشون للناس ولا يعيش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس والطغاة عاش الناس لهم. هؤلاء الذين يعيشون للناس، هؤلاء الذين يحملون هم الناس، هؤلاء الذين يخففون أعباء الحياة عن الناس، هؤلاء الذين يسعدهم أن يعطوا لا أن يأخذوا، هؤلاء هم أسعد الناس. لذلك إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. لذلك الغني الذي يؤدي زكاة ماله في من يعرفه يشعر بامتداد، يشعر بنمو، يشعر براحة، يشعر بسعادة. كنت في بلد لفت نظري أن إعلانات فخمة جداً وضعت في أطراف المدينة تبين وجهاً مشرقاً متألقاً سعيداً فرحاً قال أديت زكاة مالي. إعلان رائع، إنسان في أعلى درجة من الغبطة والسرور والتألق كتبوا تحت هذه الصورة لقد أديت زكاة مالي. فيا أيها الإخوة الكرام، الزكاة فضلاً عن أنها تطهر من الحقد وتطهر من الشح وتطهر من أسباب دمار المال، تنمي نفس الغني، يشعر بعمله الصالح. كان عليه الصلاة والسلام انطلاقاً من أمر الله عز وجل يصلي على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لذلك هذا الذي يقدم ماله، هذا الذي يؤدي زكاة ماله ليحل بهذا المال مشكلات المسلمين، هذا قريب من الله عز وجل، وينبغي أن تثني عليه، وينبغي أن تريه عمله، ينبغي أن تريه نتائج عمله. هذا من تنفيذ الآية الكريمة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الغني نمت نفسه، ما بال الفقير؟ الفقير أيضاً حينما تأتيه زكاة الغني يشعر أنه ليس منسياً ولا مهملاً ولا مهمشاً، هناك من يهتم به، هناك من يحرص على سعادته، هناك من يعنيه أمره، هناك من يسعى لتأمين حاجاته، يشعر بامتداد أيضاً. فالزكاة تنمي نفس الغني وتنمي نفس الفقير. بل إن هؤلاء الأغنياء الذين يخافون السرقة ويحرصون على وضع إجراءات أمنية مشددة على أموالهم، لو أنهم أدوا زكاة مالهم لكان الفقير حارساً لهم، لكان هذا الذي أعطوه الزكاة في خدمتهم. لأن الأثر القدسي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأداء الزكاة ينمي نفس الغني وينمي نفس الفقير. بقي موضوع ثالث، أن أداء الزكاة ينمي المال نفسه بطريقتين. بطريقة يعرفها علماء الاقتصاد، أن هذا الفقير حينما أعطيته المال صار بيده قوة شرائية. ماذا يفعل بهذه الأوراق؟ لا معنى لها إلا أن تنقلب إلى طعام، إلى ألبسة، إلى حاجات، إلى مقتنيات. فإذا به بعد أن يأخذ زكاة مالك يتوجه إلى الأسواق ليشتري. هذه الكتلة النقدية التي دفعت للفقراء سوف تسهم في ترويج البيع والشراء، هذا بالقوانين الأرضية. وهذا القانون كشفه بعض الدول حينما يقدمون مساعدات للدول النامية بقصد ترويج معاملهم، هذه الدول حينما تأتيها هذه المساعدات تشتري من تلك الدول أكثر الحاجات. لذلك النماء يصيب المال نفسه، هذا في القوانين المعروفة، ولكن النماء يصيب المال بطريقة العناية الإلهية. يعني أنت حينما تنفق مالك في سبيل الله بطريقة لا تعلمها أنت، بإلهام من الله، بطريقة تؤكد لك
أن الله سوف يخلف عليك كلما أنفقته أضعاف المضاعفة. هذا يقين المؤمن، ما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هم وحدهم يتذوقون معنى هذه النصوص، أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما نقص مال من صدقة. والإنسان أحياناً يرى من فضل الله عليه إذا أنفق إلى درجة يصبح محباً للإنفاق، هذا سماه العرب الأريحي، يرتاح للعطاء، سعادته بالعطاء، سعادته أن يكون حوله في كفاية وفي بحبوحة. أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني ماذا أقول للإخوة الذين عرفوا الله وأتاهم الله بعض الأموال؟ هل تصدق أن داعية أو عالما أمضى حياته في طلب العلم وفي قراءة الكتب وفي متابعة الأبحاث، بذل جهد يفوق حد الخيال حتى استطاع أن يتكلم كلاماً مقبولاً متوازناً معللاً مدللاً مؤثراً؟ هذا الكلام الذي يقوله الإنسان حينما يحصل العلم وراءه جهد لا يعلمه إلا الله. يأتي غني مؤمن فينفق من ماله مخلصاً فيرتقي لمستوى هذا الداعي والعالم. الدليل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. ما هذا الإغراء لأصحاب الأموال؟ أنك أيها الغني المؤمن إذا أنفقت فأنت على حدي سواء مع هذا الذي أنفق علمه. إنفاق المال لا يقل عن إنفاق العلم، لأن المال شقيق الروح. والله مرة كنت في حفل تخريج دفعة من حفظة كتاب الله، فالذي ألقى

بالله. كلام طيب. ثم إنني أشكر هؤلاء المعلمين الذين علموهم هذا القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال: وأنا أشكر أيضاً هؤلاء العلماء الذين حكموا في هذه المسابقة، كانوا حكاماً في هذه المسابقة. بقي صنف رابع، قال: وإنني أشكر هؤلاء الأغنياء الذين بذلوا أموالهم مكافآت لهؤلاء الصغار، لأن المال شقيق الروح. فأنت أيها الغني حينما تنفق مالك لا تصدق كم لك من مقام عند الله، لأن المال قوام الحياة. إنك حينما تزوج شاباً، إنك حينما تعالج مريضاً، إنك حينما تدعم أسرة ذات دخل محدود، فتعم الفرحة في هذه الأسرة. أنت ماذا فعلت؟ أنت حققت مصلحة راجحة في الحياة الدنيا. المال قوام الحياة. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم أغنياء الأمة ماذا ينتظرهم عند الله من مكافآت ومن حفظ ومن توفيق ومن تأييد ومن رعاية، لذابوا محبة لله عز وجل. إخوتنا الكرام، المال الذي كسبته محاسب عليه كيف كسبته. الرزق هو الذي تستهلكه فقط. الرزق هو هذه الثياب التي على جسمك، وهذا السرير الذي تنام عليه، وهذا الطبق الذي تأكل منه فقط، وهذا البيت الذي تسكنه فقط. الرزق ما انتفعت به، ولكن الكسب ما حصلته ولم تنتفع به. المشكلة أن الكسب تحاسب عليه ولا تنتفع به. تصور إنسان في عليه دين 1,000,000 ليرة، فاستقرضها وضاعت منه، عليه أن يسددها ولم ينتفع به. فالكسب هو المال الذي تحصله ولا تنتفع به، محاسب عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، الحديث دقيق جداً: ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني لك الذي أنفقته في سبيل الله فقط، حتى الذي استهلكته استهلكته وليس لك، حتى الذي لبسته ليس لك. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لذلك من روائع الحكم السريعة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمسك بتفاحة فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يوزع شاةً لم يبقي منها شيئاً. السيدة عائشة يبدو أنها جائعة، قالت له: لم تبقي شيئاً، ذهبت كلها. فقال عليه الصلاة والسلام مبتسماً: بل بقيت كلها إلا كتفها. هي قالت: لم يبق إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. فعبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. آية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كل حرف في هذه الآية يعني حكماً شرعياً. خذ تعني شيئاً، ومن للتبعيض تعني شيئاً. ما قال خذ من مالهم، خذ من أموالهم، وجمع كلمة مال تعني شيئاً. وما قال خذ من أمواله، من أموالهم صدقة، هي زكاة، لكنها سميت هنا صدقة لأن علاقة أداء الزكاة بالصدق واضحة جداً. تطهرهم، تطهر الفقير والغني والمال، وتزكيهم، تزكي الغني والفقير والمال، وصلي عليهم، أثني عليهم، إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الذي يذوق طعم الإنفاق هو المنفق، لكن كأن الله أرادنا في رمضان أن نذوق طعم الإنفاق قسراً. لذلك كلف الفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم، كلفهم بدفع صدقة الفطر.
تجب على من يملك قوت يومه.

يعني وجبة طعام واحدة. إنسان لا يملك من الدنيا إلا وجبة طعام واحدة، تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ ليذوق الفقير طعم الإنفاق مرة في العام. الإنفاق مسعد أيها الإخوة الكرام. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.

لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة

0: حياة FM. آن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن صحابته واجزهم خيرا عن دينك وعبادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. يا أخوة، في الحلقة السابقة كان الحديث عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقلت لكم بأنني سأوجز الحديث عنهم إن شاء الله. كعب بن مالك رضي الله عنه شهد بيعة العقبة، وهو من الصحابة الذين يخشون الله تبارك وتعالى، يقول: حينما خرج النبي عليه وآله الصلاة والسلام إلى تبوك، ما كان أحد أولى مني بالخروج، وما كان أحد يملك ما أملك، أي كان قويا، كانت عنده الأسباب التي تمكنه من أن يذهب مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وكان يقول: كنت أذهب كل يوم لأتجهز ولكني أرجع فلم أفعل شيئا. وحينما خرج النبي عليه وآله الصلاة والسلام وددت أن أخرج، وقلت: اليوم وغدا، وبدأت أسوف ولكني لم أخرج. ولما جاء رجع النبي عليه وآله الصلاة والسلام، كنت مترددا خائفا، ماذا أقول للنبي؟ لما رجع جاء المنافقون يعتذرون له ويبينون أنهم ما خرجوا معه للجهاد لأسباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى سيفضحهم. ثم جاء دوري، فجئت وسلمت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال تعالى: لما تخلفت؟ فقلت: يا رسول الله، والله إني امرؤ أعطيت جدلا، وإنني قلت في نفسي: لو أنني جلست إليك وكذبت كما كذب المنافقون، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر ذلك لك. ولكني يا رسول الله، والله حينما تخلفت ما كان هناك أحد أقوى مني على الجهاد، ولا أملك مني لأسبابه، ولكن هذا الذي حدث. فقال: قم. ولما قمت جاء بعض قومي وقالوا: ماذا فعلت؟ قلت: قلت كذا وكذا. قالوا: ويحك، لو أنك قلت كما قال غيرك لقبل منك رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. ووجدت أن أرجع لأغير قوله، ولكن سألت: هل أحد مثلي؟ قالوا: نعم، هناك اثنان، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهما رجلان صالحان. فقلت: إذن والله سأظل على ما قلت وأرى ماذا سيحكم الله فينا نحن الثلاثة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن لا يكلمونا، وهنا بدأ قلبي يضطرب، وقلت: ماذا سيحدث لي إن مت في هذه الحالة والمسلمون لا يكلمونني؟ ومن سيصلي علي؟ أو إن مات النبي عليه وآله الصلاة والسلام والمسلمون لا يكلمونني والرسول غاضب علي؟ وبدأت كما قال الله تبارك وتعالى: ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي. وبعد 40 ليلة جاء أمر من النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يعتزلنا نساؤنا، وذهبت زوج هلال بن أمية وقالت: يا رسول الله، إن هلال رجل كبير ويحتاج لمن يخدمه، أفأخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربك. قالت: إنه ليس فيه حاجة إلى النساء. فقال لي بعضهم لتذهب امرأتك كما ذهبت زوجه إلى، قلت لا والله لا أذهب. يقول ذات يوم وأنا جالس وإذ رجل من الشام يقول من يدلني على كعب بن مالك، فدله الناس علي أشاروا لأنهم لا يكلمونني، فجاء وقال هذا كتاب من ملك غسان، ففتحته وقرأته فإذ به يحرضني على أن أذهب عنده ويقول علمت أن صاحبك قد فعل كذا وكذا وأنك لا يكلمك أحد، فأتي إلينا فأنت لست في دار هوان وسنكرمك. قال قلت هذه مصيبة أخرى وهذه فتنة أخرى، وذهبت فوضعت هذا الكتاب في التنور حرقته. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وبعد 40 وبعد أن اعتزلنا نساءنا بدأت الأمور تشتد علي وتمنيت أنني لم أكن قد خلقت. هكذا يا أخوة، هكذا الشعور الطيب، هكذا شعور المؤمنين لا يخشون شيئا إلا غضب الله وغضب رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، لا يخشون أن يذهب مالهم لأنهم فهموا قول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كان رضوان الله ورضوان رسوله عليه وآله الصلاة والسلام أحب الأشياء إليهم. يقول كعب وبعد 50 ليلة وبينما أنا جالس على سطح بيت من بيوتنا وبعد صلاة الفجر وإذ بي أسمع صائحا يقول أبشر أبشر يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، وهنا قررت ساجدا لله تبارك وتعالى. ثم ذهبت إلى المسجد وكان رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام فيه، فقال تعال أما أنت فقد تاب الله عليك وعلى صاحبيك. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أتصدق بمالي، قال لا أمسك عليك بعض مالك، فتصدقت بما أمرني رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. ثم عرفت هذا الصائح الذي صاحبي وبشرني، فخلعت ثوبي وأعطته إياهما، ووالله ما كنت أملك غيرهما أبدا، واستعرت ثوبين وجئت إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام. يا أخوة، من أراد أن يقرأ هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري وغيره فليقرأه وليتدبره، وسيجد فيه الكثير الكثير مما يمكن أن يحفز القارئ على أن يسلك مسلك هؤلاء العظماء الذين أراد الله بهم خيرا، فعمروا بيوتهم بالإيمان وعمروا المساجد ونشروا هذا الدين حتى كان هذا الدين كما تعلمون وصل إلى ما وصل إليه. نسأل الله أن يجزيهم خيرا، ونسأل الله أن يهيئ لهذا الدين من يرفع رايته ويحقق غايته، وأن يهيئ لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى خير الدنيا وخير الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بالجهاد. لن نستطيع أن نسترجع شبرا من بلادنا، بلاد المسلمين التي ضاع الكثير منها، إلا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يحقق هذا الأمر. هذه قصة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك عقب هذه القصة، قصة الذين خلفوا، قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أجمل الصدق يا أخوة، والنبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه،

عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا

0: لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذه الآيات الكريمة تحث المؤمنين على الجهاد. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما صح لهم وما جاز ولا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام حينما يجاهد ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا ينبغي أن يفضلوا أنفسهم عليه، فحب النبي عليه وآله الصلاة والسلام واجب، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذلك جاءت هذه الآيات تبين للمسلمين أنه ينبغي أن يجاهدوا مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام، ثم تبين لهم أن هذا الجهاد فيه أجر كبير وثواب عظيم، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، لا يصيبهم أي شيء من المكروه، لا تصيبهم أي مصيبة، ظمأ إن عطشوا وإن تعبوا نصب، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار حينما يسيرون في مكان يغيظ عدوهم، ولا ينالون من عدو النيل، أي لا يعملون شيئا يؤثر على عدوهم ويصيب هذا العدو فيما يكره من قتل أو غيره، لا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء كله مجازا عليه، ظمأ نصب والعطش يؤثر على الإنسان كثيرا، والتعب كذلك، والإنسان يصبر على الجوع أكثر مما يصبر على العطش، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يغيظهم ويحزنهم، ولا ينالون من عدوهم شيئا يتعبهم ويزعجهم إلا كتب لهم به عمل صالح يجازيهم الله عليه، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم ماذا؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لا ينفقون حتى درهم في سبيل الله، ولا يقطعون واديا حينما يسيرون ويقطعون واديا من الأودية إلا كتب لهم أجره كذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ليت المسلمين يتدبرون هذه الآيات الكريمات، وبخاصة هاتين الآيتين العظيمتين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فها هي منزلة المجاهدين، وها هو أجرهم عند ربهم تبارك وتعالى، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة من الجوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولذلك قدم الظمأ على الجوع، والظمأ قدم على المخمصة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا. هكذا يا أخوة، أي عمل يعملونه كان صغيرا أم كبيرا فسيؤجرون عليه أجرا عظيما. تلكم هي منزلة المجاهدين في سبيل الله، وذلك أجر المجاهدين، فهنيئا للمجاهدين الذين يحاربون العدو، وهنيئا لأولئك الذين يغيظون عدوهم وينالون منهم ما يزعجهم وما يحزنهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا لنكون كذلك. إن ربي قريب مجيب، إن ربي سميع الدعاء، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه البررة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفتر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل، عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق، الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين، والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق، وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها. تعبان سهران حيران خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياه افهم 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعايه
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكيه،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا وأخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن سورة البقرة، يعني هذه كنز من كنوز هذا الكتاب العظيم. للمرة الرابعة تفتتح الآية أو تفتتح الآية بقوله تعالى وإذ، مثل ما قلنا لكم أداة العطف المفضلة، حرفان إذ وواو العطف، واذكر إذ أي واذكر وقت أن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أليس إبراهيم قد طلب في الآية السابقة أن يجعل الله هذا القفر بلدا آمنا؟ بلى. كيف يكون آمنا بمعجزات؟ لا، بدك تأخذ أسباب. إذن أول الأسباب أن تبني بيتا لله يعبد الإله العظيم فيه، ثم تأتي من بعد الناس لتعبد الله عز وجل. يعني الآن الكعبة من فضل الله يعمرها على الأقل من 100 دولة أناس، سبحانك ربي، وكل آت بمصروفه، فتنتعش البلاد التي فيها الكعبة اقتصاديا وتنتعش اجتماعيا وتنتعش من كل أنواع الانتعاش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، إسماعيل فتى يساعد أباه، لكن اللي عم بيرفع القواعد إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. إسماعيل بيناول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا سلام. يعني بيقوم بعمل وأعظم ما يمكن، بناء البيت، بناء الكعبة. طب ما كانش في ونشات ترفع، ولا كانش في خلاطات تخلط الإسمنت، ولا كانش يعني عمل بدائي، طين وحجر، حجر وطين. ومناولة من هذا الفتى يناول أباه، والأب يبني عليهما الصلاة والسلام، أبونا إسماعيل وجدنا إبراهيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا النسب بناء البيت إلى الاثنين، إذا أبونا إسماعيل مشمول بهذا الشرف العظيم. يدعوان، يقولان ربنا تقبل منا، يا سلام، التواضع لجلال الله. عم بيبني بيت الله، عم بيبني كعبة الله، أعظم ما في الدنيا من البناء هذا البيت. متواضع صحيح، صحيح، لكنه في نظر الإله العظيم هذا أعظم مكان في هذه الدنيا، في هذه الأرض، أشرف وأطهر وأعظم وأقدس مكان هذا المكان، هذا البيت. ربنا تقبل منا، يبنيان ويدعوان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء، العليم بالحال سبحانه. إذن يبنيان ويدعوان، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف مد البصر، شوف بعد النظر. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا يا ربي مستسلمين لأمرك، خاضعين لأوامرك، لشريعتك، لما تطلب منا من عبادة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، عينهم على القادم والآتي والمستقبل من الأجيال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لذا ينبغي أن نخطط للأجيال القادمة، generations to come، عراي الإنجليز، يعني الأجيال القادمة نعمل حسابهم بمناهج الدراسة، كيف نربيهم، كيف نعلمهم، صحتهم كيف تكون، معيشتهم كيف تكون، ماذا نوفر لهم من أسباب الأمن والمعيشة. نفكر بالأجيال القادمة مثل ما فكر أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أمة مسلمة لك، يعني اجعل يا ربي من هذه الذرية أمة مسلمة، مؤمنة، مسلمة أمورها إليك، تشريعها، حياتها، قوانينها، نظمها، أخلاقها، مناهجها، كله منبثق من دينك يا ربي. يا سلام، نخسر إيه لو التزمنا هذا المنهج؟ لا والله، نكسب الدنيا والآخرة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك، مين علمنا الطواف؟ الله. بكون أنزل ملاك مثلا فأرى إبراهيم ماذا يطوف وماذا يقول، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا عم بابن البيت، طبعا حاشا أن يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لكن التواضع لجلال الله يقتضي أن يطلب التوبة. قد يكون في داخل إعجاب نفسي، قد أتكلم عن البشر العادي، لكن أسيادنا إبراهيم وإسماعيل ليسوا كذلك، لكن مع هذا تحوطا يدعوان ربهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يختمان بهذين الإسمين الكريمين. بنكون توقفنا عند الآية 29 بعد 100. إلى الملتقى بكم، ودائما إخواننا أعزائنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: 4917791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل. كرم.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079 8

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، بعد 13 يوم من القصف الأمريكي المتواصل على إيران، لماذا أوقف ترامب فجأة الضربات والهجمات العسكرية ضد إيران؟ هذا سؤال يسأله الكثيرون منذ يومين، خاصة بأنه بدون أي مقدمات أعلن ترامب أنه وجه قيادة العمليات الأمريكية بأنه إحنا اليوم يعني خلص أي سفينة قادمة وأي يعني طرق ونقل عام وأمور لها علاقة بالأمور البنية التحتية في إيران سنتوقف عن ضربها. إذا بدنا نقرأ المشهد بعيدا عن التصريحات الرسمية الأمريكية، فقرار اليوم الولايات المتحدة أنه أنا خلص علقت عملياتي العسكرية في إيران، ومثل ما قلت فجأة، يأتي لأن هناك تقارير عسكرية أمريكية تتحدث عن قلة الصواريخ الاعتراضية أو ما يسمى عسكريا بحسب ما قرأت الصبح، بلوغ الصواريخ الاعتراضية حدود فعاليتها. يعني كأننا نستطيع أن نقول باللغة غير العسكرية أو بطريقة أخرى استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية. يعني لم يأتي القرار فجأة، لأن أصبح هناك واضح استنزاف بموضوع الصواريخ الاعتراضية. فالبعض يقول يعني هل فجأة اليوم تريد الولايات المتحدة السلام؟ شو رأيكم يا إخوان؟ بعد 13 يوم هل فجأة تريد الولايات المتحدة السلام؟ ولا فعليا الموضوع له علاقة بالميدان بسبب اعتبارات عسكرية واعتبارات لوجستية هي من دفعت اليوم الولايات المتحدة انها توقف هجماتها فجأة بعد 13 يوم من الهجوم المتواصل ضد إيران؟ يمكن البعض يقول لي طيب ما كانوا يعرفوا انه ما عندهم كثير مخزون من الصواريخ الاعتراضية؟ خلينا اقولكم انه هذا الكلام يعني ليس توقعات، هذا حديث داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية نقلته وسائل الإعلام الأمريكية. يقولون بأن أهم الأسباب هي مخزون الصواريخ الاعتراضية، من أهم الأسباب. في هناك قلق إنه إحنا قد نكون استنزفنا مخزون صواريخنا، ومثل ما قلت هذا تتحدث به وسائل الإعلام الأمريكية. فاليوم تحول السؤال، هل الأفضل نكمل قصف إيران؟ هل الأفضل نكمل عملياتنا؟ ولا نوقف مؤقتا على أساس أنه إحنا نكون يعني جاهزين في حال صار في مرحلة قادمة، وجاهزين لما قد يكون في, في, في, في قادم الأيام؟ يعني بعتقد اليوم الجواب واضح على هذا السؤال إذا وضعت الإدارة الأمريكية في هذه الزاوية. طبعا الحكي اليوم أن الإدارة الأمريكية بدها تعطي فرصة للدبلوماسية، وبدها تعطي فرصة للمحادثات، وبدها تعطي فرصة للسلام، لكن مثل ما قلت التقارير الأمريكية تقول أن هناك أسباب ميدانية من أهمها استنزاف الصواريخ الاعتراضية. في نقطة ثانية مهمة أيضا القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عنها، تقول أنه إحنا اليوم يعني وعلى مدى كل الأشهر الماضية شفنا الضربات اللي وجهناها لإيران يعني ليست ذات فعالية قوية. يعني إيران بعدها لليوم تطلق صواريخ على العالم العربي، وإيران لليوم قاعدة تسير المسيرات، وشفتوا شو صار مبارح أو قبل يومين عندما وجه الحرس الثوري الإيراني بعض الميليشيات العراقية الشيعية اللي قصفت السعودية، ومبارح السعودية قصفت هي وأمريكا العراق. فأنا اللي بقول اليوم يعني اليوم الولايات المتحدة بتقول لك أنا طيب شو تأثير هاي الضربات اللي أنا أضربها على إيران؟ ضربت البنية التحتية، وضربت الطرق، وضربت المنشآت النفطية، وضربت منصات إطلاق الصواريخ البالستية، وضربت المراكز العسكرية والقيادة و طيب هيني مستمر بنفس الوتيرة، بس النتيجة هل حققت مكاسب عسكرية حقيقية؟ هل إيران بطلت قادرة أن تطلق الصواريخ والمسيرات؟ الجواب قطعا لا. ما احنا شايفين ما شاء الله الصواريخ والمسيرات الإيرانية قاعدة تلف كل الوطن العربي. ها فبيقول لك أنا اليوم طيب كل هالمخزون اللي عندي قاعد يروح، وبالنهاية التأثير محدود، ما زالت إيران قادرة على المناورة. خلينا أقول فبعتقد اليوم هذا أحد أهم الأسباب أيضا اللي الميدانية اللي ممكن نتحدث عنها عندما نسأل سؤال، أو نجيب عنها عندما نسأل سؤال لماذا أوقف ترامب فجأة أول مبارح ضرباته ضد إيران. كمان في عامل مهم ما بنقدر نتجاهله، انه اليوم المواجهة مع ايران
بالنسبة للولايات المتحدة بقول لك أن المواجهة مع إيران مش بس مع إيران، يعني قد تكون مفتوحة على عدة جبهات. هم قاعدين يهددوا بهرمز، وبالمقابل يهددوا بباب المندب من خلال الحوثيين باليمن، وهيني شفت وكلكم شفتوا ماذا حصل قبل يومين يعني ماذا خرج من العراق باتجاه السعودية. فبقول لك أنا اليوم الموضوع محفوف بالمخاطر، يعني الأمور مش بس إيران، يعني الأمور ممكن تشمل جبهات أخرى تدخل فيها أطراف إقليمية أخرى، وكان سابقا طبعا حزب الله، وشفتوا كيف كان تدخل حزب الله. فبقول لك أنا اليوم إيران بالمقابل الموضوع مش بس إيران، الموضوع هناك أطراف أخرى في الإقليم ممكن الموضوع يكون محفوف بالمخاطر. فأنا اليوم كل خطوة يجب أن تكون محسومة. طبعا مقابل ذلك، وهذا احنا لازم نحكي، إيران خففت ضرباتها وخففت من هجماتها الأيام الأخيرة، ويمكن هاي الخطوة شوي توحي أنه ممكن الطرفين ما بدهم يوصلوا لمرحلة التصعيد الشامل أو الحرب المفتوحة. بقول لك أنا ما بدي أنزلق خلص ونوصل لمرحلة أبطل قادر أسيطر على الوضع، فأنا بدي أحافظ على أوراق القوة الموجودة عندي، أقولهم أنا جاهز للتفاوض وهي باب التفاوض مفتوح، بس بنفس الوقت ما أظهر بمظهر المتراجع يعني أو المستسلم. فالسؤال يا أخوان، هل هاي التهدئة اللي وقفت فجأة بعد تواصل للقصف استمر 13 يوم باعتقادكم مقدمة لتهدئة ومسار سياسي ودبلوماسي حقيقي، ولا هاي مجرد هدنة مؤقتة لجولة تصعيد قادمة ممكن تشتعل بأي لحظة؟ مثل ما قلت امبارح، أعلنت أمريكا والسعودية استهداف العراق، وتحديدا كما قالوا استهداف ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، وهذه صور للانفجارات وتصاعد تحديدا شمال العراق في مدينة البصرة، ردا كما قالت السعودية ووزارة الدفاع السعودية اليوم. طبعا البيان اللي طلع من السعودية قالوا اليوم الصبح، قالوا الضربات نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ضربنا أهداف تابعة للحشد الشعبي الشيعي في العراق، وتحديدا بعد ما استهدفوا منشآت بترولية وشركات نفط في السعودية. فقالوا هذول موجهين كما يقول الدفاع وزارة كما تقول وزارة الدفاع السعودية، هذول موجهين من الحرس الثوري الإيراني، وهم من يعني طلبوا منهم أن يشنوا عمليات عسكرية ضد السعودية. طبعا احنا بنتحدث عن الرد كان من خلال بيان طلع الصبح أيضا من الحشد الشعبي الشيعي في العراق، بيقول 8 قتلى و4 مصابين حصيلة هذه الهجوم أو هذا الهجوم الأمريكي السعودي. عدد من مقراتنا كما قالوا تعرضت لهجمات، أضرار مادية في مقرات كبيرة، وهذه الهجمات يقولون أنها تصعيد خطير وانتهاك لسيادة العراق. طيب والهجمات على السعودية اللي قبل يومين أليست تعتبر انتهاك أيضا على على على دولة عربية؟ بقول لك هذا انتهاك اللي عملوه السعودية اليوم للعراق واستهداف للمؤسسة الأمنية العراقية، فإحنا راح نرد. فيمكن هذا التطور الأخير اللي صار في المنطقة، ومثل ما قلت قبل شوي ما زالت أيضا ميليشيات الحوثي ما زالت تلوح بباب المندب، وأنه بأي لحظة إذا تطورت الأمور ممكن يغلقوا المضيق أو يستهدفوا السفن الموجودة في المضيق ويكونوا السبب في إغلاقه.

0: الضمان الاجتماعي. خسر الضمان الاجتماعي من بداية السنة 31 ألف مشترك. هذا الرقم صدر عن ورقة بحثية أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يقول أنه من بداية السنة، من بداية 2026، خسر الضمان الاجتماعي 31 ألف مشترك. وين راحوا؟ أين ذهبوا؟ وين اختفوا؟ خلينا أقرأ لكم من الورقة البحثية التي نشرت أمس. يقول المركز أن عدد المشتركين الفعالين في الضمان الاجتماعي ارتفع من 1,600,000 في نهاية 2024 إلى 1,464,000 في نهاية 2025، بزيادة تقارب 64,000 مشترك. لكن العدد تراجع إلى 1,633,000 في 9/7/2026، بانخفاض 31,000 مشترك خلال النصف الأول من عام 2026. هذا التراجع، خلينا أذكركم، إجا بعد سنة اللي هي مثل ما قلت سنة 2025، قبل ما نحكي عن تعديلات الضمان والحديث اللي صار واللغط اللي صار وتدخل مجلس النواب. تتذكروا هذا الموضوع؟ قبل ما نحكي عن تعديل قانون الضمان، ارتفع عدد المشتركين 64 ألف مشترك عفوا بسنة، عاد الانخفاض إلى 31,000 في 2026، أو خلينا نقول فقط خلال النصف الأول. يعني بسنة كاملة ارتفع عدد المشتركين 64,000 في سنة 25، بنصف سنة 6 أشهر نزلوا 31,000. من هون لنهاية 26 ما بعرف كم يكون الرقم، إذا راح يكون في زيادة أو عودة للتسجيل ولا في انخفاض أكثر. مرة ثانية، وين راحوا 31,000 مشترك؟ يعني هل فقدوا وظائفهم؟ هل انتقلوا من عمل منظم إلى عمل غير منظم ما في اشتراك بالضمان؟ هل غادروا البلد واغتربوا بالسعودية، بقطر، بالإمارات، طلعوا على الولايات المتحدة، هاجروا على أوروبا، ولا اشتغلوا بمنشآت هاي المنشآت صغيرة مش كثير بتشرك العاملين فيها بالضمان الاجتماعي؟ أم بعضهم صار راتبه أقل من راتبه اللي كان سابقا فبيقول لك لا أنا ما بدي تسجلني بالضمان، يا دوب أكفي المصاريف والالتزامات الشهرية الموجودة عندي بالبيت. خلينا نتفق أنه نعم في كثير منشآت خصوصا الصغيرة بيقول لك أنا بواجه تحدي في موضوع الضمان، تحدي مالي، كلف الاشتراك عالية، فأنا اليوم يعني أصلا مبيعاتي متراجعة، أرباحي متراجعة، فأنا بدي أقلص هذا الموضوع، يا ما بشرك يا بقلل عدد الموظفين اللي عندي، أو ما بجدد عقودهم مثلا، فأكيد سيقل عدد المشتركين الفعالين في الضمان. أي تراجع اقتصادي، أي تراجع في النشاط الاقتصادي بكل البلد، إغلاق منشآت، سحب ضمان، سحب استثمارات، أي تراجع اقتصادي سيكون نتيجته انخفاض عدد المشتركين في الضمان. لكن طبعا أرقام البطالة تقريبا ثابتة من السنة 2025 لليوم. طيب وين المشكلة؟ يعني هل العمل المنظم هو السبب في الانخفاض؟ اليوم بيقول لك أنا في عندي كثير ناس بسوق العمل يشتغل مياومة، يشتغل يوم بيوم، يعني يشتغل مؤقت، يشتغل من بيته، يشتغل يعني من خلال تليفونه، يشتغل من خلال اللابتوب، منصات إلكترونية، فهو ما عنده عقد واضح، فهو ما في ضمان، ما في اشتراك بالضمان الاجتماعي. بس هذولا مش جديد، يعني هذولا مش جديد صار عنا عاملين مؤقتين أو من منازلهم أو مياومة بال 2026. بقول لك طيب بلكي في أسباب لها علاقة أنه الموظف انتقل من وظيفة إلى وظيفة، وكانت هذه الوظيفة مش أعمال حرة، يعني كانت منظمة وانتقل إلى وظيفة كانت هذه الوظيفة أعمال حرة، فالآن هو أصبح غير مشترك في الضمان. هذا جزء. البعض بيقول لا، طب ما هو الشخص يعني بس يخسر اشتراكه بالضمان الاجتماعي، ممكن الآن يعني يقول لك خلص أنا بعد ما يمر سنتين وثلاث وأرجع على عمل، بيقول لك يعني الموضوع أصبح غير مجدي، يعني قديش بده يجيني بنهاية الموضوع، فأنا بديش أشترك بالضمان. البعض يتحدث عن تعرض العامل أحيانا للإصابة، لإصابة العمل، للمرض للعجز. طيب تخيل انه هذا صار معه وهو الان بدون اشتراك او بدون اي راتب تقاعدي يضمن له خلينا نقول الحد الادنى من الامان في المستقبل. اكيد الامان بالله، بس اكيد يكون في يدخل على الاقل على البيت، يرتب اولوياته. فاليوم السؤال، هل باعتقادكم ارتفاع تكاليف الاشتراك هو ممكن يكون السبب؟ يعني اللي ياخذ 300 دينار مثلا قاعد يروح منه من 20 الى 30 دينار من الضمان الاجتماعي، فبيقول لك انا اليوم خلص يعني انا اختياري ما بدي ضمان. هو يقول لصاحب العمل انا ما بدي ضمان، انا ما بدي تسجلني بالضمان الاجتماعي، التزاماتي اكبر من اني ادفع ضمان اجتماعي. وهذا حدث كثيرا وما زال يحدث. البعض بيقول لك انا كصاحب عمل، يعني انا كصاحب عمل يعني متهرب لاني انا مش قادر اسجل العاملين لانه في ارتفاع في كلف التسجيل. هذه ايضا احد الاسباب. اليوم المواطن يا اخوان لما يكون دخله محدود ممكن يقول لك انا بتطلع على الضمان الاجتماعي، يعني التزام يعني انا مش قادر عليه، وقد يكون هذا الالتزام قابل للتأجيل. لأنه بقول لك نعم أنا بدي حماية مستقبلا، بدي حماية، بدي يكون عندي راتب تقاعدي، لكن أنا مش قادر أدفع كل هالالتزامات. أيضا في بعض القطاعات ممكن العامل يعمل شهر شهرين ثلاث أشهر بعدها ينتهي عقده، خلينا أقول ثلاث أشهر، ينتهي عقد ثلاث أشهر وما يجددوا له، ينتقل لوظيفة ثانية وهكذا دواليك بدون ما يسجل بالضمان. ثلاث أشهر هون، شهرين هناك، ثلاث أشهر هون. هذا النوع من عدم الاستقرار الوظيفي يعني بتخلي المشترك اليوم ما يكون عنده ضمان اجتماعي. لكن السؤال الأهم يا أخوان، وأعود إلى السؤال اللي سألته في البداية، شو طبيعة المشتركين 31,000 اللي خرجوا من مظلة الضمان الاجتماعي الست أشهر الماضية؟ أنا قلت لكم عن بالعموم عن الحالات اللي ممكن تصير، ليش إحنا عنا في تراجع. لكن اليوم ما هي طبيعة المشتركين اللي خرجوا الستة أشهر الماضية في 31,000 تحديدا؟ هل هم أردنيين ولا غير أردنيين؟ في أي قطاعات يعملون؟ ما المحافظات الأكثر تأثيرا؟ هل فعليا اليوم هم كانوا يشتغلوا في عمل حر أو خلينا نسمي عمل منظم وذهبوا إلى عمل اختياري غير منظم؟ هل عدم اشتراكهم في الضمان اختياري هم وما بدهم ولا إلزامي؟ طبعا احنا كنا متفقين أن الموظف حقه يكون مشمول بالضمان الاجتماعي، حقه يكون له حماية اجتماعية، لكن البعض بيقول لك حقه وبده، بس أحيانا يسكت الموظف لأنه شايف أنه اعتراضه على الموضوع وعلى عدم إشراكه ممكن يكلف وظيفته، ممكن يقولوا له مع السلامة. فهذا الواقع يضعف موضوع الاشتراكات، يضعف حالته الاجتماعية، وممكن العامل لا سمح الله يتعرض للخطر في أي مرحلة. فلكن في نقطة مهمة يا إخوان أنا بدي أضيفها الآن، أنه تذكرون الجدل اللي رافق موضوع التعديل اللي كان مقترح على قانون الضمان الاجتماعي واللي أدرجوه وقالوا بصفة مستعجلة الحكومة إلى إلى إلى مجلس النواب، ومجلس النواب بعدين الحكومة قالت سحبنا القانون المعدل للضمان الاجتماعي من مجلس النواب لما رفعوا سن التقاعد إلى الرجال ل 65، بعدين قالوا 63، بعدها رفعوا سن التقاعد للسيدات ل 60، بعدها قالوا 58، وامور كثيره لها علاقه بموضوع لازم تحقق اكثر من 300 اشتراك بالتقاعد المبكر. كلكم تتذكروا هاي التعديلات اللي صارت. فاليوم صار جدل على هذا الموضوع، والناس كانت نقطه حديثها في ذاك الوقت. انا اتذكر كان الحديث بانه أنا اليوم بعد ما وصلتني لنص الطريق تعدل القانون، أنا بعد ما اشتركت معك 10 أو 15 سنة تقول لي أنا بدي أعدل القانون ويلا نبدأ معك من الصفر من جديد. اليوم المفروض أي تعديل بالقانون، هذا كلام الناس في ذاك الوقت، اليوم المفروض أي تعديل في القانون ابدأ مع المشتركين الجدد، أقول له أنا عندي قانون جديد 1 2 3، حاب تشترك أهلا وسهلا، مش حاب تشترك براحتك. أما اليوم أنا بعد ما اشتركت معك 10 أو 15 سنة والله تقول لي أنا والله قد أصل إلى نقطة يعني أن تتعادل نقطة أن تتعادل الإيرادات مع النفقات في 2030 ولا 2034، فأنا لازم أعدل القانون عشان المركز نحافظ على المركز المالي لمؤسسة الضمان وما تبلش المؤسسة تخسر. هذا الكلام شوي يخلي الناس اليوم يقول لك أنا صرت أخاف، انا صرت اليوم اقول لك قلق يعني اقلق من موضوع انه قد تتغير سياسات الضمان في اي لحظه. البعض بيقول لك هذا مساس بحقوقنا، هذا مساس بمنافعنا التامينيه او بمنافعنا المستقبليه او التقاعديه. فالبعض بيقول لك انا بدي اسحب. وسمعنا كثيرا وخاصه من المغتربين الاردنيين الذين يعني اشتركوا في الضمان الاجتماعي اشتراكا اختياريا، اللي هم مشتركين اختياري، بيقول لك انا بدي اسحب اشتراكاتي. وانا مثل ما قلت يمكن كان دائما الحديث بانه بدل ما تشتغل مؤسسه الضمان الاجتماعي على زياده ثقه الاردنيين في هذه المؤسسه الماليه المهمه، في هذه المؤسسه الوطنيه اللي تهم كل الناس اليوم، بدل ما تشتغل على زيادة الثقة وزيادة التسجيل وزيادة الرغبة في وجود الناس في الضمان الاجتماعي، حتى الناس اللي يشتغل حر ويشتغل مياومات، بقول له تفضل هاي برامج تشجيعية، تفضل هاي خصومات، تفضل هاي بدي أعطيك أنا اليوم برامج إذا أنت مش مشترك وتأخرت بالاشتراك، حتى لو مش مشترك اشترك بعد 40 ما في مشكلة، بعد 50 ما في مشكلة، بعطيك برامج جديدة. حتى اليوم أنا أجذب الناس وأوسع مظلة المشمولين في الضمان، لأنه كل ما زاد عدد المشتركين في الضمان كل ما كان هناك حفاظ على المركز المالي للمؤسسة. فاليوم تراجع، وهذا الرقم اللي أحكيه اليوم معكم ودي أسمع منكم اليوم الأسباب باعتقادكم، اليوم تراجع أعداد المشتركين في الضمان، هاي مش مشكلة أو مسألة تخص المؤسسة لوحدها بس، يعني بس والله تخص مؤسسة الضمان الاجتماعي، يدبروا حالهم الموظفين والإدارة العامة في الضمان، لا، هاي قضية وطنية يا أخوان، هاي قضية اليوم المفروض أنها مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، بالسياسات الاستثمارية، بالسياسات التشريعية. لما كنا نقول بدنا نعدل القانون وكانت الناس تقول لك أيوة كل فترة وفترة بدكم تعدلوا القانون، احنا صرنا نخاف منكم يا عم، احنا صرنا نخاف من تغير هذه السياسات، فاحنا بدنا نسحب اشتراكاتنا. واللي ما سحب اشتراكه أثر نفسيا في عدد كبير من المشتركين، ومثل ما قلت خصوصا المشتركين اختياريا. فاليوم كل ما زاد عدد الوظائف وكل ما زاد عدد المشتركين في الضمان علاقة طردية، كل ما كان هناك زيادة في استقرار المركز المالي للضمان، والعكس صحيح. فأنا اليوم بقول لك تعال عندي برامج حماية، تعال. وتتذكروا موضوع لما كانوا بدهم يشبكوا موضوع الضمان مع التأمين الصحي للناس الغير مؤمنين، انفتح الموضوع والناس يعني كثير من الناس قالت احنا ننتظر 3 سنوات بعدين ألغوا الموضوع، أيام حكومة عمر الرزاز. فكان الحديث بأنه طيب كل فترة وفترة بتطلعوا بإشي وبتتراجعوا، كل 2-3-5-10 في قانون جديد. طيب هذا التعديل ممكن يأثر علينا مستقبلا؟ طيب احنا اليوم شايفين انكم انتم كمؤسسة تقولون انه في احنا اليوم تأثير على مستقبلنا في إيراداتنا، استدامتنا المالية، في ديمومة المركز المالي. اليوم منظومة الضمان تعتمد على قاعدة شعبية وواسعة من المشتركين. فأنا اليوم تعال بدي أحاول أني أزيد عدد المشتركين، لأنه كل ما دفعت الناس اشتراكات كل ما كان المركز المالي في أمان. طبعا يقابل هذا الدفع بدك تعطيه منافع تأمينية، منافع اجتماعية، بدك تعطيه حماية، بدك تعطيه برامج تشجيعية، قوله تعال اشترك على حسابك الخاص، اشترك اختياري مثل أصحاب الدخل غير منتظم أو الأردنيين المغتربين في الخارج، اشترك اختياري وما في مشكلة. أنا كل ما كان يعني شو ما كان وضعك المعيشي، شو ما كان دخلك، أنا بدي أعمل لك اشتراك يتناسب مع طبيعة دخلك، مش أخلي والله حمايته الاجتماعية عبء. يقول لك أنا ما بقدر أدفع كل هذه المبالغ ضمان اجتماعي. فبالنهاية إخوان تراجع 31,000 مشترك في الضمان الاجتماعي وخروجهم من الضمان الاجتماعي، هذا رقم مش بسيط ب6 أشهر. هذا الرقم يعني قد يكون آلاف الأسر اليوم قد تكون فقدت مصدر دخل ثابت، قد يكون آلاف العاملين انتقلوا من عمل منظم في اشتراك في الضمان إلى عمل غير منظم، قد يكون له علاقة بمشكلة أعمق في قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة، قد يكون الموضوع له علاقة مثل ما قلت بالتعديلات أو التي كانت مقترحة، يعني مثل ما قلت سحبت التعديلات اللي كانت مقترحة واللي أثرت نفسيا وأصبح في تخوف عند كثير من المشتركين خاصة الاختياري. المشترك الاختياري بيقول لك أنا بدي إشي مستقر، بدي قانون ثابت، مش كل فترة وفترة تطلعوا لي بتفاصيل جديدة. فهل التراجع هذا طبيعي؟ هل التراجع هذا مؤقت؟ هل التراجع هذا اليوم يدل على أنه إحنا ممكن نسمع الأيام الجاي في برامج جديدة تشجع على زيادة قاعدة المشمولين في مظلة الضمان؟ أم هذا مؤشر على انكماش فرص العمل؟ مؤشر اليوم على تخوف الناس من موضوع العمل، يعني أو خلينا نقول من بعض التعديلات اللي بتصير في القانون؟ بدي أسمع منكم يا أخوان، بالنهاية الضمان الاجتماعي هو مش مجرد اقتطاع من راتبك كل شهر، هذا أمان بالنهاية للناس اللي بعدك. ويمكن دائما الناس تحكي هاي الكلمة، اليوم الضمان مش إلك، أو هذا الدفع اللي أنت تدفعه مش عشانك، للناس اللي بعدك. فبعتقد اليوم خاصة بعد مقترح زيادة عدد سنوات الاشتراك ورفع سن التقاعد كما كان مقترحا، بقول لك أنا اليوم بعد ما أتقاعد بعد 65 شو ضايل من العمر؟ كم بدي أخذ راتب تقاعدي؟ فبالنهاية الراتب التقاعدي مش إلي، للي بعدي، حتى على الأقل يكونوا قادرين يأمنوا التزاماتهم الشهرية أو أولويات البيت. فسؤالي لكم يا أخوان، بعد تراجع أعداد المشتركين الفعالين في الضمان الاجتماعي خلال 6 أشهر بحسب مركز الفينيق إلى 31,000 مشترك، ما الأسباب باعتقادكم التي كانت سبب في هذا التراجع؟ وسؤالي الثاني لكم، كيف يمكن أن نشجع الناس، أن نشجع العاملين على أن يشتركوا في الضمان الاجتماعي؟ كيف ممكن نشجع الناس؟ نقول له تعال اشترك عشان تأمن مستقبلك ومستقبل أبنائك في المستقبل. بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمر معكم.
1: 8 صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الداخلية تتيح للسوريين تقديم طلبات خروج وعودة إلى سوريا دون اشتراط وجود بطاقة أمنية أو تصريح عمل وفق الضوابط المحددة لهذه الغاية. مدعي عام الشرطة والطبيب الشرعي يؤكدان زيف ادعاء شخص بتعرضه للضرب في أثناء عملية التفتيش من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات. غرفة تجارة جرش تقول إن نسبة إشغال المطاعم والنزل السياحية في محافظة جرش بلغت قرابة 85%. مستعمرون يختطفون شابين فلسطينيين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة غرب الخليل. وزارة الدفاع السعودية تعلن تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. منظمة العفو الدولية تندد بتزايد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان، خلدة، العقب. 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: لان المستقبل يبدا من تعليم يصنع الفرق. في اكاديميه الاتفاق الدوليه نوفر رحله تعليميه متكامله تجمع بين التميز والاتقان والابتكار، من البرنامج الوطني الى البرنامج الدولي، وصولا الى برنامج بيتك. اكاديميه الاتفاق الدوليه، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079 614 9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن بعد تراجع أعداد المشتركين الفعالين في الضمان الاجتماعي بحسب الورقة البحثية التي خرج بها مركز الفينيق للدراسات، يقول أن الستة أشهر الماضية النصف الأول من عام 2026 يقارب 31 ألف مشترك انخفض عدد المشتركين في الضمان. فسؤالي لكم، ما الأسباب باعتقادكم التي أوصلتنا إلى هذا التراجع؟ هذا من جانب. من جانب ثاني، كيف نشجع المواطن أن يشترك بالضمان، يكون له حماية اجتماعية في المستقبل، راتب تقاعدي للناس اللي بعده؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا مع مالك اخوي مالك. يا هلا بيك، صباح الخير اخ مالك، تفضل.
1: الو،
0: هلا اخوي مالك، تفضل اخوي.
1: الله يعطيك العافيه استاذ ليث.
0: هلا يا سيدي، هلا.
1: الله، بدي اشاركك في الموضوع، موضوع الضمان اللي انت حكيت عنه الان.
0: نعم.
1: انا مشترك ضمان اختياري.
0: اختياري؟ نعم
1: اختياري. هسه انا بدي اطلع، بدي اطلع منه لسبب يعني انا مش مسؤول عنه.
0: شو السبب؟
1: يعني بدي احاول اقدم ايقاف لانه انا مش مسؤول، يعني في سبب صار. نعم. مشكله صارت. انه رحت بدي اسجل تامين صحي للأسرة الفقيرة. أنا مشترك اختياري، والله بدفع من جيبتي تقريبا شهري 60 دينار.
0: 60 دينار؟ أيوة. على كم؟ على كم؟ شو الراتب؟
1: الراتب أول ما اشتركت كان على الحد الأدنى اللي هو 260. هذا الحد الأدنى. بعدين هسه في له نسبة رفع برتفع سنوي كأنه 10%.
0: أيوة.
1: فصار بالنهاية كأنه 300 دينار آخر مرة.
0: 300 دينار. طيب الآن مالك، عشان تحصل على تأمين الأسر الفقيرة تاع وزارة التنمية، اشترطوا أنه ما يكون عندك اشتراك بالضمان؟
1: لا، اشتركوا أنه لازم يكون راتبي 300 دينار، وأنا راتبي 300 دينار.
0: عشان دينار؟
1: عشان دينار، ورفضوا. وقدمت استثناء من شهر ونص، والله ولليوم ما قالوا لي من رن عليك، ولا اليوم والله ما حد رن علي، يعني من شهر.
0: طيب خلينا نحاول لك فيها، خلينا نحاول لك فيها. مش معقول عشان دينار يخسر ضمانه بالاجتماع الاجتماعي وما يقدر يحصل على تأمين.
1: انا شخصيا يعني ما حد حكى لي اني انا انقله مثلا، لا هذا صار معي انا شخصيا والله.
0: تكره. انت لسه بس مشترك، ما وقفت؟
1: لا ما وجيت، بدي اوقف والله قبل بدايه.
0: كم سنه؟ كم سنه صار لك مشترك؟
1: انا صار لي معاهم تقريبا ما يقارب الخمس سنوات.
0: بالعكس، إشي كويس، خليك مشترك. خلينا نحاول لك بالموضوع، بموضوع التنمية الاجتماعية إن شاء الله.
1: حتى أنا قدمت استثناء، بس الاستثناء قبل فترة برضو كمان قالوا له روح قدم استثناء. روحنا قدمنا، لكن ما قالوا لي بدك شهر ونص. هذا الحكي من شهر، قالوا لي بالاستثناء.
0: يعني مش محرز الصراحة أنا عشان دينار إنه يعني أرفض في في في روح القانون، يعني أرفض المعاملة. يعني بعدين استثناء من شهر ونص ما ردوا لك على الاستثناء، ما تنوين يردوا إن شاء الله؟
1: قالوا لي لما رحت قدمت الاستثناء أنا قاعد سأل، قالوا لي بدنا 3 أسابيع تنرد لك خبر. قلت طب أرجع أرجع، وقالوا لا إحنا منرن عليك.
0: ماشي أخوي، ماشي، أعطينا التفاصيل تحت الهواء، إحنا بنحكي مع المؤسسة، مع وزارة التنمية الاجتماعية إن شاء الله.
1: طب هسه أنا أضل على الخط ولا؟
0: هاي عدي معك، خليك الخط. شكرا اخوي مالك. ابو احمد تفضل.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا هلا ابو احمد، صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك، تحيه لك ولها الكادر ولها المستمعين.
0: الله يحييك. هلا اخوي ابو احمد.
2: ابو زيد، احد الاسباب اللي
0: يعني وين زمان ما سمعنا صوتك قبل، احد الاسباب.
2: ايه لا غنى عنك حبيبي يا ابو زيد، لا غنى عن اذاعتنا الحبيبي، الله يرضى عليك.
0: صار تفلت على اماكن ثانيه ابو احمد.
2: لا يا ابو زيد، اعوذ بالله. انا بجوز الشباب بيعرفوني، انا متعصب جدا لحياتي.
0: حبيبي الله يحييك.
2: الله يرضى عليك اخي ابو زيد. كل اللي تفضلت فيه انا معك في 100% في بخصوص الضمان. يعني ليش طلعوا ال 31,000؟ السبب اللي هي القوانين اخي ابو زيد.
0: القوانين؟
2: طبعا هذا القوانين اللي قاعدين بيعملون لنا اياها جديده اخي ابو زيد. نفره الناس منهم طبعا بده يطلع.
0: خلى في عدم ثقه قصدك؟
2: طبعا في صار خلل اخي ابو زيد، في خلل في الضمان الاجتماعي بين بين الضمان الاجتماعي والمواطن، صار في خلل. هذا الخلل بسببهم هم بهالقوانين اللي قاعدين بحطوها جديده. طبعا زي ما تفضلت انت بدك تعمل قوانين جديده طبقها على المشترك الجديد،
0: على المشترك الجديد. وهذا كان حديث الناس. نعم.
2: والسبب اخي ابو زيد اللي هو انت بدك تشجع الناس عليه.
0: طيب هل شوف، عموما هم سحبوه يعني الحكومه.
2: انا مالك اخي ابو زيد، عشان دينار انت تحرمه من تامين صحي اسر فقير عشان دينار؟
0: عشان دينار
2: انت هيك بدك تطفش الناس. المفروض زي ما تفضلت اخي ابو زيد اعمل نظام شرائح للمواطنين اللي اجذبهم لاشتراكهم في الضمان
0: عشان اشجعهم.
2: طبعا
0: انت مشترك بالضمان ابو احمد؟
2: والله كنت اخي ابو زيد وللاسف طلعت منه.
0: انت طلعت اختياري؟
2: طلعت.
0: ليش طلعت؟
2: اخي ابو زيد بصراحه يعني
0: بصراحه اذا تكرمت قول لي ليش طلعت؟ يعني شو اللي يعني انت اليوم بالنهايه فيش حدا فينا ما يحب يكون عنده راتب تقاعدي، لكن شو اللي دفعك انك تطلع من الضمان؟
2: القرارين الجديد اللي طلعوا لي اخي ابو زيد نفرت منه وطلعت منه بصراحه.
0: القرار الاخير؟
2: طبعا
0: هو طبعا كان مقترح وبقي مقترح ثم سحب وهو مقترح.
2: أخي أبو زيد يعني إحنا بنحكي مقترح وكذا هذول أخي أبو زيد إذا ناويين يطبقوا بيسووا لا بيسألوا
0: يعني صرت تخاف إنه سياسات الضمان تتغير كل فترة وفترة؟
2: طبعا أخي أبو زيد لأنه ما في أمان أخي أبو زيد ما في فعلا أنا
0: أبو يعني أحمد أنت من 31,000 يا أبو أحمد
2: أخي أبو زيد والله صدقا إذا بضلوا هيك ليزيد العدد طبعا وأقول لك إنهم مسافرين أخي أبو زيد لا لا لا بجوز فئة بسيطة اللي طلعت خارج البلد أما هم الموجودين لا داخل البلد أخي أبو زيد وللأسف أخي أبو زيد العمال الموائمين زي ما أنت حكيت هاي أنا بدي أجذبه بدي أحط له شرائح عشان يجي يشترك في الضمان الاجتماعي
0: صح لازم أجذبه لازم أنا أقول له تفضل هاي برامج تشجيعية بس تعال سجل خذ حماية خذ راتب تقاعدي مش راح نطلب منك كثير لأنك اختياري بس تعال اشترك يعني أنا أذكر مرة ويمكن يسمعوني الآن الشباب اللي يسوقوا على التاكسي الأصفر أذكر مرة عملوا برنامج للتاكسي الأصفر تحديدا بعدها فرط الموضوع فرط والله فرط تماما ليش طيب ليش والله أنا سمعت كثير قصص من الشباب هذاك الوقت يمكن قبل 4 سنين أو 3 سنين هيك إشي يعني يقول لك والله إحنا انبسطنا صار في برنامج خاص إن إحنا مشتركين التاكسي الأصفر اللي يعني منسوق على السيارات وإحنا ما عندنا اشتراك يعني لأنه معظمنا يشتغل حر فاليوم يكون عندي راتب تقاعد يقول لك هذا إشي كويس والشباب اشتركوا بس بيقول لك بعديها
2: للأسف
0: أثر والله أثر
2: للأسف يعني
0: إحنا طيب تسلم أبو أحمد أبو أحمد بيقول إنه هلا سيدي صباح الخير بيقول إنه المقترح التعديل القانون الضمان اللي رفضته الناس ورفضوا مجلس النواب أثر نفسيا علي وصرت أخاف إنه تتغير سياسات الضمان فأنا انسحبت من المؤسسة خلينا أروح لسعد من الكويت هلا أخوي سعد
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا أخوي سعد
3: أخوي بوجود شلونك كيف حالك
0: يا هلا والله سعد صباحك
3: الله يسلمك معك سعد النيف
0: ونعم يا هلا أخوي سعد
3: كيف أمورك إن شاء الله طيب
0: الله حييك هلا أخوي سعد
3: يا سيدي العزيز دياس تسمع معي في هالقضية اللي صارت معي وأنا رجل والله بالكويت ماني قادر أروح على الأردن يا إخوان
0: خير إن شاء الله
3: بال 2021 أنا طبعا كنت ضابط من القوات المسلحة أخذت قرض يا عم منطقة أم الرصاص عند أهلي جاء قرار استملاك من وزارة السياحة والأثار
0: نعم
3: صرنا معمرين أنا وأخوي أخوي عسكر معمرين البيوت يعني لنصهن إجا قرار الاستملاك وقفوا كل شيء ممنوع تعمروا يعني بناء على 3-4 شهور نعطيكم التعويضات وقانون استملاك قانون دولة يعني ما تقدر تحكي
0: مزبوط
3: كنا ليس ولا مدة السالفة من 2021 لغاية اليوم طبعا جو ثمنوا سعر الدلم 4,000 تثمينهم وهو تثمينه بالعادة يعني كسعره بالمنطقة 10,000 دينار
0: نعم
3: ثمنوا هالبيوت وهالشجر والأمور هذه كلها سمعت صليت على النبي
0: نعم عليه الصلاة والسلام
3: لغاية الآن ما صار علينا أي إشكال راجعنا وزارة السياحة والأثار رجعنا ما خلينا
0: والله شوف تعويض

0: بد اكثر من 10 سنين مرات.
1: انا اكملك اخوي ليش صار معي بالضبط.
0: يعني قصدي لا قصدي تقول لي بس 3 سنين وللان او من ال21 الان ما صار شيء، بدها شويه وقت ولا سعد؟
1: انا مو مو مو انه ما صار شيء اخوي ليش، ودي تسمع القصه للاخر بس.
0: تفضل.
1: اجى وزير السياحه والاثار على ام الرصاص،
0: على ام الرصاص
1: قدمنا هالقضيه قلنا له هالقصه 1 2 3. طبعا القطعه مشترك فيها عمي وابوي، يا اخوان حلونا هالموضوع، احنا لا حالنا قادرين نعمر ولا غيره، انا علي قرض البنك طبعا تزوجت انا. رحت استاجرت عشان اكمل هالعرس، طبعا لا قدرت اكمل ايجاري ولا قدرت اكمل بيتي، بالنهايه قدمت ترميجي استقاله عشان اقدر اهج برا البلد واصرف على حالي. ودوها لمحكمه الاستئناف رفعوها لل 10000 دينار، قلنا ليس الا يا عمي تخلصونا، يا تفكونا يا تكملونا. عمي زلمه مريض، مريض كلى، عندي فشل كلوي من 2019.
0: الله يشفيك.
1: والله العظيم مو قادر يبيع متر ارض عشان يسوي عمليه زراعه كلى او نجيب علاج.
0: تكرم والله. خلينا نتابع موضوع سعد تحت الهواء، بس نفهم، لازم نفهم من وزاره السياحه. سعد ولا يهمك، شكرا اخوي من الكويت، يسعد صباحك. خلينا بس نفهم عشان نقدر نجاوبك، بلكي رجعنا طلبناك بعد 9 ان شاء الله. بس اذا على موضوع التعويض مثل ما قلت لك، انا والله عندي تجربه بهذا الموضوع، انا ويعني عمامي واخواني، يعني صراحه من 2008 اذكر بدت القضيه، ظلت لل 2000 واعتقد

0: أبوك بلكي رجعنا طلبناك بعد التسعة إن شاء الله. بس إذا على موضوع التعويض مثل ما قلت لك، أنا والله عندي تجربة بهذا الموضوع، أنا ويعني أعمامي وإخواني يعني صراحة من 2008 أذكر بدت القضية، ظلت لل 2000 وأعتقد كيف نشجع المواطن اللي مش مشترك، تعال اشترك بالضمان. أخوي بشير تفضل. هلا هلا بشير، صباح الخير.
1: الأسباب كالتالي: الحكومة اقترضت 10 مليارات و 550 مليون
0: الحكومة 9 بس هي سندات، يعني سندات.
1: الشغل الثاني خسروا في أراضي
0: أمراض. هذا كلام وزير العمل معي قبل 6 أشهر تقريبا، 9 تحديدا. تمام كمل، خلينا نفهم شو فكرتك.
1: هذه الأراضي مشروع أمراض خسروا في 171 مليون، وقطاع الفنادق برضو خسر في الملايين. والشغل الثاني، احنا 20 سنة صرنا ضمان تقاعد مبكر، ليش ما بيزيدونه؟
0: تقاعد مبكر ما في زيادة، من تعرف
1: قد ليش ما يحسن موضعنا؟ يعني مش احنا من ضرائب مستقبوة مال.
0: قديش صار لك متقاعد؟
1: من 2009.
0: من 2009
1: ما في ولا دينار، يعني لما
0: كان ما زادوك يعني ولا دينار. كم راتبك بهذاك الوقت كان؟
1: مش عارف، بس ما زادونا من 2009. بعدين اللي بده يعدل القانون مشان يعوضوا الخسائر، هم رحلوه. سمعت انا باع تلفزيون رحلوه للسنه الجاي.
0: طيب بشير، عشان اظل بموضوعي اليوم، باعتقادك شو سبب تراجع المشتركين بالضمان الاجتماعي؟
1: لانك ما في ثقه بالضمان، ما في ثقه، خسر الملايين والمليارات وعقوبه الدائن وما تسجل الضمان، ما في ثقه. يعني احنا ليش بقول لك المخصصات الموازنه ما بتسمح؟ ليش ما بتسمح؟ وين تروح المليارات الحكومه؟ طيب. اللي تعمل الضمان؟
0: شكرا يعني سيدي. يعني بشير بتشوف عدم وجود ثقه هو السبب في ذلك؟ تسلم اخوي. هلا ابو بكر. هلا ابو بكر
2: يا رشيد، لا صباح ابو بكر.
0: هلا سيدي، هلا ابو بكر.
2: كيفك يا حبيبي؟
0: يا صباح الخير ابو بكر.
2: ابو بكر انا لي 124 اشتراك بالضمان.
0: عندك 124 اشتراك؟
2: 124
0: يعني تقريبا كم، 11 سنه تقريبا؟ تقريبا.
2: تتذكر يوم عملت لقاء مع السيد ابو شمان وقال لك بدنا ندخل شبرية التكاسي 89 قرش
0: واستدامه؟ مزبوط والله مزبوط. الاستاذ شمان ابو عون.
2: شمان جبناه وطلع على 4/5/16 اذاعه وهو بنفس الموضوع. خلان
0: وانت كنت من الناس اللي اشتركوا بموضوع التاكسي؟
2: وانا من ضمنهم. وعلى الشوارع ما يخبط الشوارع 89 قرش 89 قرش انبسطنا ظننا
0: مزبوط، حتى نزلوا اعلانات. والله انك صادق.
2: وعطونا الاعلانات، كنا وعملوا اجتماع فينا مجمع رغدان.
0: طيب.
2: وسجلنا احنا وكلياتنا، نزلنا مجمع رغدان. بعدين رحنا ضلينا سنه واحنا الراجع، كله طلع فيلم هندي.
0: كله طلع؟
2: فيلم هندي.
0: فيلم هندي. بس انتوا اشتركتوا، كم سنه اشتركتوا؟
2: انا اشتركت معهم. المهم رحنا بعد ما خلص الفيلم هذا، رحت جينا لهم. روح على شارع مكه، وتتذكر يوم ما حكيت معك وانا كنت واقف
0: هم. انا مثل ما فهمته ما في جدوى كان. طب انت ليش تعلن وتحط اعلانات بالشارع وتطلعوا على الاعلام وتحكوا للناس ويعني وتقولوا يلا تعالوا اشتركوا احنا عملنا لكم برنامج جديد، وانت مش دارس الموضوع كويس؟
2: ما بعرفش ايش
0: اللي انا مثل ما سالت في ذاك الوقت انه شو سبب الغاء البرنامج، كان الحديث انه ما في جدوى، انه ما بزبط 83 قرش، لازم ناخذ منهم اكثر.
2: ندفع اكثر، قلنا لهم احنا بندفع اكثر. احنا قلنا لهم 89 بندفع اكثر.
0: طب وللان انت موقف على 124؟
2: انا وقفت، ما رحت بدي اسجل، قالوا بطلع عليك 63 دينار كل شهر. قلت لهم يا عمي احنا شفرية تكاسي
0: 63 دينار بالشهر.
2: بحط عليه 63 دينار على راتب 260 دينار، وانا بتحمل 7.5% و15%.
0: مزبوط، لانك اشتراك اختياري تتحمل كل القيمة.
2: 22.5% 22.5% طلعوا 63. قلنا لهم يا عمي احنا يعني خففوا علينا، عندنا مصاريف ومصاريف. حتى بقول له اذا بتعملوا لنا، في عندي بنتي بالجامعه، بقدرش اطلع بنتي من الجامعه انا واقصر معها. فاضطريت اوقف الاشتراك مشان امشي السيده مع علاقه الجامعه ابدا من
0: الاتصال الاجتماعي. مشكله انه احنا اليوم يعني ما بعرف بنطلع بتعديلات بعدين بنقول بدنا نرجع، بنطلع ببرنامج بعدين بنقول مش ضابط معنا، يعني الناس بطلت تحس انه في ثبات، بطلت تحس انه الموضوع مدروس كويس، وهذا اثر نفسيا في بعض المشتركين. شكرا ابو بكر، هاي تجربه ابو بكر.
2: لا لا مجبور بعينك الله بس فاتح الموضوع رد بدنا تفتح لنا الموضوع كمان مره مع السيد ابو شمال اذا

0: ضيفك او اي واحد يعني.
1: موضوع التاكسي خلص ما هو انتهى الموضوع من سنوات، ليش نفتحه الان؟ خلص البرنامج التغى، ما بقول لك ما بتوفي معنا.
0: طب اي شيء ما بتوفيش معهم بعد ايش الشركات
1: ما بيقدروا، بقول لك شو اشتراك 83 قرش ما بزبط.
0: مجبور في الاشتراكات اللي احنا دفعتها مش منهم، مش عارف اي شركه اللي دفعتهم مش منهم يعني، لو هم دفعوا منهم نحكي والله منهم.
1: مش عارف صراحه يعني الان بعتقد خلص صار ورانا الموضوع يعني، ما اعتقد يردوا يفتحوا الملف من جديد، لكن مش عارف مش عارف.
0: طب شوفوا لنا احنا حل،
1: بس لازم يكون في برامج جديده، لازم يكون في برامج جديده، هذا اللي كنت احكيه من البدايه. انا اعمل لي برامج شجعني عشان اشترك يعني.
0: ايوه احنا بدنا ان يعملوا لنا برامج يعني، خلينا كل يوم مثلا ندفع دينار، احنا دينار ما مقدور عليها مثلا، هاي بالشهر 30 دينار نقدر الشغلات زي هاي.
1: نعم.
0: اما انت تحط 63 طب عندنا مصاريف وعندنا جامعات وعندنا وعندنا ما بنقدرش نكمل.
1: صح. شكرا ابو بكر، ان شاء الله يكون بدنا نوصل الرساله للشباب في الضمان، موضوع انه احنا نريد برامج جديده لبعض القطاعات. حتى اليوم هاي القطاعات تقدر تشترك، القطاعات غير منظمه تحديدا. ابو خليل تفضل. ابو خليل.
2: ابو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا اخوي ابو خليل، صباح الخير.
2: ابو زيد اهم سبب اقول لك ما في ثقه في المؤسسه نفسها.
1: ما في ثقه
2: نعم مشاريعها فاشله ابو زيد، يعني عندك فندق الدان اللي على الدوار السادس من 90 شو صار عليه؟ نفس ما هو أقول لك في ركود. شغلة ثانية أبو زيد أقول لك، أنا واحد من الناس اضطريت أسحب الضمان تبعي. أعطوني 7000 وأخذوا 14000، 14000 راحوا. أعطوني.
1: ليش سحبت الضمان؟ ليش سحبت الضمان أبو خليل؟
2: والله أقول لك كان عندي أقول لك شوية التزامات للبنوك والآخر وتركت شغلي. واضطريت إنه أسحبه أقول لك عشان أسكر فيه، أقول لك صبرك على نفسك.
1: سكر التزاماتك.
2: نعم. فاعطوني اللي انا دفعته واللي كانت تدفعه الشركه، اقول لك سلامتك سمحوني فيه.
1: ليش؟
2: على اي اساس بدي
1: اشتري؟ قصدك اللي كانت تدفعه الشركه. نعم
2: ايوه نعم. طب كيف على اي اساس يعني؟ لمين راح؟ لوين راح؟ طيب كيف يعني؟ والله وثقة نهائية.
1: اليوم عندنا رقم مش سهل، عندنا 31000 من من من من 6 اشهر هذول انخفاض باعتقادك شو سبب هذا التراجع؟
2: ابو زيد ما في ثقه، ما في مشاريع اقول لك تنميه، ما في يعني اقول لك انا اصبحت اني بسجل بالضمان الاجتماعي اقول لك مجهول سواء سجلت او ما سجلت. يعني حتى بعد سن التقاعد ما راح استفيد شيء نهائيا، هيك هي وصلت الصوره للناس. والله يعطيك العافيه وسعد.
1: طيب
2: صباحك
1: أبو تسلم ابو خليل، صباح الخير يا اخوان. تعالوا زبطوا لي اللابتوب، انا الشاشه صارت عندي صغيره، تعال اعمل لي اياها عدي، انت اشطر مني. اخوي
3: المشروع الفاشل في الاردن يسلمون الضمان الاجتماعي. شايف الناس صارت تتخوف. نعم. على مصاريها. شايف تتخوف على مستقبلها، تتخوف على مستقبل ابنائها.
1: نعم.
3: كل يوم خطه، كل يوم قرار، كل يوم تغيير بتاخذ قرار الثقه معدومه صارت نهائي. كل المشاريع اي مشروع فاشل في الاردن يسلمونه لمؤسسه الضمان الاجتماعي.
1: طيب يا ابو خليل، عفوا يا اخوي سلامه. اليوم انت قلت نقطة لها علاقة بتغير القوانين والسياسات، هل باعتقادك هذا بيأثر على المشترك وخاصة الاختياري فيروح يسحب اشتراكاته؟
3: انا لما اكون ما واثق بشيء، انا لما اكون خايف، انا ليش اروح ادفع مصاري؟ انا لما يا اخي ما بعرف، ما في خطة.
1: طب شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ كيف اليوم نشجع المواطن يشترك يا اخوي سلامة؟
3: واجد يشجع اذا في، اذا بيعمل خطه استراتيجيه ل 20 30 سنه. واذا
1: ما هو ما في مؤسسه ماليه تقدر تعمل خطه ثابته 20 سنه، لازم يكون ما يسمى بالدراسات الاكتواريه على الاقل كل 5-7 سنين مرة، يعني مره واحده
3: دراسات
1: الاكتوارية. طبعا احنا بالقانون كل 3 سنين لازم يكون في عندنا دراسه.
3: انا بذكر مره مسؤول، انا بذكر مره مسؤول في الضمان الاجتماعي بحكم معاه بقول لك هذا الاخطاء اخطاء مدراء سابقين. يا زلمه اخطاء مدراء سابقين اي اخطاء؟ هذا يزن مستقبل دولي، مستقبل مجتمع. مستقبل.
1: هذا الكلام طلع معي على الهواء مع الاستاذ شمان. صح.
3: مره بقول
1: صح، اخطاء بعض السياسات السابقه. بقول لك خلاص احنا اليوم يعني راحت الاخطاء وراح الناس اللي موجودين، فالان احنا بدنا نرجع وراهم. تسلم اخوي سلامه، تسلم سيدي. سلامه بيقول
3: الو.
1: سيدي
3: لا يصلح العطار ما افسد الدار.
1: لا يفسد العطار ما
3: لا يصلح
1: العطار ما افسد الدار. نعم 100% 100% 100%.
3: شكرا لك.
1: شكرا سيدي. بيقول عدم الثقه هي السبب في انه الناس تتراجع اشتراكاتها في الضمان. يا اخوان هو الفكره مش بس التراجع، وال 31000 اللي احنا بنقول هذول وين راحوا؟ الفكره انه احنا اليوم كما تقول ارقام

0: وهذا رقم الآن بدي أضيف لكم إياه جديد، 40% من العاملين في سوق العمل، 40% من العاملين في سوق العمل غير مشتركين بالضمان الاجتماعي، وهذا رقم كبير، ويضع حملا على المؤسسة أنها تشتغل على برامج جديدة تشجع الناس يشتركوا. أبو أحمد من العقبة.
1: طبعا خير يا أبو زيد.
0: يا هلا أبو أحمد، قديش الحرارة بالعقبة اليوم؟
1: لا هو اسمع، مر الأسبوع المضى غريب، احنا مش في شهر 7 في شهر 4، اللهم صل على النبي.
0: يا سلام.
1: لكن بكرة وبعده عليه خير اللي بده يجي العقبة.
0: ال حتى الجو بالليل كان ممتاز.
1: لا.
0: ها؟
1: لا مش أجواء العقبة
0: يعني. والله حتى إحنا سبحان الله، أنا لسه كنت أقول بالموضوع يوم الأحد، كنت أقول يعني الدول زي أوروبا، فرنسا، إسبانيا، المغرب، الجزائر، فيها حرائق ودرجات حرارة مرتفعة والناس تموت من الحر، وإحنا الحمد لله على هالنعمة يعني. بالليل مرات حتى ما تقدر تقعد برا.
1: بس جايين بكرة وبعده وبعده وبعده
0: يعني، خلص وما ضلش غير شهر 8، إذا ما شوبت بشهر 8 شو ضل؟
1: لا قريب. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟
0: هلا أبو أحمد، هلا حبيبي.
1: يا سيدي أنا من المتقاعدين الضمان،
0: كويس؟ أنت؟ إيش ما سمعت عفوا؟
1: بقول لك أنا من المتقاعدين الضمان.
0: من متقاعدين الضمان، نعم.
1: وضمان مبكر. بس يا أبو زيد في يعني شغلة، ليش أنا مثلا اللي راتب تقاعده أقل من 1000 دينار، شو ال 1000 دينار بالشهر؟ ما فيش واحد بأخذ طبعا، قليل اللي بأخذ راتب تقاعد 1000، اللي أقل من 800 مثلا. اسمح له يشتغل يا أخي.
0: اسمح له يشتغل.
1: ليش تمنعه؟
0: نعم.
1: ليش تمنع انه يشتغل؟
0: نعم.
1: يعني وخلاص يعني لازم تقاعد صف بالبيت واستنى انك تموت ظلك تتعالج.
0: طب هذا موضوع ثاني، بس ابو احمد اليوم انا بسال انه في تراجع بالاشتراكات بالست اشهر الماضيه، باعتقادك شو سبب هذا التراجع؟
1: البروباغندا اللي صارت قبل فتره على الضمان ورفع السن التقاعد خلت اولا خلت ناس كثير يخاف يشترك، خلت ناس اللي بقول لك انا لو دخلت على هذا النظام خلص انا معناته
0: ممكن انا بعد اشتراك 10 سنين فجاه الاقيهم غيروا القانون مثلا. إذا سمعناها كثير من الناس. نعم.
1: اذا الرسول عليه السلام بيقول لك عمره ما بين 60 و 70
0: عليه الصلاه والسلام،
1: انت بدك تطلع انك بدك تموتني قبل ما يجي هذا العمر كمان. وبعدين طبيعه العمل بالاردن مش طبيعه واحد انه انا قاعد بشتغل ومرتاح، انت ما بتوصل سن 50 بدك تقضيها علاجات على نفسك.
0: نعم.
1: لازم الضمان يشتغل على شيء انه انا الضمان عشان انا ارتاح، عشان اشعر ثمرة شغلي بعد عناء سنوات طويله.
0: نعم.
1: مش تنب لي اياها وتعقد لي اياها.
0: صح.
1: والله يعطيك العافيه.
0: تسلم حبيبي. تسلم ابو حبيبي. احمد هلا، صباح الخير اخوي عمر. هلا اخوي ابو احمد. عمر تفضل.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا اخوي عمر.
2: يعطيك العافيه اخ نايف.
0: يا مرحبا اخوي عمر، هلا.
2: بالنسبه للضمان صراحه مشكله الناس بشكل عام انه ما في ثقه بين الضمان والمواطنين. كل سنه كل فتره بيتغير القوانين. هسه ما في مره يوم من الايام الضمان طلع مشروع انه لصالح المشتركين، دائما ضد المشتركين. لو في برامج مضبوطه صح، دراسه صح، تسجيل للناس، الناس بتستمر في الضمان.
0: نعم.
2: مثلا النسبه هسه معظم الناس مثلا الضمان اي مشروع في الدوله بشكل عام خسران بعطوه للضمان مباشره. طب هسه الضمان ليش مثلا يكون عنده مثلا مشاريع مثلا شقق سكنيه للناس؟
0: هسه بغض النظر شو طبيعه المشروع، يعني اي حدا بيدخل بمشروع استثماري يعني يا يربح يا يخسر، والضمان كما عندهم، عشان اكون يعني واقعي ومهني في الطرح صراحه، كما عندهم مشاريع خسرت عندهم مشاريع ربحت كمان.
2: مزبوط صح.
0: عندهم مشاريع ربحت. واي حدا مستثمر اليوم اذا بيفتح مجموعه استثمارات اكيد في اشياء راح تربح واشياء راح تخسر يعني.
2: مزبوط.
0: لا بس انا سؤالي اليوم كيف بدي اشجع اخوي عمر الناس انها تشترك بالضمان؟ شو رايك كيف نشجع الناس حتى نوسع مظله المشتركين في هذه المؤسسه الوطنيه؟
2: بدي يكون ثقه، يعطوا برامج جديده للناس ثقه. توقيع عقود بينه وبين المشترك انه هذه ما تتغير، يكون في ثقه بينه وبين، مش انا
0: انه في ثبات. قصدك بالسياسات يعني؟
2: ضمان للمشترك. انا مثلا انا اشترك مثلا 5 سنين 6 سنين 10 سنين، بعد 10 سنين يقول لي والله اجى قرار انه بده تعديل، مفروض يكون في اشتراك توقيع بين الطرفين. هيك الناس تشتغل.
0: واذا بده يكون في تعديل يكون على المشتركين الجدد مثلا.
2: على الجدد مثلا انا بقول لك شخصيا انا مثلا اخواني في واحد عمره 30 سنه، هذا بده يشترك، قلت له ما تشترك صراحة، لأنه حسبناه لو بعد 60 سنة ما راح يطلع له صراحة مثلا ضمان على القوانين الجديدة، ما راح يطلع له، مش راح يكون موفي 300 شهر.
0: نعم.
2: هذا مشكلة الناس، مفروض يكون مثلا يوسعوا البرامج، يصير مثلا التأمين للناس للمشتركين برامج كويسة، قروض مثلا عن طريق نسبة مرابحة، لأنه معظم الناس كلها بصير الناس تشجع أنا بدي أشترك بالضمان عشان مثلا أحصل على خدمة معينة من الضمان، بصير الكل مثلا يحب أنه يشترك.
0: نعم.
2: ومثلا القانون مثلا أنا مثلا بدي أطلع مبكر، طب أنا شو ذنبي أنك مثلا بعد ما أطلع مبكر ما تزيدني زيادة سنوية؟
0: نعم.
2: أنت تحرمني في القوانين، معناها أنا شو بدي في الضمان بعدين؟
0: تسلم عمر، يسعد صباحك يا صديقي، شكرا. أبو جهاد، تفضل أبو جهاد.
3: السلام عليكم.
0: هلا أبو جهاد، عليكم السلام.
3: أخي الكريم، مشروع الضمان هو عبارة عن مشروع اقتصادي، وإذا بتلاحظ التغيير بقانون الأعمار في الضمان الاجتماعي كان من 40 إلى 45 50 60، هذا بدل على أنه دائما اللي بيجيبوا الخبراء الاقتصاديين اللي بياخذوا مبالغ بيبرروا انه عدم القدره دفع الاموال اللي استحقوا التقاعد على اللي مشتركين.
0: نعم.
3: فهذا بيسوي بيزيد الاعمار عشان يزيد الدخل لفتره اطول لانه مش قادرين يدفعوا، معناه هذا بدل على انه الاستثمار تبعهم اما انه سيء او فاشل او حتى المرابح فيه ضعيفه جدا. لو كانت المرابح قويه جدا لكان لقيتهم بنزلوا العمر، كان بدال انه 40 ممكن يصير التقاعد مبكر 35 لانه عندهم مدخول عالي ومرابح عالية اللي ممكن يخلي المواطن يشترك بيكون مشروع وطني.
0: نعم.
3: مشروع يدير دخل عالي زي البترول، زي الصخر الزيتي، زي الذهب، النحاس اللي موجودين عندنا استخراجها، حتى لو كان التعدين بشكل بدائي لأنه ممكن يشغل أعداد كبيرة من المواطنين. تعيد أنا مع أني مش مشترك مستعد أشارك إذا كان في مشروع يكون عائده على البلد، وأنا عارف أنه مشروع وطني من الداخل مش من الخارج. أنا مش بحاجة انك تخش لي بشركة ويكون صاحبها المستثمر المدير.
0: يعني شو الاشي اللي ممكن يكون موجود في المؤسسة اليوم يشجعك على الاشتراك اخوي ابو جهاد؟
3: ما هو بقول لك نجاح هو اقتصاد، هذا مشروع اقتصادي.
0: لا لا، قصدي شو البرامج اللي انت تعتقد اليوم لازم تكون موجودة عساس انت تتشجع انك تشترك؟
3: مشروع وطني، اعطيني مشروع وطني.
0: لا قصدي مثلا يعني مثلا في بعض المشتركين بيقول لك انا يعني كلف الاشتراك عالية، فهل ممكن اشتغل على موضوع كلف الاشتراك؟
3: انت هو احنا نقول لك اذا كان في مشروع مردوده عالي جدا انت ساعتها الكلف هاي ما بتتكلم فيها، انت بتتكلم الكلف لانه عندك الوقت الاقتصادي تعبان والمردود ضعيف. الواحد لما يكون دخله 10,000 سهل عن 100 دينار.
0: طيب تسلم يا صديقي، شكرا. خلينا نسمع رسائلكم على الواتساب. نسمع ابو ادم، يلا.
4: السلام عليكم أبو زيد، كيف حالك، شو أخبارك؟
0: هلا أبو آدم، عليكم السلام.
4: أبو زيد، أنا اشتركت بالضمان الاجتماعي قبل كورونا.
0: نعم.
4: اختياري، فأجت كورونا بعديها بعد ما خلصت كورونا بطلت أقدر أدفع.
0: نعم.
4: ففصلوني إلي عندهم 250 دينار ومش راضين يعني يرجعوا لي إياهم.
0: لرجعوها إن شاء الله.
4: فقسما بالله يا أبو الليث، أنا بحاجتهم ومش عارف شو أسوي. السلام عليكم.
0: عليكم السلام أبو آدم. زي ما بتعرف أنه في قانون وفي شروط حتى تحصل على المبلغ، وأكيد خبروك يا الموظفين في الضمان، أحد الشروط موضوع العمر أو لا سمح الله الإصابة أو العجز. نسمع طارق ذمور.
5: السلام عليكم، الله يعطيك العافية أبو زيد.
0: عليكم السلام
5: أبو زيد. يعني ولا مؤاخذة، أقسم بالله المي قد ما تخذها بتظل مي. ناس ما بتشتغل عشان المصلحة العامة، ناس ما بهمها البلد، مسؤولين ما بهمهم البلد ولا بهمهم مصلحة المواطن، كل واحد بهمه مصلحة شخصية. الدليل على ذلك أن الحكومة ما إلها قرار ثابت اللي بتمشي عليه، كل ما يجي واحد بغير قرارات، كل ما يجي واحد بغير قرارات. يا عمي كل واحد بده يعبي هالكيس اللي عنده، مش هام ولا شعب ولا بلد. بحكيها بالثم العريض والمليان ومش سائل، لأنه هذا الواقع اللي بنعيشه كمواطنين. الناس اتدمرت، اطلع كم عدد الناس اللي انسحبوا من الضمان، هذا ايش بدل؟ بدل على فشل المؤسسة. وشوف مؤسسات خير الله مثلها بالبلد، يا عم امسك هالمسؤول اللي بتحطه قوله بدك تستفيد على عيني وراسي. تعال طول ما انت ادارتك 100% بالتالي في عندك نجاح بعملك انت راح تاخذ نسبه من الايراد اللي بيجي. يا عم وقف هالفساد اللي عندك بالاداره بالمؤسسه بالوزاره وخذ نسبه. والله غير يصيروا يشتغلوا ليل نهار يا سيدي العزيز، وغير يصيروا يدوروا على الحرامي والسراق، وغير يصيروا يوفروا الورقه ولتر البنزين. بس ناس ما بدها غير مصالحها الشخصيه.
0: شكرا. نسمع مصعب جردات.
6: صار لي 27 سنة.
0: هذا الصوت بعيد شوي.
6: جيت عشان أتقاعد وقعت ب 317 دينار. جيت عشان أتقاعد حكوا لي الضمان إذا بدك تتقاعد بنقصات لك 100 ليرون. وأنا صار لي 27 سنة. أنا بحكي إنه أي واحد صار له 30 سنة فما فوق مش لازم إنه ينزل راتبه. مفروض إنه يظله ثابت راتبه اللي بيخدم 30 سنة.
0: نعم.
6: عشان يشجع الناس يظلها بالضمان.
0: شكرا. مصعب جردات شكرا لكم جميعا. بدي اروح للاستاذ احمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصاديه والمعلوماتيه. استاذ احمد صباح الخير.
7: صباح النور.
0: تحياتي، زمان ما سمعنا صوتك. احنا يمكن القاعده الثابته كل ما زاد عدد المشتركين زادت استدامه الماليه للمركز المال للضمان، كل ما قل عدد المشتركين كان في ضغط على، خلينا نسمي ضغط، كان في ضغط على المركز المال للضمان. هاي في البدايه احنا بدنا ناكد عليها سيدي. ها
7: صديقي، يعني لا شك أنه الأصل أن يكون معدل المشتركين في مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتنامى بشكل سنوي. الأصل
0: يتنامى بشكل سنوي. نعم.
7: الأصل له، هو من يوم ما تأسس مؤسسة الضمان الاجتماعي هو بزيد، بس ولكن بزيد بأرقام قليلة ناجمة عن أنه المشاركة الاقتصادية في الأردن ضعيفة. وخلال السنوات القليلة السنوات الماضية 15 سنة الماضية الدراسات بتقول أنه كان هناك تراجع ملموس في معدل المشاركة الاقتصادية، وإذا ربطناها بمعدلات النمو الاقتصادي بنلاقي أنه هذه مرتبطة، وسياسات الاستثمار اللي ذهبت باتجاهات قطاعات محددة ما ساهمت في توليد فرص عمل لائقة للجميع. اللي صار السنة حقيقة هو غريب.
0: غريب
7: كل سنة. اللي صار السنة في جانب منه بيحدث كل سنة، يعني دائما أول الصيف في عنا قطاعات اقتصادية وأنشطة اقتصادية بيتهربوا تأمينيا بوقف اشتراكات العاملين، خاصة بعض المدارس الخاصة.
0: زي المدارس الخاصة.
7: بالضبط، بعض المدارس الخاصة أيضا الحكومة بتقوم فيه، مش بس الحكومة الخاصة. يعني الحكومة عندها التعليم الإضافي أيضا توقف اشتراكات الضمان الاجتماعي. في ضوء المعلومات المتوفرة لدينا.
0: بس شهرين وترجع الأمور أستاذ أحمد.
7: بعدين بيرجعوا. هلا السنة الثانية شيء مختلف بشكل مختلف، إنه يعني كان صحيح يتراجعوا بس مع معدل نمو طبيعي ما كان يظهروا للعلن، ما بينوش، يدوبوا بين أعداد المتزايدة للمشتركين. السنة الثانية كنا بنعرف النقاشات، محاولة الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي. هذا هز ثقة الناس. صح. بمنظومة الضمان الاجتماعي.
0: معظم الشباب اللي طلعوا معي الآن حكوا بنفس النقطة، بيقول لك أنا اليوم صرت أخاف إنه سياسات الضمان كل فترة وفترة تتغير.
7: هذه كانت رسالة سلبية حقيقة.
0: صح.
7: لبعض المشتركين في الأردن. أو لبعض الشركات في العد اللي داخلين الجدد لسوق العمل، وللمشتركين اختياريا اللي جزء كبير منهم خارج الأردن
0: المغتربين. صح
7: بالضبط. وبالتالي الرقم اللي بيحكي انه حوالي 11,000 بس انسحبوا من الاشتراك الاختياري. او الاشتراك الاختياري الاصل الا ينسحبوا. انا بنعرف كثير اصدقاء ان بالخليج كانوا ناويين يشتركوا نتيجة الجهود اللي بذرت خلال السنوات الماضية لزيادة اقناع الضمان الاجتماعي. صار يقول لك انا ليش اشترك وادفع بعدين انا يطلع لي مبلغ تافه او الى اخره.
0: يعني هاي نقطه مهمه بالله استاذ احمد، يعني اضافه
7: من الحكومه كانت ضعيفه وهزت الثقه.
0: يعني اضافه ل 31,000 مشترك خلال 6 اشهر تقريبا، عندنا ناس كان ناوي يشترك وهذا ما اشترك. هذا ما بنعرف كم الرقم، لكن كان ناوي وما اشترك. ها سيدي،
7: بس انا بدي احكي شغله، لانه الجو العام من الرسائل اللي قبل قليل عرضتها حضرتك انه الضمان والثقه في الضمان، انا بحكيها على وانا رؤيتي نقديه لسياسات العمل والضمان والى اخره. المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي مؤسسه ثابته مستقره محل ثقه. إذا صار في لحظة زمنية معينة اختلال في إدارة ملف تعديلات الضمان الاجتماعي بيتحمل مسؤولية اللي عمل هذا
0: 100% طبعاً وليس المؤسسة الوطنية 100%
7: الضمان الاجتماعي صمام أمان للحماية الاجتماعية في الأردن وحكي لك يجب
0: أن
7: لا يتم المس بها
0: طبعا. وأنا كنت أقول بالبداية أنه هذه المشكلة لما إحنا نقول عن 31 ألف مشترك فعال وهذا رقم مش بسيط انسحبوا, هذه المشكلة مش مشكلة الضمان لوحده, هاي المفروض تكون مشكلة وطنية وفيها شغل سياسة واقتصاد, لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن مؤسسة وطنية تهم كل أردني. لذلك أنا اليوم بدي برامج تشجعني أستاذ أحمد أني أشترك. الناس اليوم بتقول الاشتراكات أحيانا تكون غير متناسبة مع طبيعة دخلي, يعني أنا بقول لك نعم هي حماية اجتماعية بس مرات بتصير عبء علي ما بقدر عليه.
7: بس هي سيد ليس هي نسبة مئوية, يعني اللي دخله قليل بدفع قليل واللي دخله متوسط.
0: أنا فاهم عليك سيدي, موضوع 22% المشترك اختياري أنا بقصد, بقول لك أنا 22% كثير عبء.
7: لا 17.5% الاختياري وهي عالية جدا أحكي لك يا صراحة,
0: وحتى 17.5 يعني رقم كبير.
7: مركز الفنيق والمرصد العمالي ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وحتى المنظمات الدولية مطلوب إعادة النظر بمنظومة الاشتراك الاختياري باتجاه تخفيض كلفتها.
0: لازم أنا سمعتها من كثير من الناس بيقول لك أنا اليوم يا عمي نعم حماية وبدي تقاعد للناس اللي بعدي أو الناس اللي وراي, بس أنا صراحة مش قادر أدفع هذا المبلغ.
7: لا صحيح 100%, لذلك احنا دائما بنطالب خلال الست شهور الماضيه العديد من اوراق الدراسه اوراق السياسات واوراق الموقف والبيانات كنا نقول مطلوب بدنا ادوات تامينيه جديده في اطار منظومه الضمان الاجتماعي لزياده الشمول وبكلف معقوله, واذا تطلب ذلك دعما من الحكومه خزينه الدوله فعليها
0: 100% صح 100%. انا اذكر مره سمعت تصريح لك استاذ احمد بانه احنا عندنا اكثر من 40% او تصل الى نسبه 40% من العاملين في سوق العمل غير مشتركين.
7: 53%
0: 53
7: أرقام رسمية مش أرقامنا.
0: 53%
7: لما يكون عندك نصف هو العامل مش مشترك هذه كارثة علينا.
0: تخيل يعني إحنا 53% من الناس اللي بيشتغلوا بالأردن مش مشتركين في الضمان.
7: هذا صحيح
0: رقم كبير.
7: المشكلة وين تكمن؟ المشكلة تكمن إنه إحنا قديش إنه بنطالب يصير تأمينات, لأنه عنا أشكال العمل تغيرت. أنا مش بالضرورة أكون أشتغل في مؤسسة مسجلة وعندي رب نموذج الضمان الاجتماعي يقوم إنه في صاحب عمل وفي عامل.
0: نعم.
7: إحنا عندي أشكال عمل مش متوفر في هذا الحكي, وبالتالي على الحكومة أن يكون همها الرئيسي ومؤسسة العمل الضمان الاجتماعي أن يتم توفير مخصصات لإشراك الجميع. اللي أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل حوالي أسبوع 10 أيام أنه هي بدها تتوسع باتجاه قطاعات أخرى, إشي محمود ممتاز
0: كويس.
7: ولكن مش واضح عندي مين بيدفع الاشتراكات, بدي أشتغل على 17% أنا 17.5% اختياري, ولا أنا في عندي صندوق بدي أدعم اشتراكات هؤلاء الناس.
0: يعني أنا كنت قبل شوي طرحت مثال
7: خير وبركة.
0: صح أستاذ أحمد,
7: 17.5% صعب.
0: أنا طرحت مثال قبل شوي ويمكن شاركوني فيه بعض الشباب اللي اشتغلوا على التاكسي الأصفر. يقول لك إحنا قبل كم سنة الضمان طلعوا ببرنامج إنه ب83 قرش وحطوا إعلانات بالشوارع وطلعوا على الإعلام وشجعونا نشترك. بعد ما اشتركنا قالوا والله إحنا طلعنا مش دارسين الموضوع كويس وطلع الموضوع ما يوفي معنا.
7: غير مستدام البرنامج.
0: مش طيب. مستدام. فأنا اللي أقوله يعني أنت اليوم كيف بتطلع بدون ما تكون محضر درسك كويس ومرتب أمورك وبتعلن وبتقول للناس تعالوا اشتركوا بعدين بتقولهم والله أنا أعتذر منكم بدنا نتراجع الموضوع.
7: أنا تقديري قمة الأولويات للحكومة الآن أن تذهب باتجاه توسيع الشمول. كيف ممكن تعمل مخصصات سنوية بالموازن لدعم, للعلم غالبية دول العالم تعمل هيك. مخصصات الموازن لدعم اشتراكات هاي الفئة من الناس. جزء من المساعدات اللي بيجي ما نكتفي ببرامج زي السدام والسدام والخبلات اللي صارت.
0: نعم. يعني هاي محمود أستاذ أحمد محمود السطري بيقول لي إحنا قطاع التوصيل الكباتن اللي بنشتغل على التطبيقات بنوصل أكل أو بنوصل يعني أي غرض للبيوت لا يوجد لدينا ضمان اجتماعي, ليش ما يكون لنا برنامج؟
7: الأصل أن يتعدى القانون, سبقونا عديد من الدول العربية يعني مصر سبقونا قبل عدة أشهر وعدلوا قانون العمل شملوا اللي بيشتغلوا في كل التطبيقات الإلكترونية بأنهم عمال.
0: نعم.
7: في أوروبا قبل في شهر 5 لسه مؤتمر عمل الدولي أقر اتفاقية خاصة 193 بتقول جميع العاملين في التطبيقات الإلكترونية، مش بس تطبيقات، كل بالنظام الديجيتال بلاتفورمز هاي كلياتهم هذول عمال، وعلى الدول أن تعدل قوانينها بما يشملهم في قانون العمل. وهذول بيشتغلوا بشركات، اللي بيشتغلوا بشركة X و Y و Z، هذول شركات أصحاب العمال لازم يتحملوا مسؤولية إشراكهم في الضمان الاجتماعي، ولازم يصير في تطوير أدوات تأمينية جديدة تتواءم مع التطورات في أسواق العمل.
0: نتمنى ذلك.
7: العمل الجديدة.
0: نتمنى ذلك. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر. إن شاء الله يشتغل الضمان على هذا الموضوع، نشجع الناس على الاشتراك، نعملهم برامج فعليا برامج جاذبة حتى يكونوا موجودين، ونقول لهم إحنا عندنا ثبات في التشريعات، ثبات في السياسات، ما تخافوا ولا يؤثر ذلك عليكم نفسيا، حتى نوسع قاعدة المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي. شكرا أستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. شكرا لكم جميعا. شكرا أبو عمار فنونة، أم أحمد الكرد، عمر غزال، حابس وريكات، منى إبراهيم، سناء عليان، محمود طارق، عفيشات، أبو ريان، منال، جهاد، بكر اللحام، مالك، مهدي، سعود، يا هلا أخوي، أبو عز، عبيدي، عبد الكرد، عبير، عامر السيد، وأم أحمد الشرع، جمال الخطيب، وعارف، شكرا، صباح الخير للجميع، إياد بني حارث، يا مرحبا أخوي إياد، أبو أنس الحوت، وكل الشباب على التعليقات. فاصل قصير ونعود.
8: صوت حياتي. بورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
8: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاماً على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وزارة الداخلية تتيح للسوريين تقديم طلبات خروج وعودة إلى سوريا دون اشتراط وجود بطاقة أمنية أو تصريح عمل وفق الضوابط المحددة لهذه الغاية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة التقوع جنوب شرق بيت لحم وتداهم منازل الفلسطينيين فيها. إيران ترفض مقترحا عمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز مؤكدة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن تعديل آلية البت بملفات طالبي اللجوء بما يتيح تسريع ترحيل مئات الآلاف منهم. وزارة الدفاع السعودية تعلن تنفيذ طلبات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. على الحالة الجوية يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

أربع للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم، سبع ملاحظاتكم 06-516-4020 516-5020-516-2060.

0: اسمحوا لي ابدا مع ابو سلطان. يا هلا ابو سلطان.
1: على طابق العافيه.
0: طولنا عليك سامحني بس.
1: لا يا سيدي كل احترام احنا اللي غلبناك
0: معنا في الايام الماضيه وحتى قدرنا نتواصل مع رئيس لجنه البلديه. هلا اخوي ابو سلطان صباح الورد يا سيدي تفضل.
1: صباح النور الله يعطيك الف عافيه.
0: هلا سيدي تفضل ابو سلطان خلينا نسمع القضيه تفضل.
1: استاذ ليث يا حبيبي انا مالك قطعه ارض في منطقه عين جنه.
0: منطقه عين جنه بعجلو
1: حول المروش تابع لبلديه عجلون الكبرى.
0: نعم.
1: من 2021 وانا براجع بلديه عين جنه لفتح شارع. نعم. انا استصلحت قطعه الارض لغايه الان صارت مكلفتي تقريبا بحدود 10000 دينار. راجعت رئيس
0: يعني عين جنة. الشارع يخدم الارض لحالها؟
1: الشارع مش لحالي سيدي مش قطعه لحالي. في تقريبا 8 قطع.
0: 8 قطع.
1: وتم فتح طريق تبع المقبرة في ذلك الوقت.
0: يعني هي إيش مزارع ولا شاليهات ولا إيش هي؟
1: لا قطعة أرض مزرعة فيها بحدود طيب 200 شجرة.
0: من 2021 كم طول الشارع تقريبا؟
1: عرض الشارع 80 متر الطول تقريبا 160 متر
0: بس 160 متر
1: كل القطع.
0: من نعم. 2021 لليوم شو كان الجواب؟
1: الجواب أو عدم واخذ جواب ما فيه سنة كاملة. أقسم بالله العظيم سنة كاملة رئيس بلدي عندنا ما برد على التليفون.
0: رئيس البلدية ما برد على التليفون؟
1: ما برد على التليفون سيدي.
0: الرئيس قصدك مش رئيس اللجنة؟
1: رئيس البلدية لما استلم رئيس البلدية تواصلت.
0: أي واحد؟
1: السيدي
0: مين هو رئيس البلدية؟
1: رئيس البلدية المهندس سنان القضاء.
0: القضاء لما كان رئيس بلدية الآن لأنه صار تعرف البلديات أحلت وصارت رؤساء لجان. نعم
1: رؤاس لجان هي منطقة الآن تسمى منطقة عين جنة تابع لبلدية عجلون الكبرى
0: الآن اللي هو المهندس محمد البشابشة.
1: محمد طيب البشابشة
0: رجعت المهندس محمد البشابشة كونه الآن الأخ سنان خلص الله يعطيه العافية خلص المهندس محمد البشابشة راجعته
1: وتواصلت معه على البلدية. لا حكيت معه تليفون اتجاوب معي وطلع على الموقع وشافه.
0: طيب
1: تمام هذا من سنة بعديها قال لي تواصل معي حاولت أتصل معه أكثر من مرة ما جاوبني.
0: نعم.
1: قال لي خير ان شاء الله جوال وديت له رساله.
0: طيب كويس انه يعرف القضيه هذا ايش كويس. انت ارسلت لنا فيديو لواحد على تراكتر هذا ايش الفيديو؟
1: هاي الطريقه سيدي هاي الطريقه
0: يعني واحد... هذا الطريق والله صعبه كثير صراحه.
1: نعم سيدي هب...
0: يعني هاي داخل حدود البلديه تفوتها.
1: هاي داخل حدود البلديه.
0: طيب خليك مع هاي المهندس محمد البشابشة معي وانت بتقول لي بس 160 متر يعني مش كيلو طول الشارع.
1: نعم.
0: رئيس
1: نعم.
0: لجنه بلديه عجلون المهندس محمد صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
0: معي أهلا الأخ أبو سلطان المومني ويمكن نعم. أنت أكيد متذكر قضيته كونه بيقول أنه مر عليك.
2: أكيد 100%.
0: شو تفاصيل الموضوع بالله مهندس بشار؟
2: تفاصيل الموضوع هذا أخي الكريم يمكن بال2021 الإخوان طلبوا فتح طريق يخدم قطع الأراضي اللي منها القطعة اللي بيحكي عنها الأخ المومني.
0: نعم.
2: وحكى أنه طولها 160 وعرض 8. طلعت انا وشفتها يعني وفعلا انه هو هسه ما في عمار انه هم لان هي مزرعه عند الاخ المومني فقط مزرعه وفي قطع اراضي فاضيه ما فيها عمار يعني نهائيا يعني ما في منزل تخدمه بطريق. طبعا لما استلمنا بتعرف احنا صار لنا سنه
0: ما هي المزارع يعني صاحب المزرعه ما بده يفوت على مزرعته مهندس يعني لازم يكون في دار على
2: لا بفوت وهي داخل التنظيم بس الموضوع هو عدم توفر مخصصات مالية مشان تنفذها.
0: من 5 سنين مش قادرين توفر مخصصات مالية لمية وستين نعم. متر
2: ما كان موجود يعني احنا لما جينا على الموازنات كان طالع الموازنات ما كان
0: طيب هذا بال2021 و2022 و23 و24 و25 هي نحن بنهاية ال26
2: لما جينا احنا لل2025 بتعرف احنا الموازنات كانت مقررة اصلا فما كان في مبلغ إن نرصده مشان احنا نقدر نشتغل. الان احنا حطيناها على موازنة 27 هي وشارع المقبرة اللي بيحكي عنه طوله 600 متر وشارع رئيسي
0: يعني الان هي ضمن موازنة 2027.
2: نعم 2027
0: خبرتوا الاخ ابو سلطان بذلك كل
2: نعم
0: خبرتوا الاخ ابو سلطان بهذا الكلام.
2: والله ما بعرف ابو سلطان ما تواصل معي من فتره
0: يعني مش قادر يحكي معك انت يعني عامل له حظر انا مثل ما فهمت.
2: لا كيف مش بالعكس انا برد عيات واحد العدل شلون طلع
1: استاذ
0: محمد طلعت معنا لانه انت رقمنا يعني اكيد رقمنا ما بتعرفه بس يعني انت كمان خلي الناس تقدر تتواصل معك يا مهندس بشابشه.
2: أخي الكريم لا بد الناس تتواصل معي وهو تواصل معي وأنا طلعت على الأرض.
0: بالنهاية أنت قصدي بموقع مهندس محمد يعني أنت تعرف خدمة الجمهور هاي مهمة يعني.
2: أخي الكريم إحنا بنخدم الناس وهو بيعرف إني أنا طلعت على الأرض وأنا شلون شفت العرض.
0: الله يقويك. طيب سيدي يعني موازنة 2027 يعني متى راح يتنفذ الشارع؟
2: نعم.
0: يعني متى راح يتنفذ الشارع؟
2: يعني احنا بننتظر مخصصات ماليه وعدنا معالي الوزير انه يعطينا مخصصات ماليه وهي ضمن الاولويات ومسجله عندنا يعني احنا
0: يعني نقول مثلا ببدايه 2027
2: لا ان شاء الله انه قبل لانه معالي وعدنا والله هالايام.
0: طيب احنا اخوي ابو سلطان يعني زي ما يقولوا اللي انتظر 5-6 سنين انت تنتظر لك 4-5 شهور وخلينا نشوف من هلا بدايه السنه شو ممكن يصير في الموضوع.
1: يا سيد إن شاء الله ننتظر ما عندناش مشكلة بس إنه عدم مؤاخذة نكون في عنا أمل يعني اللي حاط 10,000 دينار بتصلح عارف عدم المؤاخذة.
0: نعم
1: يعني تعب عمر كمان عدم المؤاخذة وهي ذات حدود البلدية لو خارج حدود البلدية أنا ما بحكي إشي زي الناس.
0: معك حق نعم بس اللي نفذ كانت مشكلتنا بالمخصصات
1: كمان
0: المالية
1: مدامه منفذ ومنفذ يخدم 8 قطع وموجودين لخدمة الناس مضبوط ولا لا؟
0: لا والله يعني العظيم سيارتك إحنا ما كان معنا مصاري يعني
1: بكل الطريق أقسم بالله العظيم سيارتي ما بقدر أنزل فيها وهو على اطلاع المهندس محمد.
0: نعم
1: يعني أنا مش لا بقدر أنزل ولا بقدر أطلع منها بس وأنا مش طالب بالاستكام لنزل لي بس يا سيدي نزل لي بس بسكورس اللي أقدر أنزل السيارة بسكورس يعني مش معقول بلدية مفتوحة. كاملة مش قادر تنزل بسكورس وواحد يقدر يصل الأرض.
2: أخي الكريم
0: نعم
2: الطريق مفتوحة وأنت بتعرف الكلام هذا.
1: بعرف إنه مفتوح بس ما بتنزل فيها سيارة سيدي.
2: ماشي إحنا بس يتوصل
1: كيف أوصلها أنا
2: يعني سامع. بعدين في الناس اللي عندها عمار وفي وأنت بتعرف يعني الموضوع هذا إذا ما في
1: مهندس
0: ابن عمي احنا يا مهندس محمد زي ما يقولوا بدنا العنب
1: كل احترام لك المهندس
0: العنب يمكن العنب بس لازم بعد
1: ابن عمي ما وقف العمار لانه ما في شارع.
0: يا مؤمني
1: حبيبي
0: احنا عشان زي ما يقولوا بدنا العنب فاحنا بدنا ننتظر لبدايه السنه الله يحيينا
1: كل احترام
0: وترجع تتواصل معي يا ابو سلطان وتخبرني
1: يكون في امل انه بس انه حد يتجاوب معانا.
0: هاي الرجل وعد على الهواء مهندس محمد وعدنا على الهواء انه بدايه السنه تم وضعها في ميزانيه 2027
1: يا رب.
0: شكرا مهندس محمد البشابشه رئيس لجنه بلديه عجلون. شكرا سيدي
2: ربي يحفظك
0: الله يحييك ابو سلطان
1: حبيبي صلى الله
0: نزل العنب والتين بعجلون ولا لسه
1: ابدا اول قطفه لك
0: مش لي انا بسال انا لسه ما شفناه بعمان نزل ولا لسه
1: لا سيدي بتشوفه قريب
0: بدنا الاخضر بدناش الازراقي
1: كله موجود
0: كله حسابك حبيبي الله يبارك فيك طبعا يعني عجلون وجرش تحديدا أكيد كل أردنيين يعرفوا هذا الكلام مميزين يعني زي ما أربد مميزة بالزيت عجلون وجرش مميزين بالتين والعنب بصراحة فأسكى عنب وتين يعني هاي دعاية اعتبروها دعاية أسكى عنب وتين ممكن تأكلوه بعجلون وجرش مع احترامنا طبعا لتين بيادة

0: الوطنية، قلت لي أنه قدم للمعونة الوطنية لأنه هو كان يشتغل، صار عنده فشل كلوي الله يعوضه خير، بسبب الفشل الكلوي قلت لي أنه يترك عمله وتركته زوجته مع الأسف. وعنده بنت، هذا الكلام كان مبارح. على العموم احنا تواصلنا مع الأستاذ العزيز مشكورا محمود أبو حشيش، هو فرد واحد ومقدم على الحالات الخاصة وتمت الموافقة عليه.
1: تمام.
0: يراجع مكتب المعونة بالسلط، يعطيهم المحفظة إذا عنده محفظة،
1: أو يفتح محفظة
0: أو يفتح من خلال البنك. ممكن معي الأستاذ محمود؟ والله هي ما دام معي محمود بيك خلينا نسمع منه ويعني يوضح لي كامل التفاصيل. تسمعي منه انت مباشره ستي. استاذ محمود ابو حشيش الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونه الوطنيه، يا مرحبا استاذ محمود. استاذ محمود يلا خلنا نعود الاتصال فيه على السريع عشان تسمعي منه، اعتقد انه اموره تمام. انت طبعا انا بس بدي اذكر الاخوان اللي يسمعونا، انت قلتي لي انه هو بيغسل بعمان لانه ما في مكان يغسل فيه بالسلط، وتكلفته تقريبا 100 دينار بين روحته وذهابه وعودته الى البيت من المستشفى للبيت بس مواصلات
1: تقريبا. مزبوط.
0: وبيغسل 3 أيام في الاسبوع صح؟
1: مزبوط. صح.
0: فانا بدي اذكر الاخوان المستمعين انه احنا طبعا بعد تشيكنا وتبين فعلا انه كلام اللي حكته الاخت ام مجدي امبارح 100% صحيح، وفعلا الاخ لا يوجد لديه دخل، والان المعونه الوطنيه بده تصرف له 50 دينار، فال50 دينار هم بين اكل وشرب ولا مواصلات يروح فيهم 3 أيام على المستشفى يغسل كلى. فمشكورا تواصل معي الاخ محمد امبارح قال لي انا بدي اقدم 50 دينار يروح فيهم اسبوعين على المستشفى. فاي شخص يحب يدعم الاخ شقيق الاخت ام مجدي على اساس انه يقدر يروح على المستشفى ويغسل كلى، لانه فعليا لا يوجد دخل له بعد ما ترك شغله، او خلينا اقول روحوه من شغله لانه اصيب بالفشل الكلوي. استاذ محمود رجع لنا مره ثانيه. هلا استاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الخير. هلا صباح الورد. هلا استاذ
0: هلا سيدي تفضل استاذ.
2: هلا سيدي الله يكرمك. الله يسعد صباحكم استاذ نايف. هلا بالبدايه سيدي احنا نسال الله شفاء للاخ اياد.
0: امين.
2: ربنا يشافيه ويعافيه يا رب ان شاء الله. هلا سيدي هو تقدم من الشهر الماضي لبرنامج الحالات الخاصة والآن هو مستفيد. وأنا طلبت حكيت مع الأستاذ عدي على أساس أنه يراجع مكتب صندوق المعونة الوطنية يدخل بيانات حسابه حتى يتم صرف المستحقات خلال الأيام القادمة.
0: ممتاز ممتاز. نعم. كم قيمة المبلغ رح يحصل؟
2: 50 دينار إن شاء الله أستاذ.
0: 50 دينار لأنه فرد واحد.
2: هي الحد الأعلى. نعم لأنه فرد واحد هو الحد الأعلى للاستحقاق. نعم سيدي.
0: سيدي
2: طبعا لتأمين صحي أستاذ.
0: وإضافة لتأمين صحي.
2: نعم أكيد المنتفع بيحصل لتأمين صحي.
0: نعم. يا سيدي بارك الله فيك. أنا بس بدي أستثمر وجودك أستاذ محمود. قبول الشاب اللي كان معي على الاستطلاع أول متصل يا شباب يلا. اللي قال لي أنا راتبي 300 دينار مالك؟ أيوة مالك. اطلبوا لي بعد إذنك سيد محمود أنا في كمان
2: سبسارنا.
0: الله يخليك. أخليك معي بالله إذا سمحت. أم مجدي تمام واضح الأمور ستي؟
1: شكرا لكم. شكرا.
0: إن شاء الله يرتب أموره يراجع السلط فرع السلط وأموره ماشي إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: وأي شخص يتواصل معنا بخصوص مساعدته لموضوع يعني ذهابه وعودته للمستشفى موضوع تأمين مواصلات وخلينا أقول راح نحكي معك مباشرة إن شاء الله.
1: شكرا شكرا كثير.
0: أبدا
1: شكرا
0: أبدا أبدا أستاذ محمود أنا عشان أذكر القضية لأنها لسه اليوم الأخ معي يلا ممتاز. هاي مالك معي. مالك صباح الخير.
3: صباح النور. طبعا النور أخوي.
0: هلا أخوي مالك. مالك تفضل. قلت لي أنت بدك تطلع من الضمان لأنه قالوا لك اشتراء راتبك 300 دينار.
3: أنا رحت أسجل تأمين أسر فقيرة فلما رحت أسجل قالوا لي أنت راتبك 300 دينار على الضمان الاجتماعي وأنا مشترك اختياري فما بطلع لك تأمين أسر فقيرة فشو قلت خليني ألغي الضمان خلاص يعني أنا بدفع اختياري 60 دينار وتأمين أسر فقيرة ما بطلع لي فبدي ألغي لهذا السبب.
0: طيب واضح أستاذ محمود؟
2: نعم سيدي تمام.
0: سيدي يعني هو بده يشترك بس الشباب عندك قالوا له انت لازم يكون بس 300 دينار فانا قلت له يعني لو بيروح القانون يعني نعمل لك استثناء لانه شو دينار يعني مش معقول يخسر التأمين عشان دينار. تفضل.
2: شوف سيدي هلا بالنسبه لتأمين الاسر الفقيره استاذ ليث للامانه مش عندنا هذا اختصاص وزاره التنميه الاجتماعيه. وانت عارف يعني
0: بس في تنسيق يعني بينك واخوي ابو حشيش.
2: لا هو بالنسبه لنا احنا يعني موضوع التامين عندهم احنا في تامين للمنتفعين من صندوق المعونه الوطنيه وتامين المعونه الوطنيه اذا كان الفرد عفوا الاسره منتفعه من برامج الصندوق تطلع له تامين من عندنا.

0: ضمن تعليمات التأمين الصحي، وإحنا بنحط خطين أستاذ ليث مشان تكون الصورة واضحة. للأمانة لا إحنا ولا وزارة التنمية بنلزم التأمين الصحي بقبول الطلب.
1: يعني القرار مش عند التنمية، القرار عند التأمين الصحي.
0: عند التأمين الصحي نعم سيدي. الآن أنا مثلا عندي
1: يعني إذا إحنا بدنا نعمل استثناء عند التأمين مش عند الوزارة.
0: عند التأمين نعم سيدي نعم.
1: طب حكونا مع التأمين يلا.
0: أيوه. الآن أستاذ زيد أنا مثلا أنا عندي مثلا أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية، برفع في اسمها للتأمين. الآن الشروط تنطبق عند التأمين، تنطبق ما تنطبق بيقولوا لنا ما تنطبق.
1: أوكي وضحت سيدي وضحت.
0: تمام سيدي.
1: نعم نعم نعم. تسلم بارك الله فيك.
0: ولا يهمك.
1: حبيب قلبي تسلم يسعد صباحك أبو حشيش الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية أخوي محمود. شكرا محمود بيك. مالك أنت وقلت لي قدمت استثناء، وين قدمته؟ أيوه.
2: ألو.
1: استثناءك وين قدمته أخوي مالك؟
2: أنا قدمته على في وزارة التنمية الاجتماعية اللي هي في الزرقاء الفرع.
1: لا يبدو أن الشغل الآن مش عند التنمية، الشغل عند التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة. خلينا نحاول نتواصل معهم بلكي حصلناهم.
2: يا سيد الله يجزاك.
1: خليك يعني لا تروح، خليك بلكي على أساس أنه نشوف بلكي قدرنا نفهم طبعا. منهم بصراحة يمكن مرات التعامل بروح القانون هي بتكون فيها نوع من خلينا نقول شيء محدد خاصة بالحالات الإنسانية، لكن ممكن البعض يقول لي طيب كم واحد راتبه 301 أو كم واحد اشتراكه 301 بالبلد، فإذا كل واحد بدنا نقول زيادة بس دينار ولا زيادة بس دينارين يعني كان قد تكون الأعداد بالمئات إذا مش بالآلاف. ف
2: طب ما هو أستاذ ليس أنا أسف المقاطعة. طب 300 دينار لو واحد مشترك اختياري يعني هو داعم الضمان. يعني ما في حد بدفع عنه، هو بدفع من جيبته. أنا سايق تاكسي والله.
1: سايق تاكسي نعم الله يقوي. قديش تدفع كل شهر تقريبا؟
2: تقريبا 63 دينار. وضحكوا هم في البداية قالوا لنا اشتركوا ب80 قرش، بعد سنة دفعونا بأثر رجعي دفعت أنا 800 دينار.
1: ما أنا كنت أحكي على موضوع 83 قرش
2: وما رضيش يقول لي يعني دفعونا يعني بأثر رجعي يعني كل الاشتراكات كان 24 اشتراك.
1: نعم.
2: دفعني تقريبا 900 دينار دفعت للضمان.
1: نعم.
2: لكن 63 دينار كون احنا اختياري يكون لنا مثلا لو انه موظفين ما في مشكلة، بس
1: 6 اشهر دفعوك يعني اياهن كلهن اثر رجعي؟
2: دفعت تقريبا سنتين اثر رجعي.
1: سنتين مش 6 اشهر. والسنتين دفعتهم مرة واحدة ولا سمحوا لك تقسط المبلغ؟
2: سمحوا لنا نقسطه بس ما بتقدر تقسطه يعني شهري ما بضبط تدفع اقل من 100 لانه كل شهر بعد عليك 50 دينار زياده او 60 دينار. المبلغ ما هو بيصير عليه فوائد. فاضطرينا والله هذا الحكي من سنتين دفعتهم انا وكملت يعني صار لي 5 سنوات بس يعني الان تجوزت جديد مش قادر يعني الواحد ما بتمنى المرض ولا بتمنى يحتاج التأمين الصحي. لكن ما بتعرف شو بصير في مع الواحد بشتغل تاكسي يعني مثلا ارزاقي يعني
1: اليوم. متى تجوزت مالك؟
2: تقريبا من 5 شهور.
1: الله يهنيك ان شاء الله ويرزقك الذرية الصالحة والطيبة ان شاء الله
2: يا سيدي وإياكم إن شاء الله.
1: أخوي مالك هي تواصلنا مع الأستاذ عبد الستار الكفيري من وزارة التنمية الاجتماعية والشباب لأنه بالتأمين الصحي صراحة ما ردوا. أنا خلال وجودك معي هيهم يحاولوا مشكورين ما ردوا. منحاول مع الأستاذ عبد الستار بلكي شبكنا مع التنمية بده يأخذ منك شوية تفاصيل الأخوي عبد الستار على أساس أنه يعني يقدر يجاوبك ويعطيك المعلومات كاملة. تمام يا صديقي ورح نحاول فيها إن شاء الله رح نحاول فيها.
2: تبا
1: حياك
2: الله يحييك.
1: هلا أخوي مالك.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلان عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم 06-516-40-20-516-50-20 و 516-20-60. اسمحوا لي أروح مباشرة لماجد القرالة. أخوي ماجد تفضل.
2: صباح الخير سيدي.
1: هلا أخوي ماجد صباح الخير.
2: أسعد الله صباحكم. صباح الوطن الجميل.
1: هلا سيدي صباح الخير.
2: والله يديم هالوطن بعز وأمن وأمان والله يحفظك ويحفظ الشعب الأردني جميعا
1: سيدي. الله حييك يا أخوي ماجد. يا هلا
2: سيدي. أنا عندي مظلمة ومظلمتي إلى سنين.
1: تفضل.
2: أنا إلي قطعة أرض في حوض في قطعة الأرض رقم 78 حوض 4 نايفة من قرية إنوجيس عمان طبعا الهاشم الشمالي.
1: نعم.
2: أنا إلي 11 دنم أرض سيدي فيها.
1: نعم.
2: رحت أدور على أرضي فيش في أرض.
1: كيف فيش في أرض؟
2: الكل باني عليها سيدي. الكل باني على قطعة الأرض هاي.
1: ومعك قوشان باسمك؟
2: معانا قواشين سيدي. نعم سيدي. معانا قوشان وهاي القطعة مشاع سيدي. اللي بيجي سيدي ببني.
1: نعم.
2: اللي بيجي ببني. فجعنا سيدي ندور على الأرض ما فيش فيه أرض.
1: يعني القوشان مش باسمك لحالك. القوشان بمجموعة أسماء.
2: القوشان هذا فيه 167
1: اسم. لأنا قلت لي مشاع يعني خليطه شريك. نعم. الأرض.
2: نعم سيدي.
1: أنا
2: اللي بدي أسأل سؤال واحد بس. واحد إله 100 متر ببني عمارة. واحد إله 40 متر ببني دار كبيرة. إذا أحد الأشخاص بقول له يا ابن الحلال جيتم في الود جيتم في الاحترام جيتم في كل إشي في كل الطرق تعالوا يا عم أنا إلي أرض وهي القواشين قدامكم. أنا هاي موجود اسمي في القوشان. هاي الاسم موجود في القوشان.
1: نعم.
2: قلت علي أنا في إلي 11 دلم أرض. 11 دلم أرض يظل وين؟ بفوت على الأشخاص. إحدى الأشخاص كمان.
1: طب أنت ليش أنت ليش تروح على الناس يعني ليش ما تروح على أمانة عمان مباشرة؟
2: أنا جيتهم بالود يا سيدي. أنا جيتهم بالود.
1: يا أخوي اللي باني يا ماجد يا ماجد اللي باني وعارف حاله مخالف يعني إذا بتجيب الود راح يقول لك يلا تعال خلنا هد الدار وقعد مكاني. لا أنت ليش ما تلجأ للقانون مباشرة؟
2: بس أنا هاي أرضي أنا رحت.
1: كويس ارجأ للقانون. ليش ما تلجأ للقانون؟
2: استاذ أنا رحت أدور أنا رجعت للقانون.
1: نعم.
2: وأخذت كل إشي كل إجراء اللي أنت بتفكر فيه كله كامل أخذناه سيدي. أنا سيدي رحت عليهم بشان أنا لأني ما أخذ إزالة شيوع من سنة شهر.
1: نعم.
2: وحاكمهم في 1,150,000 دينار.
1: نعم.
2: حاكمهم في 1,150,000 دينار مع إزالة الشيوع. أنا زلمي ما بدي أنفذ. أنا قاعد بقول لهم يا جماعة تعالوا خلينا نحل بالود.
1: يعني أنت أخذت قرار أنت ما أخذ قرار أخوي ماجد؟
2: ماخذين قرارات كلها كاملة سيدي.
1: هذا قرار من وين طلع من وين طلع؟
2: من المحكمة.
1: وأمانة عمان شو دورها بالموضوع؟
2: قرار في دائرة أراضي في قرار في دائرة أراضي شرق عمان سيدي. إنه هاي الأرض محكوم فيها من سنة وشهر.
1: وأمانة عمان شو دورها بالموضوع؟
2: أمانة عمان اللي بدي أسأله بس سؤال واحد لا لا لا, لا عطوفة مدير أمانة عمان سيدي أو معاليه
1: أمين عمان
2: عطوفة أمين عمان. أنا بدي أسأل سؤال واحد بس. أحد عنده يعني كيف تعطيه ساعات مية كهرباء لعمارة عنده بتعطيه 10 ساعات كهرباء 10 ساعات مية. هاي الأرض مشاع. هاي الأرض أنا ما بعرف أرضي وين. أنت جاي حاط هالبناية وبانيها ورايح. طيب كيف يعني أنا وين أرضي؟ انت ساكن انا مش ساكن. انت ساكن انا مش ساكن.
1: نعم.
2: انا عايش بالاجار انت عايش بملك انت عايش بملكي انا كمان. انا وين اروح انا؟
1: طيب
2: انا مظلمتي لمين اعطيها الا لله وسيدنا ابو حسين.
1: يعني مدام يا ماجد يا قرالة مدام اخوي ماجد مدام انت طالع قرار حكم ليش ما تنفذ
2: سيدي لسه فيها استئنافات. لسه راح ترجع على الاستئنافات وراح تيجي.
1: طيب خلاص ما دام انت ماشي باجراءاتك القضائيه ويعني واصل لمرحله انك اصدرت حكم والحكم لصالحك.
2: اصدرت حكم في محكمه
1: خلص ممتاز يعني امورك ان شاء الله ممتاز.
2: لا لا دائره لا
1: كم قيمه المبلغ كم قيمه المبلغ اللي صدر؟
2: انا الان سيدي انا انسان بدور على ارضي والله يا استاذ عدي انا بدور على ارضي. انا ارضي مش مبينه فيش في لي ارض فيش اقول لك ما في ارض انا ما في ارض انا ما في عندي ارض لسه لما بتاخذ قرار سيدي وانا انفذ عليهم كمان بدي لي سنين سنين كثيره يا سيدي. انا انا انا زلمه قاعد اقول لك شغله انا انا ناس قاعده بتطالبني أنا وين
1: خلينا أنا نشوف وين احنا ارسلنا الملاحظه للامانه نشوف شو رد الامانه عمان لقسم الاعلام تحديدا وقالوا انه الملف عند المهندس عادل الصهيبه وتواصلوا معكم مو صح؟
2: لا يا سيدي ما تواصل حكت معي
1: صبيه من قسم حكت معك عشان تاخذ منك بعض المعلومات وقالت الملف عند المهندس عادل الصهيبه راح يتواصل معك المهندس عادل اليوم ويفهم منك كامل التفاصيل وبناء عليه يعني يعطيك جواب خلينا أقول مبدئي بس أنت ماشي بإجراءات صحيحة أنك رفعت قضية في المحكمة هذا واحد. اثنين حاولنا نتواصل مع الدكتور طلال الزبن الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة بس عنده حالة وفاة فعظم الله أجرهم وقال لي إحنا رح نتواصل إن شاء الله بلكي الأسبوع القادم فخلينا نستنى نشوف شو يردوا الأمانة وبعديها إن أكيد أن التواصل يا ماجد إن شاء الله.
2: أستاذ عدي أنا
1: الله حيك
2: انا هامني بالموضوع ان انا اخذ حقي
1: ان شاء الله حقك يرجع لك
2: إن شاء الله. انا اخذ حقي
1: ان شاء الله. خلينا ما نستقبل الامور بس خلينا نفهم المهندس عادل شو يقول.
2: صراحه ناس ضارب بعرض الحائط والله العظيم ضاربين
1: ان شاء الله. خلينا نستنى بس المهندس عادل يحكي معك اليوم ونشوف شو يقول لك وبناء عليه نرتب الامور ان شاء الله بدايه الاسبوع الجاي.
2: بارك الله فيك
1: الله يحييك والله يا شباب ضروري نتواصل مع ماجد الاسبوع القادم.
2: صباح للاخوه المستمعين وصباح سيدنا
1: يا هلا يا هلا يا هلا
2: والله يطول عمرك سيدي ويبارك فيك وشكرا لك وشكرا لجهودك سيدي.
1: حياك الله شكرا اخوي ماجد شكرا.
2: الله يبارك لك
1: خلينا
2: يبارك
1: بس لك. نحاول نتواصل الاسبوع الجاي مع ماجد.
2: الله يبارك لك
1: هلا سيدي. اخوي سامر تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام هلا اخوي سامر.
3: الله يسعدك ويقويكم وكلكم بالشباب ما شاء الله عنكم السيد عدي وما شاء الله عنكم يعني ناس ما شاء الله حياتي. الله يا رب يا رب يديم الوطن يديم الجيش يديم القائد ان شاء الله.
1: نعم
3: تفضل. الله يسعدك. انا والله عندي ملاحظه ما اسمع ليش.
1: تفضل.
3: الله يسعدك والله يا عمي أنا تواصلت معاكم جزء قبل فترة يعني قبل 3 أسابيع عن موضوع والله يا عمي الشغل. أنا زلمة عندي إعاقة جسدية عندي كسر بالفقرات عندي يعني ما يعلم في إلا الله.
1: أنا
3: والله
1: يا عمي
3: قلت على شغل بسيط مكتبي إني أقدر أنا أعيش. أنا زلمة والله يا عمي عفشي برا البيت صاحب البيت بده يطردني لازم أدفع أجور البيت اللي مكسور علي 950 دينار.
1: مكسور عليك 950 وأنت شو كنت تشتغل أول أخوي سامر؟
3: عمي
1: شو كنت تشتغل عفوا؟
3: والله يا عمي أنا كنت أشتغل بفنادق فندق يعني عامل تنظيف أنظف غرف أنظف كذا
1: ما شاء الله.
3: تعرضت لحادث تعرضت لحادث برا المنشأة صار معي كسر في الفقرات تشنجات وأنا عندي إعاقة جسدية 80% من وزارة الصحة ومعي بطاقة تعريفية من المجلس الأعلى إعاقة حركية شديدة لا يمكن علاجها بالعمليات.
1: الله يقوي. ما كنت مسجل بالضمان الاجتماعي بالفندق؟
3: عمي أنا كان لي ضمان 12 سنة
1: طيب.
3: كنت شغال في منشأة 12 سنة والجماعة ضحكوا علي وقعوني على ورقة وأنا هلأ أنا عمي لو إلي ضمان ما بتصل فيكم كان بطلع لي راتب تقاعد الحمد لله صاحب
1: كيف المنشأة. ضحكوا عليك يعني كيف ضحكوا عليك
3: عمي
1: كيف ضحكوا عليك بيش ضحكوا عليك
3: عمي أنا لما رحت عندهم اشتغلت وكل إشي تمام أتاريهم مسجليني 3 سنين 4 سنين وال11 سنة هدلاك راحوا علي رحت على الضمان قلنا لهم يا عمي واحد
1: تقدر ترفع قضية وتجيب شهود
3: عمي أنا وقعوني على ورقة لما اشتغلت قلت لهم شو الورقة هاي قال هاي الورقة تثبت إنك أنت شغال عندنا أتاري الورقة مكتوب فيها إنه لا يمكن إنه يطالب في أي حقوق من مرة.
1: طب وإنت ما قرأت الورقة أخوي
3: مسام؟ برا البلد وأنا وكلت أمر لله. أنا كان لي 3 سنين ضمان، أخذتهم أعطوني إياهم الضمان، كتبوا لي ينطبق علي مفهوم.
1: شو عندك أولاد أخي سامر؟
3: والله يا عمي حطيتهم علاج.
1: الله يشافيك. شو عندك
3: أنا مكسوك علي مهدد إني أطلع من البيت. أنا طلبت في شغل ما حدا رد علي. أنا بدي شغل مكتبي بسيط إني أقدر أعيش منه. أنا مطالب مكسوك أجور.
1: إن شاء الله الله يسرمك. شو عندك أولاد أخي سامر؟ شو عندك أولاد يا سيدي؟
3: أنا عندي 3 أولاد.
1: وليش ما يساعدوك؟
3: عمي كلهم بالمدارس. عندي ابن الله يخليك في جامعة الطفيل السنة أولى ما شاء الله، ابني متفوق سنة أولى. عندي بنت السنة الجاي توجيهي. عندي ولد خامس.
1: هدول
3: أولادي كلهم في المدارس. أنا ما في أنا صندوق المعونية يخلف عليهم، بأخذ منهم 50 دينار حالة إنسانية. وشكرا للسيد محمود لأنه هو ساعدني وخلاني 50 دينار.
1: الله يقويك.
3: سيد ليز أنا ما بدي شيء، أنا زلمة بدي شغل بسيط مكتبي إني أقدر أعيش، حارس كشير وأسد 950 دينار لأن صاحب البيت بدي يطلقني من البيت.
1: توكل على الله. إن شاء الله أي حدا يقدر يساعدنا بموضوع الشغل للأخ سامر، يعني هاي رقمنا أو أرقامنا موجودة عندكم. أي شخص يتواصل معنا يكون في شغل ممكن نساعدك فيه، إحنا جاهزين إن شاء الله. الله يقويك ويكون معك إن شاء الله.
3: الله يجبر بخاطرك سيد ليث. شكرا لكم. بسم الله عليك إنه أنا ما إلي إلا الله والناس إنهم يساعدوني، بس بأجرة البيت المكسور علي. بعدين إن شاء الله ألاقي شغل وأشتغل حتى لو بميت ليرة.
1: تكرم.
3: الله يجبر بخاطرك. صاحب البيت مولي بالله بتدفع 950 لو بطلعك برا.
1: توكل على الله.
3: أنا زودت سيد عدي بالتقارير الطبية كلها موجودة عندكم.
1: توكل على
3: الله.
1: الله يحييك. شكرا أخوي سامر. شكرا. أي حدا يساعد أخونا سامر، هاي التفاصيل كلها عندنا، التقرير موجودة. ونعم، هو يتقاضى بالمعونة الوطنية 50 دينار.

0: شكرا لكم انتهى وقت صرتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري محدثكم لتجبور. نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة خاصة ستكون من مدينة العقبة وتحديدا من محمية العقبة للكائنات البحرية التي يعني افتتحت من قبل رئيس الوزراء جعفر حسان قبل يومين. ويعني مشكورين الإخوان في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية كانوا مهتمين جدا أن تكون حلقة الصوت حياة غدا من هذا المكان الوطني ومن يعني هذه المحمية الوطنية اللي أصلا يعني وبكل فخر أصبح ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأنا بحب أكد أنه هذا فخر وإنجاز أردني جديد يضاف إلى كثير من الإنجازات، خاصة أنه إحنا اليوم نتحدث عن يعني محمية. وبعتقد اليوم كثير مهم أنه نأكد على قديش مهم أنه أن إدراجها في ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو قديش ممكن أن يكون سبب في كثير من الأمور اللي لها علاقة بتصنيف مدينة العقبة سياحيا أيضا. فإن شاء الله حلقة غدا ستكون بإذن الله تعالى من العقبة حلقة صوت حياة، سنبدأ معكم من الساعة 7:30 صباحا حتى 10:00. ستبدأ فعاليات إعلان القائمة إعلان المحمية عبر قائمة التراث العالمي لليونسكو 9:00 صباحا. قبل ذلك سنكون مع أهلنا وإخواننا ومستمعينا الكرام والأعزاء في مدينة العقبة. فنلتقي غدا إن شاء الله تعالى الخميس في حلقة خاصة من صوت حياة من مدينة العقبة ثغر الأردن الباسم. إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية. كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفطر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق، الأول بشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أفأم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دنما من أراضي جنين بالضفة. السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تنفذان ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. ضبطت كوادر وزارة المياه والري سلطة المياه ممثلة بمديرية الرقابة الداخلية اعتداءات كبيرة على نقل مياه الديسي، بلغت 22 اعتداء إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي، حيث جرى ضبط 7 اعتداءات لاستخدامها في تشغيل مرشات لغسيل السيارات، وذلك ضمن حملة متواصلة لإزالة الاعتداءات. وأوضحت وزارة المياه والري أن الحملة كشفت تكسير هوايات ناقل الديسي وسحب ألف الأمتار المكعبة من المياه من خلال تعبئة صهاريج مخالفة بهدف بيع المياه، فيما تواصل الفرق الفنية جهودها لتصويب الوضع دون وقف الضخ. بلغ عدد عقود العمل الجماعية التي وقعتها مديرية علاقات العمل في وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 22 عقدا جماعيا شملت عددا من القطاعات. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد لزيود إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي، منها 21 نزاعا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر، وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق، ونزاعين تم حسمهما في مرحلة المحكمة العمالية، منوها إلى أن 4 نزاعات ما زالت قيد الإجراء. أكد مدعي عام الشرطة والطبيب الشرعي زيف ادعاء شخص بتعرضه للضرب في أثناء عملية التفتيش من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في فيديو جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي واختلاقه للواقعة، وذلك وفق ما ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. وقال الناطق الإعلامي في بيان لاحق إن مدعي عام الشرطة أنهى كافة التحقيقات المرتبطة بالحادثة بعد أن قام بتفريغ كاميرات الأداء الشرطي التي وثقت الحادثة منذ لحظتها الأولى، إضافة إلى طلب 3 أشخاص مدنيين من جيران الشخص المدعي وممن حضروا عملية التفتيش بحكم تواجدهم في المكان، حيث أكدت تسجيلات الكاميرات وشهادة الشهود عدم تعرض الشخص للضرب أو الاعتداء أو أي تجاوز يذكر. قالت صحيفة عبرية نقلا عن مسؤول في مجلس السلام المعني بقطاع غزة إن عملية التدقيق الأمني اكتملت لمجموعة أولية تضم نحو 5000 فلسطيني من قطاع غزة تمهيدا لإخضاعهم للتدريب بهدف تشكيل نواة قوة شرطية فلسطينية جديدة في قطاع غزة. صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين من إجراءاتها الاستيطانية في محافظة جنين بإصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دن من أراضي عدد من بلدات وقرى محافظة جنين. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة FM من الضفة والقدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: ما نعم صفية، تحية لك وأستاذ المستمعين. استمرار انتهاكات الاحتلال على الأرض هنا في الضفة الغربية وتصاعد في اعتداءات المستوطنين. الليلة الماضية هاجم عشرات المستوطنين منازل الفلسطينيين في منطقة أبو نجيم بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وأقدموا على حرق مركبات للفلسطينيين. هذا الأمر أيضا تكرر في منطقة ديرستيا في محافظة تلفيت شمالي الضفة الغربية، حيث أقدم مستوطنون على مهاجمة منازل الفلسطينيين واقتلاع أشجار حمضيات وتخريب بيوت بلاستيك في هذه المنطقة وفي منطقة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس. في موضوع الاعتقالات، قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بحسب مصادر محلية. تركزت هذه الاعتقالات في قرى جنوب نابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال هذه القرى بأعداد كبيرة واقتحمت منازل الفلسطينيين واعتقلت بعضهم قبل أن تقوم ب تفتيش هذه المنازل وتخريب بعض محتوياتها. أيضا صفية، في مدينة القدس المحتلة قوات الاحتلال أطلقت الليلة الماضية قنابل الصوت والغاز بشكل كثيف تجاه منزل أحد الفلسطينيين في بلدة بيت حنينة شمالي المدينة، ما أدى إلى احتراق أجزاء كبيرة من هذا المنزل واحتراق مركبتين كانتا أمام هذا المنزل. أخيرا منذ صباح هذا اليوم تتواصل اقتحامات عشرات المستوطنين بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط قيود مشددة جدا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمري. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن القوات المسلحة السعودية وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية نفذت ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق. قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية إن العملية جاءت عقب اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مؤكدا أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران. رفضت إيران مقترحا عمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه، ذلك في أحدث مؤشر على تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لإدارة أحد أهم الممرات المائية العالمية وفق مسؤول إيراني كبير. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على سلطنة عمان للمضي قدما في خطط غير واقعية بشأن هرمز، مؤكدا أن إيران وعمان وحدهما تملكان الحق في تحديد ترتيبات إدارة المضيق استنادا إلى حصتيهما، وأن طهران ترفض أي دور لدول أخرى في هذا الشأن. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. أضاف أن إيران تواصل فرض إدارتها الكاملة على المضيق. نددت منظمة العفو الدولية بتزايد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية بعد ساعات من إعلان إيران إعدام رجلين شنقا على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق رجلين على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما أفادت وسائل إعلام بتنفيذ الحكم في إحدى الساحات العامة. وبالانتقال إلى تفاصيل الحالة الجوية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، ما الجديد لديك من تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة وعطلة نهاية الأسبوع؟
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. اعتبارا من اليوم إن شاء الله، لكن اليوم تأثيرها أقل، تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة ابتداء من اليوم، وبيكون تأثيرها واضح أكثر وضوح خلال الأيام القليلة القادمة. بالتالي اليوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء تقريبا صيفية عادية إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، حارة في الأغوار، في العقبة، في البحر الميت، وأيضا مناطق البادية. اليوم العظمى بتوصل بحدود 32-33، الصغرى بحدود 21. لكن إن شاء الله اعتبارا من يوم غد الخميس بيزداد تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وبالتالي يبدأ تأثر المملكة بموجة حارة تؤدي إلى ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وبتكون يوم الخميس أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، حارة في الأغوار، في العقبة، في البحر الميت، في مناطق البادية. بتكون يوم الخميس درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، ويوم الجمعة والسبت والأحد أجواء حارة بترتفع أيضا مرة أخرى درجات الحرارة، وذروة هذه الموجة الحارة راح تكون يوم الجمعة والسبت والأحد وحتى يوم الاثنين. تتراوح العظمى في هذه الفترة وخلال هذه الأيام ما بين 36 إلى 37 هي العظمى، والصغرى بحدود 24-25 درجة مئوية، وبتكون خلال أيام اللي هي الجمعة سبت أحد اثنين درجات الحرارة أعلى معدلاتها ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، لكن الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، لكن بتكون أجواء حارة نسبيا، والخميس القادم إن شاء الله والجمعة القادمة بتكون أجواء صيفية عادية مرة أخرى. إذن هذا الأسبوع اعتبارا من هذا اليوم بداية الارتفاع تدريجي، الارتفاع بيكون واضح يوم غدا الخميس، بيكون أوضح الجمعة والسبت والأحد، وإحنا مقبلين على أجواء حارة اليوم، وابتداء من غد بيكون تأثيرها أكثر وضوح، وخلال أيام القليلة القادمة نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وشرب كميات كافية من السوائل، عدم الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة وخلال فترة الظهيرة، عدم رمي أعقاب السجائر في المناطق العشبية الجافة، وأيضا عدم تحميل كهرباء أكثر من طاقتها، ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك الطاقة. ونتمنى للجميع السلامة وعدم ترك الأطفال داخل المركبات، وأيضا فحص الهواء في أطر السيارات وإطارات السيارات، وعدم وضع مواد قابلة للإشتعال داخل السيارات، ونرجو للجميع السلامة.
0: شكرا لك دكتور جمال الموسى مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 079 8791 791. وكلاء

واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للربع بمواضيعنا العديدة واللي إن شاء الله تكون مميزة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا أو حتى عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في.

وأكيد ما بينفع عن نبدأ صباحنا وكلامنا وعطائنا بهاي الحلقة بدون ما نقرأ كلمات محبتكم يلي دائما وأبدا بتغمرونا فيها عبر التعليقات. بداية قبل ما أبلش أقرأ بالتعليقات بدي أصبح على كل حدا بيسمعنا كيف ما كان وقت ما كان وما عمره شارك معانا، لأنه دائما في ناس مستمعين بس ما بيشاركوا ما بيحكوا. لكم نفس المحبة للي بيكونوا بكتبوا لنا كومنتات أو حتى بتواصلوا معانا على هواتف البرنامج. أما بخصوص الكومنتات، يا مجاد الله بتقول أحلى صباح الغاليين، صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك يا هيام، يا هلا ورحب فيكي. ميساء غنام يا صباح الفل. أم ثائر حمدان بتقول لا تهتم بمن يكون رائعا معك في البداية، ولكن اهتم بمن يبقى معك رائعا حتى النهاية. طاب صباحكم بكل خير وسعادة وعافية وسرور. يسعد صباحك يا أم ثائر. فعلا الدنيا والحياة بتغربل للأشخاص يلي حوالينا، فيلي بيكونوا موجودين بالبدايات ننبهر فيهم، كل إشي بالبداية بيبهرنا، بس المواقف بتغربل هاي الأشخاص يلي موجودة حوالينا. فأنت كن حكيم لما تقرر أضل مع هذا الشخص ولا لا.

شريفة طباخي، يسعد صباحك كل أوقاتك. أم أحمد يا عمدتنا، يسعد عمرك ويطول في عمرك يا رب ويبارك فيه يا حبيبتنا. هيام تقول يا هلا ورحب برند الغالي وبكل متابعي إذاعة حياة الغوالي، يسعد صباحك كل أوقاتك يا غاليتي يا حبيبتنا. أزهار لدمور، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم أحمد بتقول صباح الخير للذين يبدأون يومهم بقلب أبيض وروح متفائلة، للذين يزرعون الأمل أينما حلوا ويصنعون من أبسط اللحظات جمالا لا ينسى. دع شمس هذا الصباح تشرق في روحك قبل أن تشرق على الأرض، وافتح نوافذ أملك لنسائم الفجر العليلة، اصنع شغفك بنفسك وتذكر أن كل يوم جديد هو بداية جديدة وفرصة ثانية لتكتب قصتك بالطريقة التي تستحقها 100%. يا أم أحمد الله يسعدك ويبارك فيكي. أم سمير بتقول اللهم إنا نسألك صباحا طيبا ويوما جميلا، أسعدكم الله بلطفه وأنار طريقكم برحمته الجميع. أم سمير يسعد صباحك يا أم سمير، يا هلا ويا رحب فيكي. الله يخليكم ويبارك فيكم. مأمون ميناوي يا صباح الفل والياسمين. أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار العزيزة بتقول صباح المحبة لكل مستمعي ومتابعي برنامج بيت حواء ومذيعتنا السكرة رنودة، ولكل قلب يزرع الخير أن أينما كان، أسأل الله أن يملأ أيامكم بالسكينة ويبارك لكم في أرزاقكم ويحقق لكم أمنياتكم ويجعل الفرح ضيفا دائما في بيوتكم. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير ونهاية لكل هم وبشارة لكل دعاء وسعادة تملأ القلوب. صباحكم أمل، صباحكم نور، صباحكم بركة من الرحمن. يسعد صباحك يا حبيبتنا يا أنوار، الله يسعدك ويبارك فيكي. سحر بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا، كادر حياة ومستمعات ومستمعين بيت حواء، بيت العزية بيتنا، مذيعتنا الحبوبة رند عناب. والله بيت العزية بيتنا، والله هذا البيت معزوز بمحبتكم وعطائكم لإلنا يلي دائما بتغمرونا فيهم.

فاطمة أبو غليون بتقول صباحكم ورد، صباحكم أطواق من الورد وسعادة تطرق أبواب قلوبكم دون انتهاء. يا صباح الفل والياسمين. عامر يسعد صباحك، بقول أسعد الله صباحكم أحبتي، دعواتكم لوالدتي بالشفاء العاجل، ربما أحدكم كان مستجاب الدعوة. الله يشفيها ويعافيها يا عامر ويقومها بالسلامة يا رب. ويعني إلا الأم، واحد سبحان الله هذا الاختبار بيخلي الإنسان يحس بضعفه وقلة حيلته، فما إلنا إلا الدعاء الله يشفيها ويعافيها يا ربي. سحر حمدان بتقول رب خسارة ظننتها كسرة فكانت الجبرة. أحيانا نظن أنه في حياتنا ثقبا يسرق كل شيء، وقتا مالا جهدا أو فرصة انتظرناها طويلا، فنظل نراقب ما يتساقط من أيدينا ونقول يا خسارة، ولا ندري أن ما نراه ضياعا قد يكون سقيا لقلب متعب، أو نفعا لإنسان، أو بداية لشيء جميل لم ينبت بعد. فليس كل ما ينقص منك خسارة، وليس كل ما يتأخر عنك شرا. الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله يا أم يا سحر إنه كلامك 100% صحيح. أدي حلو الواحد يوثق بكل شيء، يوثق باللي بيصير معه، يوثق بربنا بداية، وكل شيء بيصير لخيرة. بتقول أم أحمد أحلى صباحات اللي برسلها لكم عني وعن كل مستمع وما بيشارك وين ما كان. والله يا أم أحمد عن جد صباحاتك دائما مميز، وفنجان قهوتك دائما مميز، الله يسعدك ويبارك فيكي. بتقول ميساء صح أمي على طول بتسمعكم ما بتشارك أبدا لأنه خلويها قديم جدا وعندها راديو عادي فقط، والله المستعان. الله يسعدها ويبارك فيها والدتك يا ميساء، أحلى المستمعات. آيات مشايخ يسعد صباحك يا آيات. نانيتا يا صباح الفل والياسمين بتقولنا صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيعا دائم، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. صباح الورد يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. عم بحاول قدر المستطاع أني أقرأ الكومنتات، لأنه اليوم يا جماعة الخير حلقة دسمة بالاستضافات، يعني إن شاء الله رح تكون هيك شغلات منوعة وشغلات مفيدة لنا جميعا بإذن الله. نعيم يسعد صباحك وكل أوقاتك. مي بتقولنا الدنيا صبح، الله يصبحكم بأنوار النبي، وأحلى صباح لرند وجميع الكادر وجميع المستمعين الغاليين. يسعد صباحك يا مي، هلا ورحب فيكو.

0: فلوس.
1: راتب بقول: سألني أحدهم أخ راتب الباز، من كثرة مشاركاتك في بيت حواء هل تم أسرك ومن أسرك وأين؟ قلت: طبعا تم أسري، وما أجمله من أسر. لقد أسرني بيت حواء بأفكاره وإبداعاته بقيادة رند عناب البنت المثابرة. أسر في الطاعة وفيه علم وتعلم وتعليم. ربي يديم هذا الأسر في هذا البيت، ابنكم راتب الباز. أيها الناس شاركوني في لذة الأسر. يسعد صباحك يا راتب، يا هلا ويا رحب فيك، شكرا على كلامك الطيب. سجى مروان: يسعد صباحك يا سجى، يا هلا بيكي. هدى علي: يسعد صباحك. هاجر بتقول: صباحكم أمنيات محققة بإذنه تعالى لك أخت رند وجميع صديقات بيت حواء دون استثناء. يسعد صباحك يا هاجر. منى جادو: يسعد صباحك، بتقول: الله يسعد صباحكم حبيبتي رند الراقي، بيت حواء الرائع، ومستمعين ومتابعين حياة اف ام الرائع، لكم مني كل الحب والتقدير. أحب أن أبارك لحفيدي محمود محمد جندية تخرج المتميز من جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص أشعة، أتمنى له مزيدا من التقدم. ألف ألف ألف مبارك يا محمود، إن شاء الله يا رب الله ينفع فيك بعلمك يا رب، ويبارك لك وعقبال الوظيفة الحلوة اللي تصير خاطرك بإذن الله تعالى، وعقبال العروس يا محمود. الله يسعدك. محمود الخريج أكيد، مش محمود فتحي يا جماعة الخير. الله يسعدكم. أم أحمد يقول: ربنا يشفيها ويعافيها من كل داء، فيها طهور وكفارة ورفع درجات ومحو سيئات. بتدعي لأم عامر: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، ما في أحلى صباح إلا مع مذيعتنا الوردة رند عناب ومتابعين حياة اف ام. عزيزة شلش: يسعد صباحك، الله يسعدكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. فريال: يسعد صباحك. خالد أبو خجيل: يا هلا بيك، الله يسعدكم ويبارك فيكم. وهيام العموري: يسعد صباحك وكل أوقاتك. جهاد: يسعد صباحك، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. ونكملين معكم بإذن الله تعالى، لكن بعد الفاصل. اليوم رح نحكي عن مدارس تزكية، يلي عم بدور عن مدرسة لي سجل أبنائه بهاي المدرسة يفكر وين رح نسجل. نشوف مدارس تزكية شو مخبيت لكم مفاجآت وشو فيها أسس ومبادئ في هاي المدرسة. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: خرق

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواهب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم احنا بفصل الصيف، كلنا عارفين على شو بندور. موسمنا موسم المدارس، بدنا نلاقي مدرسة مريحة للطالب بتتفهم ولي الأمر وبتعطي أكيد الفائدة يعني العظيمة يلي احنا بنرتجيها لطلابنا لحتى يصيروا زي ما هم بدهم قبل ما احنا ما بدنا. فبدي أرحب مع مدير عام مدارس تسكية دكتور محمد الشوملي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياكم الله. يسعد
0: صباحك.
1: الله يسعد عليك. يا مرحبا.
0: يا هلا بيك دكتور. يا مرحبا بك دكتور. مدارس تسكية، اليوم أنا لما بدي أدور على مدرسة بدي أسجل ابني بمدرسة، ليه لازم ويجب أن أتوجه لمدارس تسكية؟
1: نعم، حياكم الله لكل جميع المستمعين. بداية نرجو من الله أن نكون أصحاب رسالة إن شاء الله، لأنه هذول أبنائنا ولي الأمر وإحنا بنسعى لنفس الهدف. في عنا رؤية عظيمة، رؤية القيادة لطلابنا إن شاء الله إنهم هم يكونوا قادة المجتمع القادم بإذن الله. ربنا يفتح عليهم، يكونوا متميزين، يضعوا بصمات. هذا الحكي بجوز جميل، لكن إحنا منفعله على أرض الواقع ومنعمل خارطة الطريق للوصول إلى هذا إلى هذه الأهداف. الآن إحنا عنا يعني مثلا عندنا 4 ركائز أساسية نشتغل عليها. رقم 1 التعليم المتميز. التعليم المتميز الكل بيبحث عن التعليم المتميز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا بنشتغل على التعليم المتميز. رقم 1 انه الطالب خلال ال 45 دقيقة يستفيد من ال 45 دقيقة تماما. لأنه بتعرفي الجيل هذا عقله مشوش حاليا بالتاب والتليفون ومية شغلة، فبتلاقيه بركز مع معلمته 10 دقائق ممكن ربع ساعة مش أكثر من هيك. التشويش اللي حوله بمنعه يركز. فهنا بيجي دور الاستراتيجيات التعليم اللي هو تبديل استراتيجية كل 5 دقائق كل 10 دقائق. ما بيقدر الطالب يسرح ولا يخوض بأي أمر إلا يظل مركز في حصته. فمثلا في البداية الجاذبة، مثلا دائما عند كل معلمات البداية لازم تكون جاذبة مع ضحكة مع ابتسامة وبتبلش تشرح. بعد 10 دقائق مثلا ممكن تقسمهم لجروبات، بعديها أسئلة، بعديها فقرة، بعديها آخر الحصة تقييم. فال 45 دقيقة تقسم، الطالب يظل مركز مع معلمته.
0: نعم.
1: أهم من هذا كله يعني بنحكي إشي اسمه التعليم بالحب.
0: الله، التعليم الحنية، التعليم بالحب.
1: التعليم بالحب. وهذا يعني ترى مش شرط للصغار، للصغار والكبار.
0: صح أكيد.
1: بتعرفي أحيانا لما الطالب يحب معلمته يتعلق فيها، هو أولا بيستمع لكل حرف بتحكيه.
0: صحيح.
1: بتابع لها متابعة كاملة، ممكن يحضر كرمالها، بحب المادة، بعشق المادة كرمالها.
0: صحيح.
1: وجوز مرقت عليك وانت في المدرسة. أكيد. وانا مرقت علي. فنعتبر انه الحب اهم اشي. الطالب انجذب لمعلمته، بتابعها، بدرس، بحضر، بجيب اعلى العلامات في مادتها. نرجو من الله انه يكونوا جميع معلمين ومعلمات مدارس تزكية الدولية هم من الاشخاص المحبوبين عن طلابهم
0: بإذن الله تعالى.
1: هذه الناحية الاولى. الناحية الثانية، في احنا نبحث عن قادة، صح؟
0: اكيد.
1: القائد لازم يكون شخصيته قوية.
0: نعم.
1: لازم يكون هو مؤثر على الآخرين وليس متأثر.
0: 100%.
1: هلا يعني الكل بيعرف انه الأهالي ضعف الدور التربوي عندهم. صار التربية للريلز اللي بيحضروه الطلاب، للتلفزيون، للعالم. فإحنا هون منركز على الطالب يحمل فكر وبرضه شخصيته تكون قوية. هسا بنعرف إنه في كل الصفوف وفي كل المدارس في أحياناً 4-5 شخصيات تكون متواجدة بالصف. بكون بعض الطلاب خجولين. بكون بعض الطلاب عندهم خوف من مادة الإنجليش مثلاً، أو خوف من معلمة، أو عندهم خوف. أحيانا بكون مثلا طالب عندهم مشكلة معينة، مثلا بكون بحط نظارة، ممكن ناصح، ممكن بتأتئ، عنده أي مشكلة معينة. ممكن يجعل يجينا من مدرسة تانية تلاقيه متنمر عليه مثلا.
0: صحيح.
1: سابقا ممكن يكون مثلا جاي ضعيف دراسيا، فبالتالي هاي كل الفئات تلاقيها غير متفاعلة مع المعلمة، غير متفاعلة مع زملائها. هسا هذول احنا بنعمل عليهم فوكس وبنشتغل عليهم واحد واحد، وبنحكي لجميع المعلمات يعني من بداية أول حصة بدنا هذولا نطلعهم.
0: نعم.
1: يتم تقييم الطلاب شخصياتهم، نطلع مين الشخصياتهم ضعيفة نوعا ما، بصير التركيز عليهم بأساليب جاذبة، أساليب بسيطة، أساليب محببة. نعم. تسألهم الأسئلة البسيطة، تحفزهم، زقفوله. نعم. إلى آخره حسب المرحلة العمرية.
0: وأيضا هو هذا دور الاستراتيجيات دكتور، لما تتنوع الاستراتيجية بالصف فهي أصلا رح تستهدف فئات مختلفة مع كل استراتيجية.
1: بالضبط.
0: والامتحانات أكيد تكون تتضمن مختلف المستويات، وهذا الشيء بدعم الطلاب.
1: نعم.
0: لكن اليوم برضو في شيء جاذب عندكم بالمدرسة، في شيء اسمه سيارة الحمراء.
1: السيارة الحمراء.
0: شو قصة السيارة الحمراء؟
1: السيارة الحمراء هي تشجيع لطلاب توجيهي. يعني دائما نعرف انه في جوائز للي بعمل هيك، جوائز كذا، بس ما بشوفوها. لا، احنا جبنا السيارة وحطيناها على باب المدرسة، ويلا يا ابطال يلا شدوا حيلكم. اي واحد بيجي من العشر الاوائل مباشرة شغل السيارة ويظلوا نازل فيها
0: على مستوى المملكة
1: مباشرة. لا، مدارس تزكية طلابنا. أي حدا يلا شدوا حيلكم وهي السيارة قدامكم.
0: قصدي من العشر الأوائل على مستوى المملكة. والله هاي فرصة ذهبية.
1: فرصة ذهبية
0: حرفيا. يعني
1: لأي واحد شايف حاله أنه قد حاله بإمكانه يكون من العشر الأوائل مباشرة، اطلع اسمك. أقول لك لو طلع واحد اثنين ثلاثة العشرة إن شاء الله هاي عشر سيارات. أي واحد من العشر الأوائل على المملكة بأخذ سيارة من مدارس التزكية.
0: والله قدها مدارس التزكية ما شاء الله تبارك الرحمن، وأكيد طلابكم قدها بإذن الله تعالى.
1: يا رب. يا
0: يعني
1: رب.
0: الجميل اليوم دكتور، أنا بحكي لك كولية أمر وكحد بهذا المجتمع، لما بدنا نوصل لمرحلة إنه المعلم والمعلمة قادرة على هذا البذل وهذا الجهد، فأكيد هو لحسن التنسيق بين الإدارة والتعليم، وأيضا التشاور والتناقش مع والمحاورة لأولياء الأمور اللي بنعرف شو حاجاتكم.
1: نعم.
0: إحنا بنسد الثغرات. نعم. وبنفس الوقت في عندي أريحية ببيئة المدرسة، وبنعرف المدرسة اللي بيئة العمل فيها مرتاحة فالمعلم قادر إنه يعطي أريحية. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن مغطين كل الجوانب.
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني أولا الموضوع تفضلت عليه غاية في الأهمية. مديرة المدارس الست سحر القاموسي خبرة طويلة
0: ما شاء الله،
1: مكتبها مفتوح دائما لأولياء الأمور. يعني هذا من أجمل الأمور، وهي بتعامل الناس يعني يا أمي ويا تيتي الطلاب، يعني في حنان في المدرسة. المدرسة كاملة فيها بيئة جميلة.
0: نعم.
1: احنا بنركز على موضوع البيئة الجميلة تركيز تام، بحيث انه الطالب هو جاي يكون سعيد.
0: نعم.
1: المعلم يكون سعيد وهو طالع يكون مبتسم. ما في أجمل ما تكون بيئة جميلة داخل المدرسة. بنتقل البيئة الجميلة من المعلم للطالب وأحيانا للأهالي كمان.
0: نعم.
1: الطالب بده يتعلم، بده يتعلم، ليش يتعلم في بيئة كلها شدة وكلها؟ لا، احنا مش مكان جميل في.
0: نعم.
1: ثقافة، في تعليم، في
0: ما شاء الله. ما شاء الله. وهذا النوع هو البيئة الجاذب اليوم لأولياء الأمور. لما بدي أدور على مدرسة أنا رح أدور على البيئة اللي يرتاح ابني فيها، يستفيد، وأنا أكون مرتاحة، وأيضا مطالبي مستجابة.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا دكتور، الله يوفقكم يا رب.
1: الله يفتح
0: عليك. إن شاء الله يا رب يعني حدا من يعني من الأوائل تكون عندكم حتى يأخذوا هاي السيارة.
1: بإذن الله.
0: في كلمة أخيرة بتحب توجهها قبل نهاية هذا اللقاء؟
1: بدي أحكي عن التعليم الحديث.
0: تفضل.
1: التعليم الحديث والإبداع. بتعرفوا التعليم الحديث حاليا في ذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي يعني هو دعم للطالب.
0: نعم.
1: لكن بنفس الوقت هو بيعمل خمول عند التفكير عند الطالب.
0: نعم.
1: فعشان هيك احنا التعليم عندنا والابداع هو منهجيه.
0: نعم.
1: احنا ماخذينها. الابداع ممكن تعريف الابداع هو الخروج عن المألوف.
0: نعم.
1: والتفكير خارج الصندوق. فاحنا بنشتغل على الابداع بحيث انه كل الحصص الصفية يصير فيها عصف ذهني.
0: نعم.
1: وهذا من خلال مجموعة كبيرة من الأسئلة.
0: نعم.
1: المعلم بلقيها على الطلاب.
0: نعم.
1: فبتكون بيئة تفاعلية.
0: أكيد أكيد.
1: واجب على المعلم يخلي البيئة تفاعلية والطلاب متفاعلين.
0: نعم.
1: هسا الكرة بمرمى الطالب.
0: نعم.
1: المعلم هو بكون فقط ميسر للحصة.
0: صحيح.
1: والطالب هو متفاعل، هو بتلقى الأسئلة وهو بفكر فيها وبيتحاور فيها، عشان هيك المعلومة بترسخ في ذهنه.
0: 100%.
1: التعليم سابقا كان تلقيني، الطالب سابقا كان يحفظ ويقدم الامتحان وينسى المعلومة.
0: صح، وهذا كان ينطبق علينا إحنا.
1: لكن الآن هو بفكر في المعلومة، فبالتالي وهو بتطلع منه المعلومة.
0: نعم.
1: للمعلم، فبالتالي بترسخ.
0: صحيح.
1: في ذهنه.
0: وهذا الإشي من أساليب التعليم الحديث اللي ممكن بنوجدها، بيقول لك إشي منتسوري إشي حديث وهيك، وما شاء الله هي موجود عندكم كمان. الطالب هو صانع المعلومة واللي بقرها أيضا وباحث عنها.
1: برضو القيم.
0: نعم.
1: عندنا جانب أساسي. نعم. موضوع القيم، القاعدة الأساسية لا تخلو حصة من قيمة، فإن شاء الله رب العالمين هذا يكون فيه له تغيير.
0: صحيح.
1: في السلوك
0: بإذن الله.
1: آخر إشي بركز.
0: نعم.
1: إنه إن شاء الله رب العالمين الله يفتح على طلاب مدارس التزكية الدولية، وإن شاء الله رب العالمين في كل المدارس وفي مدارس الحكومة في كل مكان نسقل شخصية الطالب ويكونوا مبدعين، وإن شاء الله نشوف لهم مستقبل مشرق بإذن
0: الله تعالى. شكرا جزيلا مدير عام مدارس التزكية دكتور محمد الشوملي. شكرا
1: يا
0: جزيلا.
1: يا مرحبا.
0: أما أنتم مستمعينا الكرام بدي أترككم فاصل مع الزميلة صفية أبو طعيمة لموجز الأخبار. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن والبحرين يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يؤكد مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات. مصادر فلسطينية تفيد بأن أكثر من 50 جندياً برفقة عدد من الآليات العسكرية اقتحموا قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ودهموا عشرات المنازل واستجوبوا الفلسطينيين فيها. الحشد الشعبي في العراق يقول إن 20 قتيلاً و32 مصاباً سقطوا في حصيلة غير نهائية لهجمات استهدفت عدداً من مقره في محافظات عراقية. وكالة الأنباء العراقية تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية. الخارجية الكويتية تدين بشدة تعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات من الميليشيات التابعة لإيران في العراق. فرق الإغاثة اليابانية تواصل البحث عن ناجيين قد يكونون عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب اليابان، وذلك إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 079-741-2342 أو 0739-54-539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياتي في ام في برنامج بيت حواء. اليوم لاي بيت باي غرفه او حتى زاويه بنصير نفكر كيف بدنا نتكتكها ونظبطها، على الاقل استفيد من هاي المساحه احط فيها شيء. دغري بنروح على شات جي بي تي وبنعطيه حيلا برومبت صمم لي هاي الزاويه، بيعطيني شيء ملهوش علاقه بالواقع ومكلف اكثر ما اني اروح اصمم الغرفه من اول وجديد. حلول ذكيه باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساحاتنا لمنازلنا للديكورات. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع تشرفنا في بيت حواء باستضافه مهندسه المعماريه ومصمم باستخدام الذكاء او مصمم التصميم الداخلي المهندسه ياسمين المصري. اهلا وسهلا فيكي مهندسه، كيفك شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام، شكرا على الاستضافه.
0: بلاكس تشرفنا فيكي، وقد ايه هذا الموضوع جدا مهم اليوم، شغلنا الشاغل. والمشكله بنشوف دائما ريلز عنه وصور عنه فاحنا بننبهر، بصير بدي هذا الاشي اعمله عندي بالبيت، ولما اخذ هاي الصوره ما بتزبط عندي. فايش ابرز الاخطاء اللي بنوقع فيها لما نستخدم الذكاء الاصطناعي في التصميم الداخليه؟
1: شوفي بالمجمل نحن بنستخدم الذكاء الاصطناعي بحكم انه يعني استخدامنا اليومي او زي تولز جديده دخلت علينا وصرنا بنتعامل معها من غير ما نفهم استراتيجيات ومبادئ استخدام الذكاء الاصطناعي. هلا حتى احنا بطريقه تعاملنا معها مثلا في المكتب مختلف تماما لما اي حدا يتعامل معها كشكل شخصي او مش مهندس معماري او مش مختص. بالاخر كل حدا بده يستخدم مجال الذكاء الاصطناعي في اختصاصه لازم يكون مميز فيه وفاهم ايش يعني اختصاص. يعني ايش يعني اختصاص انك انت توجه هذا الذكاء الاصطناعي. بالاخر لما احنا نيجي نحكي برومبت، البرومبت هو موجه، لكن مين هذا الموجه؟ هو ست البيت ولا المهندس الديكور ولا المهندس المعماري ولا اي حدا ممكن انه يستخدمه. لكن نحن بنحكي انه هو الذكاء الاصطناعي او الـ يعني التولز اللي احنا موجوده اليوم صارت كانها اسيستنت لنا في كتير مجالات. هل يعني انه احنا ممكن مثلا اذا انا صورت غرفه وحكيت لها مثلا اعملي لي كذا كذا، لما يكون الحكي طالع من ست البيت مختلف تماما لما يكون مخصص من مهندس معماري او مهندس تصميم الداخلي. ليه؟ لانه بيكون في سبيسيفيكيشن معينه وطريقه برومبت معينه بترتيبها حتى نحصل على افضل ريزلت موجوده عندنا.
0: يعني احنا بنفكر، وانا بدي احكي لك اياها لان انا عملتها بصراحه. انا عندي بلكونه صغيره وبدي اعملها ديكور، صورتها والله عملت لي ديكور لترس كبير ما زبط معي، لانه انا شو بحكي، بدي اشي ما يكلفني وبنفس الوقت بدي احط كم من شغله اللي تشعرني بالرضا الداخلي لما اكون قاعد احكي والله البيت فخم، والله الزاوية عن جد مريحة نفسيا لإلي وبنفس الوقت ما كلفتني. فهي أغلبنا بنتوجه لهذا النوع لحتى إنه نخفف التكلفة علينا كمستخدمين. بس في أخطاء بنعملها أثناء البرومت أو أثناء التصوير أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكونه إحنا مش مختصين مهندسين مثلكم بتعرفوا القياسات الزوايا، وخصوصا بحس إنه لما تشوفوا الشغلة أول نظرة لإلها بيكون عندك انطباع قبل تشات جي بي تي قبل جيميناي قبل كل هدول الشغلات. ففي أخطاء إحنا بنقوم فيها كمستخدم عادي مش مختص لما بدي فكر بهذا الاتجاه.
1: صحيح. هلا اول شيء لازم نميز انه احنا في تولز احنا بنستخدمها هي فعليا مش تو جنريت بيكتشر او ديزاين. يعني مثلا زي برنامج شات جي بي تي او كلود، هما تولز نيجي نحكي عنها ومش بالتحديد احنا عشان الناس تستخدمها، لكن هاي التولز مخصصه للاناليسز. اناليسز انها تحلل لك الاشياء انت بدك اياها. هي فعليا مش دورها تعمل على توليد الصور او انها تعطيك ديزاين. لكن هذا الحكي انه لو انت هلا تعملي شات جي بي تي هو حيعطيك ديزاين، لكن هذا الإشي هو فعليا مخصص للأناليسز بطريقة كتير ممتازة. يعني كيف أنك تستخدمي أفضل شيء في أحسن مكان. يعني هاي التولز تستخدميها، هاي الأداة تستخدميها في نفس مكانها. هلأ في تولز مختلفة ممكن إحنا نستخدمها لتوليد الصور، تجنريت إيمج، تجنريت ديزاين عشان تعطيكي إشي أحسن. بس لما نيجي نحكي إن إحنا مثلا نحكي عن البرومت، البرومت هو عبارة عن استراتيجيات معينة. كيف؟ يعني أنا باجي كمهندس معماري باجي بحكي له بدي مودرن ستايل، ما باجي مثلا بحكي له بدي ديزاين حلو. هذا الفرق بين مثلا مستخدم عادي ومستخدم مثلا متخصص. انا بدي مثلا ديزاين معين الترا مودرن، مثلا بدي كلاسيك ديزاين، بدي اسلاميك ديزاين. هذا الاشي لما نيجي نحكي انه البرومبت بتقسم مثلا لاربع خمس اجزاء، بصير انت تحكي هون بمواصفات معينه عشان توصلي لافضل ريزلت معينه.
0: نعم، يعني انت عم تحكي مهندسه يلي عم بيسمعني حاول يشاهدنا، عم تطلع بعض التصاميم اللي انت قمتي فيها.
1: صحيح.
0: باستخدام الذكاء الاصطناعي شايفه انا في غرفه معيشه ومطبخ وغرفه سفرة أو هيك، كيف التصاميم يعني أو قابلية تطبيقه على أرض الواقع هذا التصميم؟
1: ليه هذا applicable وهو applicable وقابل للتطبيق 100%؟ لأنه إحنا ما بنبلش دايركت بالذكاء الاصطناعي في استخدامه. إحنا بنبلش بالتولز الأساسية في تحديد البروبوشن، القياسات الصحيحة، الثريدي موديل بطريقة كتير ممتازة. طبعا في برامج مخصصة في الهندسة عشان يضل الذكاء الاصطناعي محافظ على القياسات اللي إحنا بدنا إياها. حتى لما نيجي نوجهه ونحكي له، نقعد نحكي له إنه أنت حافظ على هذا البروبوشن وهاي القياسات، بس أعطيني هاي الماتيريال لهذا الإشي. فهذا التصميم مثلا عملناه للمطبخ غرفة اللبنك هو فعلي على نفس القياسات اللي احنا عاملينها بالضبط ونفس الديزاين، بس احنا منحاول نعمل زي اظهار للماتيريال باستخدام مثلا احنا ندخل ماتيريال معينة، الوان معينة، يعني بتصاميم معينة، بتفاصيل معينة. مثلا هون احنا بلشنا نطلع زي تفاصيل للشوب دروينج بسموها مخططات تنفيذية عن طريق الذكاء الاصطناعي. وهذا الاشي انت بتحكي له ياسها 1 2 3 البروبوشن تاعها كذا كذا، الماتيريال انا بدي استخدمها كذا. فبالآخر برجع إنه الفكرة لازم نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باحترافية عشان نوصل لهذا الإشي بدنا إياه. صحيح هو يعني هو سهل كتير على الناس إنها تستخدمه وتعطي أفكار، لأنه الذكاء الاصطناعي هلا عبارة عن أسيستنت لكل حدا بيستخدمه.
0: صحيح.
1: يعني صار زي كأنه عندك عن جد معلمك الخاص اللي أنت قاعدة بتستخدميه، بس أوقات الاختصاص بيخليك تكوني أكتر بروفيشنال في التعامل معه.
0: طبعاً. وبخليها قابل للتطبيق زي ما حكينا. حتى
1: صحيح.
0: في كمان من ضمن الصور يلي انعرضت صور أرض.
1: صحيح.
0: فأنت عملتي منها ديزاين لبيت بقياسات الأرض، يعني هي حاليا معروضة هناك صورة الأرض قبل البناء هذا، قبل العمارة، وبعدين عملتوا ديزاين البيت برضو باستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح. هلأ إحنا شو بنعمل؟ نعمل أول خطوة بنعملها هو سايت فيزيت. نحن بنروح نزور الأرض. دائما نظرة المعماري للأرض هي مختلفة تماما عن نظرة أي حدا ممكن ينزل على السايت، حتى من المهندسين اختصاصات الثانية. ليش؟ لأنه بتصير يتخيل كل الديزاين اللي ممكن ينرسم براسه، إيش المخاطر، إيش الأدفانتج، إيش الديسأدفانتج. فكان مثلا العميل بيشرح لي أنه أنا بدي أعمل بيت مثلا دوبلكس كذا كذا كذا، وبدي أعمل مساحته كذا، وبدي أحاول أخذ الستايل مثلا مثلا بدي أخذ إسلاميك ديزاين فرضا. فإجينا نعمل زي سيميوليشن، وأنا لو بدي أعتبر هاي الواجهة الرئيسية وعملت هذا الديزاين حطيته بنفس هاي الأرض، فصار الزبون عنده تخيل منطقي أنه ممكن هاي الفيلا عنده تطلع بهاي الفكرة. وهاي المرحلة بنسميها مرحلة البروبوزل والعصف الذهني والتفكير المستمر بعد ما نعمل زي أناليسز كامل لقطعة الأرض اللي إحنا أصلا بناخدها.
0: يعني الموضوع تطور أني أنا أعمل واجهة بالبيت، طاولة تلفزيون، أضبط بلكونة.
1: طبعًا.
0: أنا حتى ديزاين البيت كامل بقدر أستخدمه بالذكاء الاصطناعي ويعمل لي ديزاين مشابه للواقع والحقيقة. يعني لا أخفيكي مهندسة، بس أكون عم بطلع على الريلز اللي بيعطوكي حلول للغرف الصغيرة، بحكي لك طفلين مثلا، غرفة لطفلين وخصوصية لكل طفل وخزانة ومكتب وكذا، بتحكي إنه معقول هذا كل شيء بكون بزبط بغرفة واحدة؟ طبعا كله الديزاين بيعطيك إياه ذكاء الاصطناعي. إحنا بنشوف زي الذكاء الاصطناعي بنقول هذا أكيد جنريتد بتشات جي بي تي، بجيميناي، إلى آخره، التولز اللي مستخدمة لإلنا أكتر إشي إحنا بنستخدمها. ففعلا ممكن هذا التولز الموجودة أو الأدوات أو الذكاء الاصطناعي يمكن يحاكي لي بهاي الطريقة لغرف صغيرة تحفظ خصوصية لكل شخص بهذه الطريقة ولا لا؟
1: طب هو رند لازم أرجع أنا أأكد على موضوع إنه الذكاء الاصطناعي مش أذكى من الإنسان.
0: حلو جميل.
1: يعني هذا الإشي يعني سبحان الله خلص ربنا خلقنا إنه إحنا عنا عقل هو اللي بتطور. لكن شو فكرة الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي عم بيعطي داتا من كل الدنيا، يعني عارفة بصير يدخل عليك إنفورميشن من كل مكان، فهو عم بتطور بطريقة كتير ممتازة، عم بعطيك ريزلت كتير ممتازة. فعشان هيك هلا بحكوا لك مثلا زي شات جي بي تي أو جيميناي لازم يتدرب. شو يعني يتدرب؟ يعني يدخل عليه داتا عشان يصير أذكى. لكن وراء الذكاء الاصطناعي في مصمم معماري هو اللي عنده سمارت ديزاين. هاي السمارت ديزاين هي اللي عم بتخلينا نوفر مساحات بالغرف وهيك. لكن الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيك حلول، ممكن، بس هو مش هو اللي أعطى للديزاين هذا مثلا ميزته، لأنه السمارت ديزاين أو التصميم الذكي والبوفر مساحات هو موجود إشي من زمان، لكن هلا الذكاء الاصطناعي يمكن صار يظهره أكتر.
0: صح.
1: وهذا لا مش دليل إنه هو الذكاء الاصطناعي يعني هو اللي عم بعطي هاي الحلول. لا، لأنه فعليا هي موجودة، لكن ممكن يبرزها، ممكن يطورها، ممكن يصير يجمع أفكار معينة عشان يصير أكثر ملائمة وتطورا من الأشياء اللي قبل.
0: وكمان شغلة يعني لا أخفيكي إنه إحنا عادة ما منتوجه للمصمم أو للمهندس إنه اعمل لي هذا الديزاين، فصارت هي لأنها متوافرة موجودة معانا زائد مش مكلفة. هل فعليا كل الحلول للداخل المنزل للترميم للتصميم تكون مكلفة بالأرقام الخيالية اللي ممكن نسمعها؟
1: دائما

0: بالداخل وهيك بصير فيها يعني افتاء، يعني بصير بفتوا لك انه انت هاد احلى هاد اكثر هاد كذا. لكن لما يكون المهندس المعماري هو المسؤول عن عمليه التصميم المعماري، بكون هو بحسب كل شيء مع بعض. شو يعني كل شيء مع بعض؟ الديزاين الداخلي والخارجي والكوست وايز وايش في ريسك، هذا كلياته عباره عن علم. يعني حتى كل المخاطر اللي ممكن احنا نواجهها في المشروع، طب قد ايه تكلفه البناء، طب ايش الماتيريال ممكن نستخدمها تخفف تكاليف، هذا كلياته منظومه متكامله مختص فيها المهندس المعماري والداخلي. الناس تعتقد دائما انه هي بس تتوجه لمهندس معماري او داخلي حتدفع تكاليف عاليه، لكن فعليا هي ما بتدفع تكاليف عاليه، هي فعليا بتوفر من 15-20% من قيمه المشروع. لكن دائما البدايات انه يعني او الناس بيعتقدوا انه الخدمات الهندسيه اذا دفع عليها مبلغ كذا انه انا ليش ادفع، هلا تخليني اوفر مثلا، هذا هو فعليا ما بيوفر. وبنلاقي كثير مشاكل بعد ما يخلصوا الناس بنا او بس يجوا مثلا يبرشوا مراحل، بلاقوا في عوائق كثيره وبصير يحكي لك التكاليف عاليه، لانه يعني بديش احكي اعتمد على نفسه، يعني ما اعطاها لصاحب الاختصاص.
1: صح 100%، هي كلامك صح، لانه احنا بننغر. يعني في كتير ناس بتقول لك ما تروح على مكتب، تروح دايركت على المصنع او اشي وخد هاي وانا بركب لك اياها وبعمل لك اياها، سوبر قلوب حلل لك الموضوع، ما تجيب لنا مهندس
0: بيجيبوا الخزانه او طيب ما بتركب ما بتقعد
1: بالضبط،
0: فبصير انه هو بيطبق خسر تكاليف. طب ما هو لو من الاول انه بس انه عملت زي فرنتشر بلان وعملت مثلا زي سيميوليشن لبيتك او عملت دراسه للارض او اعطيتها فعلا لصاحب الاختصاص، كتير ممكن يوفر علينا تكاليف. وهاي لازم تكون ثقافه مجتمع انه يصير وهم عجد يتطوروا ويصير انه كل حدا يامن بالاختصاص.
1: نعم، هلا احنا بنامن بالاختصاص بس جابتنا ما بتامن بالاختصاص. يعني انا عشان امن بالاختصاص، ما هو انا كل الشقه جايبيتها باقساط 20 سنه، طبعا وين بدي اجيب لصاحب الاختصاص ادفع له؟ انت عرفتي شو المبدا يعني.
0: انا بحكي انه دائما هم يعني هو الاعتقاد انه هذا صاحب الاختصاص فرد ياخذ منك 5000 10000 بغض النظر عن الرقم، كل مهندس معماري او داخلي بيكون له هذا، لكن هذا جزء من شو احكي لك من الرننج كونست انت بدك تستخدمه عشان انت ما تخسر في المشروع، عشان ما تصير تدفع تكاليف اني انا اعيد وازيد واخسر واهد وافتح مقابل اني انا ما استشرت. فهي دائما صح، يعني ممكن تكون انيشال كوست يعني شوي ممكن تكون مزعجه للزبون، هو ما لازم يكون مزعج، لكن فعليا في الاستمراريه وفي البناء هو بيوفر عليك تكاليف جدا عاليه.
1: طب هلا مهندسه والله سؤال، هلا احنا بنعرف اغلب الناس بتشتري شقق، في ناس ممكن تشتري أرض تعمر وتبني عليها ممكن، بس أغلب الناس بتجيب لك شقق إشي 200 متر إشي 150 إشي 140 إشي 100 متر. هل كل هاي المساحات تتحمل تصاميم إن أنا أجيب مثلا مهندس يعمل لي واحد تخزينية، يعمل لي ديكورات معينة، تصميم داخلي؟ هل كل هاي المساحات تستحق إنه نعمل لها تصاميم، ولا فقط البيوت الكبيرة والمستقلة؟
0: ما في ولا أي ديزاين معماري إلا بيتبعه التصميم الداخلي. يعني هذا إشي بارل، ما بيزبط إنه يكون إشي منفصل، سواء عشان كانت شقة صغيرة. يعني هلأ أنت حكيتي مثلاً على السمارت سوليوشنز للتصميم الداخلي، هلأ هاي في شقق الصغيرة كتير ممكن يكون في سمارت سوليوشنز، يعني إنه أنت كيف تتعامل مع هاي المساحات الصغيرة. هلأ بالعادة رند في عنا الواحد بحس أو الإكسبرينس تاعتنا لما نصير إحنا نستخدم بيوتنا نتعود على بيوتنا، فبتصير هي ممكن تكون مش مريحة، مش ضمن استخداماتنا. مثلا ممر ضيق بس انا تعودت عليه، لكن هو لو يعني ترجعيه للمهندس معماري اذا اشتغله بطريقه صحيحه هو بعطيك الستاندرد، هو اريح شيء للانسان يعني انه يتعامل معه. بعطيك مثلا قياسات الخزانه اللي بتكون مثلا مناسبه لك وباستخداماتك، فانت لما تيجي تلاقي الإشي از زي ما هو موجود وتتعاملي معه، فهذا لا دليل انه هو انت هيك مرتاحه. دائما احنا بنحاول في التصميم المعماري والداخلي يكون في تكامل ويكون في راحه للانسان بده يستخدمه، بسموه يوزر اكسبيرينس. يعني مثلا بتلاقي مرة دائما بيعملوا صورة بنشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انه مثلا بيصير في طريقين، طريق كتير طويلة وطريق بيجيك مثلا من جبل وبختصرها حدا، فبيحكي لك هاي يوزر اكسبيرينس. شو يعني؟ يعني الانسان ما رح يروح من الطريق الطويلة، رح يروح يقطع من هاي طريق الجبل ويمشي. ليه؟ لانه بلاقي توفير وقت وتوفير جهد، بلاقي انه هذا الخط اللي هو مرتاح فيه، ما بيحب انه يروح الانسان لاشياء متعبة لاشياء ما بتريحه. فعشان هيك دائما الانسان بنحاول نحقق يعني راحته بالتصميم المعماري والداخلي عن طريق انه انت ايش احسن طريقة انت بترتاح فيها في بيتك وايش احتياجاتك. طبعا
1: صحيح صحيح. طب مهندسة يعني ايش اللي ترند حاليا بالتصاميم؟ بحس انه كل فترة وفترة بيكون في لون دهان هو ترند، يكون في خضار بالبيت، زريعة اكتر ترند، فهاي الفترة ايش في ترند؟
0: شوفي بالعادة بيكون في ترند وأشياء الناس بتمشوا فيها كألوان كديزاينات. مثلا هلأ بتلاقي مثلا الأوليفز مثلا زي الزيتون.

0: من الاشياء اللي كتير دارجه زي شجره الزيتون مثلا بتكون كتير مثلا هلا ترند، بس انا ما بنصح انه احنا دائما نتوائم مع الترند. انا بحب الاشياء تكون فعليا لها اصل وانسان ما يمل منها. يعني ممكن انت تعملي اشياء تواكب الترند بس ممكن فتره وتملي منها او تحسيها انه هي مش مناسبه لهاي الفتره انا بعيش فيها. فدائما الاشياء الاساسيه سواء كان الصعب تغييرها مثلا في البيت، في البنى، في التصميم الداخلي، الصعب تغييرها يعني بمعنى انها بدها تقعد معك فترات، زي مثلا المطابخ، زي الأفكار اللي بتكون إن أنت بتحطي مطبخ أكيد ما حتغيري كمان 5 سنين يعني طبعاً. إنه إذا بنلحق الترند، بس الفكرة دائما إنه يكون جودة ممتازة، تصميم مريح لإلك وأنت حسب رغبتك. وبنفس الوقت يعني لو كان في ترند مثلا بلون دهان معين ممكن نروح له مثلا في طريقة معينة بالتصاميم، بالوول بيبر معين، باسم معين، ببراند معين، ممكن إنك تروحي لها، لكن هاي يسهل تغييرها. فبتصير إنه دائما لو بدنا نتبع الترند نكون عم نلحق بأشياء بتريحنا احنا مقتنعين فيها 100%، وبنفس الوقت ما تكون مكلفة كتير علينا وقابليتها للتغيير بطريقة سهلة. اذا كان مثلا لون، اذا كان شكل، اذا كان طريقة معينة في مثلا تصميم الاسقف، يعني يكون الاشي عن جد انت تكون بتقبليته ومرتاحة فيه
1: 100%. يعني ما شاء الله مهندسة، بدي احرز معك موعد او اي مهندس معماري يوم انقذوا شققنا الصغيرة الله يسعدكم عشان تنتقل من علب الكبريت لرفاهية العيش. شكرا جزيلا مهندسة ياسمين المصري، شكرا جزيلا، يعني شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله يا رب نشوف مش بس الفيلا، الكومباوند كاملة عم بتصمموها. الله يعطيك كل العافية. الله يسعدك. اما انتم مستمعين الكرام، فاصل وراجعين، خليكم معنا.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: تعبان.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
1: مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق

بتقول. يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. يعني قبل الفاصل كنا نحكي عن التصاميم الذكية جوات البيت، كيف ممكن نستخدم تولز أو أدوات خفيفة لطيفة مش مكلفة. صح إنه ممكن لو ناخد ناس مختصين أو كذا ممكن تكون مكلفة علينا فعليا، بس بالواقع ممكن تعكس تجربة صحيحة مريحة لإلنا بالبيت. وعلى فكرة في شغلة كتير مهمة يعني طرحتها للمهندسة ياسمين من شوي، اللي بيوتنا صغيرة، اللي بيوتنا 100 متر 150 200 متر 200 متر والله ما هو صغير ما شاء الله تبارك الرحمن، المهم البيوت الصغيرة 70 متر حتى و 40 متر بنفكر نحكي إنه ما هو البيت يعني مش مستاهل أجيب حدا أعمل كذا كذا كذا كذا، بس فعليا حتى أنا بتخيل بوجهة نظر الشخصية إحنا يلي بنسكن ببيوت إلى حد ما محدودة المساحة، إحنا يلي بحاجة لناس تسهل لنا الموضوع لحتى يكون في عنا واحد تخزينية ما يكون معجوق المكان، عارفين وين نحط الأغراض بأماكنها. بتقول شريفة أنا بحس البيت يلي مش معجوق بالتحف كتير بيكون أريح وأجمل وبزبط فيه الديكورات الجميلة المريحة. صح يا شريفة، حتى أريح بالتنظيف وبالتعزيل وبالترتيب وما بتخاف ولد يخرب لك من هون ولد يزبط لك من هون، بلا عادي أنت أمورك طيبة ومرتاحة، فبالتالي بيتك بيكون لما يكون فاضي حتى قلبك بيكون أشرح.

0: الفرش وماشي متطم.
1: أبو أسامة يسعد صباحك. مي البلبيسي يسعد لي صباحك. أزهار لدمور يا صباح الفل والياسمين. سناء عنان يسعد صباحك. منال الشافعي يا هلا ويا رحب فيك يسعد صباحك. أم أحمد مجدلاوي يا هلا ويا رحب فيكم، الله يسعدكم ويخليكم ويبارك فيكم يا رب. قد ايه بحب لما تحكوا لي انه انا وامي بنحضركم. ام محمد الشافعي بتقول انا وامي بنحضركم على الفيسبوك بس ما بنحكي معاكم، يعني بصراحه بتحضرونا بتسمعونا كيف ما كنتوا انا بحييكم، واحنا بنحبكم من قلوبنا لانه بالاخر بيت حواء هو بيت الجميع. احنا بنحكي عن واقعنا، عن واقع بنعيشه. ما في حدا يدعي المثاليه يحكي لك والله انا عايش بقصر ولا انا عايش ابصر وين، لا يعني احنا كلنا عايشين نفس الوضع وعايشين زي بعض، وبالتالي اللي بنعاني منه كلنا بنعاني منه، فبيت حواء هو بيت الجميع. اما لهون اعزائي المستمعين، يعني نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا معنا بمواضيعنا يلي بنحكي فيها اللي بتعكس واقعنا يلي بنحاول الى حد ما نعيش الحياه المريحه. يعني شو بتقولي هلا شريفه؟ اهم شيء اخت رند اللي عنده برنده لو صغير يحط فيها زريعه ومي للطيور، بيعطوا بهجه وسرور على القلب. شغلات بسيطه ممكن نعملها بتخلينا نبتهج ونكون مبسوطين. لهم كنا وصلنا لنهايه حلقتنا، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم انا رند عناب، ومن الاعداد والمتابعه شفاء شلول، ومن الهندسه الاذاعيه محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والاشراف العام الدكتور فريد سرسكتير. وباكم على حالكم في امان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: مدارس النمو،
4: جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
2: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا وأخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن سورة البقرة، يعني هذه كنز من كنوز هذا الكتاب العظيم. للمرة الرابعة تفتتح الآية أو تفتتح الآية بقوله تعالى وإذ، مثل ما قلنا لكم أداة العطف المفضلة، حرفان إذ وواو العطف، واذكر إذ أي واذكر وقت أن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أليس إبراهيم قد طلب في الآية السابقة أن يجعل الله هذا القفر بلدا آمنا؟ بلى. كيف يكون آمنا بمعجزات؟ لا، بدك تأخذ أسباب. إذن أول الأسباب أن تبني بيتا لله يعبد الإله العظيم فيه، ثم تأتي من بعد الناس لتعبد الله عز وجل. يعني الآن الكعبة من فضل الله يعمرها على الأقل من 100 دولة أناس، سبحانك ربي، وكل آت بمصروفه، فتنتعش البلاد التي فيها الكعبة اقتصاديا، وتنتعش اجتماعيا، وتنتعش من كل أنواع الانتعاش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، إسماعيل فتى يساعد أباه، لكن اللي عم بيرفع القواعد إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. إسماعيل بيناول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا سلام. يعني بيقوم بعمل وأعظم ما يمكن، بناء البيت، بناء الكعبة. طب ما كانش في ونشات ترفع، ولا كانش في خلاطات تخلط الإسمنت، ولا كانش يعني عمل بدائي، طين وحجر، حجر وطين. ومناولة من هذا الفتى يناول أباه، والأب يبني عليهما الصلاة والسلام، أبونا إسماعيل وجدنا إبراهيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا نسب بناء البيت إلى الاثنين، إذا أبونا إسماعيل مشمول بهذا الشرف العظيم. يدعوان يقولان ربنا تقبل منا، يا سلام، التواضع لجلال الله. عم ببني بيت الله، عم ببني كعبة الله، أعظم ما في الدنيا من البناء هذا البيت. متواضع صحيح، صحيح، لكنه في نظر الإله العظيم هذا أعظم مكان في هذه الدنيا، في هذه الأرض، أشرف وأطهر وأعظم وأقدس مكان هذا المكان، هذا البيت. ربنا تقبل منا، يبنيان ويدعوان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء، العليم بالحال سبحانه. إذن يبنيان ويدعوان، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف مد البصر، شوف بعد النظر. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا يا ربي مستسلمين لأمرك، خاضعين لأوامرك، لشريعتك، لما تطلب منا من عبادة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، عينهم على القادم والآتي والمستقبل من الأجيال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لذا ينبغي أن نخطط للأجيال القادمة، generations to come عراي الإنجليز، يعني الأجيال القادمة نعمل حسابهم بمناهج الدراسة، كيف نربيهم، كيف نعلمهم، صحتهم كيف تكون، معيشتهم كيف تكون، ماذا نوفر لهم من أسباب الأمن والمعيشة. نفكر بالأجيال القادمة مثل ما فكر أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أمة مسلمة لك، يعني اجعل يا ربي من هذه الذرية أمة مسلمة، مؤمنة، مسلمة أمورها إليك، تشريعها، حياتها، قوانينها، نظمها، أخلاقها، مناهجها، كله منبثق من دينك يا ربي. يا سلام، نخسر إيه لو التزمنا هذا المنهج؟ لا والله، نكسب الدنيا والآخرة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك. مين علمنا الطواف؟ الله. بكون أنزل ملك مثلا، فأرى إبراهيم ماذا يطوف وماذا يقول. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، عم بيبنوا البيت، طبعا حاشا أن يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لكن التواضع لجلال الله يقتضي أن يطلب التوبة. قد يكون في داخلي إعجاب نفسي، قد أتكلم عن البشر العادي، لكن أسيادنا إبراهيم وإسماعيل ليسوا كذلك، لكن مع هذا تحوطا يدعوان ربهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يختمان بهذين الاسمين الكريمين، بنكون توقفنا عند الآية 29 بعد 100. إلى الملتقى بكم ودائما إخواننا أعزائنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يؤكد مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات. الأردن والبحرين يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة لضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. مصادر فلسطينية تفيد بأن أكثر من 50 جنديا برفقة عدد من الآليات العسكرية اقتحموا قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ودهموا عشرات المنازل واستجوبوا المواطنين فيها. الخارجية الكويتية تدين بشدة تعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وكالة الأنباء العراقية تقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية. وفرق الإغاثة اليابانية تواصل البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري جنوبا إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن تعلموا أن الزكاة فرض، ومن لا يؤدي الزكاة يعرض ماله للدمار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، ولكنك ترقى أضعاف ما ترقى بالزكاة حينما تدفع زيادة على الزكاة من أموال الصدقة. لذلك في بعض الآيات: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ثم يقول الله عز وجل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء، وآتى المال على حبه شيء آخر. هذا تطوع، هذا إنفاق اختياري، هذا إنفاق أساسه المحبة. فيا أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أنت ترقى حينما تنفق من مالك، أنت ترقى حينما تغض بصرك، أنت ترقى حينما تضبط لسانك، أنت ترقى حينما تنهض من الفراش والفراش يدعوك إلى متابعة النوم، أنت حينما تخالف هواك وتخالف مزاجك وتخالف رغباتك ترقى إلى الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة. ماذا تفعل الزكاة؟ تطهرهم تطهير حقيقي، تطهر الغني من الشح. كيف أننا في الحياة الدنيا عندنا أمراض وبيلة كالسرطان مثلاً؟ الشح مرض يشبه السرطان لكن يصيب النفس، لقول الله عز وجل: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح النفس مرض، البخل مرض، الحرص مرض، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لذلك الزكاة تطهر الغنية من الشح، وتطهر الفقيرة من الحقد. الفقير إذا أديت له الزكاة ونعم بمال الغني وانتفع به وأكل طعاماً يقويه واشترى ثياباً تستره وأقام في مأوى يشكر لهذا الغني الذي دفع له زكاة ماله، انتهى الحقد. ماذا يعاني العالم اليوم؟ يعاني أن 90% من ثروات الأرض يملكها 10% من سكان الأرض، وأن 90% من سكان الأرض لا يتاح لهم 10% من موارد الأرض. لذلك في بالأرض مفارقة، يقولون مثلاً دول الشمال ودول الجنوب، الدول الغنية والفقيرة، هذه المفارقة الحادة بين الأغنياء والفقراء تولد الأحقاد، تولد أعمال العنف. أكاد أقول إن معظم ما تعانيه البشرية اليوم من مشكلات يطلق عليها أسماء متباينة، هي في حقيقتها حقد المحروم على المنعم، حقد المحروم على المبذر، حقد المحروم على المترف. الزكاة تشفي الفقير من الحقد، وتشفي الغني من الشح، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، تطهر المال من تعلق حق الفقير به، أي تطهر المال من أسباب إتلافه، تطهر المال من أسباب تدميره، تطهر المال من أسباب محقه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الزكاة شيء آخر، الزكاة نمو، فالإنسان إذا كان له عمل طيب يشعر بنمو، يشعر بأهميته في المجتمع، يشعر بأنه في قلوب المئات، يشعر أنه يعمل أعمالاً طيبة، يشعر أنه في قلوب من يحبه، هذا اسمه نمو. كيف أن تقول إنسان واحد وإنسان في أمة، المحسنون أعمالهم الخيرة في قلوب من حولهم،
لذلك قلوب من حولهم تهفو إليهم بالمودة والمحبة، لذلك يشعرون بامتداد. الإنسان إذا عمل عملاً إنسانياً يشعر بسمو، والإنسان إذا عمل لمصالحه يشعر بالدنو. هؤلاء الذين يعيشون للناس ولا يعيش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس والطغاة عاش الناس لهم. هؤلاء الذين يعيشون للناس، هؤلاء الذين يحملون هم الناس، هؤلاء الذين يخففون أعباء الحياة عن الناس، هؤلاء الذين يسعدهم أن يعطوا لا أن يأخذوا، هؤلاء هم أسعد الناس. لذلك إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. لذلك الغني الذي يؤدي زكاة ماله في من يعرفه يشعر بامتداد، يشعر بنمو، يشعر براحة، يشعر بسعادة. كنت في بلد لفت نظري أن إعلانات فخمة جداً وضعت في أطراف المدينة تبين وجهاً مشرقاً متألقاً سعيداً فرحاً قال أديت زكاة مالي. إعلان رائع، إنسان في أعلى درجة من الغبطة والسرور والتألق كتبوا تحت هذه الصورة لقد أديت زكاة مالي. فيا أيها الإخوة الكرام، الزكاة فضلاً عن أنها تطهر من الحقد وتطهر من الشح وتطهر من أسباب دمار المال، تنمي نفس الغني، يشعر بعمله الصالح. كان عليه الصلاة والسلام انطلاقاً من أمر الله عز وجل يصلي على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لذلك هذا الذي يقدم ماله، هذا الذي يؤدي زكاة ماله ليحل بهذا المال مشكلات المسلمين، هذا قريب من الله عز وجل، وينبغي أن تثني عليه، وينبغي أن تريه عمله، ينبغي أن تريه نتائج عمله. هذا من تنفيذ الآية الكريمة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الغني نمت نفسه، ما بال الفقير؟ الفقير أيضاً حينما تأتيه زكاة الغني يشعر أنه ليس منسياً ولا مهملاً ولا مهمشاً، هناك من يهتم به، هناك من يحرص على سعادته، هناك من يعنيه أمره، هناك من يسعى لتأمين حاجاته، يشعر بامتداد أيضاً. فالزكاة تنمي نفس الغني وتنمي نفس الفقير، بل إن هؤلاء الأغنياء الذين يخافون السرقة ويحرصون على وضع إجراءات أمنية مشددة على أموالهم، لو أنهم أدوا زكاة مالهم لكان الفقير حارساً لهم، لكان هذا الذي أعطوه الزكاة في خدمتهم. لأن الأثر القدسي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأداء الزكاة ينمي نفس الغني وينمي نفس الفقير. بقي موضوع ثالث، أن أداء الزكاة ينمي المال نفسه بطريقتين. بطريقة يعرفها علماء الاقتصاد أن هذا الفقير حينما أعطيته المال صار بيده قوة شرائية. ماذا يفعل بهذه الأوراق؟ لا معنى لها إلا أن تنقلب إلى طعام، إلى ألبسة، إلى حاجات، إلى مقتنيات. فإذا به بعد أن يأخذ زكاة مالك يتوجه إلى الأسواق ليشتري. هذه الكتلة النقدية التي دفعت للفقراء سوف تسهم في ترويج البيع والشراء، هذا بالقوانين الأرضية. وهذا القانون كشفه بعض الدول حينما يقدمون مساعدات للدول النامية بقصد ترويج معاملهم، هذه الدول حينما تأتيها هذه المساعدات تشتري من تلك الدول أكثر الحاجات. لذلك النماء يصيب المال نفسه، هذا في القوانين المعروفة، ولكن النماء يصيب المال بطريقة العناية الإلهية. يعني أنت حينما تنفق مالك في سبيل الله بطريقة لا تعلمها أنت، بإلهام من الله، بطريقة تؤكد لك
أن الله سوف يخلف عليك كلما أنفقته أضعافا مضاعفة. هذا يقين المؤمن، ما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هم وحدهم يتذوقون معنى هذه النصوص، أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما نقص مال من صدقة. والإنسان أحياناً يرى من فضل الله عليه إذا أنفق إلى درجة يصبح محباً للإنفاق، هذا سماه العرب الأريحي، يرتاح للعطاء، سعادته بالعطاء، سعادته أن يكون حوله في كفاية وفي بحبوحة. أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني ماذا أقول للإخوة الذين عرفوا الله وأتاهم الله بعض الأموال؟ هل تصدق أن داعية أو عالما أمضى حياته في طلب العلم وفي قراءة الكتب وفي متابعة الأبحاث، بذل جهد يفوق حد الخيال حتى استطاع أن يتكلم كلاما مقبولا متوازنا معللا مدللا مؤثرا؟ هذا الكلام الذي يقوله الإنسان حينما يحصل العلم وراءه جهد لا يعلمه إلا الله. يأتي غني مؤمن فينفق من ماله مخلصاً فيرتقي لمستوى هذا الداعي والعالم. الدليل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. ما هذا الإغراء لأصحاب الأموال؟ أنك أيها الغني المؤمن إذا أنفقت فأنت على حدي سواء مع هذا الذي أنفق علمه. إنفاق المال لا يقل عن إنفاق العلم، لأن المال شقيق الروح. والله مرة كنت في حفل تخريج دفعة من حفظة كتاب الله، فالذي ألقى كلمة، قصة قديمة، قال بالحرف الواحد: قال: أنا أشكر هؤلاء الطلاب الصغار الذين أقبلوا على حفظ كتاب الله، كلام طيب، ثم إنني أشكر هؤلاء المعلمين الذين علموهم هذا القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال: وأنا أشكر أيضاً هؤلاء العلماء الذين حكموا في هذه المسابقة، كانوا حكاماً في هذه المسابقة. بقي صنف الرابع، قال: وإنني أشكر هؤلاء الأغنياء الذين بذلوا أموالهم مكافآت لهؤلاء الصغار، لأن المال شقيق الروح. فأنت أيها الغني حينما تنفق مالك لا تصدق كم لك من مقام عند الله، لأن المال قوام الحياة. إنك حينما تزوج شاباً، إنك حينما تعالج مريضاً، إنك حينما تدعم أسرة ذات دخل محدود، فتعم الفرحة في هذه الأسرة. أنت ماذا فعلت؟ أنت حققت مصلحة راجحة في الحياة الدنيا، المال قوام الحياة. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم أغنياء الأمة ماذا ينتظرهم عند الله من مكافآت ومن حفظ ومن توفيق ومن تأييد ومن رعاية، لذابوا محبة لله عز وجل. إخوتنا الكرام، المال الذي كسبته محاسب عليه كيف كسبته. الرزق هو الذي تستهلكه فقط، الرزق هو هذه الثياب التي على جسمك، وهذا السرير الذي تنام عليه، وهذا الطبق الذي تأكل منه فقط، وهذا البيت الذي تسكنه فقط. الرزق ما انتفعت به، ولكن الكسب ما حصلته ولم تنتفع به. المشكلة أن الكسب تحاسب عليه ولا تنتفع به. تصور إنسان في عليه دين 1,000,000 ليرة فاستقرضها وضاعت منه، عليه أن يسددها ولم ينتفع به. فالكسب
هو المال الذي تحصله ولا تنتفع به، محاسب عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، الحديث دقيق جداً، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني لك الذي أنفقته في سبيل الله فقط، حتى الذي استهلكته استهلكته وليس لك، حتى الذي لبسته ليس لك. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لذلك من روائع الحكم السريعة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمسك بتفاحة فقال أكلتها ذهبت أطعمتها بقي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يوزع شاتاً لم يبقي منها شيئاً. السيدة عائشة يبدو أنها جائعة، قالت له لم تبقي شيئاً، ذهبت كلها. فقال عليه الصلاة والسلام مبتسماً، بل بقيت كلها إلا كتفها. هي قالت لم يبق إلا كتفها، قال بل بقيت كلها إلا كتفها. فعبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كل حرف في هذه الآية يعني حكماً شرعياً. خذ تعني شيئاً، ومن للتبعيض تعني شيئاً. ما قال خذ من مالهم، خذ من أموالهم، وجمع كلمة مال تعني شيئاً. وما قال خذ من أمواله، من أموالهم. صدقة هي زكاة، لكنها سميت هنا صدقة لأن علاقة أداء الزكاة بالصدق واضحة جداً. تطهرهم، تطهر الفقير والغني والمال، وتزكيهم، تزكي الغني والفقير والمال، وصل عليهم، أثني عليهم، إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الذي يذوق طعم الإنفاق هو المنفق، لكن كأن الله أرادنا في رمضان أن نذوق طعم الإنفاق قسراً. لذلك كلف الفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم، كلفهم بدفع صدقة الفطر. تجب على من يملك قوت يومه، يعني وجبة طعام واحدة. إنسان لا يملك من الدنيا إلا وجبة طعام واحدة، تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ ليذوق الفقير طعم الإنفاق مرة في العام. الإنفاق مسعد. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-30-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: المدارس العمريه 39 عاما ونحن نبني الانسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 23 بعد 100.
1: باب فرض الخمس. الحديث 1330 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وكان ينفق من المال الذي أفاء الله عليه على أهله نفقة سنتهم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ثم قال لمن حضره من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. الحديث 1331 عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى الصحابة نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1332 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1333 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. الحديث 1334 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه. الحديث 1035 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. الحديث 1336 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم، أضع حيث أمرت. الحديث 1337 عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. الحديث 1338 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. الحديث 1339. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وهو فيها، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. الحديث 1340. عن جابر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: شقيت إن لم أعدل. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره. الحديث 1341. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فأرسل الجاريتين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. هنالك مصطلحات شاعت في هذا العصر وهي ملبسة وهي تتزيى بالروح العلمي وليست بذاك. سخف الحريات المزعومة، إنه يدعون أن الحرية مطلقة، وبناء على ذلك يكون منهم القول والفعل غير المسؤول. فإذا ناقشتهم وأقامت عليهم الحجة قال أنا حر. لا، ما قال لك حر. ما في دولة على وجه الأرض، ما في أمة إلا ولها قوانين تضبط سلوك الأفراد والجماعات، لأن هذه الحريات والكرام أكيد ستتعارض مع الناس. هل حر الإنسان يفعل ما يشاء، يكتب ما يشاء، يقول ما يشاء، يلبس ما يشاء؟ طبعا لا، لأن في عندك مجتمع، والإنسان مدني بطبعه. مدام إنسان مدني أي يحتاج إلى أخيه الإنسان ويحتاج إلى المجتمع. لو كنت تعيش وحدك في الغابة وحدك افعل ما تشاء، لكن أنت تعيش في مجتمع. النبي عليه السلام تكلم عن هذا، عن سفينة المجتمع مثل قائم على حدود الله والواقع فيها، وشبه المجتمع بالسفينة، ناس في الأعلى ناس في الأسفل. كان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى السطح فشربوا الماء. فخطرت فكرة على خاطر واحد منهم، قال ماذا لو خرقنا في نصيبنا خرقا؟ وهذا هو الخطأ. ما قال لك أن هذا نصيبك؟ من قال أن أنت إليك هذه الزاوية تفعل بها ما تشاء؟ يقول لهم عليه السلام لو تركوهم وما أرادوا، رح هذا يخرق السفينة في الموضع الذي يدعي أنه حقه، ستغرق السفينة بمن فيها. فإذا أخذوا على يد هذا الجاهل نجوا، ونجوا جميعا من هذا الباب. هذه سفينة المجتمع الكرام. اليوم كلمات من الإلحاد تقال لما تناقش بقول لك أنا حر، يطلع لك بعض الجهل بقول لك أنا والله مع المساكنة، مساكنة بعد قبل الزواج اللي هي اسمها علاقة محرمة، اللي هي اسمها الفاحشة في القرآن اللي هي الزنا. ليست حرية حتى في داخل البيوت، حرية والله الزوجة إن كانت ناشز ما بصح، أو حرية الرجل. أذكر أن حالة من الحالات رجل عنده مغامرات نسائية، وكل ما يقال له قال أنا حر والرجل يفعل ما يشاء. لا، كلامك غير صحيح، أنت لست حرا. وهل هناك حرية مطلقة في الشعر وفي الأدب والفن؟ هذا ما يمارسونه، لكن كلامهم غير صحيح. حتى نقول يكرم أبعد من ذلك، هل للإنسان الحق أن يتصرف بماله كما يشاء وهو مالكه في الدنيا؟ أنا أقول لك لا، بدك تتصرف في مالك بحدود ما أذن فيه الشرع. وذلك كم هي المسائل التي ترد أحيانا، رجل يريد أن يتبرع بكل ماله مثلا لجهة معينة ويحرم أولاده وبناته، شرعا لا يجوز. طيب بده يعطي ولده الذي يحب أو ابنته التي يحب ويحرم الباقين، كذلك حرام ما بصح. طيب أليس هو حرا؟ لا، ليس حرا، لا ليس حرا. هنالك منظومات شرعية تتابع، هناك منظومات قانونية تتابع، هناك منظومة المجتمع تتابع. إذا الحريات تكون حريات مقبولة، حريات عاقلة، حريات رشيدة. وإلا أبسط مثال، أنت الآن تسير في طريق ذاهب وآيب، ذهاب وآيب، لو بزعمك الحرية طيب تعال بطريق معاكس، الناس ماشي بهذا الاتجاه وانت عكس السير، هل يجاز لك؟ طب أنا حر. لا، لست حرا. إذن في قانون للمجتمع، في قانون في الشريعة، في قانون، في قانون في الأسرة أيها الكرام، في قانون في الأسرة لازم ضبط. إذن هنا يكون العقل، وهنا يكون الانضباط، عندما يكون الإنسان عاقلا يفعل الشيء الذي يقبله الناس. لكن للأسف من أيام شباب أحضر شابا هكذا ممن يعيش حالة الضياع الفكري، كل ما يناقشوا الأصحاب يقول لهم أنا حر، بعدين كلمته أنا فإذا به ماشي في خط واحد إن أنا حر. طيب هل تحب أن يفعل أهلك كذا؟ قالهم حرين. طب أختك كذا؟ مما يبين أنه إنسان جاهل. هذا الجاهل أكيد وجد مناخا من مناخات الحرية المزعومة التي ينادي بها دعاة الإباحية. لا، نحن خلق من خلق الله، نحن كرمنا الله تعالى وجعل حياتنا اجتماعية مدنية فيها قوانين ناظمة للسلوك. الشريعة نظمت وأبدعت وتألقت، المجتمع إن تآلف المسلمون على شروطهم، وهنالك قضايا تعلم باجتماع الناس. الله يفقهنا إياكم في دينه القويم. طيب، كان هنا سؤال، على سؤال إنسان مات كان يأخذ من محل تجاري وهو فقير وتوفي رحمة الله وعليه دين، فيسألني صاحب الدين إنه هل أسامحه ولا أحسبها من زكاة المال؟ الأفضل المسامحة، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وبهذا أنت تصيب غايتين: أولا سامحته وأبرأت ذمته، والأمر الآخر بذلت الزكاة في موضعها لغيره. لكن لو كان ما عندك القدرة هذا وصعب عليك، لو حملت هذا الدين على الزكاة بس بشرط أن يكون هذا الإنسان من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة. ولذا كان الرجل إذا توفي النبي عليه يسأل هل عليه دين؟ طيب سد دينه ولا لا؟ لا أصلي عليه. ويقوم بعض الناس يقول دينه علي يا رسول الله. إذن هذا من باب يعني الرفق بإخوة الإسلام. الناس يشترون سيارات عن طريق المصارف الإسلامية أو شركات تمويل، بدنا نفترض إنهم يشترون بشكل سليم، لكن لا تصح الزيادة. هكذا يسألني سائل إنه والله السيارة مثلا قيمتها 15,000 وبده يأخذ 20 لأنه بده يأخذ 5 عنده مصاريف. لا، ما بيصح، ما بيصح. هذا كله رح يدخله جزء من الربح على غير السيارة، وهذا عبارة عن نقد ولد نقدا استفاد منه، فهذا يعد من الربا الواضح الصريح فلا يجوز. بعت لبعض الإخوة، ما بدأ أوسع البحث فيها لأنه هاي بصراحة يعني في جهالي جهلاء عند بعض الناس من المشايخ ليس عندنا في البلد، ولكن للأسف الأصوات كلها صارت مسموعة. هذا خطورة وسائل التواصل، كل من هب ودب في ألمانيا في أوروبا في الدنيا واحد شاغل الناس في النيل من أهل العلم. أي أمامي الصورة حضرته عامل حاله العلام الأكبر، بس يعني مهمته يتعرض للسيوطي ولا أبو حنيفة ولا النووي، ما وجد إلا أئمة الإسلام وما وجد إلا أولياء الله ليطعنهم. أين موقف هذا من الصهيونية؟ أين موقفه من شرود الشباب عن حضرة الإمام؟ أين موقفه من موجات الإلحاد التي تفد إلى العالم الإسلامي؟ أين أين أين؟ مش موجود. لكن شغل الناس في في في في أمر ما إلا علاقة فيه، ما إلا علاقة فيه. كل عالم أبدع وكتب، الآن يأتي الناس فيكتبون، ابدأ انتقد فلان، انتقد النووي، انتقاد أدبي، لكن أن تقيم على رقاب الناس وعلى عقائد الناس خاصة الإمام الأكبر. يعني لما يقول الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، أقول لهذا الإنسان من أنت؟ من أنت؟ ونترك الجواب حتى تجيب نفسك أنت، من أنت مع أبي حنيفة الذي يصلي بصلاته وبفقه ملايين المسلمين في العالم؟ على كل حال أنا بس دعوتي مش نشر كلمة هذا الرجل، لكن الحذر منه. أي عالم أو أي داعي يدعي أنه بيقدم الخير إذا انتقص من عالم أساء إلى رمز خاصة من أهل العلم السابقين، فلا تشاهدوا ولا تكثروا صفحته ولا إعجاب ولا لايك، بل عليكم أن تقمعوا باطله لأنه مبطل. الله يفقهنا إياكم في الدين، موضوع كثير خطير هذه الأيام. ولذلك سبحان الله كان وسائل التواصل يعني عند فكرة الحريات يعني موجود، وإن كان هي كذلك تتابع الحريات. يعني أي إنسان يكتب أحيانا إذا في كلمة خارجة عن السياق، خارجة عن كذا، خارجة عن نظامهم السياسي، بيحجب الصفحة مباشرة. إذا ما في شيء مطلق، ما في شيء مطلق، ولكن سهولة المسألة. طيب سأل عن قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والله يا سيدي هذه معجزة، هذه معجزة عددية رقمية، يعني ما كان الناس يعرفونها ولا ينتبهون لها، إنه ما العلاقة بين السنة الشمسية والقمرية؟ السن الشمسية هي أكبر، سن قمرية أصغر، ولذلك 300 لو ضربت الآن ب 365 يوم السنة الشمسية وقسمت على السنة القمرية ل 354 راح يطلع معك 309، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا يضاف إلى الأدلة غير متناهية عن أن هذا القرآن مصدره الوحي ومصدره الله تعالى. كان هنا في سؤال حول تأخر قسمة الميراث سنوات طويلة منذ أكثر من 20 عاما وهنالك من يتحكم فيه. طيب أنا أتساءل، من يتحمل وزر هذا التأخير؟ يعني إذا كان الأخ الكبير مثلا والله يخافون أن يواجهه وحجز المال عنده أكثر من 20 عاما وانتفع به هو انتفاعا خاصا، ثم قال صحي صحوة الضمير وقسم المال، طب من يتحمل وزر هذه 20 سنة مثلا أو أكثر؟ بده يتوب إلى الله ويعطي صاحب الحق حقه ويطلب منهم المسامحة، وويله إذا لم يسامح. ولذلك الكرام كما في حلقة ماضية سألوا متى تتم القسمة الشرعية، إذا كانت مما يقسم الأموال مثلا أو ذات الأثمان، إنه والله في عندنا ذهب في كذا، مباشرة بعد انتهاء العزاء، عزاء 3 أيام بعدها الأموال تقسم. إذا بقيت أشياء من العقارات من المزارع من الأراضي ما مشكلة تطبق، المهم حجة الإرث نأتي بها، ولكن التقسيم بده يكون لاحقا، إنما عرفت الحقوق. هذا ضروري الكلام حتى لا نقع لا سمح الله في ظلم أحد الورثة يكون مظلوما في هذا. كان في سؤالهم إنه حاول إنه في هنالك ديون على الميت. طيب هذه الديون على الميت أولا من طلعها، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، منطلع هذه الديون ولاحقا منقسم هذا المال بالحصة الشرعية، خلص كل واحد بيكون مسؤول عن ماله، ما في داعي كل واحد إلا إذا في طرف، إذا سألوا إنه في طرف كأنه عنده مشكلة مالية هذا ممكن أن تعالج بطريقة أخرى، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران. 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة، بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستمعي حياة إف إم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا كانت سؤال حول قسمة الميراث ما بيصح تأخيره، النقد يقسم والذهب، العقارات ممكن أن تؤخر بس بشرط حجة الإرث واضحة المعالم. الآن إذا كان هنالك أخ مريض عقليا، هذا بحاجة إلى وصاية، والوصاية بحاجة إلى قرار القاضي، ويوضع الوصي على شخصه وعلى ماله ضروري. طيب، كان في سؤال هو شرعي واجتماعي، إنه في حالة خصومة بين الزوجين ورفعت قضية نزاع وشقاق وهو راغب في زوجته، فهي بتشترط أنا والله ما بتخلى عن هذا الطلاق إلا بمبلغ مالي، والله هذا من باب الصلح. وقال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، ما دام صلح بالتراضي، ولكن نحن نقول ضمن المعقول. فإذا الرجل أراد استرضاء زوجته مبلغ مالي ورضيت كويس، لكن بعنينا أنه تستقر حياته، ما يكون في إرهاق للرجل، ولكن هذه الدنيا وهي أحوالها. طيب، كان هنا في سؤال حول

0: الزواج لها أن تخرج لحاجتها ولا حرج إن شاء الله. أخي أبو عمر تفضل سيدي. أبو عمر
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله يا أبو عمر تفضل.
1: دكتور أنت حكيت إنه إذا الواحد بيأخذ قرض لبيت وبيشتري منه سيارة لا يجوز. حتى البنوك الإسلامية ما بتعطيك فلوس، البنوك الإسلامية تشتري لك البيت.
0: في قرض، في قرض اسمه قرض شخصي يمارس الآن في البنوك الإسلامية موجود، بدأ الراجحي وتحول إلى صفوة العربي الإسلامي الإسلام الأردني، اللي عبارة عن شراء أسهم تتقيد إليك، بعدين أنت تأمر بيها وتأخذ فلوس، ما في بضاعة في الموضوع.
1: طب إذا كان الواحد معه فلوس وأخذ قرض من البنك وشراء سيارة عادية، ما في مشكلة.
0: إذا عندك فلوس حاب توفرها لشيء آخر وأخذت قرض سيارة وأسهم، ما في حرج، جائز.
1: جائز.
0: الأمر إلك، بارك الله فيك. أشكرك يا أبو عمر. أخي عامر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
2: الله يفتح عليك دكتور.
0: اللهم آمين وعليكم إن شاء الله.
2: دكتور في عندكم برنامج اللي هو مختصر صحيح البخاري، كلهم بيحكوا كم حديث.
0: صحيح.
2: في سمعت حديث يعني قبل شوي قبل 12 تقريبا واحد إلا ربع تقريبا بيحكي إنه يعني هو يعني مختصر مش ما حفظتوش يعني لغويا، بس هو يعني مختصر. في رجل من الصحابة سمى ابنه قاسم، فلما راح للصحابة قالوا له أبو القاسم، قالوا لا ما بصير نقول لك أبو القاسم. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه كنيتي ولا يجوز.
0: قال يعني تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. صحيح.
2: نعم. صحيح. طب يعني هسه مثلا يعني الواحد ما يسمي مثلا
0: لا هذا كان فقط في عصره عليه السلام ما دام حيا، اما بعد وفاته بتستطيع تسمي قاسم حتى تصبح انت ابو قاسم.
2: والكنية بكنيته يعني يجوز بعد وفاته يعني.
0: طيب ساشرح لك ذلك. اشكرك يا عامر. اشكرك يا حبيبي. السؤال الاول كان حول قضية الاسهم. على عكس انا بقول هذا من مرونة الفقه الاسلامي، انه كانت البنوك الاسلامية الكرام في تحدي، هل تستطيع ان تواجه يعني البنوك التجارية باشياء شرعية؟ ممكن، لان عبارة عن تعديل شروط، عدلت الشروط فصار عندنا المرابح بداية، بعدين صارت الايجار منتهي بالتمليك، وصار في جدل ومناقشة واستقر الامر. الان صار بعدين في شيء اسمه التورق اللي هو موجود في الفقه الحنبلي، وكان يمارس عندهم في السعودية كثيرا، بعدين انتقل لبعض البلاد من الأردن، ثم انضبطت المجامع الفقهية بالابتعاد عن التورق المنظم من البنك، إنما التورق الشخصي جائز. التورق عبارة عن البنك بيشتري لك أسهم من شركة، من شركة معينة شو ما يكون نشاطها، بشرط أن يكون حلالا، يقيد لك 5000 سهم، هم الآن اشتروا لك هذه البضاعة وباعوك إياها، باعوك الأسهم وأخذوا ربحهم وتقيد عليك، زاد 5000 مثلا لنفترض 1000. لاحقا انت صاحب الاسهم، اما ان تحتفظ بها لحين الارتفاع، واما ان تامر ببيعها، والعلاقه بينك وبين شركه الاسهم هذا اسمه التورق، عباره انت حاجتك المال، فهذا جائز. طيب هل هذا محل ضرور؟ لا، ليس محل ضرور. انت عندك مال وتريد ان تاخذ بالتسهيلات، كثير من التجار يفعلون ذلك، ما في حرج. احسنت يا عامر، وانت تتابع يعني مختصر البخاري الذي تشرفنا فيه عرضا تطبيقا عمليا على أننا لن نتخلى عن سنة النبي عليه السلام. ووجدت الحديث أن رجل في الطريق قال يا أبا القاسم، طلع واحد اسمه أبو القاسم، فالتفت رسول الله قالوا لم أعنك يا رسول الله، فعندها قال عليه السلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني سموا اسم محمد، وذاك في محمد بن مسلمة محمد بكذا، إنما ما تقولوا أبا القاسم. لكن هل هذا مؤقت ولا هذا دائم؟ لا، هذا مؤقت في عصره فقط تعظيما لقدر رسول الله، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني الآن نادني باسمي وأناديك باسمك، لكن إياك أن تقول باسم النبي يا فلان، تقول يا رسول الله يا نبي الله مثلا. فمن هذا الباب، ولذلك كثير من أهل العلم البصراء بالدين تسموا أو تكنوا بكنيته، أبو القاسم الشاطبي، أبو القاسم القشيري، أبو القاسم الإمام الرافعي الكبير الفقيه الشافعي وهكذا. طيب لو تم عبد الكريم تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله عليه وسلم.
3: لو سمحت دكتور، شو رأيك بسلفة اللي هي من الراتب قبل نزول الراتب، سلفة من البنك، بنك إسلامي، بس هم بياخدوا عليها يعني مقدار معين، مثلا خلنا نقول 300 دينار باخذوا عليها 3 دنانير، ما بعرف من كيف من باب الشرع، شو رايك في الموضوع؟
0: طيب بس بدي اسال، هو هذا من راتبك صح؟

0: نعم
1: أكيد. هل سألت البنك هاي الزيادة عبارة عن إيش؟ أتوقع أنها خدمات إدارية صح؟
0: ممكن كثير أنها خدمات
1: أتوقع إدارية. يعني إذا كيف ولذلك اللجنة الشرعية في البنك الإسلامي هذا مهمتها، إن كيفت هذا من باب الأجرة، كيف اليوم أجرة السحب؟ أنت لو سحبت من أي مصرف من غير مصرفك بأخذ دينار، إذا كان من هذا الباب أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: شكرا يا أم عبد الكريم. أبا أحمد تفضل. أبو أحمد تفضل سيدي، حياكم الله.
2: السلام عليكم سيدنا.
1: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: كيفك يا شيخنا؟
1: الله يديمك ويرضى عليك.
2: تفضل سيدي. قبل حوالي 3-4 أيام لقيت مبلغ في الشارع.
1: طيب.
2: وتقريبا المبلغ مش كبير، ولفيت تقريبا مرتين ثلاث على نفس المنطقة إني أشوف حدا كذا أسأل، ما لقيت حدا.
1: وضعت خبر عند حدا؟
2: المبلغ مش كبير، لا والله ما وضعت، لأنه ما في محلات، خلينا نحكي سوبر ماركت أو صيدلية أو أي شيء يدل على المكان، يعني شفت عليك
1: كأنه منطقة غير مأهولة مثلا.
2: لا هي منطقة مأهولة، ولكن يعني خلينا نحكي فيش فيها مرافق تجارية.
1: يعني بتعرف شو المقصود؟ لو حطينا مثلا على عمود رقمك انه نعم. من فقد شيئا يتصل على هذا الرقم، تغلب لك شوي اسبوع.
2: لا يا سيدي حياك الله، بالعكس والله
1: بكون احسن وافضل مع محاولة جادة للوصول لصاحب المبلغ، حتى لو كان القليل عندك احتمال يكون كثير عند غيرك.
2: بارك الله
1: فيك. لاحقا بعد فترة إذا ما حصل هذا المال، إما أن تأخذها وأنت، وإما أن تتصدق عن صاحبه. والله يعينك على ذلك إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: أشكرك يا حبيبي، أشكرك، جزاك الله خير. طيب إذا الموضوع إكرام السلف هاي، يعني التكييف كثير مهم، التكييف الفقهي. شوف اليوم مثلا قضية السحبات عن طريق الصراف الآلي وعن طريق البطاقات والأجهزة كذا، كل هذا بتكيف على أنه ليس قرض مع زيادة أبدا، هذا خدمة. إذا باب الخدمة إن شاء الله ما فيها شيء بعون الله تعالى، وهذا دليل أنه الحياة تتطور الكرام، تتطور كثيرا. طيب كان هنا بسؤال حول شراء يعني جهاز خلوي، كأنه ثمنه مثلا 700 نقدا لكن في التقسيط يزيد، ما فيها شيء، بس بشرط أن يكون مالك التليفون هو البائع. يعني ما بدنا ندخل واحد فقط مهمة التمويل، لا ما بصح، إنما أصلا هذا هو اسمه بيع التقسيط، بيع الآجل. بيع الآجل هي الزيادة بصراحة مقابل الزمن، نعم، لأن هذا المال بيستفيد منه التاجر إن أخذه نقدا، فماذا لو أخر عليه أقساطا مع المخاطرة إنه هذا يدفع ولا ما يدفع، فلا حرج في الزيادة، بس بده يكون الاتفاق من بدايته. وكثيرا ما تم السؤال عن إنه هل يمكن أن أعرض سعرين؟ نعم، أعرض سعرين، واحد للنقد واحد للتقسيط، وبعدين هذا يختار هذا، وإن شاء الله هذا مقبول بعون الله تعالى. طيب سنبقى مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلب.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
8: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم، لأننا بالعلم نسمو.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
9: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545339.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي هاتف هم لبرنامجكم فتاوى استكماجبات. زوجة اشترطت على زوجها في العقد أن تعمل، والآن هو غير راغب في هذا. والله هذا مشكل، لما يكون الشرط مكتوبا في العقد فهو ملزم، لكن الإشكال إنه إذا عملها أخل بوظيفتها في البيت، وهذا قد يحصل. عندها بصراحة يعني إحنا مع الرجل أن يلتزم بالشروط التي عليه، بل هي واجب عليه أن تلتزم بواجب رعايتها للبيت بصراحة. ولكن الأمور لا تسير باتجاه شرط عام بدون تقييدات، هذا الشرط مرهون بقيامك بواجباتك البيتية تجاه الزوج تجاه الأولاد، حرام. لذلك أنا بقترح يتم التفاوض على هذا الشرط، إنه يأتي العقلاء من الطرفين، ممكن طرف غريب، قل طيب يعني أنا بسمح لها بس بشرط أن ترتب أمورها في البيت، وإلا يعني ممكن هي تتنازل عن هذا الشرط مقابل أنه هو كذلك يتنازل عن بعض تقصيرها، يعني الموضوع قابل. إنما لو أن امرأة الآن أرادت تفعيل هذا الشرط، القاضي يستجيب لها. الآن بصير في دفعات واعتراضات إن هي أخلت ما أخلت، قضية قضائية، فالتراضي بين بعض والتصالح. وذاك لما ربنا قال والصلح خير، الصلح دائما أحسن شيء بين الزوجين. رجل يريد أن يشتري ذهبا لكن لا يملك المال، فهو يعلم أنه بالتقسيط لا يجوز، لكن هو يريد أن يقترض هذا المبلغ من صديق، ما في حرج، هو يقترض المبلغ من صديق، يعني لو فرضنا 1000 دينار اقترض من صديق وراح يشتري ذهب، والمبلغ اللي عليه مقسط لصاحبه، وهذا جائز، خلاص انتهت، انتهى المعامل. المعامل الربوية الخطيرة تكون بين مشتري الذهب وبائع الذهب، إذا باعه بالتقسيط أو بالآجل هذا حرام. الآن ما دام أنه أعطاه المبلغ كاملا ما في حرج، بصير بينه وبين هذاك دين شخصي. طيب، هل يمكن أن نشتري حاسوب من أموال الزكاة لطالب علم فقير يحتاج إليه؟ طبعا يا جماعة، طالب العلم، وقلت أكثر من مرة، نفقة الأولاد، نفقة الزوجات، تكاليف الحياة، طلاب العلم زمان ما كان يكلفهم إلا حفنة من تمر وشوية مي ومكان إقامة بس. الآن صارت في مناهج، صار في رسوم جامعية، الآن صار في انتقال، الآن في استحقاقات تعليمية، لازم يكون حاسوب ولازم ولازم، فلا حرج في ذلك ما دام أنه طالب علم وفقير ويحتاج إليه، فهذا قطعا من الأمر الجائز بعون الله تعالى. سؤال مهم والله، ذكر شخصية من الشخصيات التي أخطأت يعني في جانب التراث، قل هل يكفي أن يعتذر فلان اعتذارا قوليا؟ لا يكفي. الاعتذار القولي هذا يقبل ويجب أن يتبع بالتصحيح العلمي. لكن إذا إنسان أخطأ في قضية علمية الكرام، نقول له كما قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وأذكر في القرن 20 كثير من بعض العلماء كتبوا بعض الكتب وكان قناعاتهم فيها خطأ، بعدين هم صححوا واعتذروا واعترفوا إلى غير ذلك، وخلص هذا اعتذار علمي مقبول. إذن الاعتذار القولي لا يكفي، في اعتذار قولي وفي اعتذار عملي، كما كتبت الباطل بدك تكتب الحق ضروري. طيب، بعثوا لي صورة إسوارة هي شكلها مربع كان وكذا، انه حرام لبسها، شكلها شكل صليب. طيب، هذه الوسوسه بدنا نخلص منها. كيف المسلم لا يمكن ان يرضى بالصليب؟ لا يمكن، لانه اذا رضي بيكون عنده مشكله في عقيدته. انما الان الاشكال تتشابه، حتى اشارات السيارات ممكن تشبه الصليب. الان نسال هذا المشتري، هل انت تقصد الصليب تعظيما له؟ لن يقول نعم، لن يقول، لذلك لا شيء في ذلك. إنما الآن إحنا مع حسن الاختيار، إذا كان إنسان بين خيارات ذاهب ليختار، يختار الشيء اللي ما يسبب له أي إشكال ولا يدخله أي وسوسة، وخاصة أنظار الناس وتعليقات الناس رح يظنوا به السوء، فيفضل أن يحسن الاختيار. لكن لو لبسه على أنه منظر جمالي، زي مثلا الخرز الزرقاء اللي بتعرفوا، هاي اللي بيعتقدها أنها تنفع وتضر أثم هذا الباب. إنما الآن إذا واحد حب هذا المنظر من باب الشكل الجمالي، أرجو أن لا يكون شيء بعون الله تعالى. كان في سؤال حول ما حكم والله دخول النساء إلى المصليات في حالة العذر. على كل حال، الأصل المرأة أن تجتنب المساجد والمصليات إلا في مقام التعليم، التعلم والتعليم، والآن المراكز الصيفية صراحة في تعلم وتعليم، فهذه ما في حرج فيها، هي مع يعني هي من باب الضرورة العلمية، والله أعلم، الأمر جائز. كثير من أهل العلم يعني في هذه المسألة لهم أنظار دقيقة يعني تخفف الأمر. طيب، حديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، معقول أن يكون هذا إذن بالسجود؟ طبعا لا، لو فهمنا اللغة لما فهمنا لو كنت، لو على فرض لو أني أمرت، والنبي محال أن يقول الإنسان أسجد للإنسان، ولكن المقصود بيان عظم حق الزوج على الزوجة، بس بشرط أن يكون في هذه المكانة الرفيعة، لا يكون رجل والله شرير ويضر هذه المرأة، ليس هذا، إنما الرجل الصالح المرأة تقدره وتحترمه. أخي ماجد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك سيدي الشيخ؟
0: حياكم الله. هلا أخي ماجد.
1: الله يخليك الشيخ. أنا استفسر في هالشغلة. أبوي عايش،
0: نعم،
1: في أخوي نصغير أصغر واحد فينا بضل يستغل أبوي وبأخذ منه مصاري، صار معطيه حوالي 100,000 تقريبا، بحدود 100,000 صار معطيه.
0: طيب
1: فبقول الناس مسكناه، قلنا يا با ما بزبط هيك، حرام في عندك.
0: الوالد عاقل مدرك تماما؟
1: أبوي عمره 90 سنة.
0: طيب،
1: فقلنا له يا سيد الشيخ يابا هلا اشي ما بزبط، عندك بنات، عندك اولاد، عندك مرت ابونا.
0: شو جوابه؟ شو جواب الوالد؟ شو جواب الوالد؟
1: قال يا عمي بدنا نزلكوا بحصة بمحل في الغور. قلنا له ماشي، فاتفقنا احنا ابونا عنده قطعة ارض تانية يبيعها هالدلمين ويعطي البنات ويعطي مرت الاب.
0: طيب، وانتو انتو الشباب
1: يعطينا هذا المحل قيمته حوالي 30,000.
0: طيب ده سألوا، هذا المال اللي اخوك بياخده شخصي ولا مال تجارة بينه وبين الوالد؟
1: لا شخصي، بياخده ما بدون ترجيع.
0: طيب ليش ما يكتب، ليش ما يقيد هذا على انه الدين على الاخ بده يسده لاحقا؟
1: ما هو اصلا مشطوب من مرة، ليش اول امبارح نزل له سدي الناس عن طريق بيع الدار واعطى الدار مقابل مصاري.
0: يعني قصدك انتوا الان يعني بتتطلع من الوالد انه ينصفكم كما اعطى هذا الاخ الصغير، صح؟
1: الجواب لي يا سيدي بجوز يعني نحكي هذا يصير.
0: طيب ماشي، بارك الله. الوالد استجاب لكلامكم ولا لا؟
1: استجاب انه يعطينا المحل مقابل الوضع هذا، قلنا له ماشي، اتفقنا معه. واتفقنا معه انه يعطي البنات في دولمين عنده في الكرامة يبيعهن ويعطيهن قيمتهم من 20 ل 25.
0: ماشي يا اخي ماجد، انا بشكرك سيدي، لان المسألة شوي هاي مالية وطويلة. على كل حال هاي قضية حقوقية بصراحة، الاب يجب ان يكون عادلا منصفا، انه يميل تجاه ولد معين ويستغله ماليا هذا حرام، هذا الولد ما بيجوز يستغله بناء على سؤال الوالد، لكن بالمقابل هذا المال ماله. لعلنا نوسع البحث ان شاء الله في حلقة قادمة حول هذه المسألة تحديدا وغيرها. شكرا لكم، الى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية. الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفاة البترول ترتبط بدعم الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي. مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي بضربات أمريكية سعودية. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدانت مصر بأشد العبارات اليوم الاعتداءات التي استهدفت الأردن واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن ما جرى يمثل اعتداء مرفوضا على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي. وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع كل من الأردن والسعودية ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية. أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية أنها ما زالت تتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بخصوص العلاقة المالية مع الحكومة بهدف حل جميع العوائق أو العوالق المتبقية، وبالأخص تسديد المبالغ المستحقة على الحكومة. وأضافت الشركة اليوم أنه نتيجة لهذه المفاوضات رصدت وزارة المالية مبالغ لتسديد دعم الغاز في الموازنة العامة لعام 2026 بمبلغ يقارب 80 مليون دينار، حيث جرى سداد 30 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية مواصلة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية التابعة لها مسيرة التطوير والتوسع من خلال افتتاح وإدارة محطات جديدة. وأكدت المصفاة في بيانات اليوم أنه خلال النصف الأول من العام الحالي دخلت أكثر من محطة محروقات الخدمة. وبخصوص توسع الشركة في أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط، أكدت حصولها على موافقة مبدئية لإنشاء 3 محطات غاز لتزويد المركبات العاملة بالغاز، كما تم زيادة أسطول النقل بنحو 30 حاوية شحن غاز، والانتهاء من التصاميم الأولية لمشروع تزويد محطة غاز السمرة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الخدمات التشخيصية والمخبرية في قطاع غزة تراجعت إلى أقل من نصف معدلها الطبيعي المعمول به قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نتيجة النقص الحاد والمستمر في المستلزمات الطبية. وأوضحت مديرة وحدة المختبرات في صحة غزة أن المختبرات التابعة للوزارة سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي إجراء نحو 2,300,000 فحص مخبري فقط، وهو ما لا يتجاوز 38% من المعدل الطبيعي للفحوصات التي كانت تجرى سابقا، وذلك بفعل عجز القائمة الأساسية لمواد الفحص والذي تجاوز نسبة 87%. وأكدت أن هذا التراجع الحاد أدى إلى توقف كامل للعديد من الفحوصات التشخيصية الحيوية.

0: أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أنه تعاون مع القوات السعودية لضرب مواقع في العراق استخدمتها ميليشيات مدعومة من طهران لشن هجمات في الأيام الأخيرة. استهدفت منشآت نفطية في المملكة وأسقطت الضربات أكثر من 20 قتيلا في صفوف قوات الحشد الشعبي، فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من الأبنية التابعة لها. ورحبوا بالمحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بك سيد عبد القادر. ربما هو تطور خطير بقيام القوات الأمريكية والسعودية بشن ضربات على ما وصفت بالميليشيات المدعومة من طهران، كيف من الممكن أن نقرأ هذا التطور؟
1: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وبمشاهديكم ومستمعيكم الأفاضل. من المؤكد تماما دخول الصراع لحيز التنفيذ على الأراضي العراقية بالتأكيد هو تطور جديد، لكن هذا التطور كان متوقعا وليس مستغربا، لأنه عملية فشل الحكومة في نزع السلاح أو الحكومات المتعاقبة في نزع سلاح الفصائل والميليشيات المرتبطة بإيران وتفكيكها، ولا سيما بعد وعود حكومة علي الزيدي أيضا بهذا المنهاج ووضع جدولا زمنيا، لم تكن هناك إرادة حقيقية لمنع الهجمات المتكررة على الدول العربية من الأراضي العراقية، حيث استخدمت هذه الميليشيات والفصائل أراضي عراقية في استهداف منشآت حيوية ولا سيما في السعودية. وانطلقت هذه الهجمات متكررة حتى عندما تكون الهدنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويدخل حيز التنفيذ عدم المواجهات العسكرية، لم تتوقف هذه الفصائل والميليشيات من استهداف المملكة العربية السعودية ودول المنطقة المجاورة للعراق بشكل مستمر. ما زاد التصعيد هو الاستهداف الأخير لهذه الفصائل والميليشيات لمنشآت نفطية وبتروكيماوية في الشرقية من المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. بالتأكيد يعني استمرار هؤلاء دون أن يكون ردع حكومي عراقي من الأجهزة الأمنية، من الجيش، من مصادرة هذه الطائرات المسيرة، من مصادرة مخازن السلاح، بالتأكيد يعني لن تبقى السعودية مكتوفة الأيدي وهي تنظر على الاستهدافات المركزة عليها من قبل هذه الفصائل. فلذلك جاء الاستهداف حقيقة يوم أو ليلة أمس بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنت عن ذلك، من استهداف المقرات لهذه الفصائل استخدمت من خلال وهي معلومة لدى الشعب العراقي، استخدمت لاستهداف الأراضي العربية سواء كانت الكويت أو الإمارات أو الأردن أو المملكة العربية السعودية، سواء من البصرة، من جرف الصخر في بابل، من صلاح الدين، من الموصل، هذه المناطق، من الكوت، هذه كانت كلها مقرات لهذه الفصائل. وبالمناسبة هناك أنباء عن مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني في أحد مكانات آمرلي في صلاح الدين.
0: الآن سيد عبد القادر، كيف سيتعامل رئيس الوزراء؟ الرجل رجع أو عاد من أمريكا وربما كان محملا بالكثير من الموضوعات التي تحدث فيها مع الإدارة الأمريكية، كيف سيتعامل الرجل مع ما جرى، خصوصا أن هناك يعني مصدر حكومي عراقي تحدث عن أن زيارة الزيدي المقررة إلى السعودية غدا تأجلت أيضا؟
1: يعني بالتأكيد تتأجل هذه الزيارة، لأن ما الذي سيحمله الزيدي إلى السعودية؟ ثالث مرة المملكة العربية السعودية تطلب من الزيدي السيطرة على سلاح الفصائل الذي يستهدف السعودية، وثالث مرة يشكل لجان تحقيقية لا تصل إلى نتيجة ولا تعلن إلى الشعب العراقي. يعني اليوم الآن الشعب العراقي بكل أطيافه موحدون، وحتى يعني تصريح مقتدى الصدر الذي صدر اليوم أيضا ألقى اللوم على هذه الفصائل والسلاح المنفلت، لأنها هي التي جعلت ذريعة من الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. وبالتالي الزيدي لا يملك الأوراق التي يمكن من خلالها أن يتكلم مع السعوديين، لا سيما أن السعوديين قبيل وجوده في أمريكا أسسوا المجلس التنسيقي السعودي العراقي وفتحوا الأبواب كلها من أجل التعاون مع حكومة علي الزيدي ورحبوا بذلك. ما على الزيدي الآن حقيقة أن يفعل الإجراءات التنفيذية، أن يمتلك الإرادة السياسية في تحريك قطعات الجيش العراقي للوصول إلى المناطق التي تتخذ منها معسكرات وفيها طائرات مسيرة، ومن أحد الأهم الركائز الأساسية الذي حتى أهالي بغداد يطالبون حكومة الزيدي بالإسراع في تنفيذها هو مصادرة مخازن السلاح لهذه الفصائل المتواجدة في الأحياء السكنية في بغداد، لأنه إذا ما تم قصفها ستكون هناك مرحلة خطيرة على الشعب البغدادي. لذلك على الزيدي الآن أن يمتلك الإرادة السياسية ليصدر قرارا واضحا وصريحا بالبدء الفعلي في عملية السيطرة على مقرات ومعسكرات هذه الميليشيات سواء.
0: لكن سيد عبد القادر، ماذا لو أتى الأمر بشكل عكسي، بمعنى أن هذه الضربات أشعلت فتيل أزمة جديدة مع السعودية أو مع الدول يعني العربية التي تنطلق أحيانا من العراق بعض الضربات لاستهداف هذه الدول، ماذا لو أشعلت فتيلا جديدا داخل العراق؟
1: يعني بالتأكيد سيكون العراق خاسر وحكومة علي الزيدي خاسرة بشكل كبير، لأن الدول العربية فتحت أبوابها لحكومة علي الزيدي للتعاون معها ولإنقاذ العراق، ودفعت باتجاه أن لا يكون العراق ساحة معركة. وبالتالي أيضا يعني هذا سيلقي بظلاله أن الحكومة اصطفت مع السلاح الخارجي القانون على حساب الدبلوماسية والسياسية وعلى حساب السيادة العراقية. هذا أولا سيضر بالشعب العراقي قبل أن تضر أن يضر بالمصالح العربية العربية، لأنه عملية أنه القانون العراقي يجرم هذا السلاح لأنه خارج نطاق الدولة، وبالتالي القوانين العراقية النافذة واضحة في عملية التعامل مع كل من يؤسس مجموعة مسلحة خارج إطار الدولة. إذا اصطف الزيدي في وذهب باتجاه مع السلاح المنفلت لصالح إيران، معناه أننا دخلنا سياسيا وعسكريا في محور إيران، وهذا حقيقة سيولد أيضا داخليا لدى الشعب العراقي مظاهرات عارمة، لأن الشعب العراقي لا يريد أن ينزلق أو يذهب باتجاه أن يكون ضمن المحور الإيراني. بالتالي هو الآن الأمور ضاغطة باتجاه أن يكون هناك دورا في إنقاذ العراق من محنته الاقتصادية بسبب الفساد المتراكم، من محنته العزلة السياسية الدولية، الضغوطات الأمريكية الكبيرة الذي يمارسه هذه الضغوطات، لأنه يريد أن تكون العراق منزوع السلاح بعيدا من الفصائل بعيدا عن إيران. وبالتالي إذا جاءت الطامة الكبرى أن العراق ينحاز إلى السلاح المنفلت الخارج القانون ضد الدول العربية، بمعنى أننا سنكون في عزلة عربية أخرى. إذا هذه نكبات كبيرة إذا ذهبت الحكومة بهذا الإطار. ينبغي على الحكومة الآن أن تذهب باتجاه الاعتراف بأن الأراضي العراقية استخدمت لقصف الدول العربية، وأنهم يتعهدون من محاسبة هؤلاء، وأن تبدأ الإرادة السياسية باقتحام جرف الصخر الذي يعتبر المركز الأساسي للتدريب وصناعة الطائرات المسيرة. يعني يوم أمس وصل وفد من الصومال لتدريبهم على يد الحرس الثوري الإيراني لاستخدامهم في الطائرات المسيرة لغلق باب المندب ليكون صراعا جديدا. إذن هناك ميليشيات أجنبية على الأراضي العراقية، فبالتالي على الزيدي أن يفتح بابه ويداه ويعتذر عما لحق بالدول العربية من الأراضي العراقية، ويطلب مساعدة الكل في عملية إنقاذ العراق وإنقاذ نفسه وإنقاذ الشعب العراقي.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، المحلل السياسي العراقي عبد القادر النائل. إذن بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الصفحات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية

0: ومعارضين يحذرون من تداعيات بعض مواده على حقوق الملكية الخاصة. يتركز الجدل حول اعتبار السكة الحديدية جزءا من الطرق، إذ يرى معارضون أن ذلك قد يتيح اقتطاع أجزاء من أراضي المواطنين وفق ما يعرف بالربع القانوني، بما قد يؤدي إلى تقسيم العقارات وتقليل قيمتها والإضرار بحقوق أصحابها. كما أثر المشروع نقاشا بشأن آلية تقدير التعويضات بين من يطالب بإبقاء الكلمة الفصل للقضاء ومن يرى ضرورة منح الحكومة مرونة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. في المقابل يؤكد المؤيدون أن القانون يمثل ركيزة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار وخدمة المصلحة الوطنية. فهل يحقق المشروع التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الملكية الخاصة، أم أنه يحتاج إلى ضمانات وتعديلات قبل إقراره؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. أرحب بعضو مجلس النواب بدر الحراحشة. مرحبا بك سيد بدر. ما أبرز التعديلات التي يحملها المشروع مقارنة بالقانون النافذ، وأيها هذا السؤال الأهم سيكون الأكثر تأثيرا على المواطنين؟
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: في البداية شوف، هذا القانون يجب أن يعني ندرك الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية في البداية، لأنه بدون قاعدة أحيانا يساء فهم القانون.
0: نعم.
1: إذا تسمح لي في البداية، أولا كل العالم يدرك وأدرك من زمان، ونحن كرجال يعني في الاقتصاد، الأردن يتميز في شغلة فريدة من نوعه اللي هو موقع الجغرافي. لذلك دائما يقولوا احنا يا ليت انه يكون طريقنا للسفر من الأردن. ليش؟ هسه من الأردن خلال 4 ساعات ممكن تصل اي دولة في أوروبا. لذلك الوضع الاقتصادي الجديد، الاقتصاديين وقيمة الوقت وتوفير الوقت، بيقول لك أنا بطير 4 ساعات، إذا بدي أروح على الخليج بدي 8 ساعات للندن، من الأردن 4 ساعات. لذلك نظروا الاقتصاديين للتطور الاقتصادي والتغير الجيوسياسي إنه الأردن أن يكون هو نقطة توفير الوقت استراتيجيا، وإنه الأردن ينعم بالأمن والأمان. تمام. لذلك الشركات تطالب، يقولوا ليش ما يكون الأردن هو نقطة السنترال بوينت والهاب بوينت لكل العالم. لذلك صاروا يفكروا في تطوير البنية التحتية من خلال إيجاد وسائل النقل. وسائل النقل هي الطيارات، طيارات الركاب وطيارات الشحن، القطارات، الطرق الفخمة. الآن العالم يعني مثلا في اليابان أنت بتسكن على بعد 200 كيلو من عملك، بتروح في 25 دقيقة. الآن فكرة القطارات المستقبلية، أنت ممكن تركب القطار من المفرق بتلف كل أوروبا الشرقية. لذلك يجب أن نفهم أن الأردن في موقع جغرافي مهم.
0: نعم. سيد بدر، هذه نقطة مفهومة يعني حتى نكسب الوقت. الآن يعني أبرز التعديلات التي يحملها هذا المشروع مقارنة بالمشروع النافذ، ما هي؟
1: شوف، الآن هم في هناك نقاط جدلية، ونحن حقيقة يجب أن يوازن الإنسان بين الوطن والمواطن. النواب يشرعوا للوطن وليس لحكومة.
0: تمام.
1: فهم بيركزوا على قضية الاستملاك الأراضي. الاستملاك يعني إشي بدك تأخذه بتفكير عميق. يعني إحنا لا نؤيد إنه تيجي الحكومة وتأخذ هالأرض وتحط فيها سكة حديد وما تعوض المواطنين. هذا مرفوض. والحكومة قادرة على تعويض المواطنين، وشركات الاستثمارية قادرة، لكن فرضا انك بدك تجيب انت سكة حديد من العقبة للمفرق، زين، الى اتجاه معين. الان اذا هذه سكة الحديد بدها تمر مع اراضي معينة، بدها تنجبر تمر معها، اولا احنا نقول مصلحة الاردن والاجيال القادمة مهمة، وكمان التعويض العادل مهم.
0: لكن بالأمس سيد بدر، بالأمس تحدثت في جلسة الأمس يعني أنه على المواطن أن يضحي

0: إيه للمنفعة العامة.
1: نعم، الآن التضحية يا أخوان ليس أنه أنا يعني أخسر أرضي، التضحية ليس أنه أنا أعطي أملاك للحكومة، التضحية أنه الإنسان يساعد الحكومة في التفكير، يساعد الحكومة في التنمية، يساعد الحكومة. الآن بدك تدرك شغلة، 80% تقريبا من أراضي المملكة الأردنية الهجرية تملكها الدولة. يعني 80% من البنية التحتية والخطط والقطارات بدأت تيجي من أراضي الدولة. إذا إجى المواطن وكانت مصلحة الوطن مهمة والأجيال القادمة، يجب أن يكون مساعد للحكومة، ولكن ليس على حساب أنه يخسر أرضه.
0: هناك من سألك سيد بدر بشكل شخصي، إذا كنت أنت مالك الأرض، هل ستقبل بالتضحية بجزء من ملكيتك وفق هذه الأحكام؟
1: نعم بقبل، مقابل أنه أنا أعوض بالتعويض الذي يعني بقيمة الأرض.
0: طيب
1: نعم،
0: اسمح لي دعني أشرك معنا في الحوار.
1: أنا شخصيا كشخصيا كبدر يعني أقول لك والحمد لله، إحنا تغربنا 35 سنة عن هذا البلد، تأكد بنضحي بكل ما نملك، لكن كالمواطن الأردني يجب أنه يأخذ التعويض الصح.
0: اسمح لي أشرك بالحوار نقيب المحامين الأردنيين السيد يحيى أبو عبود. مرحبا بك سيد يحيى، ما هو تقييمكم لمشروع قانون الملكية العقارية بشكل عام؟ هل يعزز الحماية القانونية للملكية أم يضعفها؟
2: تحياتي لك أخي الكريم
0: ولضيوفك
2: وللمستمعين الكرام. ابتداء يعني مشروع المعدل لقانون الملكية العقارية جاء بأحكام فيها تطوير ل فكرة الملكية العقارية، فيها تسهيل لبعض الإجراءات، فيها حل لبعض المشاكل اللي بتواجه أصحاب الملكيات في العقارات، ويعني فيها بعض الوسائل الإلكترونية لإنجاز المعاملات. هذا كلياته شيء يعني محمود
0: جيد،
2: لأنه القانون أي مشروع قانون له عليه. ما على هذا المشروع هو ثلاث محاور رئيسية سبق أن احنا تحدثنا فيها. المحور الأول متعلق بتقدير القيمة العادلة للاستملاك، المحور الثاني اللي هو موضوع إدخال نمط السكك الحديدية على مفهوم الطرق أو الطريق العام، والمحور الثالث وهو اختصاص لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي في نظر النزاعات المتعلقة بالقسمة القضائية.
0: طيب
2: احنا ابتداء اذا بتحب نتحدث فيهم محور
0: لا يعني انا اريد الابرز، التقييم بشكل عام، وهل يعزز اليوم الحماية القانونية للملكية ام لا؟
2: ذكرنا لك اخي الكريم
0: نعم
2: انه القانون جاء لينظم الحقوق، الحقوق ثابتة في الدستور.
0: جيد،
2: الحقوق حق الملكية حق ثابت في الدستور والمواثيق الدولية تعزز حماية هذا الحق، والدساتير تنص بشكل عام على هذا الحق وتعطي القانون طريقة تنظيم هذا الحق وليس تقييد هذا الحق أو النيل من جوهره.
0: طب أسألك عن المادة 11 سيد يحيى من الدستور، تنص على عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، هل ينسجم المشروع مع هذا المبدأ الدستوري برأيك؟
2: لا ينسجم، طبعا لا ينسجم. المادة المتعلقة بتقدير قيمة الاستملاك لا تنسجم. ابتداء خلينا نحكي بفكرة المصلحة العامة. الأصل أن كل إنسان حر في ملكه، ولا يحق لأحد أن يجبره على أن يبيع هذا الملك إلا بإرادته، لكن للمصلحة العامة ولمصلحة الوطن قرر الدستور حقا غلب في المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وقال يجوز نزع الملكية رغما عن إرادة المالك للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل. يعني الأصل أن يتنازل الإنسان عن ملكه بإرادته، الاستثناء على هذا الأمر أنه رغما عن إرادته بيكون توافر شرطين، الشرط الأول للمصلحة العامة والشرط الثاني أن يكون هذا التنازل لقاء تعويض عادل، وبالتالي المصلحة الوطنية غلبت أصلا. يعني من يتحدث في المصلحة الوطنية، المصلحة الوطنية ومصلحة الوطن غلبت لما أجاز الدستور للمشرع بقانون أنه يعطي بعض الجهات حق نزع ملكية شخص رغما عن إرادته. هاي المصلحة الوطنية غلبت، ونحن مع المصلحة الوطنية والفكر القانوني مع المصلحة الوطنية، لأنه إذا تصادمت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة تغلب مصلحة الجماعة، لأنه الفرد أصلا عايش مع الجماعة.
0: جميل.
2: وبالتالي نزع الملكية فيه تغليب للمصلحة العامة، التعويض العادل فيه تغليب لمصلحة الفرد. طيب. وبالتالي الميزان موجود في هذه المادة. المشروع المعدل تدخل في تقدير التعويض. التعويض العادل يجب أن يترك للقضاء ضمن معايير يستهدي فيها القاضي، وليست معايير تتحكم في القاضي.
0: طيب اسمحوا لي أيضا أن أشرك معنا عضو مجلس النواب سيد قاسم البعي. مرحبا بك سيد قاسم، أسمع وجهة نظرك إذا سمحت، تفضل.
3: أهلين، الله يعطيك العافية.
0: حياك الله.
3: بداية سيدي، هذا القانون يخالف الدستور في ثلاث مواد من الدستور، المادة 11 والمادة 102 والمادة 128. ونحن في حزب العمال عندما قدمنا مداخلاتنا يوم أمس ركزنا على قضايا أساسية، في بداية في تعريف الحكومة، حيث كان التعريف المقترح في القانون هي أي سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. هذا يفتح الباب إلى كثير من التشريع أو الدخول مؤسسات ليست رسمية وتمتلك القدرة على استملاك أراضي المواطنين بقوة القانون. وأنا سأل زملاء النواب، يعني هل أنتم مع أن يقوم مؤسسة كالضمان الاجتماعي مؤسسة عامة باستملاك أراضي الأردنيين بقوة القانون؟ هذا التعريف يعني غير موفق نهائيا. ثم في قضية الشخص الحكمي، الشخص الحكمي العام، احنا طرحنا في حزب العمال ان تدخل كلمة عام بعد الشخص الحكمي، لان الشخص الحكمي هذا يفتح الباب لشركات زي البوتاس والفوسفات وشركات قطاع خاص في حكمها باستملاك أراضي الأردنيين بقوة القانون. أما ما المادة التي أثارت جدلا كثيرا وهي إدخال السكك الحديدية ضمن الطرق، فهذا بالتأكيد كان معظم النواب، ومعظم النواب تقريبا الأغلبية الساحقة جدا من النواب بخلاف أصوات قليلة، كانت مع عدم إدخال هذا التعريف أو السكك الحديدية إلى الطريق. ويبدو لي أن كل القانون المقصود به إدخال السكك الحديدية من ضمن الطريق. ويبدو أيضا أن هنالك سكة حديد ستقام من قبل شركة خاصة وستملك أراضي الأردنيين بدون تعويض.
0: طيب أسألك كيف سينعكس تطبيق؟
3: خلينا أكمل. سكة الحديد لا تضيف قيمة للأرض، بالعكس هي تقلل من قيمة الأرض وتشطرها إلى شطرين أو أكثر، وتقضي على القيمة السوقية لما يتبقى من هذه الأرض، بخلاف الطريق العام الذي كانت الفلسفة أن الربع لا يعوض عنه لأن قيمة الأرض سترتفع وبالتالي تعتبر نوع من التعويض. الآن إحنا عندنا قيمة الأرض ستنخفض، بالأحد النواب قال ستموت يعني الباقي الأرض، وتعامل معاملة الطريق. هذا الكلام والذي بعض المتحدثين قالوا لا، هو سكة الحديد جيدة، هي ليست جيدة، هي ممكن تكون من محطة لمحطة جيدة، لكن أثناء مرورها هي تشطر الأرض ثم هي تخفض قيمتها إلى حدود كبرى، وبدل أن يعوض مالك الأرض تعويضا كبيرا وعادلا عن تقريبا معظم الأرض، لا هو بدهم يستملكوها بدون فلوس.
0: طيب.
3: المادة 11 من الدستور تقول لا يستملك ملك أحد إلا المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل حسب ما يعين بالقانون. يعين بالقانون يعني بقيمة التعويض. أحدهم ذهب إلى تفسيرها بأن القانون يستطيع أن يستملك أرض الناس بدون فلوس. المادة 128 تقول لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر الحقوق أو تمس أساسياتها، وهذا القانون ينتهك هذه المادة. ثم في قضايا إزالة الشيوع، تم تحويل إزالة الشيوع من المحاكم إلى دائرة الأراضي، وهذا اعتداء على المادة 102 من الدستور التي تقول أن القضاء يبسط سلطته على جميع المنازعات، تنص المادة تمارس المحاكم القانونية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد إلى آخر المادة، وهذا حق حصري للمحاكم. ثم أنه تحويله إلى دائرة الأراضي يخل بمبدأ التقاضي على درجتين للمتقاضين، هذا الناحية الثانية. الناحية الثالثة أن هل لدى دائرة الأراضي عدد كافي من الموظفين ومؤهلين قانونيا ولديها ما يكفي من المباني لاستقبال هذه الشكاوي وفض هذه النزاعات؟ مهم. أنا لا أتوقع ذلك. على أي حال الواقع يقول لنا أن دائرة الأراضي فضت 50% من النزاعات في الفترة الماضية، في حين أنجزت المحاكم 85% من هذه النزاعات. فالتعجيل هذا يعني يطحده ما حدث على أرض الواقع. القانون فيه الكثير مما نأخذه عليه، ولكن أنا في هذه العجالة يهمني أن أثبت أن سكك الحديد هي تخفض قيمة الأراضي لا تزيدها. يهمني أن أقول أن المحاكم والمحاكم وحدها مختصة في فض النزاعات بين المواطنين، وخاصة أنها على درجتي تقاضي، فإذا أقطعت محكمة تستطيع المحكمة الأخرى أن تصوبها. أما التفويض الإداري واعتماد التقدير الإداري لقيمة الأرض، يعني جميعنا نعرف أن التقدير الإداري لقيمة الأرض هو ينخفض كثيرا عن القيمة السوقية. جاء القانون الجديد ليمنع الحكومة من تعويض المواطنين بأكثر من 10% من التقدير الإداري. يعني أنا لا أدري كيف يطبق هذا القانون مع ويكبل الحكومة في تعويض المواطن. نعم. تعويضا عادلا عن أرضه.
0: إذا طيب كان طيب سيد قاسم
3: الإداري نعم. أعطيك هاي بس بدي أوضح
4: نعم. إذا سمحت لي بالله بمداخلة
0: نسمع السيد بدر الحراحشي بشكل سريع، تفضل.
3: لا لا أنا بدي أوضح هاي نقطة قبل
0: يعني سيد قاسم لم يتبقى لدي الكثير من الوقت حتى يعني نكسب الوقت.
2: أخي الكريم أنا كمان يعني أرجو أنك تعطيني متسع من الوقت إني أنا من ما بدأت فيه. إذا في أخي الكريم فيما يتعلق بالتعويض، التعويض جاء هذا القانون بحكم فريد من نوعه. الأصل في التعويض هو نزاع، إما أن يتم بالتراضي ما بين الجهة المستملكة وصاحب العقار وهذا لا خلاف عليه، أو إذا اختلفوا القضاء يفصل في منازعة. الآن لما يكون في منازعة يعني في مصالح مختلفة. هذا القانون جاء وأعطى المستملك سلطة تحديد سعر الأرض أو مبلغ التعويض. لما يكون المستملك هو من يتحكم في السعر الإداري، وبالتالي أصبح الخصم والحكم موجودين في ذات الجهة، ولا معنى لأي فكرة عادلة عندما يتحد الخصم والحكم في ذات الجهة. المعايير الدولية فيما يتعلق بمراقبة القوانين الداخلية المتعلقة بالاستملاك والتأمين، همها الأساسي أن يكون إذا كان هناك تأمين لبعض المشاريع أو استملاك لبعض المشاريع للمصلحة العامة، أن يكون هناك تعويض عادل، وأن تقف الإدارة المستملكة على ذات المستوى من المركز القانوني مع صاحب الأرض، وأن يفصل في هذا النزاع قضاء مستقل. إحنا عندنا المعادلة موجودة، عندنا قضاء مستقل وعندنا دستور نص على حق الملكية ونص على حق الاستملاك ونص على التعويض العادل، والتعويض العادل لا يكون إلا تحت نظر القضاء بعد إجراء خبرة. المعايير اللي كانت موجودة بالنص الأصلي معايير منطقية يستهدي فيها القاضي ومعايير عادلة. المعايير اللي جاء فيها المشروع المعدل معيار وحيد تحكمي وهو 10% زيادة عن التقدير الإداري، والمشروع اللي اللجنة القانونية أو الإضافة اللي أضافتها اللجنة القانونية لا تحل الموضوع، بل تزيد الموضوع سوءا لما أضافوا معيار آخر وهو معدل آخر 3 بيوع على القطعة ذاتها أو القطعة المجاورة. أنت لما تتحدث عن كلمة معدل، بالتالي صاحب الأرض اللي تم استملاكها سيكون التعويض أقل من المبلغ اللي هو دفعه في آخر بيع.
0: طيب
2: فبالتالي
0: يعني أنا انتهى وقتي سيد بدر، لكن لابد أن أسأل سيد أبو سيد يحيى بأقل من دقيقة، لو طلب من نقابة المحامين اقتراح تعديل واحد على المشروع قبل إقراره، ما هو التعديل الأهم؟
5: احنا أهم النقاط الثلاث اللي ذكرناها، عودة دعاوى إزالة الشيوع إلى المحاكم للأسباب اللي الكل تحدث فيها، اثنين ابقاء السكك الحديدية بمفهوم السكك الحديدية وعدم ادخالها على مفهوم الطريق لاختلاف المفهوم من الناحية البيئية والتنظيمية والقانونية والمالية، ثلاثة ان يكون النص الحالي المعمول به هو المعايير التي يقدر على ضوءها التعويض العادل، ومع اصلاح نظام الخبرة اللي تم اصلاحه، ومع تعزيز دائرة إدارة قضايا وكلاء قضايا إدارة الدولة في الدفاع عن حقوق الخزينة، أعتقد بأن المنظومة ستكون عادلة وجاهزة وقادرة على أن نصل إلى حكم عادل فيما يتعلق بالتعويض الإسلامي.
0: أرجو ألا يدخلنا يعني مشروع هذا القانون في دوامة عميقة. شكرا لك نقيب المحامين الأردني سيد يحيى أبو عبود، شكرا موصول كذلك لعضو مجلس النواب بدر الحراحشة وعضو مجلس النواب السيد قاسم الإقباعي، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدي الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس، وأدركنا معهم، أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة. وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية. الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفات البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي. مصفات البترول تؤكد حصولها على موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز. صحيفة هآرتس العبرية تكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارا غير مسبوق بالاستيلاء على أراض فلسطينية في جنين تقع ضمن تصنيف مناطق ألف وفق اتفاقية أوسلو. مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي بضربات أمريكية سعودية على عدة محافظات. الرئاسة العراقية تدين استهداف مقر الحشد الشعبي والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين للحشد. وأخيرا التلفزيون الإيراني يفيد بوقوع هجوم أمريكي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: FM نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من خلال الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل اثنين واربعاء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله، تفضلوا سيدي.
2: بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا في بلدنا الطيب هذا أو حيثما تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات وفرج الله عن أمتنا الكروبات، يا مجيب الدعوات، يا رب السماوات، يا منزل الآيات، آمين. وبعد، بدنا نوقف عند كلمة التفكر كما ورد في القرآن. لو قلنا وردت يصح،
1: صحيح.
2: أولا قوله تعالى في سورة المدثر: إنه، هذا خصم، فكر وقدر،
1: نعم،
2: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم أدبر واستكبر إلى آخره. إذن هذا فكر وقدر باتجاه الشر،
1: نعم،
2: يعني سخر عقله للشيطنة،
1: نعم،
2: سخر عقله للمعصية، للصد عن دين الله وعن سبيل الله وعن رسول الله. إذن فكر وقدر، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن يقودك، أن يقودك العقل والتفكر إلى طريق الصواب،
1: نعم،
2: إلى طريق الجنة، إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى طاعة الله الذي أرسل الرسول سبحانه، مو إلى الشيطنة. يعني كم صاحب عقل سخر عقله في الأبلسة والشيطنة والمكر والغدر والخيانة، وحدث ولا حرج،
1: نعم.
2: إذن إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، لأنه فكر غلط وقدر غلط وتآمر. قل، مولانا بيقول لنا: قل إنما أعظكم بواحدة، يأمر رسولنا أن يبلغ، قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما هنا نافية، ما بصاحبكم من جنة. أعظكم بواحدة، مسألة واحدة، اللي هي أن تقوموا لله، يعني التفكر يوصلك إلى طريق الله، يوصلك إلى الحق الذي أنزله الله سبحانه. ومن فكر بجدية، من فكر بعمق، من فكر بعقل سوي،
1: بموضوعية،
2: وموضوعية لابد أن يصل الحقيقة،
1: صحيح.
2: يعني الآن أي واحد غربي رأى هذه المواجهات اليومية وشرطته يضربونه، قال: عمو احنا مش العالم العربي، احنا هون اوروبا، تضربونا بالعصي، هي عمو روحوا على العالم العربي اضربوا بالعصي، مش هون، انا هون عمري ما انضربت كاوروبي، انجليزي، فرنسي، الماني، صاني انضرب لعيون الصهيونية. الخلاصة، اذا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر الى اخره. ان تقوموا لله، من القيام للحق ليصل للحقيقة. اعظكم بواحدة،
1: نعم،
2: الوعظ، الكلام الرقيق الطيب، هذا الوعظ. مسألة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. كل ما كبر العدد بصير الأمور يعني سايبة. هون كلمة وهون كلمة، نرسيش على بر. مثنى وفرادى، اثنين أو واحد، عشان يكون في هدوء، يكون في بحث دقيق وعميق وصافي، مش رد ورد على الرد، و تناول الآراء ناقضة ومنقوضة. يعني مثنى وفرادة، أن يكون عدد محدود صغير. ثم تتفكروا ما بصاحبكم، ما هنا نافية طبعا،
1: نعم،
2: ما بصاحبكم
1: ليس
2: من جنة، نعم، معاذ الله، هذا كان قريش تشيع وتذيع هذا الكلام، حاشا، ومعرفينه أعقل من في الأرض كلها مش مكة وبس يعرفون هذا حق المعرفة، لكنهم يعرف ويحرف. إذن فكر تفكيرا سلبيا وفكر بقرار مسبق في العقل أنه نريد أن نناوئه ونريد أن نحاربه ونريد أن لا نصل إلى الحقيقة معه. إذن هذا فكر وقدر، فقتل كيف قدر باختصار. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله ينزل لك آيات واضحة ثم أنت تفكر فيها. لعلكم تتفكرون في مرامي الآيات، أهداف الآيات، محتوى الآيات، ما موجود في داخل النص من الإعجاز، ما موجود من الحقائق العلمية، وهكذا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا طبعا.
1: لا.
2: أفلا تتفكرون؟ يا سلام. أتتجاهلون فلا، يعني بين الهمزة والفاء في محذوف. أتتجاهلون فلا تتفكرون؟ مثلا ما بصاحبهم من جن أو لم يتفكروا، العرب يعني. للأسف العرب حاربوا الإسلام أول ما جاء وحاربوا الرسول أول ما جاء. سامحونا أخوانا، يعني أول من حارب الرسول ودعوة الرسول عليه أزكى الصلوات خاتم الرسل وإمامهم وأعظمهم وزعيمهم وقائدهم وهو عند الله أكرمهم، قاومه وناوأه قومه شعبه، وهم يعلمون منزلته عليه الصلاة والسلام. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الرسول أعقل العقلاء وأنتم تعلمون هذا. سقاك الله،
1: أكرمك الله يسلم.
2: ما بصاحبهم من جنة، ما النافية طبعا.
1: نعم.
2: بصاحبهم يعني تعرفونه، هي الصحبة، يعني مش ضروري يكون بيني وبينه مودة وصداقة، لا، وصاحبكم بمعنى الذي يعيش معكم وتعيشون معه. من جنة مطلق، جنة أقل درجات الخبل أو الخرف أو الضعف العقلي، حاشا لمقامه. إن هو أي ما هو يعني ليس إلا شيء واحد، نذير مبين.
1: يا الله.
2: وما معقول يقول نذير مبين وهو فاقد العقلية.
1: نعم.
2: والأهلية.
1: صحيح.
2: مستحيل، كيف ربنا يختار نذيرا ومبين ومبينا للناس ومنيرا لهم الدروب والطرق صلى الله عليه وسلم، ثم تزعمون أنه مجنون أو أنه مختل العقل أو أنه ناقص؟ حاشا لمقامه. الحسد والغيرة والكذب والتشنج العقلي والثقافي يعني ماخذ موقف مبدئي لا يتغير لأنه عقل متحجر. الخلاصة، الآية السابعة، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ الرئتين والقلب والكلى والعقل والدماغ والدورة الدموية والشرايين والأوردة، أنت مصنع جواك، عالم هائل. تتفكر مين اللي خلق هذه الأجهزة المعقدة جدا؟ من؟ الدماغ حساس جدا، يعني وأقل جلطة على الدماغ اختل الإنسان كله. إذن مين اللي خلق هذا الكيان بهالحساسيات بهالدقة الرائعة؟ من؟ تفكر لتعلم عظمة الإله سبحانه وتطيعه وتنفذ أمره. الخلاصة، وأجل مسمى، يعني أنت لك أجل يا أيها الإنسان أجل محدد، 50-60 هو بعدين أوفر، مع السلامة. وإن كثيرا من الناس في الختام الآية بلقاء ربهم لكافرون. اللام المزحلقة للتقوية. كافرون، منكرون، جاحدون. يعني آية أخرى، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال، الله لم يضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا له. يا سلام، أمثال القرآن بدها مجلدات والله.
1: نعم.
2: وموضوع من أجمل المواضيع الأمثال القرآنية، عجب. نعم. من العجب حقيقة. نضربها للناس، كيف بيضربوا العملة وسك في القسطنطينية الذهب لما. نعم. كان في ذهب، ذهب الذهب. وذهب الذين كانوا يشترون الذهب ما لناش علاقة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخواني التفكر، شوف تركيز على العقل كم. أي صرنا 7 آيات وما خلصناش طبعا، ولا 11 مرة وأكثر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الأعراف وآل عمران، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا الكون شمس وقمر وليل ونهار وأرض ونجوم وأفلاك إلى آخره، من وراء هذا كله؟ من؟ اللا شيء. يعني إلغاء العقل مصيبة، تعطيل العقل مصيبة. تفكر، فعل عقلك وانظر في السماوات ماذا في الأرض ليزداد اليقين عندك. الخلاصة، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هي سورة الرعد. إن في ذلك لآية، ذلك الحديث اللي كان يتكلم عنه، لقوم يتفكرون. يعني قوم، التفكر قد يكون فردي مثنى وفرادة، وقد يكون جمعي، لكن ما يكون جمعي متناقض ومشوش، إنما جمعي لنصل إلى الحقيقة، مش بالضرورة نكون نستنسخ عن بعضنا لا، لكن يكون نقاش لنصل إلى زبدة الموضوع، إلى روح الموضوع، إلى محور الموضوع. خلاصته، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مين جعل ما بين الأزواج المودة والرحمة؟ من؟ الحجاب ولا مش؟
1: لا طبعا،
2: ولا الدواء ولا الأسبرين
1: قال وجعل بينكم.
2: ما في إلا ما خلق الإله البشر على هذه الروابط سبحانه وتعالى.
1: جميل، نواصل دكتور، لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور
1: نوفل. حياك دائما،
0: أكرمك الله. دكتور، نواصل في تفسير سورة آل عمران الآية 23 بعد 100: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
1: ولقد نصركم الله. بسم الله، ما أجمل القرآن من فضل الله تعالى. ولقد، الواو للعطف واللام للقسم وقد للتحقيق، فكانها ثلاث أربع جمل في جملة واحدة. ولقد،
0: سبحان الله،
1: الواو واللام وقد ثلاثة. هذه اللغة المضمرة فيها يعني كلمة نايف سكين K-N-I الخلاصة، نايت كانت N-I-G-H-T، ولو إيش الزوائد هذه؟ إنما إحنا كلمتنا مضمرة من فضل الله، هنا كلمتهم منتفخة.
0: سبحان الله.
1: شتان شتان. ولقد تحقيق، أي والله لقد، يعني بدنا نفصلها بصير هكذا هي، والله لقد نصركم الله. طعن الله والناصر سبحانه، وإن لم يكن لكم ناصر فلا ناصر لكم. الحمد لله أننا متوكلون على الله، معتمدون على الله، مستنصرون بالله، ولن نخذل. يعني هكذا نحن على خطى الصحابة إن كنا طبعا، فنضمن هذا النصر. ولقد نصركم الله ببدر، قيس عليه باقي الانتصارات، ببدر سبحان ربي. أول مواجهة كانت بدر، شوف الاسم، يعني في معارك أخرى يعني أسماء ملهاش يعني اعتبار مهم المخلاصة، لكن هنا بدر أول مواجهة.
0: نعم.
1: فكانت في هذا، وكانت المعركة في وقت البدر، ببدر وأنتم أذلة. المسلم

0: أذلة أمام رب العالمين، مو أذلة أمام المن، لا إحنا مش أذلة.
1: ألا تعني دكتور أذلة أنه أنتم عددكم كان قليلا ضعفاء مقارنة بقوة العدو،
0: ولكنكم مع قلتكم وضعفكم أنتم المنتصرون؟
1: صحيح،
0: فحكاية الذل أذلة أمام الله، لكن لسنا أذلة أمام جيش الكفار، لا نحن أعزة وانتصرنا عليهم وقتلنا صناديدهم.
1: جميل.
0: إذن أذلة أمام رب العالمين، والذل أمام الله منتهى العز مش
1: جميل.
0: عز
1: جميل. أنا راح أسألك أسئلة أخرى على الآية دكتور مرحب. لكن بدي أخذ اتصال بعد إذنك.
0: مرحب.
1: من الأخ أبو محمد، تفضل يا أبا محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعطيكم العافية يا شيخ
1: وبركاته. عافاكم الله يا مرحبا.
2: أغلبك في سؤال.
1: تفضل.
2: في بتلاحظ في بعض الصور تكرار القصة أكثر من مرة، يعني مثلا على سبيل المثال قصة سيدنا موسى تكررت أكثر من مرة، سواء كانت مع فرعون أو مع السحرة أو في قصص كثيرة، فما الدلالة على
1: نعم تكرار القصة تكرار زي مثلا قصة آدم قصة موسى إلى آخره؟
2: الله يعطيكم العافية.
1: ولا يهمك ولا يهمك يا أبا محمد. طيب دكتور، سؤال الأخ أبو محمد، على بعض القصص القرآنية تتكرر في مواضع متعددة وفي سور متعددة، مثلا قصة سيدنا موسى عليه السلام في عدد كبير من مواضع القرآن وبصيغ متنوعة، كذلك قصة سيدنا آدم والخلق والشجرة والسجود وما إلى ذلك، هو يسأل ما الهدف من ذلك، ما دلالة تكرار بعض القصص في أكثر من موضع في القرآن الكريم؟
0: أولا يعني الجزء المتكلم عن موسى في هذه السورة منسجم مع جو السورة.
1: جميل.
0: مش متناشز مع جو السورة.
1: جميل.
0: جاي نسق في سورة ثانية، جاي نسق مع السورة.
1: نعم.
0: ما في تكرار بمعنى تكرار.
1: نعم.
0: فقط.
1: نعم.
0: لا، إنما قصة موسى في البقرة، قصة موسى في الأعراف، قصة موسى في هذه الخلاصة.
1: نعم.
0: في كل موقع منسجم متناسق
1: مع الجو العام للسورة والموضوع العام.
0: طبعا مع جو السورة جاي نسق، ما فيش تناشز مع هذا الله.
1: وأحيانا دكتور بعض التكرارات إنجاز التعبير يكون فيها إضافة مشهد ليس موجودا في موطن آخر،
0: ليس إعادة بمعنى الإعادة.
1: نعم.
0: إنما لابد من جديد، ولابد من أن أكون منسجما مع جو السورة اللي هي فيها.
1: جميل.
0: في هذه السورة هاي،
1: وبالتالي وجودها يخدم هدف السورة.
0: تمام.
1: إنجاز التعبير.
0: تمام تمام.
1: جميل.
0: تمام.
1: جميل.
0: بارك الله فيك.
1: بدي أسأل دكتور عن الآية الكريمة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني دكتور سمعت البعض يعني يفسر تفسيرا جديدا إنجاز التعبير أن الباء هنا سببية وأن البدر المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد نصركم الله بسبب بدر اللي هو المصطفى عليه الصلاة والسلام.
0: لا.
1: وأنتم أذلة.
0: لا. يعني مش منا يعني الكلام مش مناسب.
1: نعم.
0: واسم الموقع بدر.
1: نعم.
0: والغزوة غزوة بدر مش.
1: نعم.
0: غزوة محمد، لأنه بدنا نأخذ بدر محمد، إذا هي غزوة محمد.
1: لا، هو المقصود اللي يعني من يذكر هذا التفسير أنه بشكل عام كان نصركم في المواضع المختلفة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينكم، يعني ليس المقصود بها غزوة بدر تحديدا، يعني من يفسر بأنه البدر هون
0: لا.
1: المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد غزوة بدر، وإنما
0: لا.
1: بشكل لا. عام نصركم بسبب نبيكم.
0: لا لا لا. لا. ولقد نصركم الله ببدر، الكلام من غزوة محددة.
1: نعم صحيح.
0: ومش عن الغزوات كلها.
1: صحيح.
0: أنا نصرتكم بأول مواجهة.
1: نعم.
0: اللي كانت أخطر مواجهة، يعني لو ضرب فيها المسلمون كان مجرى التاريخ تغير.
1: نعم.
0: لكن الله تعالى ضربهم فأيدهم ونصرهم، نصركم الله ببدر.
1: جميل. طيب يعني دكتور، السياق اللي في الآيات هنا بتكلم عن غزوة أحد بشكل عام، وفي المنتصف كان الحديث عن غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر، ما الفكرة دكتور، ما الحكمة الحديث عن غزوة أحد وتداعياتها وظروفها ثم في الوسط التذكير بنصر الله للمسلمين في غزوة بدر؟
0: يعني تكلم عن بدر في ظلال غزوة أحد.
1: نعم صحيح. لماذا؟
0: نوع من اللي يعني المسح الجراح، جراح.
1: جميل.
0: أحد. طب انتصرتم ببدر، هنا تحملتم المصاب الذي أصابكم لأنكم أخطأتم.
1: جميل.
0: فذقتم المرار. الذي نصركم ببدر كان قديرا وقادرا ومقتدرا أن ينصركم في أحد، لكنكم أنتم أخطأتم وأخلفتم.

0: يعني النبي قال للرومة لا تغادروا غادروا، من هنا أصيبنا وأصيب حمزة رضي الله عنه اللي أصاب النبي بألم شديد صلى الله عليه وسلم. فيعني ليه فاتنا النصر في أخطاء؟
1: نعم.
0: تسببنا نحن في فوت النصر، فات من إيدينا النصر، كان في قبضة إيدينا النصر.
1: صحيح.
0: فلما عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام ضاع النصر من أيديكم، فذكرهم ببدر. من نصركم ببدر؟ الله. طب ليه أضعتم النصر في أحد؟ أنتم السبب.
1: جميل.
0: يعني هكذا جميل. سياق الكلام جميل. وهكذا الربط ما بين الغزوتين.
1: جميل جميل. إذ تقول للمؤمنين
0: نعم
1: ألن يكفيكم
0: أن يمدكم ربكم
1: بثلاثة آلاف من الملائكة
0: منزلين.
1: منزلين. وجود الملائكة دكتور هنا
0: نعم،
1: نزول الملائكة
0: لا ليقاتلوا،
1: لا ليقاتلوا،
0: وإنما فثبتوا الذين آمنوا.
1: جميل.
0: أنتم شوف مهمتكم محددة، فثبتوا الذين آمنوا. مولانا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنتم يا ملائكة لكم وظيفة محددة، فثبتوا الذين آمنوا. تهمس في أذنه أثبت مثل أحد، أثبت مثل جبل أحد. يعني دور الملائكة تثبيت وليس قتال.
1: نعم.
0: قال كنا نرى الرؤوس تتدحرج وتطاير. الملائكة، الملائكة ما بتقاتل. الملائكة تثبتكم، يثبت يعني المجاهدين.
1: المجاهدين.
0: الخلاصة.
1: جميل. نواصل دكتور معنا دقيقة.
0: أحسنية الفهم مطلوبة في تناول آيات القرآن الكريم. كيف نفهم؟ من يجيش بأفهام مسبقة متكلسة ومتصلبة يعني نعتد بما عندنا، لا احنا نسيب الناس يعني ينشرح له الصدر.
1: طب دكتور احنا يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون انه الناس يعني تتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وبالتالي القتال ان يقاتل البشر بشرا حتى يتدافعوا، هذا من جزء من سنن الله،
0: دفع الله الناس نعم بعضهم ببعض.
1: لكن الا نستطيع دكتور ان نقول انه نزلت الملائكة فقاتلت مع المسلمين يوم بدر بشكل خاص، يعني كخصوصية خاصة للصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل نستطيع أن نقول يعني هذا؟
0: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض.
1: نعم.
0: هذا قانون. لأن من يدفع المشركين؟ الملائكة. لا لا، مهمة الملائكة فثبتوا الذين آمنوا. أنتم يا مسلمين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
1: نعم.
0: إذن من كلف بالغزو والقتال والقتل؟ من؟ المؤمنون.
1: نعم.
0: ما دور الملائكة؟ معنوي. هذا دور معنوي.
1: طب كيف كان الصحابة الكرام يعني يعرفون أن الملائكة نزلت وبدأت بالتثبيت؟
0: خبر الرسول.
1: نعم.
0: يقولون الآن نزلت علي آية، الآن الملائكة موجودة معنا.
1: لا.
0: حتى لو لم يرهم أحد من الناس الرسول يخبرهم الملائكة معكم، إن ملائكة الله معكم.
1: جميل.
0: ملائكة الله تثبتكم. خلاصة يعني الرسول يخبرهم صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون أحسوا بهذا الصوت فخذف في القلوب طمأنينة، وخذف في القلوب سكينة، وخذف في القلوب صمود.
1: دكتور أيضا الملائكة تتنزل على مجلس العلم، يعني هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تتنزل الملائكة أيضا في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، وبالتالي المسلم يعيش مع هذا الشعور، لكن هو لا يرى هذه الملائكة وهي لكن يعيش لكن مع هذا الشعور لأنه جاءه خبر. يعني نعم
0: صحيح تماما، يعني معنويا أحس بهذا الحضور.
1: نعم جميل.
0: الطاهر الشريف الكريم العظيم، يعني هذا لطف من الله تعالى أن ينزل علينا الملائكة منتهى التشريف ومنتهى التكريم. يعني لما مسؤول ولو من درجة رابعة ولا غيره يمر على الناس، أنا نائب رئيس البلدية جيت أسلم عليكم وأطمئنكم أن الأمور بخير واللي طلبته سيتحقق، برجعوا الناس منتشين.
1: نعم.
0: وهيك رافعين الرؤوس أنه حقق مطلبنا والحمد لله، حيزفتون الشارع.
1: نعم.
0: الخلاصة.
1: جميل. نواصل دكتور بعد فاصل آخر إن شاء الله.
0: مرحبا.
1: ثم نتابع إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة دكتور للإخوة. أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات كالمعتاد، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
1: وتحسبونه
0: هينا وهو عند الله عظيم. سؤالي: ما الفرق بين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم؟
1: شوف التعبير أو الصورة، تلقونه كيف الكرة الطائرة.
0: نعم.
1: تلقونه بألسنتكم من لسان إلى لسان
0: بدون ما يمر على المخ أو الأذن.
1: نعم. لم يمر على العقل ولا القلب ولا الذوق ولا الخلق ولا الدين ولا القيم ولا فورا من لسان لسان، يعني كأنه كيف اللي بيأكل تمر برميها بلسانه هيك.
0: نعم.
1: تلقونه بألسنتكم، يعني صورة مدهشة الحقيقة، يعني دون تروي ما مرت على الروح والقلب والنفس
0: والغربلة
1: والحساب واليقين والأخلاق اللي تربينا عليها. يعني هذا الرسول الكريم وهذا الفلان وهذا يقع هذا الخطأ؟ مستحيل طبعا. ليه ما حاسبتم وحاكمتم بالعقل مش باللسان؟ تلقونه
0: إذن هم كأنهم أخرجوا ألسنتهم ليتلقوا الخبر ثم يقولونه للناس بأفواههم.
1: وتقولون بألسنتكم ما ليس
0: وتقولون بأفواهكم
1: بأفواهكم إيه؟
0: نعم.
1: ما ليس
0: لكم
1: به علم،
0: يعني وتحسبون، والحديث والسياق كان في حديث الإفك، يعني هكذا تعاملوا مع حادثة الإفك،
1: وكان حقيقة يعني خطأ من الصحابة جسيم.
0: نعم، من بعض الصحابة.
1: و يعني بعديها أخذوا درس قاسي.
0: نعم.
1: وما عادوا لها، يعني هذه أم المؤمنين، هذه حرم الرسول الكريم، هذه بنت الصديق الصديقة، كيف يعني يخطر ببالكم انه هذا يقع منهم الخطأ؟
0: طب دكتور، انا والله انا اريد ان يعني انتهز هذه الفرصه دكتور. الان هذه الايه وهي تتحدث عن هذه الحادثه وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا
1: وهو عند الله عظيم.
0: اليوم دكتور، الخوض في الاعراض بشكل عام اصبح يستسهله كثير من الناس اليوم دكتور، يعني حتى حينما يتكلمون بقصص عن فلان أو فلانة أو كذا. طبعا سورة النور دكتور تحدثت عن يعني ضرورة وجود 4 شهداء حتى يسمح بالحديث عن هذا الموضوع، ويكون الحديث أمام القضاء حتى مش أمام الناس أو في المجالس أو للسمع. فاليوم الناس تتهاون في ذلك دون وجود أي شهود.
1: التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية. أتحبه أن يقال عن أختك قال لبذبحه اللي بقولها؟ أتحب أن تقول عن أمك، عن خالتك، عن عمتك، عن مين من قرائبك؟ لا أحب.
0: لذلك دكتور الجميل في الآيات أنه يعني وجهت المسلم كيف يتصرف إذا فتح يعني أمامه مثل هذه الموضوعات. قال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا موقف الإنسان المسلم، مجرد ما فتح الموضوع أمامه أعراض وكذا، الأصل أنه يقول: ما يكون لنا أن نتكلم.
1: يصنع أمة صناعة.
0: سبحان الله.
1: وقد القرآن طبعا سبحان من أنزله جعل هذه خير أمة أخرجت للناس على مر الزمان والمكان والأقوام والأمم والملل والنحل والأديان والعنصريات والأقل والخلاصة. يعني هذه النموذج اللي رباه النبي عليه أزكى الصلوات لم يمر مثله قط ولن يمر.
0: جميل دكتور، الحديث عن الأعراض هل يقتصر فقط على جانب العلاقات بين الرجال والنساء، ولا بيدخل فيه أيضا السمعة المالية؟
1: صحيح.
0: والسمعة الأخلاقية، هذا أيضا من ضمن العرض
1: طبعا.
0: نعم.
1: قد تدمر يعني صانع أو تاجر، هذا بيصنع أشياء غلط، وقد يكون حتى جوهري.
0: إذا تشويه السمعة أيضا يدخل في كأنه تشويه العرض.
1: أكيد أكيد أكيد. يعني أنت الآن من قطعت رزقه قتلته.
0: يا الله.
1: ولذلك إخواننا، مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. يعني رئيس الوزراء اللي كان عامل كتاب مجتمع الكراهية وجالس هنا مثل ما جالس هنا. قلت لك 100 مرة عدناها. يعني رجل أصاب المحز بهذا الكتاب. مجتمع الكراهية، إياكم أن تكونوا إخواني، مجتمع الكراهية
0: يا الله.
1: إن مجتمع الأخوة، مجتمع المحبة، مجتمع الصفاء. يعني واحد نجح ابنه الله يبارك، نجح في تجارته الله يبارك، ولم قال أعطي منين هذا جاله
0: يا الله. يا الله.
1: طب يعني ليه الحسد؟ ليه؟
0: وليه السوء بالكلام يعني؟
1: مثلا ليه ما هو الله يزيده من فضله؟
0: سبحان الله. والمؤمن يعني وهدوا إلى الطيب من القول سبحانه.
1: أخواني ينبغي أن نخرج من نطاق مجتمع الكراهية. اللي كتبوا الكتاب رئيس وزراء سابق،
0: نعم،
1: صديقنا والله، من يعني رجل يبكي ألما على شعبه وبلده أنه تخوض في مثل هذه المخاضات.
0: سبحان
1: الله. إيه والله
0: جميل.
1: جالس مثل ما قلت وسامع من من من قلب الألم طالع. سبحانك ربي. إخواني ما أجمل أن نكون مجتمع متوادا متراحما متحابا متآنسا ببعضه. هذا عنده فرح، الله يبارك لكم ما شاء الله، الله يتم عليكم الأفراح.
0: الكلمة الطيبة سبحان الله صدقة. بدي أستاذنك باتصال من الأخ أمين.
1: مرحبا.
0: تفضل أخي أمين. راح الاتصال كأنه ما معاي. تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور بشار.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: سلم عليك وعلى الدكتور أحمد نور.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: الله يحييك
2: ويبارك بعمرك يا رب. بدي أسأل الدكتور أحمد والله شيء، أنه جزء من آية على قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف إني رأيت 11 كوكبا.
0: نعم.
2: هاي الكلمات فيها 11 نقطة.
0: 11
2: 11 كوكبا، 11 هم الأخوة، أخوته ال 11 مزبوط؟
0: تمام.
2: بس اللي جذبني في هذه الكلمات انه فيها 11 نقطة.
0: 11
2: هل في
0: نقطة من نقطة عند
2: نعم.
0: بديت من عند اني
2: اني رأيت 11 كوكبا.
0: نعم تمام.
2: 11 نقطة وهم 11 اخوة، هل انه فيها يعني اعجاز علمي ام انه يعني
0: هذا في الرسم القرآني هذا؟ نعم. الآن يجيبك الدكتور إن شاء الله. أبشر
2: كمان سؤال أخير. بس أغلبك الله يجزيك الخير.
0: أتفضل.
2: الله يجزيك فضلك. صبغة الله، ماذا تعني كلمة صبغة؟
0: تمام تسمع الإجابة.
2: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك،
0: أكرمكم الله. دكتور الأخ أمين يعني يسأل عن الآية الكريمة في سورة يوسف، وأنا بدي أفتح عليها.
1: 11 كوكبا.
0: نعم هذا الجزء من عند إني رأيت 11 كوكبا، إذ قال من عند إني رأيت 11 كوكبا
1: والشمس
0: والقمر. لا عند 11 كوكبا بقول أنا عديتهم لقيت أنه عدد النقاط 11 نقطة.
1: مش عن الاكتشاف المهم
0: يعني. واحد واثنين ثلاث واثنين خمسة وثلاث ثمانية، ثمان نقاط وثلاث من عند يا أبتي، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، بطلعوا 11 نقطة على عدد 11 كوكبا. على
1: هذا يعني 11 كوكبا هتلاقيها 11 حرف.
0: نعم.
1: أهم من النقطة.
0: جميل.
1: وإذا كانت النقطة كمان بصير نور على نور.
0: نعم جميل جميل.
1: زيادة يعني خير على زيادة.
0: الرسم القرآني سبحان الله يعني مبدع يعني هذا.
1: القرآن مدهش من كل الوجوه باختصار.
0: صحيح. سؤال الآخر دكتور عن صبغة الله. صبغة الله ما المقصود بالصبغة؟
1: الصبغة مش الدهان طبعا.
0: أكيد.
1: صبغة الله كأنها يعني
0: الفطرة
1: بالضبط.
0: نعم.
1: كأنها تقول أن الفطرة، البناء النفسي
0: الجبلة
1: والأخلاقي.
0: نعم.
1: والروحي. صبغة يعني كيف الآن تصبغ القماش ولا غيره فيصبح بلون جديد. صبغة الله، الله يعني جعل هذه الأمة بصبغة الإيمان.
0: نعم.
1: كنا بصبغة الجاهلية، عنتريات وكلام فالص
0: يعني الطابع العام خلنا نقول أو الفطرة العامة هي تقريبا بهذا المعنى، معنى الصبغة.
1: تمام. التعبير. تمام
0: جميل. في يعني أختم بهذا الاتصال دكتور الأخ أبو عمر. تفضل يا أبو عمر.
3: دكتور بشار السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ختامها مس
3: اليوم سيدي حاولت أن أركز وأسأل سؤال واحد.
0: طيب تفضل.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم. ليش حكى جميعا؟ وثانيا يعني ليش نحب الفرقة يعني والتجزئة؟ كل واحد لحاله ونقاتل لحاله ومش عارف شو العائلات أو بنشاطر على بعض. طيب. حتى على تمرة
2: كوباية مي من الفاتنة. أنا رجعنا قبل جاهدية يعني.
0: طيب وصل السؤال يا أبا عمر.
2: حبيبي.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا.
1: ولا تفرقوا.
0: ولا تفرقوا. إضافة يعني أو وجود كلمة جميعا. يعني في اعتصموا واو الجماعة. واو الجماعة موجودة. لماذا أيضا جميعا؟
1: واعتصموا بحبل الله قد يكون ثلاث أرباع الناس.
0: نعم.
1: نص الناس.
0: صحيح.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني كله مربوط بهذا الحبل.
0: يا الله.
1: حبل الإيمان طبعا.
0: نعم.
1: هذا حبل معنوي مش حبل مادي.
0: نعم.
1: واعتصموا بحبل الله ما قالش وارتبطوا.
0: نعم.
1: الاعتصام
0: تمسك
1: حصن.
0: نعم.
1: بحبل الله جميعا ما أجمل التعبير القرآني. ولا تفرقوا. إذن هذا نقيض التفرق.
0: نعم.
1: ولذلك إخواننا والأخوات من تتابعوننا الدين الدين ما بيربطنا يا أيها الناس إلا الدين. بفكروا الدين كماليات والدين يعني ثانويات. أبويا الدين هو الروح، الدين هو الحياة، مش مبالغات هذه يا أبويا. يعني وين كنا أيام بدر وأيام أيام الخندق وأيام حطين وأيام صلاح الدين وأيام الآن عم بيلعب فينا أخس الناس وأحقر الناس بيلعبوا فينا كورة. طب ليه نحن صرنا بهذا الهوان؟ ليه؟
0: بسبب الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
1: رحمكم. والتخلي عن الارتباط بحبل نعم. الدين.
0: صحيح
1: إخواني. يعني مرة علمانيين ومرة اشتراكيين ومرة شيوعيين ومرة بعثيين وقومتيين يخلصونها.
0: أكرمكم الله دكتور. نحن وصلنا إلى النهاية. مشوح لي
1: الأخنس
0: الله يبارك فيك.
1: عن الكلام المباح وغير المباح.
0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية. الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفات البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي. مصفات البترول تؤكد حصولها على موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز. صحيفة هآرتس العبرية تكشف أن جيش الاحتلال أصدر قراراً غير مسبوق بالاستيلاء على أراض فلسطينية في جنين تقع ضمن تصنيف مناطق A وفق اتفاقية أوسلو. مقتل 20 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي بضربات أمريكية سعودية على عدة محافظات عراقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستشن ضربات ضد إيران مؤكداً أن الرد سيكون قوياً. وزير الإعلام اليمني يقول إن الحوثيين يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: FM 20 عاماً وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال.

تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا متابعينا عبر أثير حياة، أسعد الله أوقاتكم، مساء الخير، مساء جديد سعيد يحمل في طياته بشريات الخير والبركة لنا ولكم. أسعد الله أوقاتكم إذا كنتم تسمعونا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. مساء الخير لكل من يتابعنا تحت أشعة الشمس الحارقة برا الجو شوب بكرة برا شوب يا أخوان شوب It's so hot. طيب الله يا رب يجيرنا ويجيركم من حر جهنم، اللهم أمين، اللهم أجرنا من نار جهنم، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. مساء الخير لكم من فريق البرنامج، بمسى عليكم من خلف المكسر، تعبان جوعان نعسان بس ناوي طلع العقبة مع ناس مثقفين، الزميل أنس عربي. شباب قالين انتم شغل بالعقبة، الله يسر امورهم، بقول لك رايحين يشوي سمك، الله يتقبل ان شاء الله، والله غيرتين شوي من الشمس غاد. ومعنا من المتابعة والتفتيش كريم السراوي، الله يسر مساكي كريم، ومن تلفزيون حياة لتشييد مزارعكم لصفحاتكم الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

قبل ما أبدأ في ترويحتي اليوم اسمحوا لي أن أوجه رسالة لكل شخص بسمعني، والله ما هي بشطارتك، استنوا بس طليني شوي دعطس وأرجع ثواني. راحت العطسة. أصعب شعور. لا والله بدي أبدأ معكم برسالة والله ما هي بشطارتك. أي قارون لما بلغ ما بلغ من المال وكنز وجمع تلك الأموال الطائلة اللي ما إن خزائنه مفاتحه لا تنوء بالعصمة من الرجال، مفاتح الخزائن اللي عنده والذهب والأشياء اللي معاه بيقدروش يعملوا عصمة من الرجال المفاتيح هاي، فما بالكم بالمال اللي بلغه. طبعا لما سألوه قال إنما أوتيته على علم عندي، شطارتي والله، ذكائي والله، حنكتي والله، هو فهلوي والله، حربوق بيعرف كيف يجيب بسموه إيش، بيعرف كيف يجيبها من راسها ولا من ذيلها. على كل حال قل الحمد لله وما توفيقي إلا بالله. والله يا جماعة هذه الرسالة اللي بحب أبدأ فيها ترويحتي اليوم، وبحب أقول لكم إنه ولا شيء إحنا مقابل توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره لنا لهذه الأمور اللي بنعيشها. إحنا بناخذ بالأسباب، ولكن توكلنا على رب الأرباب هو اللي بيخلينا نكون في اللي إحنا وصلنا له. لكل إنسان عمل شيء في حياته بغض النظر لو كان هذا الشيء بسيط جداً، زوجة ولا بيت ولا إدارتك في شغل ولا سيارتك اللي أنت قاعد تمشي أمورها، والله ما هي بشطارتك، إنما توفيقنا بالله. فرددوا وأكثروا من دعائكم، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا.

لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا متابعينا، اللهم عفوك ورضاك. مساء الخير لكل أصدقائنا أحبائنا، من يكتب يعلق يشارك معنا في ترويحة اليوم. أم محمد الله يسعد مساكي، جهاد كذلك، وأم حسام مساء الخير والبركات لمي وأبي، مساء السعادة لجميع الأصدقاء، لشام، لمنى أيضا، مجدي أسعد الله أوقاتكم، أخوي جمال أبو حواس، وأم أحمد ومنال أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير. بسم الله نبدأ معكم، فيسبوكيات متنوعة معنا في ترويحتنا لهذا اليوم. لا شك أنه في عنا جولة على أبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك سيكون عنا اليوم حديث عن كابوس المديرين. لا لا انت ليش لسه ما حكيناش، ليش دخلت يعني؟ طيب يعني القصة بصراحة وما فيها انه صانع محتوى امريكي، خلينا ابلش الموضوع لانه هيكون هو عبارة عن موضوعنا وحديثنا الواسع. صانع محتوى امريكي عمل زي منصة، وطبعا توب سيكريت، ممنوع اي حدا يبعث اسمه، بيستقبل شكاوى الموظفين اللي بواجهوا مدراء شنيعين مش كويسين من مرة. فشو بيساوي؟ استنى شوي، بروح بلبس لباس يونيفورم رسمي للشركة اللي هم بيشتغلوا فيها، وبدخل على المدراء مباشرة ويبلش يطخ على المدراء، انتوا شو بتحكوا، انتوا مش محترمين حال. طبعا الموظفين بيكونوا مش مسترجين يحكوا معهم، هو بدخل على أساس انه هو موظف الشركة، وأول ما يدخل بدش المدير ايش هدول مرتبة. هحكي معكم في هذا الموضوع، لكن بس حبيت أعملكم زي مقدمة بسيطة. وكم وكم وكم من الأشخاص نفسهم، حرام هذول البعض الشركات، احنا الحمد لله مدراءنا بيحبونا واحنا بنحبهم، اللهم احفظ لنا مدراءنا، اللهم بارك لنا في مدرائنا، اللهم ارزقهم خيرا منا وبارك لنا، ايش كمان شو بدعو كمان واحد، اللهم اجمع بيننا وبينهم في خير.

0: طيب تواجب التعليقات على هذا الموضوع. فعلا لو بدك تبعت شكوى هل ممكن تبعت شكوى في مديرك لهذا الصانع صانع المحتوى عشان يدشه؟ نعم او لا ولماذا؟
1: بتقول غلابة ده غلابة مين؟
0: طبعا بس بستة دولار. يعني انت بتبعت لصانع المحتوى وبتحوله ستة دولار وهو بتكفل في الموضوع كامل. مش قادر احكي طبعا على سيرة المدراء، طبعا في شاب أردني بيشتغل في إحدى الشركات بيصنع محتوى من علاقته مع مديره. طبعا هو استقال قبل كم من يوم وبحبش أطلع صورته يعني حفاظا على كرامة هذا الشخص ومدراءه. طبعا يعني آخر يوم لما راح رنع مديره قال له، طبعا هو صور فيديو بس ما طلع صورة المدير، راح دش مديره وهو بهدله وقال له هاي الاستقالة، اقول لك بديش اشتغل عندك. طبعا هو لما يطلب اجازة مرضية طبعا هذاك بيطلب منه يقول لا داوم وعادي هنا احنا بنداوم، وبقولوا انتوا رواتبكم قديش واحنا قديش. يعني على كل حال الحياة الوظيفية تبقى دائما وابدا جنة الانسان الذي يبحث عن السعادة، ليس كذلك يا رفاق محمود؟ بقول لي حسنا.

عشان يشوي لهم على البحر. هات الصينية يا حسن الحقني يا أنس. الله يسهل علينا ببالي, الله يسهل علينا ببالي, كان يحمل شنطة الشباب. رنا بتقول لي هيك بضحك, والله الله يعينه الله يهدي ويغفر له. تحكي عني صح, الله يهدي, دعي له الله يهدي للمذيع. انساني يا ربي رحمتك. كنادي بتقول اسكت يا لساني. اه والله كل الألسنة لازم تسكت في هذه اللحظات. واكيد بنمسي على كل الأحبة ونقول الله يسعد مساهم جميعا, كل المدراء اللي احنا لولاهم كان هاي الحياة ما بتكون بهذا, بهذه السعادة في هذه اللحظات. اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل مدير رؤوف الرحيم على موظفينه. نقول الدنيا مساء, نقول الشهر 29 اليوم رفقا بالبراميل. ما تحمد الله وتشكر الله, انا ما هو بيدي هيك بضحك هيك من

صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لحظات ونتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM. بالتأكيد يعني أوقات نكثر فيها من ذكر الله والدعاء مستجاب ما بين الظهر والعصر. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما بيعرف أنه أحد الصحابة دعا دعاء في عدة أيام عدة أوقات، فاستجيب له عندما دعا ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، فهذه دعوة مستجابة. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وهمومكم، وأن ينفس كرباتنا وكرباتكم، وأن يوفقنا ويوفقكم لكل خير، ويسددنا ويسددكم. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا متابعينا. في الشاب اللي اسمه إياد صاحبه لأبو رياش، بحب أمس عليه يقول لك أنا بهيبة، أنا ما بهوي لل، أنا شو يقول هو، بهز ذنب المدرة، أنا ما بهز ذنب المدرة، أنا بحييهم من قلبي. وأنا من جوا أنا مخلص في دعائي لهم، وأنا ساي من جوا، أنا قاعد بعيط أصلا، خاشع وبعيط، ويا رب وفقهم المدرة. مساء الخير لكم، أسأل الله أن يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ومتقبل لكل من نوى أن يصليها عندما يصل إن شاء الله توصل بالسلامة.

يعني أجمل المباركات والتهاني لكل أحبائنا اللي نجحوا في الثانوية العامة في فلسطين. تحية مباركة من الأحبة عبد الله عربد وأنسام عربد. ألف ألف مبارك النجاح، وإن شاء الله ربي منها للأعلى بإذن الله.

وايضا بدي اسمع ايات التهنئه والتبريك لام خالد او من ام خالد منى جادو، تبارك لحفيدها الغالي محمود محمد جندي تخرجه في جامعه العلوم والتكنولوجيا تخصص تكنولوجيا الاشعه، واسال الله ان يبارك الف الف مبارك له ولبنتها ايضا وزوجهم، الله يا رب يفرحهم دائما وابدا، الف مبارك. في تعليقاتكم اكيد مساء الخير لجميع الاحبه لجميع الاصدقاء، اسعد الله اوقاتكم. مباشره بنكمل معكم بفيسبوكياتنا، وبالتاكيد فيسبوكيات متنوعه معنا لهذا اليوم. من اين ابدا حديثي معكم؟ ابدا بالتاكيد، والله لازم نحكي في مواضيع كثير لازم نحكي عنها. يلا بسم الله. معكم بفلسطين المحتلة وتحديدا من هناك، حيث مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشرنا عبر الإنستغرام. طبعا بتمنى ما ننشر الصورة بعد إذن الشباب، ما في داعي نظهر الصورة. طبعا أكيد نشروا الصورة لهم عبر الإنستغرام لأحد الأشخاص أو أحد الشباب الفلسطينيين معصوب العينين وهم قد نكلوا به ومقيد. طبعا هذا الشاب هم بيوثقوا سخريتهم واحتفائهم بالتنكيل بهذا الشاب الفلسطيني في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

سموتريتش يتحدث عن بناء 104 مستوطنات جديدة ويقول ليست إلا بعضا من الوعود التي تحققت ونحن بصدد إنشاء مستوطنات جديدة. هذا هو الاحتلال الإسرائيلي.

في فلسطين وتحديدا في القدس المحتلة وفي قلب القدس القديمة، عقار معروف باسم عقار الباشا، عقار الباشا التاريخي اللي بتسكنه 6 من عائلات أو عائلات مقدسية تعيش في هذا العقار. وبعد قضايا ومعركة قضائية حكم القضاء الإسرائيلي حسبنا الله ونعم الوكيل، وكانت القرار أو كان القرار من السلطات الإسرائيلية بإخلاء هذا العقار لصالح المستوطنين الإسرائيليين. عقار الباشا في قبضة الاستيطان وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دور المسلمين وبيوت الله سبحانه وتعالى لم تسلم من هذا المحتل الباغي. في فيديو انتشر ووثق للحظات قصف مسجد وتدميره في قطاع غزة، طبعا في محيط ملعب اليرموك كان هناك مسجد، وما أذنتوا الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة. واليوم الحديث عن من يقدم الدعم لأهلنا في قطاع غزة ويحفظ عليهم أمنهم، بل يحفظ عليهم ما بني بعد الهدم. يعني اليوم عم بسمع وبقرأ تعليقات واسعة حول هذا الموضوع. هناك من يقول بدل أن نتبرع اليوم لبناء المساجد أو المصليات في غزة، اليوم تعالوا نحافظ على هذا البنيان. أنا والله بقول رغم كل هذا، إذا هم قلعوا شجرة سنزرع عشرة، إذا هم هدموا مأذن أو مأذنة من مآذن المساجد سنكون نحن المآذن إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرة أهلنا في غزة، اللهم آمين يا رب العالمين.

هذا التوقيت بعض من يسموا نفسهم شيوخ دين أو مشايخ دين ومن يظهر علينا ويطل علينا بلباس الدين والشريعة وإحنا بنقول الله يصلح حالنا جميعا، هذا يتحدث عن هذا وهذا يحلف على هذا وداخلين لي في موضوع المباهلة، بعرفش أنتوا متابعين ولا لا، طبعا موضوع يعود لي فلنبتهل، يعني هذا بلعن نفسه إذا كان على ضلالة وهذا بلعن نفسه ويترك أمر أهلنا في غزة والأمور اللي اليوم عم تقتل فيها البشر ويهدم فيها الحجر ويعني تغتصب فيه الأراضي، وهمهم إن والله أنا بكفر فلان وبلعن علنتان وببدع فلان وبفسق آخر. يا جماعة حتى متى سنبقى نلاعن بعضنا بعضا نلعن بعضنا بعضا وهذا العدو الصهيوني اليوم ما زال يجتث يعني أصلنا وعزتنا وكرامتنا من هناك من أرض فلسطين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

سيدي مش فاضيين، عندهم إشي أهم، عندهم إشي أهم من المسرة والأقصى، عندهم إشي إنه والله كل واحد اللهم يعني يفرض رأيه ويكون هو اللي مبين إنه هو على حق. أسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. إلى ذاك الطبيب المصري اللي بلغ من العمر 74 بل 76 عام وأبى إلا أن يترك عائلته أهله عياته وشغله ليسافر إلى غزة ويتطوع لأداء واجبه طبعا وسط القصف والنقص الحاد في المعدات الطبية. أسأل الله أن يحفظ الأطباء، كل من يحاول أن يعين أهلنا في قطاع غزة وفلسطين في هذه اللحظات رغم تصاعد الأحداث ويعني الموضوع الصعب هناك، إلا أن هناك من اختاره الله ليكون سندا وعونا لأهله وإخوانه، فاللهم يا رب أعنهم بعونك.

أروح أنا وياكم مستمعين الكرام إلى فيديوهات انتشرت وبعين حياة FM رصدت يعني صهريج مياه عادمة. أحد الأشخاص فرغ حمولته في غير الأماكن المخصصة وتحديدا في منطقة شفا بدران، قام فجرا الساعة 5:15 بتفريغ حمولة هذا الصهريج في أحد المناهل في الطريق طبعا، بس على أساس يعني أنه يخفف حر. طبعا شال النمر قبل ما يجي شخص ويصور الفيديو اللي الفيديو أمامنا يظهر على شاشة تلفزيون حياة. وطبعا لما سألوا ليش بتشيل النمر قالوا شو دخلك أنت روح من هون. طبعا كان هناك ملاسنة وكان هناك التقاط لهذا الفيديو. أنا بقول الناس اللي بتعتقد أنها هي شاطرة أو يعني هي حربوكة أذكى من القانون أو أعلى من القانون، يعني أنا بقول الله يصلح حالنا جميعا. إحنا يا جماعة بدنا نكون كلياتنا إيد واحدة، بدنا نشعر ببعض. مبارح في إحدى المناطق بتطلع واحد قالب الحاويات، طب شو بتستفيد اللي قلبت الحاويات؟ ولا إشي، بجوز نبش طلع بريزة معدن ولا علب كولا ولا كذا، كلهم بيطلعنش حقهن 10 قروش، لكن قلب حاويات وعفر شارعين كبار جدا. طب لماذا يا جماعة؟ والله أنا بتطلع على هذه المشاهد وبقول ليه الإنسان يرى مصلحته فقط؟ طب وباقي الناس يهلكوا يدمروا، الله لا يردهم، اللهم نفسي. مش هيك الحياة، حتى متى سنبقى يعني نرى هذه الظواهر لأشخاص سواء كان بيقلبوا الحاويات سواء كان مياه الصرف الصحي والمياه العادمة يعني توضع في بعض الشوارع أو في بعض المناطق غير اللي مخصصة لهذا الشيء؟ اكتبوا لنا بالتعليقات إذا بتشوفوا مشاهد من هذا الأمر، وما بنقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

صح الموضوع. أنتقل مباشرة أنا وياكم لرئيس وزراء ولاية البنجاب الهندية في الهند. هذا الوزير وهذا الشخص طبعا بانغوانت اسمه بانغوانت مان، طبعا تعرض لموجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما راح لمنطقة فيها مياه. طبعا قام بشرب المياه من أحد الأنهار هناك عشان يبين للمواطنين أنه المية عذبة، وتعذب عذاب بعدها الله وكيل. نعم طبعا شرب المياه من هون وعينك ما تشوف إلا الزلمة بلش ينمغص ونقلوا له المستشفى. السبب أنه هو طبعا كان يبين للمواطنين أنه هاي المياه عذبة عذبة. عذب من هيك ما صار معه. طبعا نقلوا للمستشفى، تعرض لوعكة صحية شديدة، وهذا الموضوع بثبت لنا قديش لما الوزير بشد حاله ممكن يتعذب. ديروا بالكم، شاركونا بالتعليقات، هل عمركم شفتوا مشاهد من هذا القبيل؟ هل فعلا في ناس بتشوفوها شادة حالة بهالأيام؟ الله يصلح الحال. بس

0: في فاصل لازم نطلع فاصل وبعده نواصل إن شاء الله في ترويحتنا لهذا اليوم، فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
7: حديقة المملكة التفاعلية،
8: مدارس الاحتراف،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الصفحات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة اف ام.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.

اف ام للوطن حياة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. جلالة الملك والرئيس المصري يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. الرئيس المصري يؤكد إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية. الحكومة تسدد 30 مليون دينار لمصفات البترول مرتبطة بدعم الغاز خلال النصف الأول من العام الحالي. مصفات البترول تؤكد حصولها على موافقة مبدئية لثلاث محطات لتزويد المركبات العاملة بالغاز. مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي بضربات أمريكية سعودية على عدة محافظات عراقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستشن ضربات ضد إيران، مؤكدا أن الرد سيكون قويا. وزير الإعلام اليمني يقول إن الحوثيين يعتزمون فرض رسوم عبور في البحر الأحمر. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من انضم لنا على السماع عبر أثير حياة ليواصلوا معنا مشوار ترويحة. أسعد الله أوقاتكم.

هل تعلم عزيزي المستمع أن الآلاف من ارتكبوا الحوادث كانوا واثقين أنهم لن يرتكبوها قبل أن يتحول كل منهم إلى قاتل بلمح البصر؟ طبعا مجموعة من الفيديوهات والصور تنشرها إدارة السير حتى تتأكد على فكرة أن الطرق ليست مساحة للاستعراض وليست للهو وليست للسباق، وموضوع السلوكيات زي التشحيط والتهور اللي لا شك أنه لا سلامة منها. أنا بأكد على جزئية أنه كيف ممكن نستخدم الطريق بطريقة سليمة وأسلوب فعلا فيه فن وأخلاق وذوق. من هنا أنطلق لموضوع حلقتنا وفيسبوكي وتعليق بهذا السياق. أمس كان الحديث عن أنه إدارة السير عم بتطور في منظومة لفحص السواقين العملي بطريقة غير تقليدية. إحنا نعرف أنه اليوم كثير من الشباب والبنات لما بروح بفحص عملي بيرسب مرة مرتين ثلاث، في ناس أنا بعرف رسب 20 كريم مرة. كم مرة؟ ولا مرة؟ مش ناجح من مرة؟ أنا قدمتش أصلا. إذن لا يزيد اللي بجسار مقدم 6-7 مرات. على كل حال إحنا بنحكي اليوم في حديث عن منظومة مختلفة لفحص السواقين. أنا بتحدث عن الفحص العملي. البعض بيقول إنها يكون لها نظام خاص زي الأتمتة مثلا، يطلع في سيارة وما تكون سيارة حقيقية وما يكون فيها اللي بينجحوا برسبه هم بشر، فبعيدا عن المنظومة البشرية يصير الموضوع مؤتمت. انت بتدخل في سيارة افتراضية، في حديث عن هذا الموضوع لسه التفاصيل ليست كاملة. لكن أنا سؤالي لكم مستمعين الكرام، ما رأيكم بتحويل فحص السواقين العملي إلى منظومة ليست تقليدية أو غير تقليدية، مع ضد ولماذا؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. ما حدا رح يقول لك لف على الشباك ويعطيك ورقة يقول لك راسب بسبب الأسباب الآتية. موضوع مختلف تماما. ما رأيكم؟ حاب أسمع هذا الرأي على أرقام الاتصال. حياكم الله.

0: إلى اتصالاتكم، وبتمنى أسمع أصوات من مستمعينا الشباب اللي بيحاولوا ياخذوا الرخصة، الناس اللي صارت راس بمرة ومرتين وثلاث. كريم كم مرة رسبت يزيد سواقة؟ مرتين لحد هلا جبتها ولا لسه؟ يلا عاد ماشي، الله يبارك. ماشي أبو مالك، الله يسعد مساك.
1: عاد السيد أنا بعتذر لعاد، أنا خلي ناس غير يحكي.
0: أبداً حياك الله أبو مالك، مش مرحبا، تفضل.
1: الله يسعدك. أنا بالنسبة لهذا النظام الجديد ما بزبط معنا أبو عبد الله، إحنا كالكبار
0: هو لسه لم يطبق بعد، الآن في دراسة للموضوع.
1: إذا مو إذا طبق ما بنجحوا، إلا غير اللي بيلعبوا أتاري.
0: آها، اللي بيلعبوا أيك تتوقع أنت؟
1: آه، لأن هذول بيعرفوا له، بيعرف إن للسيارات.
0: هو بده يكون منضبط بحيث إنه ما يكون في تدخل بشري في قرار النجاح والرسوب.
1: ما هو عبد الله هذول شاطرين، ما هذول اللي بيلعبوا أتاري وبيلعبوا فوتبول وبيلعبوا فيها، بيعرف يتحكموا باليدين.
0: تمام. إذا أبو مالك بالنسبة لي بقول للشباب بدل ما تروح تدرب سواقة روح تدرب أتاري. بارك الله فيك أبو مالك، أشكرك يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك. لأبي مالك إلى حاكم، ألو مساء الخير أخي حاكم. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ كيف
0: الله يحفظك ويرعاك. يعني خلينا نحكي نظام جديد وفحص سواقة جديد، بتقريبا أنا بحكي عن الفحص العملي، بالنسبة لك مع ضد هذا النظام الجديد؟ تفضل.
2: طب سؤالي، هو بيشمل السيارات الكبيرة يعني جميع السيارات ولا مثلا الصغيرة؟
0: والله الحديث في المرحلة الأولى عن السيارات الصغيرة، ما لسه ما يعني لسه ما في تفاصيل في الموضوع.
2: بيشبط.
0: نعم،
2: أنا بدي أقدم لجميع السيارات، يعني أنا الآن رخصتي واقف أني أقدم لجميع السيارات، هل بيزبط ولا بس السيارة الصغيرة؟
0: والله لسه ما عندي معلومة، لكن الله طيب يجيب الخير إن شاء الله.
2: طيب واحد يقول لك على الشمال اضرب غماز، على اليمين وقف هون، اقطع المطب، لا خليك على فيه هيك الحكي ولا
0: هو المنظومة مختلفة تماما، حيكون فحص مختلف تماما.
2: يعني الحالة سوق وروح.
0: عاد الله أعلم، أنا والله ما قعدتش معهم لما حطوا التفاصيل، لكن أنا سؤالي بالنسبة لإلك، لو أنت اليوم بدك تتعرض لفحص مركبة بدون ما يكون في جنبك حدا يفحصك، بتفضل هذا الإشي ولا بتفضل لا يكونوا بشر حواليك؟
2: لا عادي بفضله، طالما أنت بتكون سايق وبتعرف السوق عادي بسوق لحالك.
0: تمام تمام.
2: ما معك ناس، كأنك لحالك.
0: أشكرك يا حبيبنا، أشكرك، كل الشكر لك يا حاكم، بارك الله فيك. إلى محمد، تفضل أخوي محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية أخوتي.
0: الله يحفظك ويرعاك.
3: الله يسلمك. والله أنا أثق على هذا الموضوع، سبحان الله، العين البشرية يعني مهما تطورت التكنولوجيا ومهما تطورت الحياة حوالينا من تكنولوجيا، بتضل العين البشرية ترى جميع الزوايا. عارف؟ فأتوقع يعني صعب تطبيق الفكرة، ممكن في بعض الحالات يعني مثلا
0: هو حتى يعني حتى يحيدوا فيها جانب انه والله هذا فلان بيعرف فلان، هذه واسطه هذا مش واسطه، بالاخير هذا نظام، تجلس انت في النظام وبتفحص السواقه.
3: الواسطه بتنضبط، احنا الفكره كمبدا العين البشريه بتشوف الزوايا، بتشوف المري بثواني، عارف، بلمحه ثواني، انت حركتك في
0: برضو الكاميرا تضبط هذا الكلام.
3: يعني إيه بتضلها العين البشرية؟
0: أنت مع ولا ضد بشكل عام هذا النظام؟
3: أنا مع التطور بشكل عام، الإنسان بحاول يعني يضل على الكومفورت زون اللي هو عايش فيها، عارف كيف؟ صعب إنه الإنسان يأخذ الأشياء الجديدة المتطورة، بس أكيد الحياة رح تتطور ويصير فحص السواقة على ال أوتوميتد وكل هاي الأمور تصير عن طريق البرامج، يعني عارف كيف؟ أنا بس يعني كان في ملاحظة والله قرأتها بوست من فترة، إنه مثلاً الناس اللي بتاخد الرخصة مثلاً خلال أول شهر أو شهرين، إنه يكون مثلاً لو لافتة على السيارة إنه مثلاً أنا معاي الرخصة من جديد أو
0: والله غير يقردنوه، والله إذا سيارات التعليم بيقردنوا اللي فيها، بكرة طلع رخصة جديد والله
3: تعطي للي حواليك في الشارع إنه مثلاً ممكن هذا الشخص يكون عنده أخطاء بدائية أو كذا، ممكن نعم. إنه
0: عاد انا بحس اللي ماخذ الرخصه جديد بكون اكثر حرصا، بكون اكثر انضباطا، اللي صار له 20 سنه بيسوق هذا اللي مقلع بيبقى يسوق بطراف جريه، هذا الله يصلح الحال.
3: الشباب الصغار لما ياخذ الرخصه يصير يحكي لك انا بدي انزل شمخر في الشوارع.
0: انا قعدت سنه ونص او سنتين وانا ماسك الستيرنج 10 و10 بتعرف 10 و10 لحد هسه، الله يصلح الحال. اشكرك يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك، شكرا، بارك الله فيك. الى حازم، الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الحال أبو عبد الله؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
4: أنا بدي أعطيك يعني من خبرة، يعني أول شيء أنا كنت مسؤول عن فحص السواقين في بعض في مؤسسة من مؤسساتنا الوطنية.
0: ممتاز.
4: بس قبل احكي بدي اقول لك انا الي ابن فحص سواقه للاسف الشديد مرتين امشي وراه وفي المرتين يقول له راسب وانا اشوف سواقته اذا في مره من المرات بقول له انت تجاوزت عن سياره لون كذا وما اعطيت غماز قال له ابني فيش ولا سياره في كل الترخيص لون كذا يعني تخيل لوين اليوم انت موضوع الاتمته هاي يعني بتلغي موضوع الانحياز او موضوع التعصب لفلان او موضوع المزاجيه او الفاحص رايق مش رايق والله مش عاجبه شكلك مش عاجبه دخلت ما رديتش بغض النظر اي سبب من الاسباب اليوم يعني حرام في ناس عن جد بتفحص لعده مرات انا كنت افحص سواقين بصراحه والله العظيم يا ابو عبد الله اني امشي معاه مرات ما امشي 10 متر السايق ببين سايق من اول ما يطلع بالسياره
0: صحيح صحيح
4: السايق ببين بتعرف انه هذا سايق والله 10 متر والله مرات انه كانوا ناس يطلعوا معي اقول له خلاص حط ليفرس وارجع يعني المسافه ما مشى بجوز 20 30 متر خلاص سايق مبين
0: طيب عليه باعتقادك موضوع الاتمته اليوم او الفحص بطريقه خلينا نحكي غير تقليديه بلاش من اول من عندنا يعني الفحص بطريقه اليوم غير الموجود حاليا هل انت مع ولا ضد؟
4: انا قلت لك بنخلص من موضوع المزاجيه
0: اذا مع
4: وبعدين احنا لنا تجربه في موضوع الفحص النظري
0: نعم
4: اداره الترخيص صدقا صدقا اداره الترخيص مش لان على الاعلام من الدوائر اللي ارتقت بمستوى صحيح. عالي جدا مثل ترخيص سيارات
0: صحيح.
4: قبل
0: صحيح.
4: فتره كمان الاعفاءات اللي على الفحص الفني يعني انا كنت اروح زمان انا اللي بجوز 30 سنه بسوق كنت اروح زمان مشان تجدد رخصه تتبهدل
0: نعم.
4: تقعد اسبوعين 10 ايام تجيك الموافقه الامنيه ولا مش عارف
0: صحيح.
4: اليوم بلحظه اقول لك وانت في بيتك بتجدد رخصتك
0: وتجيك
4: هذا رقي النظام الترتيب المسارب كله أنا بشهد لهم لكن ظل عندنا الخلل الوحيد اللي هو موضوع الفحص الفني
0: تمام.
4: العملي
0: تمام.
4: وأنا بأيد وبأيد بشدة بطريقة ممنهجة بساحات تكون مرتبة مش بالشارع تروح أكيد. تفحص السواقين
0: تمام التمام كل الشكر لك أخي حازم يعني أيمن بكتب بيقول خلينا نشوف بالأول كيف راح يكون هذا النظام بعدين نحكم عليه تمام لكن الفكرة العامة أنه يكون النظام مش تقليدي مش زي ما تطلع بسيارة ويكون جنبك فحيص وفي واحد ورا كل شيء بتطلع على المراية وكيف الوضع ولف على الجهة الثانية وخذ هاي الورقة الزهرية ولا الورقة مش عارف الثانية يعني أكيد النظام حيكون مختلف لكن نذير ناخذ نذير ونشوف شو رأيه نذير يسعد مساك
5: الله يسعد مساك دكتور
0: نذير حياك الله يا حبيب القلب
5: مستمعين إن شاء الله
0: الله يحفظك ويرعاك
5: يرضى عليك أمر دكتور
0: ما رأيك يا حبيبنا ما رأيك في هذا النظام أو في فكرة نظام فحص عملي غير تقليدي
5: تمام زي ما تفضل المتصل القبلي إذا الشغلة مش مزاجية إحنا معها إذا يعني ما يكونش مثلا عكيف الفحيط اللي قاعد جنبك
0: نعم.
5: إذا هو مش رايق عادي ممكن ترسب وإنت بتسوق كويس يعني
0: نعم
5: أما لما يكون مثلاً نظام بشيء سيستم معين لا كان يقيم الواحد حسب سواقته الحقيقية يعني
0: نعم وهم يبين أكيد. فعلياً مين بيسوق صح مين ما بيسوق صح
5: أكيد مثل ما تفضلوا كمان حكى المتصل قبل شوي قال الواحد لما يركب بالسيارة ببين بيسوق ولا لا
0: إذن أنت مع هذا النظام الجديد
5: الجديد هو القديم بس ما يكونش مزاجي
0: جميل أشكرك شكراً لك يا نذير بارك الله فيك شكرا جزيلا لك يا حبيبي شكرا بارك الله فيك شكرا

0: أنا خايف مع نظام الفحص الجديد يفحصونا كلياتنا ونرسب لأن الواحد نسي بصراحة كيف زمان كان يسوق زي المؤدبين وطلع حواليه ويا أخي والله الله يغفر لنا. في فحص السواقة في أفغانستان بقول لك غير شكل بيكون فحص السواقة في أفغانستان يقول أدعس بنزين طبعا بيقعدوا على كرسي يقول أدعس بنزين فرجونا يا شباب هيك نشوف كيف فحص السواقة في أفغانستان بيكون. ناخذ اتصال عبين ما يجهز الفحص في أفغانستان. محمد يسعد مساك.
1: مساء الخير السلام عليكم.
0: حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بداية أنا مع هذا النظام.
0: تمام.
1: أنا داومت في عمليات النقل العام وكان في تتبع إلكتروني للباصات ولتاكسي المميز وباصات المتكاملة.
0: نعم.
1: بإمكانك تحط جهاز تتبع في سيارة السواقة وتكبر الخارطة بحيث يبين على أي مسترد مثلا. بإمكانك تحط رقم معين لكل يعني واحد بده يفحص بحيث تعمل ريكورد يعني تسجيل للمسار اللي مشى فيه. تبين انت على اي مسترب سرعته عند المطب عند المدخل عند المخرج خفف ما خففش التزم بالمسترب.
0: نعم.
1: ولا لا.
0: نعم.
1: بامكانك تثبت كاميرا بداخل السياره انه بيطلع بالمرايه ولا لا او انه يعني بدعس في المكان المناسب اذا كان غير عادي او لا.
0: نعم.
1: وبامكانك في النهايه
0: اذا انت بالنسبه لك مع هذا النظام
1: معاه
0: أشكرك
1: جملة وتفصيلا.
0: أشكرك أخي محمد شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. شباب جهزوا لنا فحص السواقة في أفغانستان فرجونا هو في عربي ولا ما في معلومة عربي كلام كويس أفغاني والله فرجونا أفغاني شو بيحكوا بالله لو سمعتوا سمعونا هات نشوف يلا
2: شباب
0: اجلس
2: بريكوني صح
0: بقول وين البريكات ادعس بنزين ادعس وين الكلاتش
2: جير تواجه وموتر
0: حل الجير
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله مبروك نجحت طب طلع لنا يا شو تلزم الحياة خلي الناس تشوف كيف بفحص يا أخي بأفغانستان والله يا أخي والله أنكم غريبين أنت فرجوني يا أخي هات نشوف يلا فرجوني يلا
2: عسكرة تبركة لا تشويني صح
0: ما شاء الله
2: قير تواجه وموتر
0: ما شاء الله برياش يلا هاي بلش هاي بلش من أول يلا فرجونا هيك فحص السواقة في أفغانستان يا أخوان
2: ادعس
0: بنزين حل الجير ادعس الكلاتش
2: ما شاء الله
0: مبروك ناجح خذ الورقة وقوم يلا طيب اتصال جديد ألو مساء الخير
3: الله يعينك
0: حي الله أخوي محمد كيف الحال أبو حسين معنا ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: العافية أبو عبد الله كيفك؟
0: الله يعافي عمرك يا مرحبا.
4: الله يسلمك. والله أنا مع نظام يلغوا التوجيه السنتين هذا صراحة يعني.
0: حلو حلو كثير منيح. إذا أنت مع إلغاء نظام التوجيه السنتين ممتاز. شو بتقترح يكون طيب؟
4: إيه هو يرجعوه زي أول.
0: تمام التمام الله يبارك لك أشكرك يا أبو حسين. بارك الله فيك ربي يحفظك ويرعاك شكرا جزيلا لك. تحية لأبي حسين بارك الله فيك.

0: إلى اتصالاتكم. ألو مساء الخير، معنا أخوي أحمد. يسعد مساك أخوي أحمد. أخوي أحمد، عم نسأل الناس بالنسبة للموضوع فحص السواقة بطريقة غير تقليدية، هكذا تحدث إدارة السير عن منظومة فحص عملي مختلفة عن التقليدية، ما رأيك؟
1: أنا معها بشدة. ليش؟ لأنه زي ما حكوا بعض الإخوة قبلية أنه في شيء من المزاجية بدخل بقضية الفحص العملي بالذات. أنا بحكي عن نفسي، الحمد لله من الخامسة جبت النجاح
0: للأسف. الخامسة
1: أول مرة حكى ليها بليك يعني على عينك يا تاجر، تحلمش تنجح من أول مرة،
0: ما كانت
1: سواقتي يعني بيرفكت الحمد لله، ولكن المزاجية لعبت دور كبير بقضية الرسوب.
0: نعم.
1: ما نجحتش، فلا بالعكس أنا مش عارف شوف تفاصيل القرار الجديد أو القانون الجديد.
0: نعم.
1: لكن طالما فيش فيه مزاجية وتحكي أنت على كمبيوتر، تحكي على سيستم معين هيك بالفحص، أكيد ما راح يكون فيه التعب ولا فيه مزاجية.
0: تمام. تمام، كل الاحترام، بارك الله فيك أخوي أحمد، شكرا لك أخوي أحمد. يعني المجمل أو جميع الناس أجمعت على أنه النظام الجديد قد يحمل في طياته تحييد كل العوامل الأخرى، زي عوامل المزاجية، زي والله زي ما قال البعض عاجبني شكله ولا مش عاجبني شكله، ولا للمواطن اللي جاي يفحص. يعني بين هذا وذاك باعتقاد الموضوع بحاجة لأنه نشوف شو تفاصيل هذا النظام، لكن بالتأكيد الأيام القادمة راح نعرف أنه ياكم تفاصيل فحص السواقة العملي بالطريقة الجديدة وبطريقة حديثة تختلف عن الوضع الحالي. حطلعنا وياكم لفاصل وبعده بنواصل أنا وياكم لنكمل مشوار تلويحتنا لهذا اليوم.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل.

0: الليدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 0775732323.
5: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: ورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM، وننتقل معكم للموضوع التالي بحلقتنا لهذا اليوم. وتحدثنا عنه في بداية الحلقة. في أمريكا شخص صانع محتوى على السوشيال ميديا عمل زي مبادرة تطوعية. أي شخص، أي موظف يشعر بأنه مخنوق من مديره بالشغل بيبعث له رسالة خاصة، طبعا في قمة الشفافية وقمة السيكرت، توب سيكرت، خصوصية عالية جدا. بيبعث له طبعا رسالة فيها تفاصيل دون ما يذكر اسمه، اسم الشركة واسم المدير، بحول $6 فقط ليتكفل صانع المحتوى هذا بأنه يروح على مدير هذا الشخص. طبعا يلبس زي الرسمي تبع الشركة ويدخل على اسم الموظف، عبين ما يوصل عند المدير. لما يوصل عند المدير عينك ما تشوف إلا النور، بقعد معاه وبسمعه كلمتين حلوات، بقرأ له نفس الملاحظات اللي كان نفس الموظف يحكي له إياها. أنا بسألكم سؤال الآن، لو كنتوا فعلا يعني قادرين توصلوا لهذا الشخص صانع المحتوى، هل ممكن فعلا تحولوا له $6 وتقولوا له بهدلنا، أو يعني احكي لنا الكلام اللي بقلبنا عن المدير وتبعتوا له هذا الكلام، نعم أو لا؟ شو رأيكم يا حبايب؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. وتذكروا إنه الشهر بآخر أيامه.

0: طبعا يستطيع اي موظف فيكم انه يدخل باسم مستعار اذا هو كان حاب يدخل يحكي براحته. احنا بالاخير بهمنا انه نحافظ عليكم وعلى وظائفكم في نهايه هالشهر والدنيا اخر وقت الله يتولانا. اخوي صالح الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك ابو عبد الله،
0: كيف حالك؟ 100 مرحبا، الله يحفظك.
1: للعلم انا من متابعينك واول مره في حياتي بتصل على اذاعه، لكن
0: والله اني سعيد جدا بسمع صوتك.
1: والموضوع الثاني يعني
0: الله يحميك الله يحميك
1: الله يرضى عليك. بالنسبه للموضوع الاولاني انا مع 100% واكيد اداره الترخيص للسواقين عاملين اجراءات وجايبين معدات وهي باواخرها يعني ان شاء الله عما قريب راح تشوف النور ان شاء الله التجربه
0: باذن الله،
1: وانا اتوقع انها تكون تجربه 100%
0: ان شاء الله
1: ممتازه يعني.
0: هذا امل ان شاء
1: بالنسبه
0: الله.
1: للموضوع الثاني اللي تفضلت فيه حضرتك، انا مديري يعني عادي انا يعني بعطيه رايي فيه وفي عمله وبشور عليه كمان وين الصح وين الغلط.
0: جميل.
1: لانه انا اللي في الميدان وليس هو.
0: مش بحاجه انك تبعت لا لصانع محتوى ستة دولار ولا ما يحزنون.
1: انا صانع محتوى بيني وبين
0: الله يبارك.
1: انا صانع محتوى بيني وبين مدراء.
0: جميل جميل جميل.
1: صح والغلط غلط وببلغ
0: بعد. حلو عالي واريحيه.
1: اي نعم اكيد.
0: وهو بتقبل منك
1: اكيد 100%.
0: انا من الله والله
1: الان هو ماله، انا لك عندي النصيحه
0: صحيح،
1: ومن ثم انت الجأ لمالك الان اصبح
0: جميل.
1: مالك
0: جميل.
1: لا تحملني غلط غلط اتخاذ قرار خاطئ منك.
0: يا سلام بارك الله فيك اشكرك يا صالح. يعني صالح من واقع تجربته بيقول والله انا بالنسبه لي بنصح ولا عندي اي مشكله. والله هنيئا له، هنيئا له بك وهنيئا لك بمديرك وهنيئا لنا بمدرائنا طبعا. يلا 06516 4020 كريم مالك، 06516 5020، 06516 2060، و 06516 2020. يعني كريم مثلا في اخر اجتماع الله يبارك له ما قصر ما قصر الله لا يوريك يا عم الجسم قال ابو المدير قال كان ابي. يلا بقول نجم بقول دكتور انا بدولار واحد ممكن امثل دور صانع المحتوى. تحيه لكم جميعا. يلا الله يهدي البال يحفظكم ويرعاكم. بستقبل اتصالاتكم. هل انتو بحاجة او في حدا منكم بحاجة انه يحول 6 دولار لصانع محتوى في امريكا عشان يدخل على مديره ويبرش له اياه؟ نعم او لا؟ واذا لا احكي لنا تجربتك مع مديرك عادي، ترى والله في مدير الحمد لله رب العالمين زي السمن والعسل. ايش

شايفيني يا حبايبي؟ عادي ادخل بسمع مستعارة عادي ما تخافوا. ادخل بسمع مستعارة وهي محمود بغير صوتكم. بحط لكم صدى بحط لكم افكت بضبطكم تخافوش. جو قلبكم يا جماعة الدنيا آخر شهر.

0: القصة دي.
1: أبو ياسر معنا الهو مباشرة. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ياسر.
2: العافية.
1: يا ميت مرحبا.
2: أول شيء بحب أقول لك إن الدنيا حظوظ يعني.
1: آه والله.
2: في كل شيء.
1: آه والله.
2: يعني صار لي ساعتين بجرب هسه مسك مع الخط أبو حسين من أول مرة مسك مع الخط.
1: كل واحد سبحان الله مش بيك ما ما شو أبو ياسر. أنا ما راح أعلق. تفضل أبو ياسر. فلت السماعة عمود. شو ضحية. تفضل أبو ياسر.
2: هسه بالنسبة لموضوع المدراء وطلعت بها يعني نسبة كبيرة منهم بتفهم المواضيع.
1: حلو.
2: المشكلة فيهم أنا مش موظف طبعا الحمد لله رب العالمين، بس المشكلة فيهم هو بكون يعني موظف مصطحب عمل، يعني هو بكون مثلا في عنده نقطة معينة لا بقدر يفصح عنها للموظفين، اني عم الجماعة مش بايدي اني اذيه، مش بايدي اني اعطي، مش بايدي اني كذا، عرفت؟ فهو بتقمص دور البطل انه الموضوع بايده عشان الناس بس يظل ياكل اثام وياخذ حسنات الناس ويتسف عليه، بكون مضغوط عليه اكثر من الموظفين العاديين خصوصا في الاوضاع الاقتصادية الحالية. بس بشكل عام لا، المدراء بشكل عام يعني في تفاهم، وموضوع انه صانع محتوى سواء كان في الاردن ولا بامريكا يدخل على مدير ويبهدله الله اعلم يطلع ولا ما يطلع يعني
1: لا لا بيطلع عادي ترى تخاف،
2: يعني اذا شركات التامين بخش عندهم مراجع بيطلع مكسر.
1: لا بدناش نعمم، بلاش يزعلوا علينا حبايبنا شركات التأمين، بس أنا جد والله سؤالي في موضوع المدراء، فعلا مرات الموظف بشكل عام بيخاف يا أخي يواجه، بقول لك يا أخي في موظفين فعلا بيخاف يواجه.
2: في الموظفين نوعين أصلا دكتور، يعني الموظفين نوعين، في موظف عنده ثقة بنفسه وعنده جرأة وبناقش وعارف قيمة نفسه وعارف قيمته في عمله بالسوق، يعني أنت مش عاجبك شغلي في غيرك بيشغل لي وبعطيني راتب زي راتبك أو أحسن منه.
1: جميل.
2: وفي من جماعة الدائر على شمعتك تعيد. يعني خليني ملزق حالي هون واللي بده يصير يصير، بتبهدل بنظلم كذا بضل ساكت، وهذا خطأ، هذا عيب في شخصية الموظف نفسه.
1: أيوه.
2: الموظف بشغله بيناقش وبيحكي وما عنده مش خايف من إشي إنه يتعاقب. نعم. بينما اللي ثقته مهزوزة بنفسه هون المشكلة. نعم. بتحمل الإساءة وبجر هاي الإساءة زملائه.
1: جميل. لأنه
2: في مدقة بس يبهدل واحد يبهدل اثنين يكونوا هم عندهم ثقة بنفسه ويسكتوا، بالنسبة له بصير الموضوع إنه الكل هيك.
1: أشكرك أبو ياسر، أشكرك.
2: السلام عليكم.
1: كل الاحترام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل التحية والتقدير لأبي ياسر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.

0: طبعا هي رسالة يعني قبل ما أختم بحلقتنا اليوم، رسالة لكل شخص ربنا ولاه ناس صار مدير عليهم. أول شيء مش بشطارتك زي ما حكينا بأول حلقة، كل واحد بتوفيق الله وقدر الله، كان فلان مدير وكان فلان موظف، ربنا جعل هذا الشيء بيننا ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا، يعني بالأخير هي سبحان الله أرزاق ربنا قسمها بيننا، فما في حدا أو ما في داعي لحدا يتجبر على حدا، لأن والله يا جماعة الدنيا دوارة. وأنا دائما بقول كرسي المدير زي كرسي الحلاقين، تعرفوا هذا كرسي الحلاقين بقعد عليه ثاني يوم بيقوم وبيجي بداله، فلو دامت لغير أي حدا لما وصلت لإله. وهذا الكلام أنا بحكي لك يا محمود فتحي، اتعظي محمود فتحي، اتقل هيا أنا سعر من راية على عقبة وانت هيا قاعد بوجوهنا، الله يبارك لك. أنا بقول يعني لأي مدير يتق الله سبحانه وتعالى فيما ولاه الله، لأن والله يا جماعة هذه أرزاق وربنا اختارك عشان تكون باب لرزق هؤلاء الناس. فأسأل الله أن يعيننا ويعينكم أن نكون ممن يتق الله في أرزاق الآخرين. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: بتطلع تنشر الأحلام.
0: أما بالنسبة للموظف اللي بقعد يحكي ويسولف ودق مدير، الله يهديك، بس الله يهديك. تخيل إنه أخوك الكبير يا أخي، تخيل إنه يعني سبحان الله كيف. أنا ما بدي أحكي، بس بدي أختم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأسأل الله أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين. تقبلوا تحياتنا جميعا وتحية محمود فتحي اليوم معنا بالهندسة الإذاعية. الله يعطيك ألف عافية أستاذ محمود وفريق، خلي هوا طيب، وفريق البرنامج. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مطاعم قصر لبنان،
7: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
8: حديقة المملكة التفاعلية،
9: مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفاً صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: كورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التقنية لصناعة الزجاج صارت أقرب إليكم بافتتاح فرعنا السابع في دبوق دوار خلدة مجمع رقم 180. زورونا بأكبر وأفخم صالة عرض للنوافذ والدربزينات والشوارات الزجاجية الفخمة والمبتكرة وغيرها الكثير من الأعمال الكلاسيكية واليدوية، بالإضافة لأنظمة الغرف الشتوية وحلول المساحات الخارجية ذات الأسقف بتصاميم عصرية تناسب جميع الأذواق. التقنية لصناعة الزجاج سرعة موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. للتواصل والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك وإنستغرام.

0: الصار السادس من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك والرئيس المصري يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي بضربات أمريكية سعودية. ترامب يتوعد طهران بدرس قاس ويقول سنضربهم بقوة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم محمد رياض. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم، وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك. ومن جانبه أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها. تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار، الذي جمع وحدات نخبوية من قيادات قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية مع نظيراتها من القوات الخاصة التركية والأذرية والباكستانية. ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة وصقل مهارات المشاركين وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي. أكدت شركة مصفات البترول الأردنية مواصلة شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية مسيرة التطوير والتوسع من خلال افتتاح وإدارة محطات جديدة. وأكدت المصفاة في بيانات أنه خلال النصف الأول من العام الحالي دخلت أكثر من محطة أو محطة محروقات الخدمة. وبخصوص توسيع الشركة في أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط، أكدت حصولها على موافقة مبدئية لإنشاء 3 محطات غاز لتزويد المركبات العاملة بالغاز، كما تم زيادة أسطول النقل بنحو 30 حاوية شحن للغاز، والانتهاء من التصاميم الأولية لمشروع تزويد محطة غاز السمرة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وإلى الشأن الفلسطيني، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,335 شهيدا و174,052 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وقالت مصادر طبية إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية. المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق. قالت إنها استهدفت موالين لإيران، كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة العراقية رفضها القاطع استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو تصفية الحسابات الإقليمية والدولية. وأضافت الرئاسة في بيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقرر مجلس الأمن العراقي وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الحوثيين بالعمل بالتعاون مع إيران على فرض رسوم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، ويمثل الممر البحري شرياناً حيوياً لنقل كميات هائلة من النفط الخام السعودي إلى السوق الدولية بعد أن تقلصت صادرات المحروقات بسبب إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم، مشددا على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه الجماعات في العراق تمت بالتنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار حاليا مقابل الين الياباني 163، الذهب للأونصة يبلغ 4008 دولارات، الفضة للأونصة 57، النفط الأمريكي الخام يبلغ 84، أما أسعار النفط برنت فتبلغ 87 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفتر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل، عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق، الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين، والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو، للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: Incagua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتكم والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. منظل نحكي جريمة وانحراف وجريمة وانحراف سلوكي. أولادنا وقعوا، أولادنا ورطونا، إحنا مش قادرين نتعامل معاهم. منحكي انحراف ماشي، ممكن لحد معين من الانحراف نقدر نتعامل معهم ونرجعهم. زمان كانت الجريمة وجاهي، لازم الواحد يروح يرتكبها ويرجع، سواء كانت قصد بدون سبق إصرار أو عمد بسبق إصرار، بغض النظر إيش نوع الجريمة، سواء كانت اعتداء على أموال أو على أعراض أو على أرواح. الآن الجريمة بكبسة زر، الله وكيلكم، صرنا نتعرض لابتزاز، صرنا نتعرض لاحتيال، صرنا نتعرض لسحب أموال منقولة بكبسة زر. فالعالم بصراحة في موضوع الجريمة تحديدا والجريمة الرقمية كمان صار شائك كثير وصار بحر. راح نتحدث عن أمور مرتبطة بالانحراف السلوكي والجريمة ونضع لها بعض الحلول في هذا الوقت المتاح لنا من هذا البرنامج أنت أقوى. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، الدكتورة أمينة الحطاب، مستشارة نفسية وأسرية وتربوية. أهلا ومرحبا بك في حياة الفهم.
1: أهلا وسهلا،
0: كل الاحترام لك. استمعت إلى المقدمة دكتورة. نعم. الجريمة الوجاهية والجريمة اللي بكبسة الزر، شو تعليقك؟
1: نعم صحيح، يعني يمكن التطور التكنولوجي اللي احنا عم نعيش فيه، التطور المعرفي، فصار كل إشي متاح، كل إشي متوفر، صارت الوسائل اللي احنا فيها بدنا نتحايل على القانون ولا أسهل منها ولا أبسط منها وبسهولة بنقدر نعملها. إذا لم يردعنا الضمير وخلينا نقول الدافع الذاتي اللي من داخل أنفسنا، فنعم نعم يستطيع الاحتيال والجريمة أن تكون ببساطة وبكبسة زر زي ما تفضلت، وناس يستطيعوا أنهم يأخذوا اللي بدهم إياه إذا لم يكن هنالك وعي ذاتي ودافع، وخلينا نقول دافع ذاتي من الداخل.
0: تعرفي قبل سنوات كنت أسمع كلمة كل شيء متاح، كنت أفرح، أقول والله ممتاز، الحياة تطورت والأمور صارت طيبة والحمد لله رب العالمين. الآن من تقريبا سنتين وثلاث للآن صارت كلمة كل شيء متاح تزعجني،
1: صرنا نخاف.
0: والله صارت تزعجني، يمكن لما كبروا أولادنا صرنا نشوف أقران أولادنا وعمارهم من المراهقين والشباب قاعدين بقعوا بجريمة لأنه كل شيء متاح، صرنا نحس أكثر شو يعني كل شيء متاح، أنه سلاح ذو حدين.
1: نعم صحيح، صرنا يعني قلقين على الأبناء لأنه كل شيء متاح لهم، لكل شيء وسائل المعرفة من شتى المنابع عم بيسمعوا لأكثر من رأي. صحيح. زمان كانوا يسمعوا لنا، هلأ بيسمعوا لأكثر من رأي، لأكثر من محطة، لأكثر من وسيلة تواصل، لأكثر، صار عدد الأقران كبير مع العالم الافتراضي عليك. فهذا كله أثر عليهم وأثر على قناعاتهم،
0: أقران من عدة قارات وغرف دردشة وقصص يعني ما بتخطر في بال أحد. طب في أثر لضغط الأهل في الانحرافات السلوكية

0: موجود الآن؟
1: يعني احنا بدنا نأكد على دور الأهل، دور الأسرة في البداية والأساس. مهما كانت وسائل التواصل كبيرة ومنفتحة، بدنا نحكي بالأساس انه احنا الأهل هم النواة الأساسية والرئيسية اللي تنتج الأطفال. وانا عم بشوف من خلال يعني من يراجعني ومن خلال الحالات اللي عم بتعامل معها انه الأهل لهم دور كبير. فيعني واحدة من القصص اللي انا مثلا شفتها انه اذا ما كانوا الأهل عم بتابعوا أبنائهم اول بأول، واذا كان الأهل مش عم بيفهموهم، مش بيفهموا إيش الطريقة اللي بيفكروا فيها، وإذا ما عم بيسامحوهم على الأخطاء اللي بيطلعوا، إذا دائما راسمين الصورة المثالية. أنا عم بتفهم كل ولي ولية أمر إنه دائما بدهم أبنائهم هم الأفضل، هم الأحسن. لكن أنا بشوف مرات، يعني كانت حالة لطفل، يمكن نسميه طفل أقل من عمر 18 سنة، بعمر 15 سنة، وهو عم بيقول لي طلعي مني النسخة الأفضل. تخيل هالكلمة من طفل صغير عمره 15 سنة بيطلب مني أطلع النسخة الأفضل. فبقول له ليه، أنت نسخة كثير ممتازة. بيقول لي أنا عملت بعض الأخطاء، واللي أنا لما أهلي واجهوني فيها أنكرت. بقول له ليش أنكرت؟ اعترف بخطأك، إحنا بنتعلم من التجربة والخطأ. قال لي ما بدي أخيب أملهم، ما بدي أحسسهم أني أنا ما كنتش قد توقعاتهم. قلت له بس بالآخر أنت إنسان، أنت بتخطأ وتتعلم من الخطأ، والأهم أنه أنت تطلع من هاي التجربة بدروس مستفادة. صحيح. هذا اللي إحنا بدنا إياه من أولادنا. فلما حكيت أنا والأم، عم بحكي لها أنه يعني حتى لو أخطأ، بتقول لي أنا يعني كل جهودي حسيتها كلها انهارت في لحظة معينة، حسيت كل إشي أنا عملته من أجل هدول الأطفال انتهى. قلت لها لا، ما انتهى، البذرة لازالت صالحة، البذرة موجودة الأساس وإن أخطأ. لكن إحنا يعني لأنه توقعاتنا عالية، سقف توقعات الأهل عالي، فمن أي خطأ بيقع في ابننا، خاصة لما بيكون متصل بوسائل التواصل بالانحرافات والسلوك اللي غير مقبول على وسائل التواصل، بنقول هذا الخطأ الكبير لا يمكن تصحيحه. لا، يمكن تصحيحه ويمكن تصويب الوضع، لكن لابد من تفهمهم وإعطائهم فرصة حتى يصححوا هاي الأخطاء.
0: شو كانت النتائج معه هذا الطفل؟
1: لما كنت عم بحكي معاه، يعني لما انهيت اللقاء معاه، كنت عم بحكي له اني انا بعد 5 سنين بدي اقول انا تشرفت بالتعامل مع الطفل.
0: يا سلام.
1: أم بهذه اللحظة، لأنه كان يحكي بمنطق، يعني واضح أنه منطق مرتب، حديث مناسب، برغم أنه عمره صغير، عمره 15 سنة، لكن تسلسل الأحداث كان واضح.
0: يبدو أن والدته بتبحث عن المثالية. نعم. بما أنه ردود أفعاله إيجابية وأخلاقه هيك. نعم. مش عاجبها وحست أنها سقطت. نعم. يبدو المثالية يعني مش بالسهل.
1: المثالية البيرفكشنستا، خلينا نقول فكرة لا عقلانية. نعم. فإحنا لا نبحث عن مثالية، لكن كمان أولادنا هم بيوقعوا فريسة الموبايل، بيوقعوا فريسة المواقع المختلفة اللي بتقدم محتوى غير لائق فيهم، غير مقبول لا اجتماعيا ولا دينيا، يعني ولا على الصعيد العائلي كمان. فالأم لما اكتشفت هذا الاشي، اكتشفت انه له اكثر من اكاونت على الانستغرام باسماء مختلفة، بجنسيات مختلفة، وانه بيحكي بطرق مختلفة عن الطرق اللي تربى فيها.
0: له هو
1: لما سألته ليش، قال لي بجرب بتعلم.
0: طيب أيضا معنا على الفيسبوك هيام العبادي، يسعد أوقاتك بكل خير أيضا، وهبة حبش يسعد أوقاتك المختصة في الألعاب الإلكترونية والجرائم الإلكترونية يسعد أوقاتك بكل خير أيضا، وزكية أبو زكي الله يسعد بساكي زكية، أسعد أبو زكي إن شاء الله أننا مستمرين معاكم في كل ما خلينا نحكي له دور بموضوع الجريمة والانحراف السلوكي، مش بس المخدرات والإدمان. في رابط بين الضغط الدراسي والانحراف السلوكي، بس أنا ما بدي أن أحبش أنا أحيانا طرح ينفهم كمبرر. نعم. لكن هل من رابط؟
1: نعم حنقيس هذا الإشي على طلاب الثانوية العامة، وحنقيس هذا الإشي على طلاب الجامعات، خاصة التخصصات الصعبة. ويعني أنا يمكن تعاملت مع طلبة من مختلف التخصصات العلمية ولا سيما الطبية، خلينا نقول اللي ضغط الدراسة عليهم بيكون ضغط هائل. نعم. ضغط هائل. وجدت أنهم هم بيفتقروا للمهارات الحياتية، للمهارات الاجتماعية. وصادفتني قصة وأنا بحب أحكيها يعني وأتشارك فيها مع المشاهدين والمستمعين. يعني شاب كان بذكر أنه بسنة 5 من في إحدى الجامعات بيدرس، فبيقول لي من كتر الضغط النفسي، من كتر الدراسة اللي علي، وإني أنا مش ملحق وعم ببحث على حالي، مش عم بلاقي حالي. بيقول لي حتى الدكاترة عم بيضغطوا علينا كثير، حتى الأهل عم بيضغطوا، التوقعات اللي من حوالي. فقال لي هذا الإشي خلاني أتجه لسلوك غير مقبول، بإني أنا يعني أتواصل مع ناس على الإنستغرام، ويعني سلوكات خلينا نقول غير مرغوب فيها أبدا. وقال لي تعرضت للابتزاز، تعرضت للابتزاز طلبة طلبوا مني فلوس وأنا مش ملحق. فقال لي فكرت في لحظة من لحظات الانتحار وقال لي أنا جاد بإني أنتحر لأنه أنا مش عم بخيب وجهة نظر أهلي، عم بخيب حتى ثقتي بنفسي، أنا مش عم بحس فيها وببحث إنه خليني أروح باتجاه الانتحار وأنهي حياتي.
0: شو نوع الابتزاز اللي نعرفه؟
1: الابتزاز مادي لأنه كانت علاقات يعني جنسية غير يعني مقبولة مع الجنس الآخر. فقال لي صاروا عم بيبتزوني، بدهم مني فلوس وإلا أنه إحنا بننشر هذه الفيديوهات اللي تم تسجيلها له.
0: بس والله يعني أنا بقول كمان اللي واصل لمرحلة زي هيك من العلم والفهم يفترض أنه يعني ينتبه بطريقة أخرى.
1: في لحظة ضعف إنساني، في لحظة ملل، في لحظة أنه هو بيبحث عن نفسه، في لحظة تعرض فيها لضغط شديد، في لحظة هو بيدور عن أنه كيف أطلع من هذا الضغط، كيف أتخلص من هذا الضغط، فلجأ لهذا الأسلوب. وهذا كان سؤالي له، ليه لجأت لهذه الطريقة؟ أنت على مستوى عالي من العلم والثقافة ويعني أنت يعني سنوات قليلة بتتخرج. فكان جوابه إلي أنه أنا يعني الضغط الهائل اللي أنا عم بتعرض عليه مش قادر أطلع منه إلا بهذه الطريقة، بإني أنا أغير المود أو أغير طريقة التفكير أو أطلع أنه لإشي مختلف عن الجو اللي أنا محطوط فيه حتى أقلل من الاسترس اللي أنا محطوط فيه أو من هذه الضغوطات اللي موجود فيها. فاتجه لها الطريق وكانت يعني تخيل أنه لو لا سمح الله فقد حياته.
0: صحيح.
1: طبعا عشان تعرف الأسلوب اللي أنا استخدمته معه، أنا استخدمت معه أسلوب السايكو دراما بس الفردي وليس الجماعي. يعني بمعنى قلت له تخيل أنك انتحرت وموتت، شو ردة فعل أمك؟ يلا مثل لي. شو ردة فعل أبوك؟ فرجيني شو رح يحكي أخوانك كل واحد منهم. وفعلا عاش الحالة لما في لحظة صحي فيها اللي لا ما بدي أنتحر.
0: خلص من حالة الابتزاز.
1: نعم.
0: كيف وافقوا؟
1: استطعنا يعني بالتعاون مع دائرة الجرائم الإلكترونية. بالعادة إحنا من يعني الشباب اللي هناك هم اللي بيساعدونا بهيك مواقف.
0: عشان هيك أنا دائما بحكي للأهل يعني وهو صغير ماشي اهتم بالتعليم، اهتم بأمور تتعلق بالنواحي الحياتية والاجتماعية، لكن كمان اهتم بالوازع الديني. فيما لو أنه تعرض لأي شيء زي هيك ما يلجأ خلينا نقول لمتنفس يعتبره هو هذا المتنفس.
1: نعم.
0: في مجال خلينا نحكي بغضب وجه الله سبحانه وتعالى. فأنا دائما يعني وجهة نظري المحصن دينيا هو الأقل عرضة للانحراف إذا تعرض لمواقف فيها ضغط. طيب.
1: نعم.
0: أيضا محمود الشطرات يسعد أوقاتك بكل خير، والأخ عنبر يسعد أوقاتك بكل خير. إحنا إن شاء الله دائما معاكم في مواضيع جديدة. شو في انحراف يعني جديد أنا بطلع عليه وبشوف إنه الناس صارت تعاني منه كمشكلة منغطي عنه حلقة أو حلقتين أو أكثر حتى مباشرة. دكتورة إحنا دائما نحكي عن التفكك الأسري، الناس فاهمين التفكك الأسري إنه حالات خلينا نحكي طلاق أو انفصال أو خلينا نحكي يعني أحيانا بعض حالات الوفاة وهي إرادة الله. أنا بلاحظ إنه في أسر مفككة وأمرها صار متعري قدام الناس وهي ما فيهاش يعني الإشي اللي أنا ذكرته، عايشين مع بعض. يعني التفكك الأسري والانحراف بمفهوم التفكك.
1: نعم. يعني إحنا بدنا نلاحظ إنه لما الأطفال بيتعرضوا بالذات خلينا نقول بأعمار مبكرة لتفكك أسري، بمعنى إنه انفصل الأم والأب. إحنا مشكلتنا إنه إحنا بننسى الآية الكريمة ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: صحيح.
1: فإحنا شو اللي بيصير؟ إنه كل طرف ناقم على الآخر، كل طرف بقلل من قيمة الآخر، فبيحاول يزرعوا بالولد أو بالبنت اللي عندهم إنه أي سواء كان الأب أو الأم إنه الطرف الآخر مش مناسب لكم، إنه شوف كيف كتركم، كيف
0: مش عم بالضبط
1: هاي الأشياء كلها. وبعد فترة هذا الطفل بينشأ في بيئة غير مستقرة. لما بنروح يعني واحدة من الحالات اللي أنا شفتها، فتاة، هاي الفتاة لجأت للإدمان. فلما سألتها ليش لجأت لهذا السلوك، قالت لي أنه أهل والدتها ووالدتها رافضينها بحجة أنه هي مسؤولية والدها وأبوها اللي لازم يصرف عليها. والأب يقول أنا ما معاي ومش قادر أتحمل مسؤوليتها وما عنديش قدرة أني أمن لها المكان ومش عنديش الدعم اللي موجود حتى أنها تعيش عندي. فهي صفوت لا عند الأب موجودة ولا عند الأم موجودة، ومرات تطلع برا البيت لا الأب بيسأل عليها ولا الأم بتسأل عليها. الأم بتقول ما هي راحت عند أبوها، والأب بيقول ما هي عند أمها. وهي فعليا لجأت يعني شباب، مجموعة من الشباب بعمرها عم بيتعاطوا. فبقولها ليش تتعاطوا؟ بتقولي بدنا ننبسط، بدنا ننسى الواقع اللي احنا موجودين فيه. ولما سألتها انه طب خلينا نتعاون مع بعض عشان تطلع من حالة، قالت لي لا انا مبسوطة هيك. انا بس مبسوطة هيك، انا بس بدي أأمن شغل عشان يأمن لي سعر او هاي المادة اللي انا عم بتعاطاها واللي الشباب عم بيأملون لها اياها، وانا مبسوطة بحياتي هيك. لا ما بدي اروح عند امي ولا بدي اروح عند ابوي، ولا اسعى اصلا لرضا ابوي ولا لرضا امي، انا بس اسعى اني اعيش مبسوطة بالحياة.
0: أعتقد أنه هذا هو الانبساط
1: نعم.
0: الحقيقي.
1: بوصلتها كانت البوصلة تبعتها يعني واضح أنها يعني منحرفة مش واضحة مش قادرة الهوية عندها تشتت هوية مع أنها كانت في بداية العشرينات من العمر. الأساس أنه هذا تشتت الهوية للمراهقين بس هي كانت بالعشرينات يعني بعمر البناء إحنا بنسميه والإنتاج هي كانت مشتتة مش قادرة تعرف شو اللي بدها إياه.
0: ما حاولتي تلتقي بأبوها تحديدا؟
1: أبوها رافض. أبوها وإمها رافضين أي شيء يتعلق فيها. اذهب أنت وربك فقاتلا كانت هذا مبدأهم لو أنت صرت كبيرة اعتني بنفسك.
0: طب هاي ضحية يعني نعم. تم استغلالها بهيك طريقة.
1: نعم هي ضحية وكان الوعي الموجود عندها كتير ضعيف ولما كنت أقولها تعالي نتساعد أنا وياكي تعالي هذا نطلع من هاي الحالة هناك مختصين عم بيساعدونا أنك تطلعي وبدون ما تاخدي يعني ما يكون عليك أي إجراء قانوني بدون ما يكون عليك ملاحقة قانونية نقدر نساعدك بهاي الطريقة خلينا نعيد تأهيلك للحياة ترجعي مرة تانية فرد صالح منتج خلينا نحط هدف تسعيله خلينا نعمل إشي إحنا بنسميه العلاج بالمعنى حتى نوصل لل الهدف اللي هي بدها اياه.
0: امها متزوجة؟
1: لا بس امها واضح انه كانت البيئات يعني فقيرة جدا بطريقة انها لا تؤمن يعني الحد الادنى من الحياة خلينا نقول الكريمة.
0: لجأت للحرام.
1: نعم. عشان تنبسط. عشان يعني هي عم تبحث عن السعادة. فلقت السعادة في التغيب عن الوعي.
0: سعادة زائفة.
1: نعم سعادة زائفة.
0: دكتورة موضوع الاستعداد الوراثي بالجريمة والانحراف السلوكي دائما بقولوا السلوك الإنساني مكتسب
1: نعم.
0: وليس وراثي في ارتباط
1: والله أنا قناعتي الشخصية نعم يوجد ارتباط إحنا بنقول يعني لاحظ إحنا بنقول الاستعداد الوراثي للإصابة بالأمراض النفسية يعني بمعنى يعني حتى الأمراض النفسية هنالك استعداد وراثي لها وأنا أعتقد إنه الشخصية اللي بتعاني من انحراف هنالك استعداد وراثي وبهاي يعني الصورة لما مثلا أذكر لك واحدة من الحالات اللي هي أسرة تبنت لم يرزقوا أبو أم لم يرزقوا بأطفال فتقرروا تبني طفلة مجهولة النسب بعمر صغير 40 يوم يعني أخذوها وعم بيقولوا لي تنين انه احنا بذلنا قصارى جهدنا في انه هاي تنشئتها وتنشئتها بطريقة صحيحة لكن من نعومة اظافرها قالوا لي كنا نحس في سلوك منحرف قال لي تخيلي انه لما تروح على المدرسة تقول لهم على فكرة هدول مش ابوي وامها بقولوا لي مع انه احنا والله موفرين لها كل الحياة الكريمة واحنا بنعتني فيها احنا جبناها برغبتنا واختيارنا وبدنا اياها تضل عنا طبعا لما كبرت كانت سلوك الانحرافات يعني اللي عملتها كانت كبيره لدرجه انه العيله قالت لها ما بنقدر نتحمل قال لي الاب تخيل ان انا اكون رجل محترم له سمعته ولو مكانته وفجاه تيجي عندي مثلا دائره مكافحه المخدرات وين البنت عم تتعاطى يقول لي ليش انا والله وفرت لها احسن بيئه احسن مدرسه احسن معلمين ليه هذا الاشي صار فيها وأنا اكتشفت بعد فترة وكانت حتى الاستشارة بالنسبة إلي إنه إحنا هل نكتب الوصية نكتب لها البيت يكون إلها ترم أوعكم لو عرفت هذا الإشي ممكن جدا يعني في لحظة من اللحظات تقدم على قتلكم أو ممكن بدها تحصل على البيت عشان تشتري فيه المادة اللي بدها إياها
0: ممكن تقتلهم
1: ممكن لين استبعد هذا الإشي لأنها هي دخلت بمطبات كتير كبيرة مطبات كتير كبيرة كانت ومش صغيرة وكتير هم ساعدوها وكتير كانوا يطلعوها من هاي المطبات بس ما بالآخر ما يعني وصلوا لمرحلة إنه إحنا رفعنا إيدينا ما بنقدر
0: يعني أنت وجهت نظرك إنه الأموال لازم تكون الناس بيستحقوها
1: أنا يعني حتى لما ناقشتهم بهذا قلت لهم يعني حتى لو أنتوا لقيتوا هي تزوجت وللأسف إنه حتى زوجها كان يتعاطى وعندها طفلين فهم بيقولوا لي حرام هذول الطفلين فأنا كان وجهة نظري إنه خلوا البيت وقف لكن تستفيد منه في حياتها بمعنى انه بتقدر تسكن فيه لكن ما تتصرف فيه ما تبيعه لانه لو باعته راح تشتري فيه مادة مخدرة صح ولا لا
0: صحيح.
1: فخلي مكان ملجأ مأوى إلها ما في مشكلة لكن بشرط انه يعني لا تستطيع انها تبيعه انه بعد وفاتها مثلا انه يرجع مثلا وقف خيري يكون في ميزان حسناتكم
0: طيب هي تزوجت المتعاطي بعد ما كانت تتعاطى ولا اصلا
1: نعم
0: تزوجته
1: نعم. لا تزوجته هي كانت تتعاطى وهو كان يتعاطى اصلا تعرفوا عن بعض بهي الطريقه وطبعا هي شرحت له الوضع تبعهم ووضعهم المالي المرتاح وانه يستطيعوا ابتزازهم وانه يحصلوا على المساعدات منهم ولدرجه يعني لدرجه انها لما انجبت اول طفل سمته على يعني اسم من رباها تعالي عشان تبتزه عاطفيا كانت تدفع فيه لأنه هذا جدك هو مش طبعا مش جده البيولوجي عشان تقدر تاخذ أكبر كم ممكن من الفلوس.
0: شوفي احنا هاي الفئة كمان هي فئة يعني صحيح تستحق الدعم والرعاية والاهتمام، بارك الله فيها هذه العائلة، لكن يعني انا اعتقد ممكن هاي الحالة لا تعمم.
1: لا تعمم، لكن انا اعتقد السلوك يعني خلينا نقول الاستعداد للانحرافات السلوكية قد يكون وراثي، زي ما بنحكي مثلا احنا الذكاء نعم يتطور مع البيئة ينمى بيصبح النسخة الافضل كمان، بس في استعداد وراثي للذكاء. فانا اعتقد انه البيئة خلينا نقول الشخصية اللي يعني ممكن انها تكون منحرفة او تتعمد هذا السلوك هو بنسب ثابتة، بمعنى انه البيئة تطور تنمي بتعمل صحيح بتغير من السلوكات تهذبها، لكن برضو انا يعني ما بقدرش اتجاهل العامل الوراثي.
0: صحيح.
1: هذا مهم انه احنا يعني ناخذ وجهتين، ويمكن لساتنا بحاجه لمزيد من الدراسات حتى نتحقق من هذا يعني فعلا هل العامل الوراثي له اثر في الشخصيه اللي لها سلوكيات منحرفه او لا.
0: هو اجمالا موضوع الدراسات في مجتمعنا العربي شحيح جدا.
1: نعم.
0: الدراسات انا بحكي اللي فيها عينات.
1: نعم.
0: تمثل كل فئات المجتمع.
1: نعم.
0: باستثناء الدراسات اللي بنسميها الدراسات الفرديه للباحثين في رسائل.
1: نعم.
0: الماجستير والدكتوراه، هذه تعتبر يعني لغايات البحث العلمي فقط.
1: نعم. لنيل الدرجة العلمية.
0: نعم بض... يا سلام عليك.
1: حنا يعني قلنا بدون تجميل هي فقط لغاية الحصول على درجة علمية معينة.
0: لا بحاجة صحيحة لدراسات.
1: نعم.
0: كبيرة
1: نوعية،
0: لأنه بناء على الدراسات بنقدر.
1: نعم.
0: نضع منهاج.
1: نعم.
0: بنقدر.
1: نعم.
0: نوجه الأسرة، نوجه المجتمع كامل. صحيح.
1: نعم صحيح.
0: طيب دكتورة، الاستغلال الإلكتروني والجريمي اللي أنا بدأت فيه حديثي بالبداية أصبح يرتبط ارتباط مش بشكل مباشر بالانحراف، لكنه أصبح يدخل في كل الجرائم أو معظمها.
1: نعم.
0: تفضل.
1: نعم يعني خلينا نقول لأنه الوسائل التواصل مفتوحة، لأنه العالم الافتراضي فيه ميزة أنه ما بيحاسب، أنه يتقبل أي أكاذيب، يتقبل يعني الحياة الوردية، بيعطي الصورة غير حقيقية. فيعني أنا لا زلت أذكر يعني الفتاة الصغيرة اللي بعمر 19 سنة لما إجت لي وهي متعرضة لابتزاز إلكتروني، فلما كنت عم بسألها أنت بدأتي بمرحلة جامعية، أنت المفروض عم تهتمي بدراستك الجامعية، بمستقبلك، بالتطور اللي بدك، المهن اللي بدك تحققي، بالتطور الشخصي اللي أنت بتسعي إله. فقالت لي أنا كنت في مرحلة ملل وزهق قاعدة فيها بالبيت وكنت عم بحاول إني أسلي حالي. فقالت لي عم ببحث بوسائل التواصل الاجتماعي، فبيبعت لها واحد من الشباب ريكويست إنه عشان طلب صداقة، وقالت لي قبلته وصرنا نحكي مع بعض، وصار قالت لي يعزز في ثقتي بنفسي، يعطيني مشاعر أنا يعني أكاد أجزم أنها غير حقيقية
0: طبعاً.
1: وصار يطلب منها فيما بعد إنه صوره، هاي لا الصور اللي بده إياها لا مقبولة لا في ديننا ولا في شرعنا ولا في عاداتنا ولا تقاليدنا ولا أعرافنا المجتمعية. قالت لي وانسقت وراء هذا الإشي. كنت عم بسألها، هي طبعا حالة انفصال كمان، والدها يعني في أحد الدول البرة عم بيشتغل، فبسألها طب والدتك وين؟ قالت لي أمي جنبي. بقولها للوالدة اللي جابت لي إياها، بقولها طب يعني ما انتبهتي ما حسيتي طول هالفترة وهي يعني مشغولة بالنت؟ قالت لي والله أنا بطبخ منيح، أنا بنظف البيت منيح، أنا بس الزريعة منيح. قلت لها هاي اسمها رعاية، هاي مش والد، هي
0: أنت
1: مش عم بتقومي يعني برعاية الأم، مش عم تفهمي بنتك، مش عم تحكي أنت وياها، مش عم تتواصل. طب أنت لفت انتباهك بنتك ليش مشغولة كل هالوقت؟ ليش مش قادرة تترك تليفونها؟ طبعا لما تعرضت للابتزاز الأم كانت ميتة خوف وخايفة جدا تبلغ، لأنه بتقولك لو عرفوا أعمامها أخوالها ممكن يكون فيها قضية شرف وممكن يقتلوا البنت، وهي وحيدتي كيف أنا أعمل بهاي الطريقة؟ والمشكلة إنه من ابتز هاي الفتاة وصل للبيت وكان يهددهم بده فلوس.
0: كيف وصل للبيت؟ دخل يعني
1: لا أعرف مكان البيت، تتبع هلا ممكن عن طريق الفتاة ضل يعني عم بيسأل إنه بدي أجي، بدي أخطبك، بدك تحكي لي وين بيتك، بدي أوصل لك ورد، عرفت عليه بهاي الأسلوب، فوصلت له عطته يعني وين بيتها، فوصل للبيت وقال للأم يعني بدأ حتى والدتها هو فاهم كل تفاصيل حياتها لأن هي حكيها له إياها، فصار يهددها يقولها إنه أنا بدي ناخذ منك تدفع فلوس أو إني أنا بنشر هاي الفيديوهات. وهي كانت جدا الأم رعوبة، رعبها الأساسي من إيش؟ إنه لو عرفوا الأقرباء إنه ممكن جدا تصير يعني قضية شرف. والشباب في الجرائم الإلكترونية هم من ساعدونا وقدرنا نطلع من المشكلة.
0: مين تمكنوا هم ويظهروا؟
1: نعم نعم نعم نعم تمكنوا من الوصول للشخص عن طريق الحسابات تبعته، وتمكننا بأنه إحنا نلغي هذا الخطر عن الفتاة وأنها ترجع مرة تانية للجامعة بعد ما تعلمت درس كتير كبير بأنه أنت لا يتم استغلالك عبر عالم افتراضي مشاعره غير حقيقية، طرحه غير حقيقي، الأفكار اللي بتنطرح فيه ما إلهاش حدود، وحدودها مش واقعية أبدا. فهذا الإشي مهم جدا إنه إحنا نوعي أولادنا إلها ونكون معهم. وهنا منأكد على دور الأهل في إنه قديش مهم إنه أنتوا تاخدوا دوركم الفعلي، تتابعوا أولادكم، تحكوا أنتوا وياهم، توصلوا لفئلة يعني توعوهم عشان يفهموا إنه إحنا يعني هذا العالم الافتراضي مش صحيح. سيبكم من وسائل التواصل، سيبكم من مواقع التعارف، مواقع حتى الزواج اللي مرات حتى فتيات كبار بالعمر بيوصل لمرحلة إنه يأس إنه صارت بدها تتزوج وما في زوج، ما بتتعرف بتحاول على مواقع التواصل تدور أو على هدول المنصات تبعون الزواج حتى تتعرف بشريك العمر. وغالبا هاي يعني الزواج اللي بيتم على هاي الطريقة غالبا ما يعني يحكم بالفشل يعني.
0: عفوا أنا ما بعرف كيف يعني فتاة وبنت حتى العمر 19 يعني كمان مش صغيرة للعلم ترى. نعم. يعني ممكن البعض يعتبرها صغيرة لكن أيضا مش صغيرة. نعم. كيف بتصدق إنه في واحد خلينا نحكي من خلف الكيبورد وإشي احتمال كبير يطلع وهمي إنه يوعدها بالزواج وبتصدق؟ ما بعرف شو رأيك.
1: هلا بتصدق لأنه هو ما إجا مباشرة، هو كان في تمهيد للأمور، ما بداش فورا إنه بيوعد الزواج، هو بيوعد الحياة الوردية بالمشاعر الحلوة بالحب اللي بده يأمن الهياة. فهذا كلياته يعني خلاها تنساق وراء العاطفة، خلاها تنساق وراء أحلام هو رسم الهياها حتى إنها توصلت لهاي المرحلة.
0: بتعرفي موضوع التهديد والابتزاز من أكثر خلينا نحكي المواقف اللي بيعرض اللي بتعرض الإنسان. نعم. لضغط هائل جدا جدا جدا. طبعاً. يعني في قبل فترة كان معي هون ضيف بالاستوديو. نعم. حكى إنه في سيدة متزوجة. نعم. تعرضت للابتزاز. نعم. وبعد ما إنه هي كانت منفصلة عن زوجها وطلب منها المبتز إنها تكتب على جسمها اسم جوزها واسم أمه ورقم تلفونه. وكانت هي بتثق فيه كثير لهذا الشخص لأنه عاملها معاملة كثير كويسة. نعم. وبعد ما إنه بعثت الصور المكتوبة. نعم. على جسمها على أساس بعدين قلب عليها، بلش يسحب مال، بلش يسحب مال، يسحب يسحب. نعم. ما خلى إشي، سرقت ذهبها. أنا ما بقول عنه باعت. نعم. عرفت شلون؟ نعم. وباعت وما الضغط اللي صار عليها. نعم. ها تعرف شو حصل معها؟ توقعي؟
1: أعتقد إنها وصلت لمرحلة يعني
0: تعرضت لجلطة قلبية وماتت.
1: نعم نعم.
0: أقولها بكرة راح تكون كل الأشياء عند أبوك الصبح. ها وراح ننشرها على مواقع عالمية. نعم. هاي الصور. نعم. إذا ما جبتي المبلغ الفلاني وكان المبلغ المطلوب أضعاف اللي هي دفعته وتعرضت لجلطة وفاة.
1: نعم. هنا إحنا المشكلة اللي عم بتعرض لهاي الابتزازات هو يعني مش عم بيقدر عواقب الأمور. مش عم بفهم إنه لوين رح نوصل. عم بعيشوا اللحظة الآنية، بيعيشوا المشاعر الآنية بس ما بيعرفوا ما وراء الحدث.
0: صحيح.
1: عم بيشوفوا الحدث من بعد واحد بس ما بيشوفوا الحدث من أكثر من بعد. فعشان هيك بتعرضوا لهي الأشياء. وأنا بالفعل يعني تعرضت لهيك مواقف جدا أنها تكون أزواج وتتعرض. نعم. يعني أين زوجك؟ زوجي بيشتغل، هو ملتهي عني، الاحتياج العاطفي، الفراغ العاطفي. نعم نعم. نعم نعم نعم. وأزواج يعني زوج بتذكر. نعم. زوج وزوجة. وكان يعني الزوج في حالة انهيار، لا قادر بيقول لي يعني عم بيحكي لي لا قادر اطلقها لانه في يعني بنات واولاد. وانا حريص على سمعه اولادي وبناتي، هدول البنات بكره بدهم يتزوجوا، فاذا عرف انهم امهم كان هيك سلوكها فاكيد ما حدا راح يطرق الباب. صحيح. صحيح. وبنفس الوقت انه انا مش قادر اتحمل. بقول لي انا بحس انه يعني عقلي بالضبط. انا بقول لي انا عقلي بده يعني يطير لما بفكر بهاي الامور. فيعني في هاي الحالات كثير موجوده.
0: دكتوره سامحيني بنص دقيقه اذا تكرمت، رساله. نعم. للاب والام بديش اياها للشباب.
1: نعم. رساله للاب والام، لابد من التوعيه. لابد من تفهم المراحل العمريه، التفهم العصر اللي اولادنا بيعيشوا فيه، لابد من تفهم طبيعه الوسائل التواصل اللي موجوده فيها. ربوا اولادكم لازمان غير ازمانكم، اللي احنا الطريقه اللي تربينا فيها غير الطريقه اللي بدنا نربي فيها، لانه هم بتعرضوا لضغوطات كثير كبيره، لوسائل متاحه كثير كبيره.
0: نكون قريبين منهم ونطلع. نعم. على الشيء. نعم. كل الشكر لك دكتور امينه الحطاب، مستشاره نفسيه واسريه وتربويه، على هذه المعلومات القيمة. ما شاء الله عنك دكتورة، علميا ما شاء الله يعني مليان المعلومات عند حضرتك. بشكر الزملاء اللي كانوا معنا اليوم بالاستوديو، محمود فتحي وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنا سطنطاوي، الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: انت أدوى. انت أدوى مع أنا سطنطاوي.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. هنالك مصطلحات شاعت في هذا العصر وهي ملبسة، وهي تتزيى بالروح العلمي وليست بذاك. سخف الحريات المزعومة، إنه يدعون أن الحرية مطلقة، وبناء على ذلك يكون منهم القول والفعل غير المسؤول. فإذا ناقشتهم وأقامت عليهم الحجة قال أنا حر. لا، ما قال لك حر. ما في دولة على وجه الأرض، ما في أمة إلا ولها قوانين تضبط سلوك الأفراد والجماعات، لأن هذه الحريات والكرام أكيد ستتعارض مع الناس. هل حر الإنسان يفعل ما يشاء، يكتب ما يشاء، يقول ما يشاء، يلبس ما يشاء؟ طبعا لا، لأن في عندك مجتمع، والإنسان مدني بطبعه. مدام إنسان مدني أي يحتاج إلى أخيه الإنسان ويحتاج إلى المجتمع. لو كنت تعيش وحدك في الغابة وحدك افعل ما تشاء، لكن أنت تعيش في مجتمع. النبي عليه السلام تكلم عن هذا، عن سفينة المجتمع مثل قائم على حدود الله والواقع فيها، وشبه المجتمع بالسفينة، ناس في الأعلى ناس في الأسفل. كان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى السطح فشربوا الماء. فخطرت فكرة على خاطر واحد منهم، قال ماذا لو خرقنا في نصيبنا خرقا؟ وهذا أول خطأ. ما قال لك أن هذا نصيبك؟ من قال أن أنت إليك هذه الزاوية تفعل بها ما تشاء؟ يقول لهم عليه السلام لو تركوهم وما أرادوا، رح هذا يخرق السفينة في الموضع الذي يدعي أنه حقه، ستغرق السفينة بمن فيها. فإذا أخذوا على يد هذا الجاهل نجوا، ونجوا جميعا من هذا الباب. هذه سفينة المجتمع الكرام. اليوم كلمات من الإلحاد تقال لما تناقش، بقول لك أنا حر. لما تطلع لك بعض الجهلي بقول لك أنا والله مع المساكنة، مساكنة بعد قبل الزواج، اللي هي اسمها علاقة محرمة، اللي هي اسمها الفاحشة في القرآن، اللي هي الزنا. ليست حرية حتى في داخل البيوت، حرية والله الزوجة إن كانت ناشز ما بصح، أو حرية الرجل. أذكر أن حالة من الحالات رجل عنده مغامرات نسائية، وكل ما يقال له قال أنا حر والرجل يفعل ما يشاء. لا، كلامك غير صحيح، أنت لست حرا. هل هناك حرية مطلقة في الشعر وفي الأدب والفن؟ هذا ما يمارسونه، لكن كلامهم غير صحيح. حتى نقول لكم أبعد من ذلك، هل للإنسان الحق أن يتصرف بماله كما يشاء وهو مالك في الدنيا؟ أنا أقول لك لا، بدك تتصرف في مالك بحدود ما أذن فيه الشرع. وذلك كم هي المسائل التي ترد أحيانا، رجل يريد أن يتبرع بكل ماله مثلا لجهة معينة ويحرم أولاده وبناته، شرعا لا يجوز. طيب بده يعطي ولده الذي يحب أو ابنته التي يحب ويحرم الباقين، كذلك حرام ما بصح. طيب أليس هو حرا؟ لا، ليس حرا، لا ليس حرا. هنالك منظومات شرعية تتابع، هناك منظومات قانونية تتابع، هناك منظومة المجتمع تتابع. إذا الحريات تكون حريات مقبولة، حريات عاقلة، حريات رشيدة. وإلا أبسط مثال، أنت الآن تسير في طريق ذاهب وآيب، ذهاب وآيب، لو بزعمك الحرية طيب تعال بطريق معاكس، الناس ماشي بهذا الاتجاه وأنت عكس السير، هل يجاز لك؟ طب أنا حر؟ لا، لست حرا. إذن في قانون للمجتمع، في قانون في الشريعة، في قانون، في قانون في الأسرة أيها الكرام، في قانون في الأسرة لازم ضبط. إذن هنا يكون العقل، هنا يكون الانضباط، عندما يكون الإنسان عاقلا يفعل الشيء الذي يقبله الناس. لكن للأسف من أيام الشباب أحضر شابا هكذا ممن يعيش حالة الضياع الفكري، كل ما يناقشوا الأصحاب يقول لهم أنا حر، بعدين كلمته أنا فإذا به ماشي في خط واحد، إن أنا حر. طيب هل تحب أن يفعل أهلك كذا؟ قالهم حرين. طب أختك كذا؟ مما يبين أنه إنسان جاهل. هذا الجاهل أكيد وجد مناخا من مناخات الحرية المزعومة التي ينادي بها دعاة الإباحية. لا، نحن خلق من خلق الله، نحن كرمنا الله تعالى وجعل حياتنا اجتماعية مدنية فيها قوانين ناظمة للسلوك. الشريعة نظمت وأبدعت وتألقت، المجتمع إن تآلف المسلمون على شروطهم، وهنالك قضايا تعلم باجتماع الناس. الله يفقهنا إياكم في دينه القويم. طيب، كان هنا سؤال، على سؤال إنسان مات كان يأخذ من محل تجاري وهو فقير وتوفي رحمة الله وعليه دين، فيسألني صاحب الدين إنه هل أسامحه ولا أحسبها من زكاة المال؟ الأفضل المسامحة، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وبهذا أنت تصيب غايتين: أولا سامحته وأبرأت ذمته، والأمر الآخر بذلت الزكاة في موضعها لغيره. لكن لو كان ما عندك القدرة هذا وصعب عليك، لو حملت هذا الدين على الزكاة بس بشرط أن يكون هذا الإنسان من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة. ولذا كان الرجل إذا توفي النبي عليه يسأل هل عليه دين، طيب سد دينه ولا لا، لا أصلي عليه. ويقوم بعض الناس يقول دينه علي يا رسول الله. إذن هذا من باب يعني الرفق بإخوة الإسلام. الناس يشترون سيارات عن طريق المصارف الإسلامية أو شركات تمويل، بدنا نفترض إنهم يشترون بشكل سليم، لكن لا تصح الزيادة. هكذا يسألني سائل إنه والله السيارة مثلا قيمتها 15,000 وبده يأخذ 20 لأنه بده يأخذ 5 عنده مصاريف، لا ما بيصح، ما بصح. هذا كله رح يدخله جزء من الربح على غير السيارة، وهذا عبارة عن نقد ولد نقدا استفاد منه، فهذا يعد من الربا الواضح الصريح فلا يجوز. بعت لبعض الإخوة، ما بدأ أوسع البحث فيها لأنه هاي بصراحة يعني في جهالي جهلاء عند بعض الناس من المشايخ ليسوا عنا في البلد، ولكن للأسف الأصوات كلها صارت مسموعة. هذا خطورة وسائل التواصل، كل من هب ودب في ألمانيا في أوروبا في الدنيا، واحد شاغل الناس في النيل من أهل العلم. أي أمامي الصورة حضرته عامل حاله العلام الأكبر، بس يعني مهمته يتعرض للسيوطي ولا أبو حنيفة ولا النووي، ما وجد إلا أئمة الإسلام وما وجد إلا أولياء الله ليطعنهم. أين موقف هذا من الصهيونية؟ أين موقفه من شرود الشباب عن حضرة الإمام؟ أين موقفه من موجات الإلحاد التي تفد إلى العالم الإسلامي؟ أين أين أين؟ مش موجود. لكن شغل الناس في في في في أمر ما إلا علاقة فيه، ما إلا علاقة فيه. كل عالم أبدع وكتب، الآن يأتي الناس فيكتبون، ابدأ انتقد فلان، انتقد النووي، انتقد أدبي، لكن أنت قيم على رقاب الناس وعلى عقائد الناس، خاصة الإمام الأكبر. يعني لما يقول الشافعي الناس عيار في الفقه على أبي حنيفة، أقول لهذا الإنسان من أنت؟ من أنت؟ ونترك الجواب حتى تجيب نفسك أنت، من أنت مع أبي حنيفة الذي يصلي بصلاته وبفقه ملايين المسلمين في العالم الإسلامي؟ على كل حال أنا بس دعوتي مش نشر كلمة هذا الرجل، لكن الحذر منه. أي عالم أو أي داعي يدعي أنه بيقدم الخير، إذا انتقص من عالم أساء إلى رمز خاصة من أهل العلم السابقين، فلا تشاهدوا ولا تكثروا صفحته ولا إعجاب ولا لايك، بل عليكم أن تقمعوا باطله لأنه مبطل. الله يفقهنا إياكم في الدين، موضوع كثير خطير هذه الأيام. ولذلك سبحان الله كان وسائل التواصل يعني عند فكرة الحريات يعني موجود، وإن كان هي كذلك تتابع الحريات. يعني أي إنسان يكتب أحيانا إذا في كلمة خارجة عن السياق، خارجة عن كذا، خارجة عن نظامهم السياسي، بيحجب الصفحة مباشرة. إذا ما في شيء مطلق، ما في شيء مطلق، ولكن سهولة المسألة. طيب سأل عن قبل تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والله يا سيدي هذه معجزة، هذه معجزة عددية رقمية، يعني ما كان الناس يعرفونها ولا ينتبهون لها، إنه ما العلاقة بين السنة الشمسية والقمرية. السنة الشمسية هي أكبر، سنة قمرية أصغر، ولذلك 300 لو ضربت الآن ب 365 يوم السنة الشمسية وقسمت على السنة القمرية 354 راح يطلع معك 309، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا يضاف إلى ما إلى الأدلة غير متناهية عن أن هذا القرآن مصدره الوحي ومصدره الله تعالى. كان هنا في سؤال حول تأخر قسمة الميراث سنوات طويلة منذ أكثر من 20 عاما وهنالك من يتحكم فيه. طيب أنا أتساءل، من يتحمل وزر هذا التأخير؟ يعني إذا كان الأخ الكبير مثلا والله يخافون أن يواجهه وحجز المال عنده أكثر من 20 عاما وانتفع به هو انتفاعا خاصا، ثم قال صحي صحوة الضمير وقسم المال، طب من يتحمل وزر هذه 20 سنة مثلا أو أكثر؟ بده يتوب إلى الله ويعطي صاحب الحق حقه ويطلب منهم المسامحة، وويله إذا لم يسامح. ولذلك الكرام كما في حلقة ماضية سألوا متى تتم القسمة الشرعية، إذا كانت مما يقسم، مما يقسم الأموال مثلا أو ذات الأثمان، إنه والله في عندنا ذهب في كذا، مباشرة بعد انتهاء العزاء، عزاء 3 أيام بعدها الأموال تقسم. إذا بقيت أشياء من العقارات من المزارع من الأراضي ما مشكلة، تطبق المهم حجة الإرث نأتي بها، ولكن التقسيم بده يكون لاحقا، إنما عرفت الحقوق. هذا ضروري الكلام حتى لا نقع لا سمح الله في ظلم أحد الورثة يكون مظلوما في هذا. كان في سؤالهم إنه حاول إنه في هنالك ديون على الميت. طيب هذه الديون على الميت أولا منطلعها، لقول تعالى من بعد وصية يوصي بها ودين، منطلع هذه الديون ولاحقا منقسم هذا المال بالحصة الشرعية، خلص كل واحد يكون مسؤول عن ماله، ما في داعي كل واحد إلا إذا في طرف إذا سألوا إنه في طرف كأنه عنده مشكلة مالية، هذا ممكن أن تعالج بطريقة أخرى والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حيث افهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا كانت سؤال حول قسمة الميراث ما بيصح تأخيره، النقد يقسم والذهب، العقارات ممكن ان تؤخر بس بشرط حجة الارث واضحة المعالم. الان اذا كان هنالك اخ مريض عقليا هذا بحاجة الى وصاية، والوصاية بحاجة الى قرار القاضي ويوضع الوصي على شخصه وعلى ماله ضروري. طيب كان في سؤال هو شرعي واجتماعي، انه في حالة خصومة بين الزوجين ورفعت قضية نزاع وشقاق وهو راغب في زوجته، فهي بتشترط انا والله ما بتخلى عن هذا الطلاق الا بمبلغ مالي، والله هذا من باب الصلح. وقال الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، ما دام صلح بالتراضي. ولكن نحن نقول ضمن المعقول، فاذا الرجل اراد استرضاء زوجته مبلغ مالي ورضيت كويس، لكن بعنينا أنه تستقر حياته ما يكون في إرهاق للرجل، ولكن هذه الدنيا وهي أحوالها. طيب كان هنا في سؤال حول خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من منزلها من محافظة إلى محافظة، ما في إشكال يعني إذا في لها ضرورة، المهم أن تلتزم المرأة بالابتعاد عن الزينة والزواج، لها أن تخرج لحاجتها ولا حرج إن شاء الله. أخي أبو عمر تفضل. سيدي أبو عمر
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله يا ابو عمر تفضل.
1: دكتور انت حكيت انه اذا الواحد بياخذ قرض لبيت وبيشتري منه سياره لا يجوز، حتى البنوك الاسلاميه ما بتعطيك فلوس، البنوك الاسلاميه تشتري لك البيت.
0: في قرض اسمه قرض شخصي يمارس الآن في البنوك الإسلامية موجود، بدأ الراجحي وتحول إلى صفوة العربي الإسلامي والإسلام الأردني، اللي عبارة عن شراء أسهم تتقيد إليك بعدين أنت تأمر بيها وتغضي فلوس، ما في بضاعة في الموضوع.
1: طب إذا كان الواحد معه فلوس وأخذ قرض من البنك وشراء سيارة عادية، ما في مشكلة.
0: إذا عندك فلوس حاب توفر لأي شيء آخر وأخذت قرض سيارة وأسهم ما في حرج، جائز.
1: جائز.
0: الأمر إلك، بارك الله فيك. أشكرك يا أبو عمر. أخي عامر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
2: الله يفتح عليك دكتور.
0: اللهم آمين وعليكم إن شاء الله.
2: دكتور في عندكم برنامج اللي هو مختصر لصحيح البخاري، كلهم بيحكوا كم حديث.
0: صحيح.
2: في سمعت حديث يعني قبل شوي قبل 12 تقريبا واحد إلا ربع تقريبا بيحكي انه يعني هو يعني مختصر مش ما حفظتوش يعني لغويا، بس هو يعني مختصر. في رجل من الصحابة سمى ابنه قاسم، فلما راح للصحابة قالوا له ابو القاسم، قالوا لا ما بصير نقول لك ابو القاسم، فراح للرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه كنيتي ولا يجوز،
0: قال يعني تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. صحيح.
2: نعم. صحيح. طب يعني هسه مثلا يعني الواحد ما يسمي مثلا
0: لا هذا كان فقط في عصره عليه السلام ما دام حيا، اما بعد وفاته بتستطيع تسمي قاسم حتى تصبح انت ابو قاسم.
2: والكنية بكنيته يعني يجوز بعد وفاته يعني؟
0: طيب ساشرح لك ذلك. اشكرك يا عمر. اشكرك يا حبيبي. السؤال الاول كان حول قضية الاسهم، على عكس أنا بقول هذا من مرونة الفقه الإسلامي، إنه كانت البنوك الإسلامية الكرام في تحدي، هل تستطيع أن تواجه يعني البنوك التجارية بأشياء شرعية؟ ممكن، لأن عبارة عن تعديل شروط، عدلت الشروط فصار عندنا المرابح بداية، بعدين صارت الإيجار منتهي بالتمليك، وصار في جدل ومناقشة واستقر الأمر. الآن صار بعدين في شيء اسمه التورق اللي هو موجود في الفقه الحنبلي وكان يمارس عندهم في السعودية كثيرا، بعدين انتقل لبعض البلاد من الأردن، ثم انضبطت المجامع الفقهية بالابتعاد عن التورق المنظم من البنك، إنما التورق الشخصي جائز. التورق عبارة عن البنك بيشتري لك أسهم من شركة معينة شو ما يكون نشاطها بشرط أن يكون حلالا، يقيد لك 5000 سهم، هم الآن اشتروا لك هذه البضاعة وباعوك إياها، باعوك الأسهم وأخذوا ربحهم وتقيد عليك، زاد 5000 مثلا لنفترض 1000. لاحقا انت صاحب الاسهم، اما ان تحتفظ بها لحين الارتفاع واما ان تامر ببيعها، والعلاقه بينك وبين شركه الاسهم هذا اسمه التورق، عباره انت حاجتك المال فهذا جائز. طيب هل هذا محل ضروره؟ لا ليس محل ضروره، انت عندك مال وتريد ان تاخذ بالتسهيلات، كثير من التجار يفعلون ذلك ما في حرج. احسنت يا عامر، وانت تتابع يعني مختصر البخاري الذي تشرفنا فيه عرضا تطبيقا عمليا على أننا لن نتخلى عن سنة النبي عليه السلام. ووجدت الحديث أن رجل في الطريق قال يا أبا القاسم، طلع واحد اسمه أبو القاسم، فالتفت الرسول الله قالوا لم أعنك يا رسول الله. فعندها قال عليه السلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني سموا اسم محمد، وذاك في محمد بن مسلمة محمد بكذا، إنما ما تقولوا أبا القاسم. لكن هل هذا مؤقت ولا هذا دائم؟ لا، هذا مؤقت في عصره فقط تعظيما لقدر رسول الله، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني الآن نادني باسمي وأناديك باسمك، لكن إياك أن تقول باسم النبي يا فلان، تقول يا رسول الله يا نبي الله مثلا. فمن هذا الباب، ولذلك كثير من أهل العلم البصراء بالدين تسموا أو تكنوا بكنيته، أبو القاسم الشاطبي، أبو القاسم القشيري، أبو القاسم الإمام الرافعي الكبير الفقيه الشافعي وهكذا. طيب لو تم عبد الكريم فضلي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت دكتور، شو رأيك بسلفة اللي هي من الراتب قبل نزول الراتب، سلفة من البنك، بنك إسلامي، بس هم بياخدوا عليها يعني مقدار معين، مثلا خلنا نقول 300 دينار بياخدوا عليها 3 دنانير. ما بعرف كيف من هذا الشرع، شو رأيك في الموضوع؟
0: طيب بس بدي أسأل، هو هذا من راتبك صح؟
3: نعم
0: أكيد. هل سألت البنك هاي الزيادة عبارة عن إيش؟ أتوقع أنها خدمات إدارية صح؟
3: ممكن كثير.
0: أتوقع يعني إذا كيف، ولذلك اللجنة الشرعية في البنك الإسلامي هذا مهمتها، إن كيفت هذا من باب الأجرة، كيف اليوم أجرة السحب؟ أنت لو سحبت من أي مصرف من غير مصرفك بأخذ دينار. إذا كان من هذا الباب أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى.
3: إن شاء الله.
0: شكرا يا أم عبد الكريم. أبو أحمد فضل سيدي حياكم الله.
4: السلام عليكم سيدنا.
0: السلام حياكم الله، أهلا وسهلا.
4: كيفك يا شيخنا؟
0: الله يديمك ويرضى عليك.
4: سيدي قبل حوالي 3-4 أيام لقيت مبلغ في الشارع.
0: طيب.
4: وتقريبا المبلغ مش كبير، ولفيت تقريبا 2-3 مرات على نفس المنطقة إني أشوف حدا كذا أسأل، ما لقيت حدا.
0: وضعت خبر عند حدا؟
4: المبلغ مش كبير، لا والله ما وضعت، لأنه ما في محلات، خلينا نحكي سوبر ماركت أو صيدلية أو أي شيء يدل على المكان، يعني شفت عليك
0: كأنه منطقة غير مأهولة مثلا.
4: لا هي منطقة مأهولة، ولكن يعني خلينا نحكي فيش فيها مرافق تجارية.
0: يعني بتعرف شو المقصود، لو حطينا مثلا على عمود رقمك انه نعم، من فقد شيئا يتصل على هذا الرقم، تغلب لك شوي اسبوع.
4: لا يا سيدي حياك الله، بالعكس والله
0: بكون احسن وافضل مع محاولة جادة للوصول لصاحب المبلغ، حتى لو كان القليل عندك احتمال يكون كثير عند غيرك. الله بيك. لاحقا بعد فترة إذا ما حصل هذا المال، إما أن تأخذها وأنت، وإما أن تتصدق عن صاحبه. والله يعينك على ذلك إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: أشكرك يا أشكرك، جزاك الله خير. طيب إذا الموضوع يكرام السلفة هاي، يعني التكييف كثير مهم، التكييف الفقهي. شوف اليوم مثلا قضية السحبات عن طريق الصراف الآلي وعن طريق البطاقات والأجهزة كذا، كل هذا بتكيف على أنه ليس قرض ما زيادة أبدا، هذا خدمة. إذا باب الخدمة إن شاء الله ما فيها شيء بعون الله تعالى، وهذا دليل أنه الحياة تتطور الكرام، تتطور كثيرا. طيب كان هنا بسؤال حول شراء يعني جهاز خلوي، كانه ثمنه مثلا 700 نقدا، لكن في التقسيط يزيد، ما فيها شيء، بس بشرط أن يكون مالك التليفون هو البائع. يعني ما بدنا ندخل واحد فقط مهمة التمويل، لا ما بصح، إنما أصلا هذا اسمه بيع التقسيط، بيع الآجل. بيع الآجل هي الزيادة بصراحة مقابل الزمن، نعم، لأن هذا المال بيستفيد منه التاجر إن أخذه نقدا، فماذا لو أخر عليه أقساطا مع المخاطرة إنه هذا يدفع ولا ما يدفع، فلا حرج في الزيادة، بس بده يكون الاتفاق من بدايته. وكثيرا ما تم السؤال عن إنه هل يمكن أن أعرض سعرين؟ نعم، أعرض سعرين، واحد للنقد واحد للتقسيط، وبعدين هذا يختار هذا، وإن شاء الله هذا مقبول بعون الله تعالى. طيب سنبقى مع المزيد بعون الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: مكتوبا في العقد فهو ملزم، لكن الإشكال أنه إذا عملها أخل بوظيفتها في البيت، وهذا قد يحصل. عندها بصراحة يعني إحنا مع الرجل أن يلتزم بالشروط التي عليه، بل هي واجب عليها أن تلتزم بواجب رعايتها للبيت بصراحة. وذلك الأمور لا تسير باتجاه شرط عام بدون تقييدات، هذا الشرط مرهون بقيامك بواجباتك البيتية تجاه الزوج تجاه الأولاد، حرام. لذلك أنا بقترح يتم التفاوض على هذا الشرط، أنه يأتي العقلاء من الطرفين، ممكن طرف غريب قل طيب يعني أنا بسمح لها بس بشرط أن ترتب أمورها في البيت، أن يشتري ذهبا لكن لا يملك المال، فهو يعلم أنه بالتقسيط لا يجوز، لكن هو يريد أن يقترض هذا المبلغ من صديق، ما في حرج، هو يقترض المبلغ من صديق، يعني لو فرضنا 1000 دينار اقترض من الصديق وراح اشتري ذهب والمبلغ اللي عليه مقسط لصاحبه، وهذا جائز، خلص انتهت، انتهى المعامل الربوية الخطيرة تكون بين مشتري الذهب وبائع الذهب، إذا باعه بالتقسيط أو بالآجل هذا حرام. الآن ما دام أنه أعطاه المبلغ كاملا ما في حرج، بصير بينه وبين هذاك دين شخصي. طيب، هل يمكن أن نشتري حاسوب من أموال الزكاة لطالب علم فقير يحتاج إليه؟ طبعا يا جماعة، طالب العلم، وقلت أكثر من مرة، نفقة الأولاد، نفقة الزوجات، تكاليف الحياة، طلاب العلم زمان ما كان يكلفهم إلا حفنة من تمر، شوية مي، ومكان إقامة بس. الآن صارت في مناهج، صار في رسوم جامعية، الآن صار في انتقال، الآن في استحقاقات تعليمية، لازم يكون حاسوب ولازم، فلا حرج في ذلك ما دام أنه طالب علم وفقير ويحتاج إليه، فهذا قطعا من الأمر الجائز بعون الله تعالى. سؤال مهم والله، ذكر شخصية من الشخصيات التي أخطأت يعني في جانب التراث، قل هل يكفي أن يعتذر فلان اعتذارا قوليا؟ لا يكفي، الاعتذار القولي هذا يقبل ويجب أن يتبع بالتصحيح العلمي. إذا إنسان أخطأ في قضية علمية كرام، نقول له كما قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وأذكر في القرن 20 كثير من بعض العلماء كتبوا بعض الكتب وكان قناعاتهم فيها خطأ، بعدين هم صححوا واعتذروا واعترفوا إلى غير ذلك، وخلص هذا اعتذار علمي مقبول. إذن الاعتذار القولي لا يكفي، في اعتذار قولي وفي اعتذار عملي، كما كتبت الباطل بدك تكتب الحق ضروري. طيب، بعثوا لي صورة إسوارة هي شكلها مربع كأنه كذا، إنه حرام لبسها، شكلها شكل صليب. طيب، هذه الوسوسة بدنا نخلص منها. كيف؟ المسلم لا يمكن أن يرضى بالصليب، لا يمكن، لأنه إذا رضي بيكون عنده مشكلة في عقيدته. إنما الآن الأشكال يظن به السوء، فيفضل أن يحسن الاختيار، لكن لو لبسه على أنه منظر جمالي، زي مثلا الخرز الزرقاء اللي بتعرفوا، هاي اللي بيعتقدها أنها تنفع وتضر، أثم هذا الباب. إنما الآن إذا واحد حب هذا المنظر من باب الشكل الجمالي، أرجو أن لا يكون شيء بعون الله تعالى. كان في سؤال حول ما حكم والله دخول النساء إلى المصليات في حالة العذر. على كل حال، الأصل المرأة أن تجتنب المساجد والمصليات إلا في مقام التعليم، التعلم والتعليم، والآن المراكز الصيفية صراحة في تعلم وتعليم، فهذه ما في حرج فيها، هاي مع يعني هاي من باب الضرورة العلمية، والله أعلم الأمر جائز. كثير من أهل العلم يعني في هذه المسألة لهم أنظار دقيقة يعني تخفف الأمر. طيب، حديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، معقول أن يكون هذا إذن بالسجود؟ طبعا لا، لو فهمنا اللغة لما فهمنا لو كنت، لو على فرض، لو أني أمرت، والنبي محال أن يقول الإنسان أسجد لإنسان، ولكن المقصود بيان عظم حق الزوج على الزوجة، بس بشرط أن يكون في هذه المكانة الرفيعة، لا يكون رجل والله شرير ويضر هذه المرأة، ليس هذا، إنما الرجل الصالح المرأة تقدره وتحترمه. أخي ماجد، تفضل سيدي. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك الشيخ؟
0: حياكم الله. هلا أخي ماجد.
1: الله يخليك الشيخ. أنا بس أفتح هالشغلة، أبوي عايش،
0: نعم،
1: في أخوي نصغير أصغر واحد فينا بضل يستغل أبوي وبأخذ منه مصاري، صار معطيه حوالي 100,000 تقريبا، بحدود 100,000

0: صار ما في.
1: طيب.
0: فبقول الناس مسكنا قلنا يا بار ما مزبط هيك حرام في عندك.
1: الوالد عاقل مدرك تماما.
0: أبوي عمره 90 سنة.
1: طيب.
0: فقلنا له يا سيد الشيخ يابا هلا إشي ما بزبط, عندك بنات عندك أولاد عندك مر طبونا.
1: شو جوابه؟ شو جواب الوالد؟ شو جواب الوالد؟
0: قال يا عمي بدنا نزلكوا بحصة بمحل في الغور. قلنا له ماشي. فاتفقنا احنا أبونا عنده قطط أرض تانية يبيعها هالدلمين ويعطي البنات ويعطي مرت الأب.
1: طيب وانتو انتو الشباب
0: يعطينا هذا المحل قيمته حوالي 30,000.
1: طيب بدي أسأله, هذا المال اللي أخوك بياخده شخصي ولا مال تجارة بينه وبين الوالد؟
0: لا شخصي بياخده ما بدون ترجع.
1: طيب ليش ما يكتب ليش ما يقيد هذا على أنه الدين على الأخ بده يسده لاحقا؟
0: ما هو أصلا مشطوب من مرة أول امبارح نزل له سدي الناس عن طريق بيع الدار وأعطى الدار مقابل مصاري.
1: يعني قصدك أنتوا الآن يعني بتتطلع من الوالد إنه ينصفكم كما أعطى هذا الأخ الصغير صح؟
0: الجواب لي يا سيدي بجوز يعني نحكي هذا يصير.
1: طيب ماشي بارك الله. الوالد استجاب لكلامكم ولا لا؟
0: استجاب إنه يعطينا المحل مقابل الوضع هذا. قلنا أنا ماشي اتفقنا معه.
1: طيب.
0: واتفقنا معه إنه يعطي البنات في دولمين عنده الكرامة يبيعهم ويعطيهم قيمتهم من 20
1: ل 25. ماشي يا أخي مجيد, أنا بشكرك سيدي لأن المسألة شوي هاي مالية وطويلة. على كل حال هاي قضية حقوقية بصراحة. الأب يجب أن يكون عادلا منصفا, أنه يميل تجاه ولد معين ويستغله ماليا هذا حرام. هذا الولد ما بيجوز يستغله بناء على السؤال الوالد. لكن بالمقابل هذا المال ماله. لعلنا نوسع البحث إن شاء الله في حلقة قادمة حول هذه المسألة تحديدا وغيرها. شكرا لكم, إلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم زوايا على أثير إذاعتكم حياة FM وتلفزيون حياة. يا ميت هلا فيكم.

في إذن بنرحب فيكم أعزائي المستمعين والمشاهدين عبر أثير حياة اف ام وتلفزيون حياة بحلقة جديدة من زوايا. بيتجدد موعدنا معكم كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 بزوايا متعددة ومتجددة معكم دوما بمواضيع مختلفة وزوايا قائمة ومنفرجة وحد إن شاء الله هنكون بمواضيع متجددة دائما وأبدا معكم عبر أثير إذاعتكم حياة اف ام. يسعد مساكم.

يعني اللي بيشوف صور المعتمرين هاي الأيام هم موجودين في المدينة المنورة ومكة المكرمة يشتاق صراحة الشخص والإنسان لأنه يكون في هاي الرحاب الطاهرة. إن شاء الله ربنا يرزقنا نحن وأنتم ذهب إلى عمرة وزيارة المدينة المنورة. إلى كل مشتاق إن شاء الله رب العالمين يرزقكم هذه السعادة وهذه الزيارة. مرحب فيكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مرة أخرى عبر أثير إذاعتكم حياة إف إم وعبر تلفزيون حياة. بتسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء على التردد 104.7 ومن إربد وعجلون على التردد 106.5. من الصلت والبلقاء بتسمعونا عبر التردد 101.1 ومن العقبة ومحافظات الجنوب تسمعونا عبر التردد 102.7 ومن جميع أنحاء العالم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال تلفزيون حياة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة إف إم على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة وعن طريق الآي بي تي في. بإمكانكم فقط كتابة حياة إف إم وبإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من وين ما كنتوا عم بتشاهدونا وما هي الطريقة اللي كنتوا عم بتشاهدونا فيها. يسعد لأوقاتكم.

نرحب بفريق عمل حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، ومن المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش وأصحابكم، من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي.

إذن بصحبكم اليوم في ساعة على الهواء مباشرة حتى الساعة التاسعة بفقرات زوايا مثل ما تعودتوا. بفقرتنا الأولى حنكون مع ضيف زوايا, وضيفنا اليوم هما عبارة عن ضيفين مميزين رائعين. إن شاء الله حيكون معنا الأستاذ الدكتور أحمد السلايمة, أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية وأحد أبرز خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية في الأردن. وأيضا حيكون معنا ضمن فقرة ضيف زوايا المهندس بلال السلايمة, أحد المختصين الأردنيين في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة والناشط في ربط احتياجات سوق العمل بالتقنيات الحديثة. اليوم حديثنا حيكون عن الوظائف الخضراء, عن الوظائف الهندسية, وعن نحكي التغيرات المناخية بشكل عام, عن دراسة الهندسة حنحكي بشكل معمق أكثر. الآن الطلاب خلصوا توجيهي وعلى أعتاب نتائج التوجيهي, أدخل هندسة ما أدخل هندسة, شو الهندسة اللي أدخلها, وهل القطاع الهندسي ضل زي ما هو ولا تغير؟ في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

0: في فقرتنا الثانية ضمن مسابقات وتحديات زوايا حنكون معكم مثل ما تعودتوا بأربع مسابقات. أنا الرقم بلسان عربي المسابقة الثقافية واسمعني والدولاب شو حيختار لكم اليوم. دولاب زوايا وجوائزنا اليوم المقدمة من مطاعم شاورما الصاج بقدموا لكم كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير شاورما الصاج شاورما الأفضل في العالم اللي استطاعوا من خلال خلطتهم السرية الخاصة يحولوا طعمة الشاورما من السيخ إلى الصاج. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز مشتريات من داخل المطاعم بيرجرايز 10 سنوات والطعم بشهي كتير بيرجرايز بشهي. وخلينا نبدأ معكم بفقرتنا الأولى فقرة ضيف زوايا.
1: أترك وراك أحلى أثر مثل الزهور تعطي العطر.
0: إذن أعزائي المستمعين والمشاهدين اليوم حنحكي عن موضوع يمكن كل طالب هندسة وكل خريج وحتى كل شخص بدور على فرصة عمل لازم يعرف عنه وما يسمى الوظائف الخضراء. ليش العالم كله صار يحكي عن الطاقة الخضراء وليش الشركات أصبحت تغير استراتيجياتها وهل فعلا تخصصات الهندسة بعدها إلها مستقبل ولا الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة غيروا قواعد اللعبة؟ الأردن اليوم من الدول اللي حققت خطوات كبيرة بقطاع الطاقة المتجددة لكن بنفس الوقت ألف الخريجين بيسألوا سؤال واحد وين الفرصة؟ حتى نجاوب عن هاي الأسئلة وغيرها من الأسئلة بيسعدنا نستضيف في فقرة ضيف زوايا الأستاذ الدكتور أحمد السلامي أستاذ الهندسة الميكانيكية مثل ما حكينا في الجامعة الأردنية وأحد أبرز خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية في الأردن وأيضا المهندس بلال السلامي. والمهندس بلال هو أحد المختصين الأردنيين في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة والناشط في ربط احتياجات سوق العمل بالتقنيات الحديثة والوظائف الخضراء. أهلا وسهلا فيكم مهندس ودكتور.
2: أسعد الله أوقاتكم وأوقات الإخوة المشاهدين على أثير إذاعة حياة إف إم. طبعا دائما يعني إحنا سعيدين أول إشي باللقاء المهندس أحمد الرنتيسي عبر إذاعة حياة إف إم وإحنا طبعا إحنا هذا اللقاء إن شاء الله رح يكون مثمر ومعاي طبعا بكون دكتور أحمد السلامي أستاذ في الهندسة الميكانيكية طبعاً. في الجامعة الأردنية.
0: دكتور أحمد غني عن التعريف ما شاء الله عليك دكتور أحمد حياك الله.
3: يا سيدي شكرا مهندس أحمد. في البداية أسعد الله أوقاتك وأوقات الأخوة المستمعين مستمعين إذاعة حياة إف إم وبنشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على فعلا موضوع مهم وخاصة يعني أجا في وقت يعني يعني أولياء الأمور الطلبة بينتظروا نتائج التوجيه نتائج الثانوية العامة وبتعرف بعد هيك القبولات للجامعات أكيد. فموضوع كتير مهم بصراحة طرحه ونشكر إذاعة حياة إف إم وأنت شخصيا مهندس أحمد.
0: الله يسعدك يا دكتور ويسعدك مهندس شرفتونا في حياة إف إم. الآن دكتور ومهندس بدي أبدأ بالدكتور لو شلنا عنكم الألقاب دكتور ومهندس
3: ما في مشكلة طبعا
0: شو حابين الناس تعرف عنكم يعني لو بدي أسألك سؤال من هو أحمد السلامي شو حاب الناس تعرف عنك؟
3: يعني أنا بصراحة درست الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأردنية درست بكالوريوس وماجستير وكان طول عمري بصراحة يعني فعلا يعني الشغف عندنا في مجال الهندسة الميكانيكية وكملت الدكتوراه في ألمانيا وكنت في وقت ما يعني بعد ما انهيت الدكتوراه كنت يعني أزور ألمانيا بشكل دائم يعني جميل. كل فترة الصيف 3 شهور يعني أذهب من أجل بصراحة عمل اللي هي الأبحاث والدراسات والقياسات في الجامعات الألمانية وفعلا كانت ألمانيا خلال هاي الفترة هاي عم بيعملوا اللي هو الانتقال الطاقي جميل. انتقال نحو الطاقات المتجددة فكنا نلاقي مثلا الخلايا الشمسية على أسطح المنازل في الساحات العامة ونرجع على الأردن نحكي طب إحنا عندنا الشمس بصراحة أكثر من أوروبا ليش ما إحنا نستغل موضوع بصراحة الطاقة الشمسية وفعلا يعني كان عندنا مشكلة بصراحة اللي صارت في بعد 2003 اللي صارت طبعا أزمة اللي هي ارتفاع أسعار الوقود وأصبحت تؤثر على مختلف بصراحة فئات الشعب يعني وصار عندنا غلاء معيشي بسبب أنه طبعا تحرر أسعار النفط وأصبحت أنه تباع للمواطن بالأسعار العالمية فكان عندنا لابد أنه من التوجه نحو الطاقات المتجددة ما كان في عندنا إحنا بصراحة خبراء. أنا كنت وقتها مدير مركز الطاقة بالجامعة الأردنية يعني في هذا الوقت يعني كنا نزلنا إعلان بدنا مهندس طاقة لم نجد بصراحة إنه حتى على مستوى البلد إنه نلاقي مهندسين يتم تعيينهم في مركز الطاقة فاتجهت للاتحاد الأوروبي وقتها وفعلا وطلبت منهم إنهم يساعدونا مع الجامعات الأوروبية لإنشاء برامج متخصصة في مجال الطاقة المتجددة
0: وفتحت
3: فعلا أنشأنا أول برنامج ماجستير طاقة متجددة كان بالجامعة الأردنية وجامعة علوم التكنولوجيا بالشمال وجامعة مؤتة في الجنوب
0: جميل.
3: وبدأنا بصراحة إنه فعلا تحديث وتطوير الخطط الدراسية في مجال الطاقة المتجددة على مستوى البكالوريوس والماجستير لحد ما أصبح الأردن حاليا يعني مركز إقليمي بصراحة. أنا بعتبره أنه زاخر بالكفاءات. بالإضافة طبعا تم عقد العديد من مؤتمرات الطاقة المتجددة وكانت برعاية ملكية سامية وبرعاية حكومية، أنه بصراحة أنه حتى نزيد أنه معرفة الناس في موضوع الطاقة المتجددة وتكون فرصة للعلماء والباحثين والمهندسين لأنه البحث على آخر تكنولوجيات الطاقة.
0: اليوم حنحكي أكثر عن الطاقة إن شاء الله وعن الوظائف الخضراء وعن الطاقة بشكل عام في الأردن. مهندس بلال، لو شلنا عنك لقب مهندس، شو الإشي اللي حاب الناس تعرفه عنك؟
2: أكيد يعني إحنا بالعكس، إحنا هاي الألقاب هي مجرد درجة علمية أنت بتحصل عليها هاي الألقاب. هلأ أنا المهندس بلال السلايمة، خريج من جامعة البلقاء التطبيقية البوليتكنيك، كلية الهندسة، هندسة كهربائية تخصصي. كملت دراستي الماجستير برضو في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية، الجامعة الأم في الأردن. جميل. طبعا وأنا هلأ بدرس في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا. جميل. محاضر جامعي في قسم الهندسة الكهربائية. جميل. ومدير لمكتب المشاريع والعلاقات الدولية والأبحاث فيها.
0: جميل ممتاز، يعني علاقتك مباشرة مع الطلاب،
2: مع الطلبة،
0: واحتكاكك كبير مع الطلبة.
2: هلا أنا كونها علاقتي بشكل مباشر مع الطلبة فبيجونا كثير مراجعين مثلا. بعض الأهالي للطلبة، ابني أنا بس يتخرج وين بدي ألاقي الوظيفة؟ صحيح. ابني تخصصه مثلا هندسة طاقة، وين ممكن يتوظف؟
0: خصوصا انه طلعت سمع عن الهندسه قبل تقريبا سنتين ثلاث سنوات. صحيح. انه الوضع سيء، ما تدخلوش اولادكم هندسه، يعني كانت بالخط العريض وصار في ركود تام. صحيح. على التخصصات الهندسيه في الجامعات.
2: احنا للامانه هلا حاليا بنواجه، وبيعرف الدكتور احمد، بنواجه اصلا ضعف يعني كثير كبير في الاقبال الطلبه في التسجيل على الهندسه. فمعظم يعني حتى التخصصات الهندسيه التقليديه صار فيها عدم اقبال.
0: التقليديه المقصود فيها الرئيسيه، يعني
2: الرئيسية.
0: كهرباء، ميكانيك، مدني،
2: بالضبط.
0: معماري، مش تفرعاتهم.
3: يعني اللي هو بشكل عام الهندسه في السوق الاردني في اقبال ضعيف، بسبب طبعا انه يعني كثره عدد المهندسين والسوق هذا عرض وطلب.
0: ولكن لو بدي اسالك سؤال دكتور قبل ما تكمل، لو الان اجاك طالب بشكل مباشر او ولي امر حكى لك ابني بده يخلص توجيهي، ادخله هندسه ولا ما ادخله؟ شو بكون جوابك بصراحه؟
3: يعني انا بدي بكون جوابي انه بصراحه دخله التخصص اللي بده اياه. اذا كان بده تخصص هندسه وعنده حب للهندسه فانا ندخله يدرس هندسه. اذا كان لديه رغبه انه يدرس تخصص اخر انه بصراحه خليه يدخل التخصص اللي بيرغبه. يعني احنا بدنا الطالب يدرس التخصص هو اللي بيرغبه، مش اللي بيرغبه الوالد.
0: طب يسد رغبه التخصص الهندسه دكتور وفيما بعد تخرج ما لقيش شغل، هنا احنا رح نحكي ان شاء الله عن الخريجين وسوق العمل، لكن الان لا زال في مشكلة واضحة.
3: يعني الطالب إذا كان مميز وتعب على نفسه.
0: نعم.
3: أي تخصص بدرسه بصراحة سوف يجد فرصة عمل مباشرة. يعني إحنا العالم التغير، يعني هلأ زمان كان أنك أنت بحاجة لشهادة حتى فعلا تجد وظيفة، هلأ ما الوضع تغير ليس بهذا. إذا كنت مميز، إذا كان لديك بصراحة مهارات وفعلا المهارات أنه بصراحة تميزك عن الآخرين، ففعلا الوظيفة بتكون موجودة مباشرة. أما هي يعني أنه أنا أدرس،
0: يعني عملية انتقائية صارت من قبل أصحاب الشركات.
3: ولهذا السبب أنا ذكرت إذا كانت رغبة لدى الطالب إنه بصراحة تخصص معين هندسة أو غيره، إحنا نعرف الهندسة هي أم العلوم.
0: أكيد.
3: يعني وبالتالي إنه ما في بصراحة مجتمع إنه ممكن يقدر يعيش بدون مهندسين. أكيد. يعني صح. إحنا يعني عارفين الهندسة هي الأساس ولازلنا إحنا مؤمنين والعالم كله مؤمن بهذا الشيء. يعني أنا مثلا بطلع كثير على أوروبا مثلا، فعلا في طلب كبير جدا على المهندسين. يعني إحنا عندنا لأنه صار في فائض بصراحة بعدد مهندسين،
0: طلعت سمعة سيئة.
3: أما الهندسة اللي بده يدرس هندسة لا والله. صحيح. يدرس بصراحة.
0: واللي وجدته دكتور من خلال احتكاكي بموظفين بأصحاب شركات بيقول لك أنا أوظف مهندس بأي وظيفة أخرى غير تخصص الهندسة أفضل من أن أوظفه أو أوظف محاسب أو أوظف مثلا.
3: صحيح.
0: HR، لأن المهندس بتلاقيه بفهم كل إشي.
3: إحنا طريقة دراسة المهندس بصراحة، يعني المهندس يستطيع أن يحلل الأرقام ويحلل بصراحة طريقة العمل، وبالتالي يعني إحنا حتى مثلا أنا مستلم المشاريع الأوروبية بالجامعة الأردنية، لما بدي أعين مساعد باحث بعينه مهندس. ليش؟ لأنه فعلا طريقة تعامله سواء مع المشروع، سواء التعامل الاقتصادي، التعامل الفني، بيكون بصراحة مميز ومختلف عن باقي.
0: طبعا احنا مش عنصريين دكتور يعني التخصصات ان شاء الله يعني الله يرزق الجميع. بدي انتقل للمهندس بلال. مهندس بلال، يعني مؤخرا سمعنا عن ما يسمى الوظيفة الخضراء او الوظائف الخضراء، هل هي موجودة بالأردن فعلا؟
2: شوف هلا مهندس احمد، هلا الوظائف الخضراء هي وظائف موجودة بالأردن. هلأ أي مهندس بيشتغل في قطاع الطاقة، في قطاع المياه، في قطاع إدارة البيئة، في قطاع إدارة النفايات، في قطاع الاستدامة بشكل عام، هاي تعتبر من الوظائف الخضراء الموجودة عندنا إحنا في الأردن. هلأ حاليا أيضا وزارة الزراعة نوت أنها توظف 4300 شخص لزراعة أكثر من 300 ألف شتلة. هاي برضه تعتبر الوظائف بتوفر عندنا، تعتبر وظائف خضراء لأنها قائمة على التوفير. مثلا عندنا في قطاع
0: البيئة، يعني له علاقة نحكي بأنه جعل المشاكل العالمية، الاحترار العالمي وثقب طبقة الأوزون أقل، هي وظيفة خضراء تعتبر.
2: هي تعتبر وظائف خضراء، نعم. وأيضا وظائف الخضراء في مفهومها الأشمل، خلينا نحكي أي شيء مثلا ممكن نقلل من خلاله انبعاثات الكربون.
0: نعم.
2: انبعاث الكربون أكيد بيزيد درجة حرارة الكرة الأرضية، بيصير عندي مبدأ عملية الاحتباس الحراري، وهاي إحنا لازم نعمل معها تكيف. والأردن تعتبر يعني ليس من الدول اللي كثير عندها صناعة مقارنة بالدول الكبيرة مثل الصين أو أمريكا اللي عندها إنتاج مصدر كربون جدا عالي، فلازم إحنا ندور على الوظائف الخضراء، وإحنا هاي الأمور إحنا هلا حاليا شغالين عليها. يعني الأردن استراتيجيتها القادمة من هون لخمس سنوات راح توفر وظائف خضراء بشكل كبير جدا.
0: دكتور مهندس، سمعنا قبل فترة إنه ما بعرف هذه المقولة صحيحة أم خاطئة، بأنه مدينة معان أو محافظة معان إذا تم تركيب PV أو خلايا شمسية على مسطح مدينة معان كاملة هي تكفي إنتاج العالم للكهرباء لمدة يوم.
3: يعني هي بجوز احنا نوضحها اكثر، انه الاشعاع الشمسي الساقط على متر مربع واحد بصراحه يعادل برميل نفط سنويا.
0: جميل.
3: هلا يعني احنا في الدراسات اللي طبعا قمنا فيها انه فعلا يعني مساحه قطعه ارض مثلا يوازي محافظة معان فعلا يكفي انه العالم حاجته من الطاقة، طبعا بسبب انه الطاقة الشمسية اذا تم استغلالها بشكل كامل.
0: جميل.
3: احنا كان عندنا مشروع فعلا عملنا محطة طاقة شمسية للقياس مثلا في محافظة معان، وفعلا ركبنا محطات اخرى في مصر والجزائر والمغرب وتونس. اللي اتفاجأنا انه حتى النتائج اللي طلعنا فيها طبعا كانت المنطقة معان الاعلى من ناحية الاشعاع الشمسي خاصة انه مباشر مقارنة بالدول الأخرى، وفعلا كانت أعلى حتى من القراءات المسجلة. أحيانا تعرف في قراءات بتكون إنه يعني الناس تعتمد عليها
0: ريفرنس مرجعية،
3: ريفرنس اللي مأخوذة من الفضاء أو غيرها مثلا من ناسا، فكانت في حوالي 10% زيادة.
0: جميل.
3: وبالتالي إحنا يعني طبعا عندنا مصدر طاقة دائم.
0: جميل.
3: بس أنا بدي أكمل على موضوع إنه الوظائف الخضراء، إحنا بنعرف أي وظيفة تحافظ على البيئة، تقلل من الانبعاثات الحرارية، إنه نسميها احنا وظيفة خضراء. دول العالم عادة قادة العالم بيجتمعوا كل سنة في مؤتمر بسموه مؤتمر المناخ أو مؤتمر
0: المناخ.
3: الأطراف بسموه الكوب عادة، اللي يعني اللي متعدد الأطراف، وفعلا اتفقوا قادة العالم من كيوتو بروتوكول من سنة 1990 على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة اللي هي ناتجة من احتراق الوقود الأحفوري. وبالتالي من هون بدأ العالم يفكر الانتقال نحو ايش؟ الطاقة المتجددة، نحو الطاقة الخضراء. طبعا انا حتى اقلل الانبعاثات الغازات الدفيئه بدي اقلل حرق الوقود الاحفوري واعتمد اكثر على الطاقه المتجدده.
0: أكيد.
3: بنفس الوقت اذا انا زرعت نباتات واشجار بصراحه مثمره كمان ما هي بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون.
0: صحيح.
3: فبتساهم لي في نفس الطريقه. وبالتالي احنا يعني موضوع الوظائف الخضراء مرتبط بسوق العمل
0: ومفتوح. اتوقع
3: طبعا انه بال2050 كل دول العالم بدها توصل للحياد الكربوني. يعني الحياد الكربوني انه أنا كمية الكربون اللي بدي أطلعها للجو بدي أخدها، وبالتالي إنه بدي أقلل قدر الإمكان موضوع إنه حرق الوقود.
0: طبعا أنت تحكي بكافة القطاعات حتى منها الطيران،
3: طبعا السيارات الكهربائية على سبيل المثال، موضوع الطاقة الكهربائية اللي جاية من طاقة متجددة. سمعنا بالهيدروجين الأخضر حاليا كتكنولوجي،
0: حتى أتوقع المفاعلات النووية كمان
3: يعني حتى المفاعلات النووية تصنف يعني ضمن إنه خلينا نحكي مصادر الطاقة اللي هي بتكون انبعاثات الغازات الدفيئة فيها قليلة جدا. يعني إنه بصراحة وبالتالي إنه راح يكون في طلب عالي جدا على الوظائف الخضراء. لهذا السبب انه يعني السوق عم بتحرك باتجاهها بصراحه الوظائف.
0: جميل.
3: الخضراء.
0: طيب دكتور، خلينا معك في موضوع اليوم. احنا الاف المهندسين عم يتخرجوا،
3: صح،
0: وبتيجي الشركات بتقول لك احنا مش عم نلاقي كفاءات لنوظفها عندنا. طب وين المشكله؟ هل المشكله بالخريج؟ ام المشكله في الجامعه؟ ام المشكله بسوق العمل نفسه؟
3: يعني أنا إذا بدي أحكي بصراحة بدي أحكي إنه هي المسؤولية مشتركة وتشاركية، إنه يعني أولا الجامعات فيها خطط دراسية، هاي الخطط الدراسية حسب يعني قوانين الجامعات يجب أن يتم عمل تحديث إلها مرة كل 5 سنوات. للأسف يعني أحيانا بيكون بصراحة تحديث الخطط الدراسية بتأخر، يعني ما عم بواكب سوق العمل. فالطالب إنه أحيانا المواد اللي بدرسها بس يطلع على سوق العمل بيلاقي شيء تاني مختلف. فهاي كمان جزء دعوة إحنا لجامعاتنا إنه فعلا يتم إنه تحديث الخطط الدراسية بما إنها تواكب سوق العمل
0: مع دخول كمان الذكاء الاصطناعي.
3: طبعا هاي النقطة الثانية إنه التكنولوجيا عمالها بتتغير وبشكل متسارع جدا، يعني أصبح خاصة موضوع الذكاء الصناعي وغيرها إنه إحنا مو قادرين نواكبها. يعني أنت عمالك بتغير سنة، السنة القادمة تلاقي الأمور كلها تتغير
0: ضعف مرتين وثلاث،
3: وبالتالي إنه إحنا بحاجة لموضوع إنه التحديث المستمر للخطط الدراسية ربطها بسوق العمل، كمان الاستعانة بزملائنا من المصانع ومن الشركات إنه فعلا إنهم يأتوا على الجامعات ويعطوا بعض خبراتهم للطلاب. يعني هاي بصراحة كتير ضرورية بالإضافة للتعليم المستمر حتى اللي بتخرج، انه يعني مش انه والله انا خلص صرت انه اخذت العلم وانتهيت
0: ختمت العلم
3: يعني لا بده يضل بصراحه انه يعني يطور نفسه. يعني احنا لازلنا لحد الان في دوره معينه بنحضرها في انه بصراحه التخصص جديد الواحد بيطلع عليه. فهي دعوه انه بصراحه انه كل خريج انه يضل مستمر بالتعلم المستمر.
0: اكيد مرات للاسف انه وصلنا لمرحله قد يكون المهندس الخريج بجوز افضل من المدرس اللي درسه لانه المدرس ما واكب.
3: صحيح.
0: يعني في بعض الأحيان وصلت هاي
3: يعني هي إنه بصراحة إنه السوق العمل عم بتطور بشكل كبير جدا،
0: واللي بتأخر عنه ممكن يضيع.
3: ولهذا السبب أنا لما ذكرتنا بداية البرنامج حكينا إذا كان طالب حاب يدرس هندسة فعلا طالما أنه في عنده شغف فيها ومحبة أكيد رح يبدع فيها.
0: أكيد.
3: وهاي بصراحة أنه إحنا يعني كمان دعوة للطلاب على مقاعد الدراسة أو اللي بدهم يدخلوا حتى الجامعات أنه أنا وين في فرصة إلي أنه بصراحة أنه كمان يعني أذهب لمناهج خارج الجامعة وفعلا أطلع عليها وأدرسها، إنه بصراحة إنه مش لازم الطالب يوفر هاي الفرصة.
0: جميل. مهندس بلال، الآن لو أعتبرك طالب، طبعا أنت ما شاء الله عليك يعني الله يخليك، تعتبر حالك أو أعتبر نفسي أنا الآن طالب سنة رابعة خريج بدي أتخرج السنة القادمة من كلية الهندسة، شو بتحكي لي أو شو المهارات اللي ممكن أنا تنصحني فيها إني أنا أكتسبها قبل ما أنطلق لسوق العمل وربما أنصدم سوق العمل؟
2: أكيد. هلأ شوف مهندس أحمد، إحنا هلأ حاليا في عنا عدد كبير من الخريجين، لكن هاي الخريجين لما تيجي تطلع على سوق العمل بتتفاجأ إنه بنقصها كثير مهارات لازم تكون هي متعلمتها وهي أثناءها، يعني لازم تكون على مقاعد الدراسة بتتعلم هاي المهارات. هلأ حاليا سوق العمل بتيجي مليان عدد خريجين، لكن بالنسبة لصاحب العمل بيحكي لك ما في الكفاءة اللي أنا بدي إياها. هلأ هاي الكفاءة مشان أنت تكتسبها أكيد الجامعة ما بتوفر لك الكفاءة لتطلع جاهز لسوق العمل.
0: التدريب اللي حتاخده الشهر ولا الشهرين مش
2: أكيد
0: كافي.
2: فإحنا هلأ بننصح أي طالب يطور من مهاراته، وأهم مهارة يعني أكيد هاي راح تكون اللي هي مهارة استخدام الحاسوب والتعامل مع النيو تكنولوجي مثل الـ AI، والشغلة الثانية اللي هي مهارة اللغة الإنجليزية. هلأ هاي أهم تعتبر من أهم مهارتين.
0: نحكي هدول الافتتاحيات لسه في بعدهم عالم كبير.
2: أكيد.
0: هدول يعني يدخلوك على.
2: هاي بتدخلك كخطوة أولى إلى سوق العمل. جميل. هلأ مشان أنت تكمل. بيعتمد على كل واحد شو اختصاصه وبناء هيك بكمل في الشغلات الأخرى.
3: بس أنا حاب أضيف هون إنه الجامعة الأردنية بدأت برنامج اسمه التأهيل الوظيفي للمهندسين، يعني بالسنة الأخيرة للمهندسين فعلا عم بنعمل لهم برنامج خاص يحتوي على المهارات سواء اللغة الإنجليزية، كيفية التواصل، كتابة السيرة الذاتية، التقدم لوظيفة، خلينا نحكي البرمجيات الحديثة اللي بالسوق. بيتم الاستعانة حتى مع من مهندسين من القطاع الخاص والقطاع العام من خارج الجامعة.
0: جميل.
3: لإعطائهم صراحة هاي المهارات،
0: يعني إذا كأنك بتحاول تدخلهم
3: اسمها تأهيل وظيفي. أنا بتأهلك للوظيفة. طبعا إحنا حصلنا السنة على مشروع أوروبي مدعوم للاتحاد الأوروبي ضمن برامج إيراسموس بلس، معنا 6 جامعات أردنية ونقابة المهندسين.
0: جميل.
3: مع عدة جامعات من ألمانيا، من اليونان، من البرتغال بصراحة، من النمسا.
0: جميل.
3: وفعلا عمالنا منطور منهاج لكافة الجامعات هاي بحيث أنه يكون إجباري كل طالب قبل ما يتخرج أنه فعلا يتم تأهيله وظيفيا لسوق العمل.
0: جميل.
3: وفعلا منحاول نطلع على التجربة الأوروبية نشوف كيف بيعملوا الأوروبيين كمان للمهندسين. وأتوقع أنه رح يعمل هذا كمان نقلة نوعية، وخاصة نقابة المهندسين الأردنيين طرف معنا في هذا المشروع. وحاليا يعني تقريبا في عندنا 12 موديولز او 12 يعني خلينا نحكي موضوع عم بيتم تطويرهم، وسيتم انه فعلا كل طلبة الهندسة عند تخرجهم قبل ما يتخرج شرط انه حتى يتخرج ياخذ هذا البرنامج التأهيل الوظيفي.
0: هو برنامج مهم جدا حتى يكون قريب من سوق العمل،
3: التأهيل لسوق العمل.
0: نعم دكتور احمد ومهندس فلاح، احنا سعيدين بوجودكم معنا، لكن بدنا نطلع لفاصل اعلان صغير وبنرجع اعزائي المستمعين نكمل معكم في فقره ضيف زوايا ضمن برنامج زوايا مع الدكتور او الاستاذ الدكتور احمد السلامي، استاذ الهندسه الميكانيكيه في الجامعه الاردنيه واحد خبراء الطاقه في الاردن والتغير المناخي، وايضا المهندس بلال السلامي وهو احد الناشطين في مجال الطاقه وربط الطاقه بسوق العمل. بعد فاصل صغير خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا وضيوف زوايا لليوم. ضيفي الأستاذ الدكتور أحمد السلايمة، أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية وأيضا أحد الخبراء في الطاقة في الأردن والتغير المناخي. أهلا وسهلا فيك دكتور مرة ثانية. وأيضا المهندس بلال السلايمة، أحد الناشطين في مجال الطاقة وربط الطاقة بسوق العمل، وهو قريب جدا من الطلاب. وطبعا اليوم يعني حديثنا مهندس بلال أكثر عن الطلاب.

0: من خلال منبر حياة FM إلى جميع الجامعات والقائمين على برامج الهندسة بشكل عام، لأنه إحنا هلأ عارفين أنه أكثر معضلة حاليا وعندنا عطالة في قسم أو في التخصصات الهندسية بشكل عام. هلأ إحنا بنوجه هاي الرسالة، بنخلي الجامعات أنه في بعض المواد تطرحها هاي الجامعات تكون جزء منها نظري يأخذ الطالب في حرم الجامعي، والجزء الآخر يطلع فيه ياخده ضمن الشركات في القطاع الخاص بشكل خاص يعني. وإحنا بنورده بنحكي للقطاع الخاص بشكل عام وأصحاب القطاع الخاص أنه أعطوا فرصة للطلبة الخريجين بالتدريب عندكم في الشركات. يعني ما تجي تصدوا للطالب وتحكي له لا أنت عندك منقصك هاي الكفاءة أو منقصك هاي المعلومة، لا إحنا خلينا نفتح فرصة للطالب، لأنه الطالب لما يجي يطلع على سوق العمل بتفاجأ أنه هو مش مرحب فيه سوق العمل بسبب نقص بعض المهارات هاي الموجودة عنده.
1: يعني أصحاب الشركات أو الموظفين يعني بحلمكم على طلاب الهندسة،
0: حلمكم على طلاب الهندسة
1: يعني شوي عليهم يا جماعة، هم الاستخريجين جداد. فيعني لو وظفت لك مهند، احنا ما برضو نثقل، ما بدنا نثقل على
0: احنا خليهم تدريب، احنا تدريب. مش شرط توظيف بالضبط. يعني الطالب يطلع يتدرب يكتسب بعض المهارات، ما تعطي أجر.
1: أوكي.
0: بالضبط طبعا، وهاي الشغلات بتعطي فرصة للطالب انه برضو ينخرق في سوق قطاع العمل بشكل عام.
1: أكيد.
0: ممكن يتفتح لأفاق وفرص جديدة
1: بالنسبة له، ممكن يفيد الشركة والمؤسسة اللي
0: يفيد الشركة والمؤسسة اللي تدرب فيها. هلأ في بعض المواد في الجامعات بتنطرح تتاخذ منها جزء نظري ضمن الحرم الجامعي وجزء منها برضو لازم الطالب يطلع يكمله في شركة أو في قطاع خاص برا ياخذ الجزء العملي تبعها. طبعا بعيدا عن التدريب الميداني لبعض طلاب الهندسة.
1: نعم دكتور، بدي انتقل إليك بالسؤال. الآن بعض الشركات بتعتبر الاستثمار بالطاقة الخضراء هو عبارة عن منظر، مش اسم او مش اشي فعلي على ارض الواقع، فهل بتعتبر انه الاستثمار بالطاقة الخضراء اليوم اصبح ضرورة؟
2: طبعا هو ضرورة، لانه هذا التوجه العالمي. يعني احنا الاردن هي عمالها ماشي ضمن التوجه العالمي والاقليمي والدولي في موضوع الطاقات الطاقة الخضراء. يعني احنا اذا بنطلع على ارقام الامم المتحدة انه مثلا في سنة 2050 راح نلاقي 97% من كهربة العالم جاية طاقة متجددة.
1: جميل.
2: 79% من كل طاقة العالم عبارة عن طاقة خضراء، وبالتالي انه التوجه كل التكنولوجيا العالمية راح تكون نحو إيش؟ الطاقات الخضراء والطاقة المتجددة.
1: جميل.
2: على سبيل المثال البرلمان الأوروبي كان قرر قبل عدة سنوات إنه بالألفين وثلاثين لن يتم تصنيع سيارات تعمل على الوقود الأحفوري. جميل. على البنزين أو على الديزل، سوف تكون إنه فقط على الكهرباء. ولكن بعد ذلك إنه رفعها للألفين وخمسة وثلاثين. يعني إنه فبالتالي هذا التوجه عالمي بصراحة. يعني الشركات إنه توجهها نحو الطاقات الخضراء نابع انه من احتياجات السوق بصراحه العمل. في شغله اخرى انه احيانا حتى لتصدير المنتج معين، انا كمصنع بدي اصدر منتج معين، اذا ما كان انه مصدر انه مثلا الطاقه جايه طاقه نظيفه ضمن انه بصراحه حفظ الطاقه معايير معين، لن يقبلها بصراحه العديد من خلينا نحكي الدول منها الاتحاد الاوروبي.
1: يعني زي تحكي انت الان صار اجبار.
2: صحيح.
1: عمليه اجباريه انه لازم خلص كله يتحول.
2: هي حاجه ملحه وضرورة بصراحة، واللي بتأخر. يعني أنا دائما بعطي مثال بالهندسة زي مثلا شركة نوكيا. نتذكر إحنا ما طلعت الموبايلات كانت
1: نوكيا هي المسيطرة.
2: نوكيا المسيطرة لما بلشنا في موضوع اللي هو بلش السمارت فون ما اتجهتش نوكيا، يعني اعتبرت ما واكبته. شفنا إحنا هلأ سكرت نوكيا والعالم كيف يعني التسارع اللي عم بيصير. فاحنا لازم نكون ماشيين بصراحة ومتقدمين، نظرتنا مستقبلية بصراحة.
1: الآن اللي عم بشوفه كمان حتى قطاع الطيران دكتور، محركات الطيران الآن أصبحت خضراء.
2: يعني موضوع الهيدروجين الأخضر حاليا حتى النقل، السفن، الطائرات. يعني احنا ما نحكي الهيدروجين الأخضر، شو المقصود فيه الهيدروجين الأخضر؟ عبارة عن مي وطاقة متجددة.
1: جميل.
2: يعني وبالتالي انه مصادر انه نظيف للبيئة.
1: يعني اللي سمعته عن الهيدروجين انه السيارة وانت بدل ما يكون الأكزوست تبعها يطلع لك دخنة ويطلع لك مي قابل للشرب، يعني ديستلد ووتر او مياه مقطرة. صح.
2: لان انا يعني بحتاج انه طاقة متجددة افصل ذرات الاكسجين عن الهيدروجين من المي بصير عندي هيدروجين. مجرد ما انه اتحد الهيدروجين مع الاكسجين راح يولد ايش؟
1: مي.
2: طاقة. طبعا طاقة زائد مي. فالطاقة بستخدمها والمي بتكون بصراحة ناتج.
1: فبتقدر تعبي قنية المي وتشرب وانت بدل المي.
2: صحيح.
1: يعني سعيدين بوجودكم معنا دكتور احمد السلامي وايضا المهندس بلال السلامي. لكن لو بنهاية الحديث أخذ منكم بدقيقة واحدة رسالة بتوجهها لخريج جامعة، لطالب هندسة حاسس أنه المستقبل نوعا ما شوي ضبابي مش مبين قدام المستقبل، ونبدأ مع الدكتور.
2: يعني أنا بصراحة من خبرتي أنه طلابنا مميزين وخريجينا مميزين. ولما نقارنهم بصراحة بالسوق العالمي والخريجين العالميين

0: يعتبروا الأميز.
1: نعم.
0: ولكن بصراحة فرص العمل صحيح إنها شحيحة، فإحنا بندعي كل خريج، كل طالب، كل مهندس إنه فعلا أن يقوم بتطوير مهاراته، وإنه فعلا أن يبحث عن الأفضل وعن التميز. لأنه بصراحة إذا تعب على نفسه وفعلا اشتغل على حاله انه بكون متميز، وبكون في اكثر من شركه بصراحه تتسابق انه بصراحه انه اللي انا تاخده وانه يشتغل معنا.
1: شكرا لك دكتور. مهندس بلال،
2: يعني هلا انا اشوف انا بوجه رساله للاهالي وطبعا للطلبه بشكل خاص، انه هلا هدول الطلبه، هلا كل طالب بامكانه يصنع قصه لنفسه.
1: اكيد
2: ما بصير احنا نقارن قصص نجاحاتنا في بعض. أكيد. كل شخص بيعيش في ظروف معينه.
1: أكيد.
2: حاليا احنا شايفين الامور بشكل عام. هلا انا بحكي اعطوا فرص للطلبه انه هذا الطالب ينمي من مهاراته لحاله، يعرف كيف يعني خطأه، يتعلم من خطأه. ما في داعي إنه إحنا نكون سبب ضغط عليه. لما نكون إحنا سبب ضغط، بحس إنه الطالب ممكن إنه يستاء من هذا الموضوع.
1: أكيد.
2: ويحكي لك خلص ما أنا هذا الموضوع صار قدامي زي هيك، فممكن إنه يأثر عليه سلبا. فإحنا بحكي دائما أعطي الطالب حريته شوي، أعطيه مساحته، لأنه هو ممكن يكون قصة نجاح لقدام في
1: المستقبل. ما شاء الله عليكم المهندس بلال والأستاذ دكتور أحمد السلامة. الأستاذ دكتور أحمد السلامة أستاذ الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية، واحد خبراء الطاقة الأردنيين والتغير المناخي، وأيضا المهندس بلال السلامة طبعا أحد الناشطين في مجال الطاقة وربط الطاقة والطلبة بسوق العمل. شرفتونا لليوم في زوايا.
2: أهلا وسهلا.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق يعني.
1: إن شاء الله دكتور. إن شاء الله.
2: تسلم مهندس أحمد، وأنا بشكر يعني الإخوة المستمعين على أثير حياة إذاعة FM، وبشكركم طبعا على الاستضافه لنا وللدكتور احمد سلامي، وهاي الفرصه يعني بتكون متاحه للطلبه انهم يسمعونا، وان شاء الله انهم بيكون فرصه لهم مميزه ويطوروا من مهاراتهم.
1: يلا ان شاء الله نشوفهم كلهم مهندسين بالمستقبل
2: ان شاء الله باذن الله.
1: اذا اعزائي المستمعين، يعني يمكن اليوم حكينا عن الطاقه الخضراء والهندسه والذكاء الاصطناعي، وايضا ربطناها بالوظائف، لكن الرساله الاهم اللي طلعت فيها شخصيا من خلال هذا اللقاء، وانه المستقبل ما بيستنى حدا، والفرصه ما بتكون من نصيب أو بتكون من نصيب أكثر الناس ذكاء، وإنما من نصيب أكثر الناس استعدادا للتغيير. إذن خلينا ننتقل معكم أعزائي المستمعين لفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات.

0: إذن أعزائي المستمعين والمشاهدين بنرحب فيكم مرة تانية مكملين معكم في زوايا، وخلينا ننتقل معكم للفرفشة والنعنشة والمسابقات والتحديات. إذن عبر أرقام هواتفنا 06-516-40-20 أربعة مسابقات حيختار لكم الدولاب عبر تلفزيون حياة واحدة من هذه المسابقات. أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة الثقافية، واسمعني. وطبعا اللي بتابعوا البرنامج بيعرفوا شو كل المسابقات. مسابقة بلسان عربي هو سؤال عن اللغة العربية، أنا الرقم سؤال عن بعض الأرقام، معادلة بسيطة بيطلع معك رقم معين بخلطة هيك منك، بتفكر بتفكير بسيط تطلع لك إن شاء الله بيطلع الرقم معنا. وأيضا المسابقة الثقافية سؤال من ثلاث خيارات، خيار واحد فقط منها هو صحيح لنختبر ثقافتكم. واسمعني حنسمعكم شارة من شارات هالبرامج الكرتونية القديمة اللي كلنا سمعناها وكلنا تابعناها وإحنا صغار. إذا حزرتوها بدخل معكم أو معنا اسمكم السحب في نهاية الحلقة على جائزتين. الجائزة الأولى هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاد، الشاورما الأفضل بالعالم، اللي استطاعوا بخلطتهم السرية الخاصة يحولوا طعم الشاورما من السيخ إلى الصاج، وب19 فرع بخدمتكم في عمان وغير عمان. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم بيرجرايز 10 سنين، والجاي بشهي كتير 10 فروع بخدمتكم في عمان وبيرجرايز بشهي. وخلينا نبدأ معكم في المسابقة والتحديات ومع أول المتصلين في حلقة اليوم. معنا محمد. السلام عليكم يا محمد.
1: السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
1: تمام الحمد لله، كيفكم؟
0: كيف صحتك؟ أمورك تمام؟
1: الحمد لله تمام.
0: يلا محمد مباشرة ندخل معك إلى تفضل محمد.
1: الفقرة الأولى كانت كتير حلوة ومفيدة جدا. يعني
0: حضرتك مهندس محمد أو طالب هندسة؟
1: أنا مهندس هندسة صناعية.
0: ما شاء الله.
1: خريج 2021.
0: ما شاء الله.
1: بس يعني ما شاء الله معلومات قيمة كانت.
0: الله يرضى عليك، هذا بالعكس واجبنا إنه نوصل هاي المعلومات لكل فئات المجتمع إن شاء الله يا محمد.
1: يلا
0: محمد دخل معك للدولاب، شو رأيك؟
1: يلا
0: يلا نشوف الدولاب شو حيختار لمحمد بأربع مسابقات. والدولاب الآن أصبح عبر تلفزيون حياة واختار لك الدولاب. محمد يعني المهندسين إيش معروفين يا محمد؟
1: الرياضيات.
0: بالأرقام والرياضيات، معادلة سهلة وبسيطة ورقم بدي أعطيك إياه إن شاء الله تجاوب عليه بصورة صحيحة يا محمد. سؤالك يقول يا محمد: أنا الرقم الذي إذا ضربتني بخمسة ثم أضفت إلي اثنين كان الناتج 27، فمن أنا؟ سؤال: الرقم هو إذا ضربته بخمسة بعدين جمعت له اثنين بكون الناتج 27.
1: خمسة
0: جميل. ما شاء الله عليك، يعني بدهاش تفكير يا محمد، إجابتك صحيحة 100%، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لك يا مهندس محمد. وننتقل من محمد إلى حسين في اتصال جديد. حسين السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا حسين، كيف حالك؟
2: الله يكرمك، الله يفتح عليك.
0: حسين بتشارك من زمان معنا بزوايا؟
2: أول مرة.
0: يلا مباشرة حسين ندخل معك إلى الدولاب بأربع مسابقات، حيختار لك الكمبيوتر واحد أو الدولاب واحدة من هاي المسابقات.
2: تفضل
0: نشوف شو حيختار لك الدولاب يا حسين. اختار لك الدولاب يا حسين المسابقة الثقافية، سؤال بيعبر عن ثقافة. سؤالك اليوم عن إحدى معارك المسلمين وهي معركة اليرموك. يقول لك السؤال: من هو قائد المسلمين في معركة اليرموك يا حسين؟ هل هو الصحابي الجليل خالد بن الوليد، أم هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص، أم الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ دان معركة اليرموك من هو قائدها؟
2: خالد بن الوليد.
0: خالد بن الوليد، وهي طبعا معركة خالدة وانتصر فيها المسلمون، وطبعا إجابتك صحيحة يا خالد بن الوليد يا حسين، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لك يا حسين. وننتقل من حسين إلى نذير. نذير السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا نذير؟
3: يا هلا بيك، الحمد لله نشكر الله، كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام تمام نذير. شو بتتوقع يطلع لك اليوم نذير بالدولاب؟
3: بلسان عربي.
0: يلا إن شاء الله يختار لك الدولاب بلسان عربي. وننتقل إلى الدولاب مع دولاب زوايا وعبر تلفزيون حياة. الآن الدولاب شغال وعم يختار لنذير ولسان عربي. والله ولسان عربي، هي ادخل على البث.
3: الحمد لله.
0: شكلك أستاذ عربي يا نذير. طيب يلا نذير، مش عم بسمعك.
3: نعم أنا سامعكم.
0: ممتاز، يلا نذير ننتقل معك للسؤال. سؤالك يقول: أي كلمة مما يلي مرة ثانية، أي كلمة من الكلمات التالية تكتب بهمزة على السطر؟ هل هي كلمة دفء؟ هل هي كلمة سماء؟ أم كلمة يقرأ أو فعل يقرأ؟
3: على السطر؟
0: على السطر.
3: آه بس نعيدهم معلش، أول واحدة شو كانت هي؟
0: دفء.
3: ديسك؟
0: دفء، دفء من دفى.
3: دفء، آه دفء، آه
0: دفء. سماء أم يقرأ؟
3: سماء.
0: سماء. سماء. طيب دفء شو رأيك فيها؟
3: دفء الهمزة على الفاء تيجي.
0: على؟
3: على الفاء، نفس الفاء، نهاية الفاء.
0: ما هي نهاية الفاء على السطر ولا مش على السطر؟
3: سماء، سماء منفصل بعد ال
0: أنا الألف.
3: نعم.
0: فإذا
3: ويقرأ على الألف جاي.
0: طيب استبعدنا يقرأ.
3: نعم.
0: طيب شو ضل عنا؟
3: اللهم صل وسلم، يعني دفء وسماء ضل عنا.
0: طيب يلا مين على السطر؟
3: سماء.
0: سماء ودفء الإجابتين صحيحات يا نذير، لأنه سماء برضو على السطر ودفء أيضا على السطر، فأي واحدة يعني من الإجابات حتكون صحيحة، إجابتك صحيحة 100% يا نذير، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. معنا مريم في اتصال جديد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا مريم، كيف حالك؟
4: الحمد لله رب العالمين.
0: مريم كيف أنت والمسابقات والتحديات؟
4: إن شاء الله أنه على بوفقنا.
0: يلا يا رب. شو بتتوقع يطلع عليك وبإيش أنت شاطرة بالأحرى؟
4: أنا الأناشيد بحب كتير.
0: يلا يا رب اسمعني، لسه ما دخلت الدولاب بالمرة أو ما طلع لنا بالدولاب، اسمعني، فإن شاء الله تكون أول مسابقة. يعني هي الخط كان بينها وبين اسمعني شعرة بسيطة، لكن اختار لك الكمبيوتر مسابقة ثقافية. كيف ثقافتك يا مريم؟
4: إن شاء الله أنا تكون. طيب. عائلة من
0: السن. سؤالك كثير سهل وإحنا بنسمعه دائما في الأخبار وفي الإعلام. سؤالك يقول: أي دولة عربية تعرف بأرض الكنانة؟ هل هي سوريا، مصر أم الأردن؟
4: أرض الكنانة.
0: أرض الكنانة معروفة.
4: مصر.
0: مصر إجابتك صحيحة يا مريم، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وأيضا إذا زي ما حكت مريم، مصر بالفعل هي أرض الكنانة أو اللقب الذي يطلق على الجمهورية مصر العربية. وكل الشكر إليك يا مريم، دخل اسمك معنا السحب. وننتقل من مريم إلى آيات في اتصال جديد. آيات السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا آيات؟
5: تمام، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا آيات. يلا مباشرة يا آيات ننتقل للدولاب ونشوف دولاب زوايا بأربع زوايا، شو حيختار لآيات؟ هل اسمعني بلسان عربي أنا الرقم أم المسابقة الثقافية؟ واليوم شكله بعيد عن اسمعني، مش عارف شو مال الدولاب. بده تزييت يا كريم الدولاب. طيب اختار لك الدولاب يا سمية. أنا الرقم، كيف أنت والأرقام؟
5: لا صراحة أنا أدبي رياضي.
0: أدبي. طب يلا بنساعدك، مش مشكلة بنساعدك. سؤالك يقول: أنا الرقم، إذا ضربتني بأربعة ثم طرحت مني تمانية كان الناتج 20. إذن رقم بدي أضربه بثمانية، بعد ما أضربه بثمانية بطرح منه، عفوا الرقم بدي أضربه بأربعة، بعد ما أضرب هذا الرقم بأربعة وأطرح منه ثمانية يعطيني الجواب 20، فمن أنا؟
5: بطرح منه ثمانية؟
0: آه بيعطيني الجواب 20.
5: تسعة؟ لا
0: أقل بشوي.
5: ثمانية؟
0: لا أقل كمان واحدة.
5: سبعة.
0: سبعة. سبعة ضرب أربعة كم؟
5: 28.
0: ناقص ثمانية؟
5: 20.
0: إجابتك صحيحة يا سمية، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك. وطبعا يعني الرياضيات واللغة العربية والمسابقات الثقافية، وأيضا اسمعني بجزء عن الواحد في بعض المعلومات بيكون فجأة بتخطر على باله وبتذكرها بالفعل، ومرات بدك توصل مخك شوي عشان تلاقي الإجابة. إذا معنا متصل جديد أو متصلة جديدة معنا شهد. السلام عليكم يا شهد.
6: عليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا شهد؟
6: الحمد لله تمام.
0: كيف أنت من مسابقات شهد؟ كيف الوضع؟
6: يعني وسط.
0: أرقام، لغة عربية، مسابقة ثقافية، نسم إيش بدي؟
6: ثقافية بحث.
0: مسابقة ثقافية. يلا نروح للدولاب، ودولاب زوايا بأربع مسابقات حيختار لنا واحدة. دولاب اليوم خربان شوية. طيب سؤالك زي ما كان بإحساسك يا شهد، اختار لك المسابقة الثقافية. سؤالك يقول: كيف أنت والجغرافيا؟
6: يعني
0: منيحة بالضبط. طيب سؤالك يقول: ما هو أطول نهر في العالم وفق التصنيف التقليدي؟ هل هو نهر الأمازون، نهر النيل أم نهر اليانغتسي؟
6: النيل.
0: نهر النيل اجابتك صحيحه، ما شاء الله عليك يا شهد، والله خبيره شهد بالجغرافيا وبكله، ما شاء الله عليك يا شهد، وادخل اسمك معنا اسحب في نهايه الحلقه. كل الشكر لك ولا مشاركتك معنا يا شهد. وننتقل في اتصال جديد معنا سميه. أهلا. السلام عليكم سميه.
7: وعليكم السلام.
0: اهلا ومرحبا، كيف حالك يا سميه؟
7: الحمد لله تمام.
0: امورك تمام. يلا ننتقل معك الى المسابقه، ودولاب زوايا حيختار لك واحده من مسابقات زوايا لليوم. وأول مسابقة اسمعني، يعني الآن نسمعك شارة لأحد البرامج الكرتونية القديمة. كنت تتابع كرتون يا سمية؟
7: كنت.
0: يلا ممتاز، خلينا نسمع هذه الشارة الكرتونية لأحد أفلام الكرتون. والله هنا شوي صعبة، بس يلا مش مشكلة، إن شاء الله تحزريها يا سمية، وإن شاء الله بدخل اسمك معنا السحب. نسمع مع بعض يا سمية هذه الشارة.

0: علاقة بالبحر بالمحيط؟
1: البحر سندباد.
0: لا سندباد له علاقة بالبحر، له علاقة بالصحراء سندباد.
1: بأول حرف.
0: طيب هي في الكلمة الثانية منها محيط أو المحيط؟
1: المحيط
0: ما سمعت.
1: مش عارف صراحة.
0: طيب لؤلؤتي تريد أن نبحر من جديد نحو هلال أبيض يسبح في الأفق البعيد بين الماء والسماء، نبحر في كل الأجواء. شو رأيك يا سمية؟
1: أستعين بصديق عادي.
0: استعيني بصديق، ما عندكش مشكلة.
1: ماما إيش رأيك؟
0: لسه سمية
1: مش عارفة.
0: طيب مش مشكلة يا سمية، بدي أعتذر منك. هي شارة أسرار المحيط، وطبعا من الأفلام الكرتونية القديمة. بدي أشكرك يا سمية وبدي أعتذر منك لأنك ما دخلتي معنا على السحب في نهاية الحلقة. ننتقل من سمية إلى سامر في اتصال جديد. السلام عليكم يا سامر.
2: أهلين يا عمي، كيف حالك؟
0: الله يسعدك يا ربي، اهلا وسهلا. كيف حالك يا سامر؟ امورك تمام؟
2: الحمد لله، الله يسعدكم ويقويكم يا رب.
0: الله يبارك فيك. يلا سامر ندخل معك الى المسابقات والتحديات ودولاب زوايا. حيختار لك واحده من هذه المسابقات وان شاء الله تكون المسابقه اللي انت بدك اياها. شو رايك؟ ايش حاب يطلع لك يا سامر؟
2: والله يا عمي كل شيء منكم خير وبركه، ديني عربي اي شيء. مش
0: طب رياضيات؟
2: والله رياضيات من مرة عدم يعني من هلا.
0: مشكلة طلع لك رياضية.
2: والله يا عمي عدم من مرة يعني، عشان نحكي لك أكون صريح معك.
0: طب شو رأيك أساعدك فيها يا سامر؟ شو رأيك أساعدك فيها؟
2: والله يا عمي إذا في إشي سؤال تاني أحسن. أنا والله زي ما بدك. والله يا عمي طيب. زي ما بدك.
0: طب شوف علي. سؤالك يقول، سؤال كثير سهل والله. أنا الرقم اللي إذا ضفت لي 15 يصبح الناتج 40، مين أنا؟
2: إذا حطيت ال
0: 15 زدت له رقم يصبح الناتج 40.
2: 15 و 25
0: جافك 15 و 15 20. قلت مش راح يجاوب معنا. بالفعل 25 و 15 40 وإجابتك صحيحة. شفت يا سامر ما أسهل الأمور.
2: الله يجبر بخاطرك، الله يحنن عليك.
0: الله يسعدك يا سامر، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وكان السؤال سهل صراحة لسامر، يعني 15 زائد 25 يساوي 40. ومع آخر متصل معنا في حلقة اليوم معنا محمد. السلام عليكم يا محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا محمد. إن شاء الله يكون ختامها مسك يا محمد معك.
3: إن شاء الله.
0: يلا يا سيدي نختار أو نشوف الدولاب شو حيختار لمحمد في مسابقات زوايا. وآخر مسابقة وآخر تحدي لليوم، أبصر أنا الرقم بلسان عربي اسمعني أم المسابقة الثقافية. والمرة هاي كمان أنا الرقم. كيف أنت والأرقام يا محمد؟ يلا ندخل معك مباشرة محمد على الأرقام. وسؤالك يقول، أنا الرقم الذي إذا قسمتني على 3 كان الناتج 8، شو رأيك؟
3: 24
0: تقسيم 3 يساوي 8. إجابتك صحيحة ومباشرة. اليوم الجزء الأرقام شوي سهلة. وإذا إجابتك صحيحة محمد دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. إذا وصلنا معكم إلى عملية السحب، لكن حنقوم بعملية السحب بعد فاصل إعلان صغير، وبنرجع نكمل معكم في آخر ودقائق فيما تبقى من برنامجكم زوايا. فابقوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545339.
1: تعبان؟

0: المفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06 534 3 99 1.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا، في زوايا، في زوايا.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة حياة FM وتلفزيون حياة. وصلنا معكم إلى ما تبقى من دقائق قليلة على ختام حلقة زوايا لليوم، وهذا يعني أنه وصلنا لعملية السحب على جوائزنا لليوم، وفاز أو فازت معنا في الجائزة الأولى، والتي هي عبارة عن كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج، مشتريات من داخل المطعم شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم، ب 19 فرع بخدمتكم في عمان، الخلطة السرية اللي حولت سيخ الشاورما إلى عصاج. وفاز معنا فيها محمد خليل الحلو، فزت معنا بكوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج. وللجائزة الثانية والأخيرة فاز أو فازت معنا، فاز معنا نذير يوسف بكوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 فروع، والجاي بشهي كتير بيرجرايز بشهي. ألف مبارك يا محمد ويا نذير، تفضلوا على مقر إذاعة حياة FM ابتداء من غدا الخميس وحتى أسبوع من تاريخ إذن للأربعاء القادم، وإلا ستفقدوا الحق في الحصول على الجائزة في مقر حياة FM الكائن في شارع الجامعة الأردنية شارع الملك رانيا خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث. وصلنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج زوايا، على أمل اللقاء فيكم بحلقة قادمة. هذه تحيات هاني السعيدي، كريم الصراوي، والمهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 23 بعد 100.
1: باب فرض الخمس. الحديث 1330 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وكان ينفق من المال الذي أفاء الله عليه على أهله نفقة سنتهم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ثم قال لمن حضره من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. الحديث 1331 عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى الصحابة نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1332 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدا وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1333 عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. الحديث 1334 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه. الحديث 1035 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. الحديث 1336 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم، أضع حيث أمرت. الحديث 1337 عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. الحديث 1338 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. الحديث 1339. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وهو فيها، فغنموا إبلا كثيرة، فكان السهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. الحديث 1340. عن جابر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: شقيت إن لم أعدل. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره. الحديث 1341. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: اذهب فأرسل الجاريتين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا وأخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن سورة البقرة، يعني هذه كنز من كنوز هذا الكتاب العظيم. للمرة الرابعة تفتتح الآية أو تفتتح الآية بقوله تعالى وإذ، مثل ما قلنا لكم أداة العطف المفضلة حرفان إذ وواو العطف، واذكر إذ أي واذكر وقت أن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أليس إبراهيم قد طلب في الآية السابقة أن يجعل الله هذا القفر بلدا آمنا؟ بلى. كيف يكون آمنا بمعجزات؟ لا، بدك تأخذ أسباب. إذن أول الأسباب أن تبني بيتا لله يعبد الإله العظيم فيه، ثم تأتي من بعد الناس لتعبد الله عز وجل. يعني الآن الكعبة من فضل الله يعمرها على الأقل من 100 دولة أناس، سبحانك ربي، وكل آت بمصروفه، فتنتعش البلاد التي فيها الكعبة اقتصاديا وتنتعش اجتماعيا وتنتعش من كل أنواع الانتعاش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، إسماعيل فتى يساعد أباه، لكن اللي عم بيرفع القواعد إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. إسماعيل بيناول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا سلام. يعني بيقوم بعمل وأعظم ما يمكن، بناء البيت، بناء الكعبة. طب ما كانش في ونشات ترفع، ولا كانش في خلاطات تخلط الإسمنت، ولا كانش يعني عمل بدائي، طين وحجر، حجر وطين. ومناولة من هذا الفتى يناول أباه، والأب يبني عليهما الصلاة والسلام، أبونا إسماعيل وجدنا إبراهيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا نسب بناء البيت إلى الاثنين، إذا أبونا إسماعيل مشمول بهذا الشرف العظيم. يدعوان، يقولان ربنا تقبل منا، يا سلام، التواضع لجلال الله. عم ببني بيت الله، عم ببني كعبة الله، أعظم ما في الدنيا من البناء هذا البيت. متواضع صحيح، صحيح، لكنه في نظر الإله العظيم هذا أعظم مكان في هذه الدنيا، في هذه الأرض، أشرف وأطهر وأعظم وأقدس مكان هذا المكان، هذا البيت. ربنا تقبل منا، يبنيان ويدعوان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء، العليم بالحال سبحانه. إذن يبنيان ويدعوان، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف مد البصر، شوف بعد النظر. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا يا ربي مستسلمين لأمرك، خاضعين لأوامرك، لشريعتك، لما تطلب منا من عبادة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، عينهم على القادم والآتي والمستقبل من الأجيال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لذا ينبغي أن نخطط للأجيال القادمة، generations to come عراي الإنجليز، يعني الأجيال القادمة نعمل حسابهم بمناهج الدراسة، كيف نربيهم، كيف نعلمهم، صحتهم كيف تكون، معيشتهم كيف تكون، ماذا نوفر لهم من أسباب الأمن والمعيشة. نفكر بالأجيال القادمة مثل ما فكر أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أمة مسلمة لك، يعني اجعل يا ربي من هذه الذرية أمة مسلمة، مؤمنة، مسلمة أمورها إليك، تشريعها، حياتها، قوانينها، نظمها، أخلاقها، مناهجها، كله منبثق من دينك يا ربي. يا سلام، نخسر إيه لو التزمنا هذا المنهج؟ لا والله، نكسب الدنيا والآخرة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك. مين علمنا الطواف؟ الله. بكون أنزل ملك مثلا، فأرى إبراهيم ماذا يطوف وماذا يقول. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، عم بيبنوا البيت، طبعا حاشا أن يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لكن التواضع لجلال الله يقتضي أن يطلب التوبة. قد يكون في داخلي إعجاب نفسي، قد أتكلم عن البشر العادي، لكن أسيادنا إبراهيم وإسماعيل ليسوا كذلك، لكن مع هذا تحوطا يدعوان ربهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يختمان بهذين الاسمين الكريمين بنكون توقفنا عند الآية 29 بعد 100. إلى الملتقى بكم ودائما إخواننا أعزائنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

في طاعة الله. استوديو التحليل.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 الذي يضم 37 مادة، وسط انقسام نيابي واضح بين مؤيدين يرونه خطوة لدعم الاستثمار وتسريع تنفيذ مشاريع المنفعة العامة، ومعارضين يحذرون من تداعيات بعض مواده على حقوق الملكية الخاصة. يتركز الجدل حول اعتبار السكة الحديدية جزءا من الطرق، إذ يرى معارضون أن ذلك قد يتيح اقتطاع أجزاء من أراضي المواطنين وفق ما يعرف بالربع القانوني، بما قد يؤدي إلى تقسيم العقارات وتقليل قيمتها والإضرار بحقوق أصحابها. كما أثر المشروع نقاشا بشأن آلية تقدير التعويضات بين من يطالب بإبقاء الكلمة الفصل للقضاء ومن يرى ضرورة منح الحكومة مرونة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. في المقابل يؤكد المؤيدون أن القانون يمثل ركيزة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار وخدمة المصلحة الوطنية، فهل يحقق المشروع التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الملكية الخاصة، أم أنه يحتاج إلى ضمانات وتعديلات قبل إقراره؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: هشام، مرحبا بك سيد بدر. ما أبرز التعديلات التي يحملها المشروع مقارنة بالقانون النافذ، وأيها هذا السؤال الأهم سيكون الأكثر تأثيرا على المواطنين؟
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: في البداية شوف، هذا القانون يجب أن يعني ندرك الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية في البداية، لأنه بدون قاعدة أحيانا يساء فهم القانون.
0: نعم.
1: إذا تسمح لي في البداية، أولا كل العالم يدرك وأدرك من زمان، ونحن كرجال يعني في الاقتصاد، الأردن يتميز في شغلة فريدة من نوعه اللي هو موقع الجغرافي. لذلك دائما يقولوا احنا يا ليت انه يكون طريقنا للسفر من الاردن. ليش؟ هسه من الاردن خلال 4 ساعات ممكن تصل اي دولة في اوروبا. لذلك الوضع الاقتصادي الجديد، الاقتصاديين وقيمة الوقت وتوفير الوقت، بيقول لك انا بطير 4 ساعات، اذا بدي اروح على الخليج بدي 8 ساعات للندن، من الاردن 4 ساعات. لذلك نظروا الاقتصاديين للتطور الاقتصادي والتغير الجيوسياسي أن الأردن أن يكون هو نقطة توفير الوقت استراتيجيا، وأن الأردن ينعم بالأمن والأمان. تمام. لذلك الشركات تطالب يقولوا ليش ما يكون الأردن هو نقطة السنترال بوينت والهاب بوينت لكل العالم. لذلك صاروا يفكروا في تطوير البنية التحتية من خلال إيجاد وسائل النقل. وسائل النقل هي الطيارات، طيارات الركاب وطيارات الشحن، القطارات، الطرق الفخمة. الآن العالم يعني مثلا في اليابان أنت بتسكن على بعد 200 كيلو من عملك، بتروح في 25 دقيقة. الآن فكرة القطارات المستقبلية، أنت ممكن تركب القطار من المفرق بتلف كل أوروبا الشرقية. لذلك يجب أن نفهم أن الأردن في موقع جغرافي مهم.
0: نعم سيد بدر، هذه نقطة مفهومة يعني حتى نكسب الوقت. الآن يعني أبرز التعديلات التي يحملها هذا المشروع مقارنة بالمشروع النافذ ما هي؟
1: شوف الآن هم في هناك نقاط جدلية، ونحن حقيقة يجب أن يوازن الإنسان بين الوطن والمواطن. النواب يشرعوا للوطن وليس لحكومة.
0: تمام.
1: فهم بيركزوا على قضية الاستملاك الأراضي. الاستملاك يعني إشي بدك تأخذه بتفكير عميق. يعني إحنا لا نؤيد إنه تيجي الحكومة وتأخذ هالأرض وتحط فيها سكة حديد وما تعوض المواطنين. هذا مرفوض. والحكومة قادرة على تعويض المواطنين، والشركات الاستثمارية قادرة. لكن فرضا انك بدك تجيب انت سكة حديد من العقبة للمفرق، زين، الى اتجاه معين. الان اذا هذه سكة الحديد بدها تمر مع اراضي معينة، بدها تنجبر تمر معها، اولا احنا نقول مصلحة الاردن والاجيال القادمة مهمة، وكمان التعويض العادل مهم.
0: لكن بالأمس سيد بدر، بالأمس تحدثت في جلسة الأمس يعني أنه على المواطن أن يضحي للمنفعة العامة.
1: نعم. الآن التضحية يا أخوان ليس أنه أنا يعني أخسر أرضي. التضحية ليس أنه أنا أعطي أملاك للحكومة. التضحية أنه الإنسان يساعد الحكومة في التفكير، يساعد الحكومة في التنمية، يساعد الحكومة. الآن بدك تدرك شغلة، 80% تقريبا من أراضي المملكة الأردنية هي تملكها الدولة. يعني 80% من البنية التحتية والخطط والقطارات بدأت تيجي من أراضي الدولة. إذا إجى المواطن وكانت مصلحة الوطن مهمة والأجيال القادمة، يجب أن يكون مساعد للحكومة، ولكن ليس على حساب أنه يخسر أرضه.
0: هناك من سألك سيد بدر بشكل شخصي، إذا كنت أنت مالك الأرض، هل ستقبل بالتضحية بجزء من ملكيتك وفق هذه الأحكام؟
1: نعم بقبل، مقابل أنه أنا أعوض بالتعويض الذي يعني بقيمة الأرض.
0: طيب
1: نعم.
0: اسمح لي دعني أشرك معنا في الحوار.
1: أنا كشخصيا كبدر يعني أقول لك والحمد لله، احنا تغربنا 35 سنة عن هذا البلد، تأكد بنضحي بكل ما نملك،

0: لكن كالمواطن الأردني طيب. يجب أنه يأخذ التعويض الصح.
1: اسمح لي أشرك بالحوار نقيب المحامين الأردنيين السيد يحيى أبو عبود. مرحبا بك سيد يحيى. ما هو تقييمكم لمشروع قانون الملكية العقارية بشكل عام؟ هل يعزز الحماية القانونية للملكية أم يضعفها؟
2: تحياتي لك أخي الكريم ولضيوفك وللمستمعين الكرام. ابتداء يعني مشروع المعدل لقانون الملكية العقارية جاء بأحكام فيها تطوير لفكرة الملكية العقارية، فيها تسهيل لبعض الإجراءات، فيها حل لبعض المشاكل اللي بتواجه أصحاب الملكيات في العقارات، ويعني فيها بعض الوسائل الإلكترونية لإنجاز المعاملات. هذا كلياته شيء يعني محمود
1: جيد،
2: لأنه القانون أي مشروع قانون له وعليه. ما على هذا المشروع هو ثلاث محاور رئيسية سبق أن احنا تحدثنا فيها. المحور الأول متعلق بتقدير القيمة العادلة للاستملاك. المحور الثاني اللي هو موضوع إدخال نمط السكك الحديدية على مفهوم الطرق أو الطريق العام. والمحور الثالث وهو اختصاص لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي في نظر النزاعات المتعلقة بالقسمة القضائية.
1: طيب.
2: احنا ابتداء اذا بتحب نتحدث فيهم محور
1: لا يعني انا اريد الابرز التقييم بشكل عام، وهل يعزز اليوم الحماية القانونية للملكية ام لا؟
2: ذكرنا لك اخي الكريم انه القانون جاء لينظم الحقوق، الحقوق ثابتة في الدستور.
1: جيد.
2: الحقوق حق الملكية حق ثابت في الدستور والمواثيق الدولية تعزز حماية هذا الحق، والدساتير تنص بشكل عام على هذا الحق وتعطي القانون طريقة تنظيم هذا الحق وليس تقييد هذا الحق أو النيل من جوهره.
1: طب أسألك عن المادة 11 سيد يحيى من الدستور، تنص على عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، هل ينسجم المشروع مع هذا المبدأ الدستوري برأيك؟
2: لا ينسجم، طبعا لا ينسجم. المادة المتعلقة بتقدير قيمة الاستملاك لا تنسجم. ابتداء خلينا نحكي بفكرة المصلحة العامة. الأصل أن كل إنسان حر في ملكه، ولا يحق لأحد أن يجبره على أن يبيع هذا الملك إلا بإرادته. لكن للمصلحة العامة ولمصلحة الوطن قرر الدستور حقا غلب في مصلحة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وقال يجوز نزع الملكية رغما عن إرادة المالك للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل. يعني الأصل أن يتنازل الإنسان عن ملكه بإرادته. الاستثناء على هذا الأمر أنه رغما عن إرادته بيكون توافر شرطين، الشرط الأول للمصلحة العامة، والشرط الثاني أن يكون هذا التنازل لقاء تعويض عادل. وبالتالي المصلحة الوطنية غلبت أصلا. يعني من يتحدث في المصلحة الوطنية، المصلحة الوطنية ومصلحة الوطن غلبت لما أجاز الدستور للمشرع بقانون أنه يعطي بعض الجهات حق نزع ملكية شخص رغما عن إرادته. هاي المصلحة الوطنية غلبت، ونحن مع المصلحة الوطنية والفكر القانوني مع المصلحة الوطنية، لأنه إذا تصادمت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة تغلب مصلحة الجماعة، لأنه الفرد أصلا عايش مع الجماعة.
1: جميل.
2: وبالتالي نزع الملكية فيه تغليب للمصلحة العامة، التعويض العادل فيه تغليب لمصلحة الفرد. طيب. وبالتالي الميزان موجود في هذه المادة. المشروع المعدل تدخل في تقدير التعويض. التعويض العادل يجب أن يترك للقضاء ضمن معايير يستهدي فيها القاضي وليست معايير تتحكم في القاضي.
1: طيب اسمحوا لي أيضا أن أشرك معنا عضو مجلس النواب سيد قاسم الكباهي. مرحبا بك سيد قاسم، أسمع وجهة نظرك إذا سمحت، تفضل.
3: أهلين، الله يعطيك العافية.
1: حياك الله.
3: بداية سيدي، هذا القانون يخالف الدستور في ثلاث مواد من الدستور، المادة 11 والمادة 102 والمادة 128. ونحن في حزب العمال عندما قدمنا مداخلاتنا يوم أمس ركزنا على قضايا أساسية في بداية في تعريف الحكومة، حيث كان التعريف المقترح للقانون هي أي سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. هذا يفتح الباب إلى كثير من التشريع أو الدخول مؤسسات ليست رسمية وتمتلك القدرة على استملاك أراضي المواطنين بقوة القانون. وأنا سألت زملائي النواب، يعني هل أنتم مع أن يقوم مؤسسة كالضمان الاجتماعي مؤسسة عامة باستملاك أراضي الأردنيين بقوة القانون؟ هذا التعريف يعني غير موفق نهائيا. ثم في قضية الشخص الحكمي، الشخص الحكمي العام، احنا طرحنا في حزب العمال ان تدخل كلمة عام بعد الشخص الحكمي، لان الشخص الحكمي هذا يفتح الباب لشركات زي البوتاس والفوسفات وشركات قطاع خاص في حكمها باستملاك اراضي الاردنيين بقوة القانون. اما ما المادة التي اثارت جدلا كثيرا وهي ادخال السكك الحديدية ضمن الطرق، فهذا بالتأكيد كان معظم النواب تقريبا الأغلبية الساحقة جدا من النواب بخلاف أصوات قليلة كانت مع عدم إدخال هذا التعريف أو السكك الحديدية إلى الطريق. ويبدو لي أن كل القانون المقصود به إدخال السكك الحديدية من ضمن الطريق، ويبدو أيضا أن هنالك سكة حديد ستقام من قبل شركة خاصة وستملك أراضي الأردنيين بدون تعويض.
1: طيب أسألك كيف سينعكس تطبيق؟
3: خلينا أكمل. سكة الحديد لا تضيف قيمة للأرض، بالعكس هي تقلل من قيمة الأرض وتشطرها إلى شطرين أو أكثر، وتقضي على القيمة السوقية لما يتبقى من هذه الأرض، بخلاف الطريق العام الذي كانت الفلسفة أن الربع لا يعوض عنه لأن قيمة الأرض سترتفع وبالتالي تعتبر نوع من التعويض. الآن إحنا عندنا قيمة الأرض ستنخفض، بالأحد النواب قال ستموت يعني الباق الأرض وتعامل معاملة الطريق. هذا الكلام والذي بعض المتحدثين قالوا لا هو سكة الحديد جيدة، هي ليست جيدة، هي ممكن تكون من محطة لمحطة جيدة، لكن أثناء مرورها هي تشطر الأرض ثم هي تخفض قيمتها إلى حدود كبرى، وبدل أن يعوض مالك الأرض تعويضا كبيرا وعادلا عن تقريبا معظم الأرض، لا هو بدهم يستملكوها بدون فلوس.
1: طيب.
3: المادة 11 من الدستور تقول لا يستملك ملك أحد إلا المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل حسب ما يعين بالقانون. يعين بالقانون يعني بقيمة التعويض. أحدهم ذهب إلى تفسيرها بأن القانون يستطيع أن يستملك أرض الناس بدون فلوس. المادة 128 تقول لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر الحقوق أو تمس أساسياتها، وهذا القانون ينتهك هذه المادة. ثم في قضايا إزالة الشيوع، تم تحويل إزالة الشيوع من المحاكم إلى دائرة الأراضي، وهذا اعتداء على المادة 102 من الدستور التي تقول أن القضاء يبسط سلطته على جميع المنازعات. تنص المادة تمارس المحاكم القانونية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد إلى آخر المادة، وهذا حق حصري للمحاكم. ثم أنه تحويله إلى دائرة الأراضي يخل بمبدأ التقاضي على درجتين للمتقاضين، هذا الناحية الثانية. الناحية الثالثة أن هل لدى دائرة الأراضي عدد كافي من الموظفين ومؤهلين قانونيا ولديها ما يكفي من المباني لاستقبال هذه الشكاوي وفض هذه النزاعات؟
1: مهم.
3: أنا لا أتوقع ذلك. على أي حال الواقع يقول لنا أن دائرة الأراضي فضت 50% من النزاعات في الفترة الماضية، في حين أنجزت المحاكم 85% من هذه النزاعات. فالتعجيل هذا يعني يطحده ما حدث على أرض الواقع. القانون فيه الكثير مما نأخذه عليه، ولكن أنا في هذه العجالة يهمني أن أثبت أن سكك الحديد هي تخفض قيمة الأراضي لا تزيدها. يهمني أن أقول أن المحاكم وحدها مختصة في فض النزاعات بين المواطنين، وخاصة أنها على درجتي تقاضي، فإذا أخطأت محكمة تستطيع المحكمة الأخرى أن تصوبها. أما التفويض الإداري واعتماد التقدير الإداري لقيمة الأرض، يعني جميعنا نعرف أن التقدير الإداري لقيمة الأرض هو ينخفض كثيرا عن القيمة السوقية. جاء القانون الجديد ليمنع الحكومة من تعويض المواطنين بأكثر من 10% من التقدير الإداري. يعني أنا لا يعني لا أدري كيف يطبق هذا القانون مع ويكبل الحكومة في تعويض المواطن تعويضا عادلا عن أرضه.
1: إذا طيب كان طيب سيد قاسم
3: الإداري أعطيك هاي بس بدي أوضحها.
4: إذا سمحت لي بالله بمداخلة
1: نسمع السيد بدر الحراحشي بشكل سريع تفضل.
3: لا لا أنا بدي أوضح هاي بس قبل ما
1: يعني سيد قاسم لم يتبقى لدي الكثير من الوقت حتى يعني نكسب الوقت.
2: أخي الكريم أنا كمان يعني أرجو أنك تعطيني متسع من الوقت إني أنا أكمل ما بدأت فيه. إذا في أخي الكريم فيما يتعلق بالتعويض، التعويض جاء هذا القانون بحكم فريد من نوعه. الأصل في التعويض هو نزاع، إما أن يتم بالتراضي ما بين الجهة المستملكة وصاحب العقار وهذا لا خلاف عليه، أو إذا اختلفوا القضاء يفصل في منازعة. الآن لما يكون في منازعة يعني في مصالح مختلفة. هذا القانون جاء وأعطى المستملك سلطة تحديد سعر الأرض أو مبلغ التعويض. لما يكون المستملك هو من يتحكم في السعر الإداري، وبالتالي أصبح الخصم والحكم موجودين في ذات الجهة، ولا معنى لأي فكرة عادلة عندما يتحد الخصم والحكم في ذات الجهة. المعايير الدولية فيما يتعلق بمراقبة القوانين الداخلية المتعلقة بالاستملاك والتأمين همها الأساسي أن يكون إذا كان هناك تأمين لبعض المشاريع أو استملاك لبعض المشاريع للمصلحة العامة أن يكون هناك تعويض عادل، وأن تقف الإدارة المستملكة على ذات المستوى من المركز القانوني مع صاحب الأرض، وأن يفصل في هذا النزاع قضاء مستقل. إحنا عندنا المعادلة موجودة، عندنا قضاء مستقل وعندنا دستور نص على حق الملكية ونص على حق الاستملاك ونص على التعويض العادل، والتعويض العادل لا يكون إلا تحت نظر القضاء بعد إجراء خبرة. المعايير اللي كانت موجودة بالنص الأصلي معايير منطقية يستهدي فيها القاضي ومعايير عادلة. المعايير اللي جاء فيها المشروع المعدل معيار وحيد تحكمي وهو 10% زيادة عن التقدير الإداري، والمشروع اللي اللجنة القانونية أو الإضافة اللي أضافتها اللجنة القانونية لا تحل الموضوع بل تزيد الموضوع سوءا لما أضافوا معيار آخر وهو معدل آخر 3 بيوع على القطعة ذاتها أو القطع المجاورة. أنت لما تتحدث عن كلمة معدل، بالتالي صاحب الأرض اللي تم استملاكها سيكون التعويض أقل من المبلغ اللي هو دفعه في آخر بيع.
1: طيب يعني أنا انتهى وقت سيد بدر، لكن لابد أن أسأل سيد أبو سيد يحيى بأقل من دقيقة، لو طلب من نقابة المحامين اقتراح تعديل واحد على المشروع قبل إقراره، ما هو التعديل الأهم؟
2: احنا اهم النقاط الثلاث اللي ذكرناها عودة دعاوى ازالة الشيوع الى المحاكم للاسباب اللي الكل تحدث فيها. 2 ابقاء السكك الحديدية بمفهوم السكك الحديدية وعدم ادخالها على مفهوم الطريق لاختلاف المفهوم من الناحية البيئية والتنظيمية والقانونية والمالية. 3 ان يكون النص الحالي المعمول به هو المعايير التي يقدر على ضوءها التعويض العادل، ومع إصلاح نظام الخبرة اللي تم إصلاحه، ومع تعزيز دائرة إدارة قضايا وكلاء قضايا إدارة الدولة في الدفاع عن حقوق الخزينة، أعتقد بأن المنظومة ستكون عادلة وجاهزة وقادرة على أن نصل إلى حكم عادل فيما يتعلق بالتعويض الإسلامي.
1: أرجو أن لا يدخلنا يعني مشروع هذا القانون في دوامة عميقة. شكرا لك نقيب المحامي الأردني سيد يحيى أبو عبود، شكرا موصول كذلك لعضو مجلس النواب بدر الحراحشة وعضو مجلس النواب سيد قاسم الإقباعي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة في أمان الله.
5: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلاً ومرحباً بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته. لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكائن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من خلال الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله، تفضلوا سيدي.
2: بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا في بلدنا الطيب هذا أو حيثما تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات وفرج الله عن أمتنا الكربات، يا مجيب الدعوات، يا رب السماوات، يا منزل الآيات، آمين. وبعد، بدنا نوقف عند كلمة التفكر كما ورد في القرآن. لو قلنا وردت يصح.
1: صحيح.
2: أولا قوله تعالى في سورة المدثر: إنه، هذا خصم، فكر وقدر.
1: نعم.
2: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم أدبر واستكبر إلى آخره. إذن هذا فكر وقدر باتجاه الشر.
1: نعم.
2: يعني سخر عقله للشيطنة.
1: نعم.
2: سخر عقله للمعصية، للصد عن دين الله وعن سبيل الله وعن رسول الله. إذن فكر وقدر، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن يقودك، أن يقودك العقل والتفكر إلى طريق الصواب.
1: نعم.
2: إلى طريق الجنة، إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى طاعة الله الذي أرسل الرسول سبحانه، مو إلى الشيطنة. يعني كم صاحب عقل سخن عقله في الأبلسة والشيطنة والمكر والغدر والخيانة، وحدث ولا حرج.
1: نعم.
2: إذن إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، لأنه فكر غلط وقدر غلط وتآمر. قل، مولانا بيقول لنا: قل إنما أعظكم بواحدة، يأمر رسولنا أن يبلغ، قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما هنا نافية.
1: لا.
2: ما بصاحبكم من جنة. أعظكم بواحدة، مسألة واحدة، اللي هي أن تقوموا لله، يعني التفكر يوصلك إلى طريق الله، يوصلك إلى الحق الذي أنزله الله سبحانه. ومن فكر بجدية، من فكر بعمق، من فكر بعقل سوي،
1: بموضوعية،
2: وموضوعية لابد أن يصل للحقيقة.
1: صحيح.
2: يعني الآن أي واحد غربي رأى هذه المواجهات اليومية وشرطته يضربونه، قال: عمو احنا مش العالم العربي، احنا هون اوروبا، تضربونا بالعصي، هي عمو روحوا على العالم العربي اضرب العصي، مش هون، انا هون عمري ما انضربت كاوروبي، انجليزي فرنسي الماني صاني انضرب لعيون الصهيونية. الخلاصة: اذا انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر الى اخره. ان تقوموا لله، من القيام للحق ليصل للحقيقة. اعظكم بواحدة.
1: نعم.
2: الوعظ، الكلام الرقيق الطيب، هذا الوعظ. مسألة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. كل ما كبر العدد بصير الأمور يعني سايبة. هون كلمة وهون كلمة، نرسيش على بر. مثنى وفرادى، اثنين أو واحد، عشان يكون في هدوء، يكون في بحث دقيق وعميق وصافي، مش رد ورد على الرد، وتناول الآراء ناقضة ومنقوضة. يعني مثنى وفرادة، أن يكون عدد محدود صغير. ثم تتفكروا ما بصاحبكم، ما هنا نافية طبعا.
1: نعم.
2: ما بصاحبكم
1: ليس
2: من جنة. نعم. معاد الله، هذا كان قريش تشيع وتذيع هذا الكلام، حاشا، ومعارفينه أعقل من في الأرض كلها مش مكة وبس يعرفون هذا حق المعرفة، لكنهم يعرف ويحرف. إذن فكر تفكيرا سلبيا وفكر بقرار مسبق في العقل أن نريد أن نناوئه ونريد أن نحاربه ونريد أن لا نصل إلى الحقيقة معه. إذا هذا فكر وقدر فقتل كيف قدر باختصار. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله ينزل لك آيات واضحة ثم أنت تفكر فيها لعلكم تتفكرون في مرامي الآيات، أهداف الآيات، محتوى الآيات، ما موجود في داخل النص من الإعجاز، ما موجود من الحقائق العلمية، وهكذا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا طبعا.
1: لا.
2: أفلا تتفكرون؟ يا سلام. أتتجاهلون فلا، يعني بين الهمزة والفاء في محذوف. أتتجاهلون فلا تتفكرون؟ مثلا ما بصاحبهم من جن أو لم يتفكروا العرب، يعني للأسف العرب حاربوا الإسلام أول ما جاء وحاربوا الرسول أول ما جاء. سامحونا أخوانا، يعني أول من حارب الرسول ودعوة الرسول عليه أزكى الصلوات خاتم الرسل وإمامهم وأعظمهم وزعيمهم وقائدهم وهو عند الله أكرمهم، قاومه وناوأه قومه شعبه وهم يعلمون منزلته عليه الصلاة والسلام. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. الرسول أعقل العقلاء وأنتم تعلمون هذا. سقاك الله.
1: أكرمك الله يا سلام.
2: ما بصاحبهم من جنة، ما النافية طبعا. بصاحبهم يعني تعرفونه، هي الصحبة، يعني مش ضروري يكون بيني وبينه مودة وصداقة، لا، وصاحبكم بمعنى الذي يعيش معكم وتعيشون معه. من جنة مطلق، جنة أقل درجات الخبل أو الخرف أو الضعف العقلي، حاشا لمقامه. إن هو أي ما هو يعني ليس إلا شيء واحد، نذير مبين.
1: يا الله.
2: وما معقول يقول نذير مبين وهو فاقد العقلية والأهلية. مستحيل. كيف ربنا يختار نذيرا ومبينا للناس ومنيرا لهم الدروب والطرق صلى الله عليه وسلم، ثم تزعمون أنه مجنون أو أنه مختل العقل أو أنه ناقص؟ حاشا لمقامه. الحسد والغيرة والكذب والتشنج العقلي والثقافي يعني ماخذ موقف مبدئي لا يتغير لأنه عقل متحجر. الخلاصة الآية السابعة، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، الرئتين والقلب والكلى والعقل والدماغ والدورة الدموية والشرايين والأوردة، أنت مصنع جواك، عالم هائل. تتفكر مين اللي خلق هذه الأجهزة المعقدة جدا؟ من؟ الدماغ حساس جدا، يعني وأقل جلطة على الدماغ اختل الإنسان كله. إذن مين اللي خلق هذا الكيان بهالحساسيات بهالدقة الرائعة؟ من؟ تفكر لتعلم عظمة الإله سبحانه وتطيعه وتنفذ أمره. الخلاصة وأجل مسمى، يعني أنت لك أجل يا أيها الإنسان أجل محدد 50-60 هو بعدين أوفر، مع السلامة. وإن كثيرا من الناس في الختام الآية بلقاء ربهم لكافرون. اللام المزحلقة للتقوية. كافرون منكرون جاحدون. يعني آية أخرى، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال، الله لم يضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا له. يا سلام، أمثال القرآن بدها مجلدات والله.
1: نعم.
2: وموضوع من أجمل المواضيع الأمثال القرآنية، عجب. نعم. من العجب حقيقة. نضربها للناس، كيف بيضربوا العملة وسك في القسطنطينية الذهب لما. نعم. كان في ذهب، ذهب الذهب. وذهب الذين كانوا يشترون الذهب ما لناش علاقة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخواني التفكر، شوف تركيز على العقل كم. أي صرنا 7 آيات وما خلصناش طبعا، ولا 11 مرة وأكثر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الأعراف وآل عمران، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما خلقت هذا باطلا، يعني هذا الكون شمس وقمر وليل ونهار وأرض ونجوم وأفلاك إلى آخره، من وراء هذا كله؟ من؟ اللا شيء. يعني إلغاء العقل مصيبة، تعطيل العقل مصيبة. تفكر، فعل عقلك وانظر في السماوات ماذا في الأرض ليزداد اليقين عندك. الخلاصة، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أي سورة الرعد، إن في ذلك لآية، ذلك الحديث اللي كان يتكلم عنه، لقوم يتفكرون. يعني قوم، التفكر قد يكون فردي مثنى وفرادى، وقد يكون جمعي، لكن ما يكون جمعي متناقض ومشوش، إنما جمعي لنصل إلى الحقيقة، مش بالضرورة نكون نستنسخ عن بعضنا لا، لكن يكون نقاش لنصل إلى زبدة الموضوع، إلى روح الموضوع، إلى محور الموضوع. خلاصته، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مين جعل ما بين الأزواج المودة والرحمة؟ من؟ الحجاب ولا مش؟
1: لا طبعا،
2: ولا الدواء ولا الأسبرين
1: قال وجعل بينكم.
2: ما في إلا ما خلق الإله البشر على هذه الروابط سبحانه وتعالى.
1: جميل، نواصل دكتور لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور
1: الفضل. حياك دائما،
0: بارك الله فيك دكتور. نواصل في تفسير سورة آل عمران، الآية 23 بعد 100، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
1: ولقد نصركم الله
0: نعم.
1: بسم الله، ما أجمل القرآن من فضل الله تعالى. ولقد، الواو للعطف واللام للقسم وقد للتحقيق، فكانها ثلاث أربع جمل في جملة واحدة. ولقد،
0: سبحان
1: الواو واللام وقد ثلاثة. هذه اللغة المضمرة فيها يعني كلمة نايف سكين كي إن آي الخلاصة نايت كانت N-I-G-H-T ولو إيش الزوائد هذه. إنما إحنا كلمتنا مضمرة من فضل الله، هنا كلمتهم منتفخة
0: سبحان
1: شتان
0: الله.
1: شتان. ولقد تحقيق، أي والله لقد، يعني بدنا نفصلها بصير هكذا، هي والله لقد نصركم الله، طعن الله والناصر سبحانه، وإن لم يكن لكم ناصر فلا ناصر لكم. الحمد لله أن متوكلون على الله، معتمدون على الله، مستنصرون بالله، ولن نخذل. يعني هكذا نحن على خطى الصحابة إن كنا طبعا، فنضمن هذا النصر. ولقد نصركم الله ببدر، قيس عليه باقي الانتصارات، ببدر سبحان ربي. أول مواجهة كانت بدر، شوف الاسم، يعني في معارك أخرى يعني أسماء ملهاش يعني اعتبار مهم المخلاصة، لكن هنا بدر أول مواجهة فكانت في هذا، وكانت المعركة في وقت البدر، ببدر وأنتم أذلة. المسلم لا يذل، لكن أمام الله أنا ذليل، شو المشكلة؟ ذلي أمام الله منتهى العز، لكن ذلي أمام العبد منتهى الذل. أذلة أمام رب العالمين، مو أذلة أمام المن، لا إحنا مش أذلة.
0: ألا تعني دكتور أذلة أنه أنتم عددكم كان قليلا ضعفاء مقارنة بقوة العدو،
1: ولكنكم مع قلتكم وضعفكم أنتم المنتصرون.
0: صحيح،
1: فحكاية الذل أذلة أمام الله، لكن لسنا أذلة أمام جيش الكفار، لا، نحن أعزة وانتصرنا عليهم وقتلنا صناديدهم.
0: جميل.
1: إذن أذلة أمام رب العالمين، والذل أمام الله منتهى العز مش عز.
0: جميل. أنا راح أسألك أسئلة أخرى على الآية دكتور، مرحب. لكن بدي أخذ اتصال بعد إذنك.
1: مرحب.
0: من الأخ أبو محمد، تفضل يا أبا محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعطيكم العافية يا شيخ.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: أغلبك في سؤال،
0: تفضل.
2: في بتلاحظ في بعض السور تكرار القصة أكثر من مرة، يعني مثلا على سبيل المثال قصة سيدنا موسى تكررت أكثر من مرة، سواء كانت مع فرعون أو مع السحرة أو
0: كثيرة،
2: فما الدلالة على
0: تكرار القصة، زي مثلا قصة آدم، قصة موسى إلى آخره.
2: الله يعطيكم العافية.
0: وليهمك وليهمك يا أبو محمد. طيب دكتور، سؤال الأخ أبو محمد، على بعض القصص القرآنية تتكرر في مواضع متعددة وفي سور متعددة، مثلا قصة سيدنا موسى عليه السلام في عدد كبير من مواضع القرآن وبصيغ متنوعة، كذلك قصة سيدنا آدم و الخلق والشجرة والسجود وما إلى ذلك، ويسأل ما الهدف من ذلك، ما دلالة تكرار بعض القصص في أكثر من موضع في القرآن الكريم؟
1: أولا يعني الجزء المتكلم عن موسى في هذه السورة منسجم مع جو السورة.
0: جميل.
1: مش متناشز مع جو السورة.
0: جميل.
1: جاي نسق في سورة ثانية، جاي نسق مع السورة.
0: نعم.
1: ما في تكرار بمعنى تكرار.
0: نعم.
1: فقط.
0: نعم.
1: لا، إنما قصة موسى في البقرة، قصة موسى في الأعراف، قصة موسى في هذه الخلاصة.
0: نعم.
1: في كل موقع منسجم متناسق
0: مع الجو العام للسورة والموضوع العام.
1: طبعا مع جو السورة جاي نسق، ما فيش تناشز مع هذا الله.
0: وأحيانا دكتور بعض التكرارات إنجاز التعبير يكون فيها إضافة مشهد ليس موجودا في أكيد. في أكيد. موطن آخر،
1: ليس إعادة بمعنى الإعادة.
0: نعم.
1: إنما لابد من جديد، ولابد من أن أكون منسجما مع جو السورة اللي هي فيها.
0: جميل.
1: في هذه السورة هاي،
0: وبالتالي وجودها يخدم هدف السورة.
1: تمام.
0: إنجاز التعبير.
1: تمام تمام.
0: جميل.
1: تمام.
0: جميل.
1: بارك الله فيك.
0: بدي أسأل دكتور عن الآية الكريمة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني دكتور سمعت البعض يعني يفسر تفسيرا جديدا إنجاز التعبير أن الباء هنا سببية، وأن البدر المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد نصركم الله بسبب بدر اللي هو المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: لا.
0: وأنتم أذلة. يعني
1: مش منا يعني الكلام مش مناسب.
0: نعم.
1: واسم الموقع بدر.
0: نعم.
1: والغزوة غزوة بدر مش.
0: نعم.
1: غزوة محمد، لأنه بدنا نأخذ بدر محمد، إذا هي غزوة محمد.
0: لا هو المقصود اللي يعني من يذكر هذا التفسير أنه بشكل عام كان نصركم في المواضع المختلفة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينكم، يعني ليس المقصود بها غزوة بدر تحديدا. يعني من يفسر بأنه البدر هون
1: لا.
0: المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد غزوة بدر، وإنما
1: لا.
0: بشكل عام نصركم بسبب نبيكم.
1: لا لا لا. لا. ولقد نصركم الله ببدرين، الكلام من غزوة محددة.
0: نعم صحيح.
1: ومش عن الغزوات كلها.
0: صحيح.
1: أنا نصرتكم بأول مواجهة.
0: نعم.
1: اللي كانت أخطر مواجهة، يعني لو ضرب فيها المسلمون كان مجرى التاريخ تغير.
0: نعم.
1: لكن الله تعالى ضربهم فأيدهم ونصرهم، نصركم الله ببدر.
0: جميل. طيب يعني دكتور السياق اللي في الآيات هنا بتكلم عن غزوة أحد بشكل عام، وفي المنتصف كان الحديث عن غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر. ما الفكرة دكتور، ما الحكمة الحديث عن غزوة أحد وتداعياتها وظروفها، ثم في الوسط التذكير بنصر الله للمسلمين في غزوة بدر؟
1: يعني يتكلم عن بدر في ظلال غزوة أحد.
0: نعم صحيح. لماذا؟
1: هي نوع من اللي يعني المسح الجراح، جراح جميل. أحد. طب انتصرتم ببدر، هنا تحملتم المصاب الذي أصابكم لأنكم أخطأتم.
0: جميل.
1: فذقتم المرار. الذي نصركم ببدر كان قديرا وقادرا ومقتدرا أن ينصركم في أحد، لكنكم أنتم أخطأتم وأخلفتم. يعني النبي قال للرماة لا تغادروا غادروا، من هنا أصيبنا وأصيب حمزة رضي الله عنه اللي أصاب النبي بألم شديد صلى الله عليه وسلم. فيعني ليه فاتنا النصر في أخطاء؟
0: نعم.
1: تسببنا نحن في فوت النصر، فات من إيدينا النصر، كان في قبضة إيدينا النصر.
0: صحيح.
1: فلما عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام ضاع النصر من أيديكم، فذكرهم ببدر. من نصركم ببدر؟ الله. طب ليه أضعتم النصر في أحد؟ أنتم السبب.
0: جميل.
1: يعني هكذا
0: جميل.
1: سياق الكلام جميل. وهكذا الربط ما بين الغزوتين.
0: جميل جميل. إذ تقولوا للمؤمنين
1: نعم
0: ألن يكفيكم
1: أن يمدكم ربكم
0: بثلاثة آلاف من الملائكة
1: منزلين.
0: منزلين. وجود الملائكة دكتور هنا
1: نعم.
0: نزول الملائكة
1: لا ليقاتلوا.
0: لا ليقاتلوا،
1: وإنما فثبتوا الذين آمنوا.
0: جميل.
1: أنتم شوف مهمتكم محددة، فثبتوا الذين آمنوا. مولانا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنتم يا ملائكة لكم وظيفة محددة، فثبتوا الذين آمنوا. تهمس في أذنه أثبت مثل أحد، أثبت مثل جبل أحد. يعني دور الملائكة تثبيت وليس قتال.
0: نعم.
1: قال كنا نرى الرؤوس تتدحرج وتطاير. الملائكة ما بتقاتل، الملائكة تثبتكم، يثبت يعني المجاهدين الخلاصة.
0: جميل. نواصل دكتور معنا دقيقة.
1: أحسنية الفهم مطلوبة في تناول آيات القرآن الكريم. كيف نفهم؟ من يجيش بأفهام مسبقة متكلسة ومتصلبة يعني نعتد بما عندنا، لا احنا نسيب الناس يعني ينشرح له الصدر.
0: طب دكتور احنا يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون انه الناس يعني تتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وبالتالي القتال أن يقاتل البشر بشرا حتى يتدافعوا، هذا من جزء من سنن الله،
1: دفع الله الناس نعم. بعضهم ببعض.
0: لكن ألا نستطيع دكتور أن نقول أنه نزلت الملائكة فقاتلت مع المسلمين يوم بدر بشكل خاص، يعني كخصوصية خاصة للصحابة الكرام مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل نستطيع أن نقول يعني هذا؟
1: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض،
0: نعم
1: هذا قانون، لأن من يدفع المشركين الملائكة
0: الناس.
1: لا مهمة الملائكة فثبتوا الذين آمنوا، أنتم يا مسلمين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
0: نعم.
1: إذن من كلف بالغزو والقتال والقتل؟ من؟ المؤمنون.
0: نعم.
1: ما دور الملائكة؟ معنوي، هذا دور معنوي.
0: طب كيف كان الصحابة الكرام يعني يعرفون أن الملائكة نزلت وبدأت بالتثبيت؟
1: خبر الرسول.
0: نعم.
1: يقولون الآن نزلت علي آية، الآن الملائكة موجودة معنا.
0: نعم.
1: حتى لو لم يرهم أحد من الناس الرسول يخبرهم الملائكة معكم، إن ملائكة الله معكم.
0: جميل.
1: ملائكة الله تثبتكم، ملك خلاصة يعني الرسول يخبرهم صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون أحسوا بهذا الصوت فخذف في القلوب طمأنينة، وخذف في القلوب سكينة، وخذف في القلوب صمود.
0: دكتور أيضا الملائكة تتنزل على مجلس العلم، يعني هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تتنزل الملائكة أيضا في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، وبالتالي المسلم يعيش مع هذا الشعور، لكن هو لا يرى هذه الملائكة
1: وهي
0: لكن يعيش لكن مع هذا الشعور لأنه جاءه خبر يعني. نعم.
1: صحيح تماما، يعني معنويا أحس بهذا الحضور.
0: نعم جميل.
1: الطاهر الشريف الكريم العظيم، يعني هذا لطف من الله تعالى أن ينزل علينا الملائكة منتهى التشريف ومنتهى التكريم، يعني لما مسؤول ولو من درجة رابعة ولا غيره يمر على الناس، أنا نائب رئيس البلدية جيت أسلم عليكم وأطمئنكم أن الأمور بخير واللي طلبته سيتحقق، برجع الناس منتشين وهيك رافعين الرؤوس أنه حقق مطلبنا والحمد لله، حيزفتون الشارع.
0: نعم.
1: الخلاصة.
0: جميل. نواصل دكتور بعد فاصل آخر إن شاء الله.
1: مرحبا.
0: ثم نتابع إن شاء الله، كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة دكتور للإخوة. أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات كالمعتاد، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
1: وتحسبونه
0: هينا وهو عند الله عظيم. سؤالي: ما الفرق بين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم؟
1: شوف التعبير أو الصورة، تلقونه كيف الكرة الطائرة.
0: نعم.
1: تلقونه بألسنتكم من لسان إلى لسان
0: بدون ما يمر على المخ أو الأذن.
1: نعم. لم يمر على العقل ولا القلب ولا الذوق ولا الخلق

0: برميها بلسانه هيك.
1: نعم.
0: تلقونه بألسنتكم يعني صورة مدهشة الحقيقة، يعني دون تروي ما مرت على الروح والقلب والنفس
1: والغربلة
0: والحساب واليقين والأخلاق اللي تربينا عليها. يعني هذا الرسول الكريم وهذا الفلان وهذا يقع هذا الخطأ؟ مستحيل طبعا. ليه ما حاسبتم وحاكمتم بالعقل مش باللسان؟ تلقونهم
1: كأنهم أخرجوا ألسنتهم ليتلقوا الخبر ثم يقولونه للناس بأفواههم.
0: وتقولون بألسنتكم ما ليس،
1: وتقولون بأفواهكم،
0: بأفواهكم إيه؟
1: نعم.
0: ما ليس
1: لكم به
0: لكم
1: علم،
0: به علم
1: يعني. وتحسبون، والحديث والسياق كان في حديث الإفك، يعني هكذا تعاملوا مع حادثة الإفك،
0: وكان حقيقة يعني خطأ من الصحابة جسيم.
1: نعم، من بعض الصحابة،
0: ويعني بعدها أخذوا درس قاسي.
1: نعم.
0: وما عادوا لها، يعني هذه أم المؤمنين، هذه حرم الرسول الكريم، هذه بنت الصديق، الصديقة، كيف يعني يخطر ببالكم انه هذا يقع منهم الخطأ؟
1: طب دكتور، انا والله انا اريد ان يعني انتهز هذه الفرصة دكتور. الان هذه الآية وهي تتحدث عن هذه الحادثة وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا
0: وهو عند الله،
1: عظيم. اليوم دكتور الخوض في الأعراض بشكل عام أصبح يستسهله كثير من الناس اليوم دكتور، يعني حتى حينما يتكلمون بقصص عن فلان أو فلانة أو كذا. طبعا سورة النور دكتور تحدثت عن يعني ضرورة وجود 4 شهداء حتى يسمح بالحديث عن هذا الموضوع، ويكون الحديث أمام القضاء حتى مش أمام الناس أو في المجالس أو
0: للمحاكمة.
1: فاليوم الناس تتهاون في ذلك دون وجود أي شهود.
0: التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية. أتحبه أن يقال عن أختك قال لبذبح واللي بقولها؟ أتحب أن تقول عن أمك، عن خالتك، عن عمتك، عن مين من قرائبك؟ لا أحب.
1: لذلك دكتور الجميل في الآيات أنه يعني وجهت المسلم كيف يتصرف إذا فتح يعني أمامه مثل هذه الموضوعات. قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا موقف الإنسان المسلم، مجرد ما فتح الموضوع أمامه أعراض وكذا، الأصل أنه يقول ما يكون لنا أن نتكلم.
0: يصنع أمة صناعة.
1: سبحان الله.
0: وقد القرآن طبعا سبحان من أنزله جعل هذه خير أمة أخرجت للناس على مر الزمان والمكان والأقوام والأمم والملل والنحل والأديان والعنصريات والأقل والخلاصة. يعني هذه النموذج اللي ربى النبي عليه أزكى الصلوات لم يمر مثل قط ولن يمر.
1: جميل دكتور، الحديث عن الأعراض هل يقتصر فقط على جانب العلاقات بين الرجال والنساء، ولا يدخل فيه أيضا السمعة المالية؟ صحيح. والسمعة الأخلاقية، هذا أيضا من ضمن العرض
0: طبعا.
1: نعم.
0: تقد تدمر يعني صانع أو تاجر، هذا بيصنع أشياء غلط وقد يكون حتى جوهري.
1: إذا تشويه السمعة أيضا يدخل في كأنه تشويه العرض.
0: أكيد أكيد أكيد. يعني أنت الآن من قطعت رزقه قتلته.
1: يا الله.
0: ولذلك إخواننا مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. يعني رئيس الوزراء اللي كان عامل كتاب مجتمع الكراهية وجالس هنا مثل ما جالس أنا قلت لك 100 مرة عدناها، يعني رجل أصاب المحز بهذا الكتاب مجتمع الكراهية. إياكم أن تكونوا إخواني مجتمع الكراهية.
1: يا الله.
0: إن مجتمع الأخوة، مجتمع المحبة، مجتمع الصفاء. يعني واحد نجح ابنه الله يبارك، نجح في تجارته الله يبارك، ولم قال أعطي منين هذا جاله
1: يا الله. يا الله.
0: طب يعني ليه الحسد؟ ليه؟
1: وليه السوء بالكلام يعني؟
0: مثلا ليه ما هو الله يزيده من فضله؟
1: سبحان الله. والمؤمن يعني وهدوا إلى الطيب من القول سبحان الله.
0: إخواني ينبغي أن نخرج من نطاق مجتمع الكراهية. اللي كتبوا الكتاب رئيس وزراء سابق.
1: نعم.
0: صديقنا والله، من يعني رجل يبكي ألما على شعبه وبلده أنه تخوض في مثل هذه المخاضات.
1: سبحان الله.
0: إيه والله.
1: جميل.
0: جالس مثل ما قلت وسامع من قلب الألم طالع. سبحانك ربي. إخواني ما أجمل أن نكون مجتمع متوادا متراحما متحابا. نعم. متآنسا ببعضه. هذا عنده فرح الله يبارك لكم ما. نعم. شاء الله، الله يتم عليكم الأفراح.
1: كلمة طيبة سبحان الله صدقة.

0: بدي أستأذنك باتصال من الأخ أمين.
1: مرحب.
0: تفضل أخي أمين. راح الاتصال كأنه ما معاي. تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور بشار.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
2: سلم عليك وعلى الدكتور أحمد نور.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: الله يحييك.
2: الله يبارك في عمرك يا رب. بدي أسأل الدكتور أحمد والله شيء، أنه جزء من آية على قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف إني رأيت 11 كوكبا.
0: نعم.
2: هاي الكلمات فيها 11 نقطة.
0: 11
2: 11 كوكبا، 11 اللي هم الاخوه، اخوته ال11 مزبوط.
0: تمام.
2: بس اللي جذبني في هذه الكلمات انه فيها 11 نقطه.
0: 11 نقطه من عند
2: نعم.
0: بديت من عند اني
2: رايت 11 كوكبا.
0: نعم تمام.
2: 11 نقطه وهم 11 اخوه، هل انه فيها يعني اعجاز علمي ام انه يعني
0: هذا في الرسم القراني هذا؟ نعم. الآن يجيبك الدكتور إن شاء الله. أبشر
2: كمان سؤال أخير. بس أغلبك الله يجزيك الخير.
0: أتفضل.
2: الله يجزيك فضلك. صبغة الله، ما تعني كلمة صبغة؟
0: تمام. تسمع
2: الله يجزيك الخير. بارك الله
0: أكرمكم
2: فيك.
0: الله. دكتور الأخ أمين يعني يسأل عن الآية الكريمة في سورة يوسف، وأنا بدي أفتح عليها.
1: 11 كوكبا.
0: نعم. هذا الجزء من عند إني رأيت 11 كوكبا، إذ قال من عند إني رأيت 11 كوكبا
1: والشمس والقمر.
0: اللي عند 11 كوكبا بيقول أنا عديتهم لقيت أنه عدد النقاط 11 نقطة.
1: مش عن الاكتشاف المهم
0: يعني. واحد واثنين ثلاث واثنين خمسة وثلاث ثمانية، ثمان نقاط وثلاث من عندي. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، بيطلعوا 11 نقطة على عدد 11 كوكبا.
1: على هذا يعني 11 كوكبا هتلاقيها 11 حرف.
0: نعم.
1: أهم من النقطة.
0: جميل.
1: وإذا كانت النقطة كمان بصير نور على نور.
0: نعم. جميل جميل.
1: زيادة يعني خير على زيادة.
0: الرسم القرآني سبحان الله يعني مبدع يعني. هذا
1: القرآن منتهش من كل وجوه باختصار.
0: صحيح. سؤاله الآخر دكتور عن صبغة الله. صبغة الله، ما المقصود بالصبغة؟
1: الصبغة مش الدهان طبعا.
0: أكيد.
1: صبغة الله كأنها يعني الفطرة. أقرب من أن تكون بالضبط.
0: نعم.
1: كأنها تكون الفطرة، البناء النفسي
0: الجبلة
1: والأخلاقي.
0: نعم.
1: والروحي. صبغة يعني كيف الآن تصبغ القماش ولا غيره فيصبح بلون جديد. صبغة الله، الله يعني جعل هذه الأمة بصبغة الإيمان.
0: نعم.
1: كنا بصبغة الجاهلية، عنتريات وكلام فلسو
0: يعني الطابع العام خلنا نقول أو الفطرة العامة هي تقريبا بهذا المعنى، معنى الصبغة.
1: تمام.
0: التعبير.
1: تمام.
0: جميل. في يعني أختم بهذا الاتصال دكتور الأخ أبو عمر. تفضل يا أبو عمر.
3: دكتور بشار السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ختام همس
3: اليوم سيدي حوالي
0: دقيقة معك.
3: بس سؤال واحد.
0: طيب تفضل.
3: واعتصم بحبل الله جميعا.
0: نعم.
3: ليش حكى جميعا؟ وثانيا يعني ليش نحب الفرقة يعني والتجزئة؟ كل واحد لحاله ونكاتل لحاله ومش عارف شو العائلات أو بنشاطر على بعض.
0: طيب.
3: حتى على تمرة وكوباية مي بنتكاتل يعني. رجعنا قبل جاهلية حتى.
0: طيب وصل السؤال يا أبا عمر.
3: أبيد.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا
1: ولا تفرقوا.
0: ولا تفرقوا. إضافة يعني أو وجود كلمة جميعا يعني في اعتصموا واو الجماعة. واو الجماعة موجودة. لماذا أيضا جميعا؟
1: واعتصموا بحبل الله قد يكون ثلاث أرباع الناس.
0: نعم.
1: نص الناس.
0: صحيح.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا يعني كل مربوط بهذا الحبل.
0: يا الله.
1: حبل الإيمان طبعا.
0: نعم.
1: هذا حبل معنوي مش حبل مادي.
0: نعم.
1: واعتصموا بحبل الله مقاش وارتبطوا.
0: نعم.
1: الاعتصام
0: تمسك
1: حصن.
0: نعم.
1: بحبل الله جميعا، ما أجمل التعبير القرآني. ولا تفرقوا، إذن هذا نقيض التفرق.
0: نعم.
1: ولذلك إخواننا والأخوات من تتابعوننا، الدين ما بيربطنا يا أيها الناس إلا الدين. بفكر الدين كماليات والدين يعني ثانويات. أبويا الدين هو الروح، الدين هو الحياة. مش مبالغات هذه يا أبويا. يعني وين كنا أيام بدر وأيام أيام الخندق وأيام حطين وأيام صلاح الدين وأيام الآن يعني عم بيلعب فينا أخس الناس وأحقر الناس بيلعبوا فينا كورة. طب ليه نحن صرنا بهذا الهوان؟ ليه؟
0: بسبب الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب
1: رحمكم. والتخلي عن الارتباط بحبل الدين.
0: صحيح
1: إخواني، يعني مرة علمانيين ومرة اشتراكيين ومرة شيوعيين ومرة بعثيين وقومتيين، يخلصونها.
0: أكرمكم الله دكتور، نحن وصلنا إلى النهاية. شوح لي للأخنس الله يبارك فيك
1: عن الكلام المباح وغير المباح.
0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.

إيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم

فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس، وأدركنا معهم، أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة. وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت، وهذا إشي جميل ومطلوب. بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفتر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. حلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق، الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق. وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا وأخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن سورة البقرة، يعني هذه كنز من كنوز هذا الكتاب العظيم. للمرة الرابعة تفتتح الآية أو تفتتح الآية بقوله تعالى وإذ، مثل ما قلنا لكم أداة العطف المفضلة، حرفان إذ وواو العطف، واذكر إذ أي واذكر وقت أن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أليس إبراهيم قد طلب في الآية السابقة أن يجعل الله هذا القفر بلدا آمنا؟ بلى. كيف يكون آمنا بمعجزات؟ لا، بدك تأخذ أسباب. إذن أول الأسباب أن تبني بيتا لله يعبد الإله العظيم فيه، ثم تأتي من بعد الناس لتعبد الله عز وجل. يعني الآن الكعبة من فضل الله يعمرها على الأقل من 100 دولة أناس، سبحانك ربي، وكل آت بمصروفه، فتنتعش البلاد التي فيها الكعبة اقتصاديا، وتنتعش اجتماعيا، وتنتعش من كل أنواع الانتعاش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، إسماعيل فتى يساعد أباه، لكن اللي عم بيرفع القواعد إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. إسماعيل بيناول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا سلام. يعني بيقوم بعمل وأعظم ما يمكن، بناء البيت، بناء الكعبة. طب ما كانش في ونشات ترفع، ولا كانش في خلاطات تخلط الإسمنت، ولا كانش يعني عمل بدائي، طين وحجر، حجر وطين. ومناولة من هذا الفتى يناول أباه، والأب يبني عليهما الصلاة والسلام، أبونا إسماعيل وجدنا إبراهيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا نسب بناء البيت إلى الاثنين، إذا أبونا إسماعيل مشمول بهذا الشرف العظيم. يدعوان يقولان ربنا تقبل منا، يا سلام، التواضع لجلال الله. عم ببني بيت الله، عم ببني كعبة الله، أعظم ما في الدنيا من البناء هذا البيت. متواضع صحيح، صحيح، لكنه في نظر الإله العظيم هذا أعظم مكان في هذه الدنيا، في هذه الأرض، أشرف وأطهر وأعظم وأقدس مكان هذا المكان، هذا البيت. ربنا تقبل منا، يبنيان ويدعوان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء، العليم بالحال سبحانه. إذن يبنيان ويدعوان، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف مد البصر، شوف بعد النظر. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا يا ربي مستسلمين لأمرك، خاضعين لأوامرك، لشريعتك، لما تطلب منا من عبادة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، عينهم على القادم والآتي والمستقبل من الأجيال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لذا ينبغي أن نخطط للأجيال القادمة، generations to come، عراي الإنجليز، يعني الأجيال القادمة نعمل حسابهم بمناهج الدراسة، كيف نربيهم، كيف نعلمهم، صحتهم كيف تكون، معيشتهم كيف تكون، ماذا نوفر لهم من أسباب الأمن والمعيشة. نفكر بالأجيال القادمة مثل ما فكر أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، أمة مسلمة لك، يعني اجعل يا ربي من هذه الذرية أمة مسلمة، مؤمنة، مسلمة أمورها إليك، تشريعها، حياتها، قوانينها، نظمها، أخلاقها، مناهجها، كله منبثق من دينك يا ربي. يا سلام، نخسر إيه لو التزمنا هذا المنهج؟ لا والله، نكسب الدنيا والآخرة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك. مين علمنا الطواف؟ الله. يكون أنزل ملك مثلا، فأرى إبراهيم ماذا يطوف وماذا يقول. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، عم بيبنوا البيت، طبعا حاشا أن يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لكن التواضع لجلال الله يقتضي أن يطلب التوبة. قد يكون في داخل إعجاب نفسي، قد أتكلم عن البشر العادي، لكن أسيادنا إبراهيم وإسماعيل ليسوا كذلك، لكن مع هذا تحوطا يدعوان ربهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يختمان بهذين الاسمين الكريمين بنكون توقفنا عند الآية 29 بعد 100. إلى الملتقى بكم ودائما إخواننا أعزائنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرض خطير ووباء عميم عم معظم البلاد في العالم، إنه مرض الإيدز. إنه خطر داهم يهدد العالم بأسره. ينتشر هذا المرض بمتوالية انفجارية ليست هندسية، ولا سبيل إلى الوقاية من هذا الخطر إلا بالتزام منهج الله القويم وصراطه المستقيم الذي ارتضاه لعباده. لا بد من مقدمات كثيرة أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، ولكن هذا الفساد لا يمكن أن يكون من أصل الخلق، بما كسبت أيدي الناس. والباء باء السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب أعمال الناس. أيها الإخوة، الفساد أن يخرج الشيء عن صفاته الكاملة. صفات كمال الماء لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، فإذا تغير لونه وتغيرت رائحته وتغير طعمه فقد فسد. والله سبحانه وتعالى خلق البشر على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الشهوات والانحرافات والضلالات والأهواء تفسد هذه الفطرة. فالفساد محصور في زمرتين من المخلوقات، الإنس والجن، لأنهما أعطيا حرية الاختيار، وأوضعت فيهما الشهوات، وأعطيا منهجاً قويماً. فإذا تحرك هذا المخلوق الأول الذي هو الإنسان، تحرك بدافع من شهواته، من دون منهج يسير عليه، ومن دون عقل يردعه، لا بد من أن يكون الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن شاءت حكمة الله المربي، إنه رب العالمين، أن يؤدب عباده المنحرفين. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. لم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. أمام هؤلاء المنحرفين عذاب جهنم وبئس المصير. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، أودع الله في الإنسان الشهوات لا ليفسد ولا لينحرف، ولكن أصل التصميم أودع الله في الإنسان الشهوات لتكون قوة دافعة إليه، ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ليرقى بها مرتين، مرة صابرا ومرة شاكرا. فحينما يغض المرء بصره عن امرأة لا تحل له يرقى إلى الله صابرا، وحينما يملأ عينيه بمن تحل له يرقى إلى الله شاكرا. بالشهوات ترقى مرتين، ترقى صابرا وترقى شاكرا، ولكن الشهوات حيادية، بمعنى أنها سلم نرتقي به إلى الله، أو دركات نهوي بها إلى النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. في آية ثانية: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعت الآيتين يتضح لك أن الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت. فماذا بقي
من سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الشهوات حيادية، يمكن أن توظف في الحق كما يمكن أن توظف في الباطل، يمكن أن ترقى بها ويمكن أن تهلك بها. إنها سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. علماء الأصول يتحدثون أحياناً عن المعنى المخالف، المعنى المعاكس. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المعنى المخالف من يتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج، واشتهى المال فكسب الكسب الحلال، تمتع بالمرأة وتمتع بالمال وهو في قمة صلته بالله عز وجل، تمتع بالمرأة وتمتع بالمال وهو في أوج قربه من الله عز وجل. إنها حيادية، الشهوات حيادية، ما أودعت في الإنسان إلا لترقى به إلى رب الأرض والسماوات، لترقى به مرتين. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام نظام. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، ملمح آخر من آية كريمة. يقول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. يعني بحسب السياق وبحسب الأسلوب المعروف، التوازن اللفظي، كنا نتوقع أن تتابع الآيات: وإذا أمرضني فهو يشفين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. من ملامح هذه الآية أن أصل المرض في الأصل خروج عن منهج الله، خطأ في العصر، خطأ في الغذاء، خطأ في الشدة النفسية، خطأ في العلاقات، وضع الشيء في غير مكانه. لو أن الإنسان كان كما أراد الله عز وجل لكان في وضع آخر غير هذا الوضع. عبدي، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، آية أخرى تحكم هذا الموضوع: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تجامل، لا تتملق نفسك، لا تقل هذا الشيء ليس بيدي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أيها الإخوة، لا يليق بمنهج الله عز وجل، لا يليق بهذا الدستور العظيم الذي هو القرآن الكريم وبيانه من كلام سيد المرسلين، أن تكون العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة رمزية وضعية. لا بد من أن تكون علاقة علمية. كيف؟ لو وضعت أصبعك على مدفأة مشتعلة لاحترقت أصبعك. نقول هناك علاقة علمية بين وضع الإصبع الذي هو السبب واحتراقها الذي هو النتيجة، هذه علاقة علمية. أما العلاقة الوضعية، لو قلت لواحد أخرج من هذا الباب فخرج من باب آخر يصلح للخروج فعاقبته، هذه علاقة وضعية، أنا وضعتها، أنا اصطلحت عليه. فلا ينبغي ولا يمكن أن تكون العلاقة بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه إلا أن تكون علاقة علمية. يعني حينما تقرأ توتر عال لا تقترب من هذا التيار،
لو أن الإنسان اقترب منه وخالف هذا الأمر لاحترق. التيار نفسه يعاقبه، فهذا الذي يتلفت هل هناك من يراني؟ سأقترب منه وسأمسك هذا التيار بيدي، هل هناك من يراني؟ أحمق لا يفهم شيئا. العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. أوامر الله عز وجل وطاعاته فيها بذور السلامة والسعادة، ومعاصيه ومناهيه فيها بذور الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الثالثة في هذا الموضوع الخطير، أنت بين طريقين لا ثالث لهما، بين خطين لا ثالث لهما، بين اتجاهين لا ثالث لهما. إما أن تكون على الحق، فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتماً. إن لم تكن مستجيباً لله عز وجل فأنت مستجيب للشيطان. إن لم تعمل للآخرة أنت تعمل للدنيا. إن لم يحكمك العقل الذي هو مناط التكليف، تحكمك الشهوة التي تردي وتغوي. والدليل من القرآن الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك باعثان وراء كل الأعمال، باعث العقل وباعث الشهوة، باعث المبدأ وباعث الحاجة، باعث الدنيا وباعث الآخرة، باعث إرضاء الله تعالى وباعث إرضاء الذات، باعث الخير وباعث الشر. هذه الإثنينية في البواعث ليس لها ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أقرها علماء النفس، أقرها الفلاسفة، أن مبدأ اللذة حينما يغدو هدفا ينقلب إلى مبدأ شقاء. مبدأ اللذة حينما تجعله هدفا يصبح مبدأ الشقاء، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. حينما تستهدف اللذة تنقلب إلى شقاء، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهن. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ليس المقصود ألا تتنعم، المقصود من هذا الحديث ألا تجعل النعيم هدفاً لك وحيداً. قد تسعد بزوجة أو بأولاد أو بمال أو بصحة أو بمكانة أو بجاه، وأنت في لسان حالك تقول: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما حينما تغدو اللذة والمتعة الرخيصة هدفاً وحيداً تنقلب إلى سبب من أسباب الشقاء. إن الله يعطي القوة والصحة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. وهذا المعنى أيضاً مقتبس من قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيها الإخوة الكرام، أنت أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. إن أردت من هذه الآلة السلامة، إن أردت منها أعلى مردود، إن أردت من هذه الآلة أن تحقق الهدف الذي من أجله صنعت، فعليك بتعليمات الصانع ولو كنت مفرطا في حبك لذاتك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أيها الإخوة الكرام، من آيات الله الدالة على عظمته أنه أودع في الإنسان جهازاً بالغ التعقيد، إنه جهاز المناعة. ما جهاز المناعة؟ ولا أبالغ والله أيها الإخوة، إنه جيش يرقى إلى مستوى أعلى جيوش العالم، جيش فيه 5 فرق. الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، المعلومات، المخابرات. إذا دخل جرثوم إلى الجسم تذهب كريات بيضاء وهي من فرقة الاستطلاع إلى هذا الجرثوم لتتعرف على هويته، على شفرته الكيماوية. لا تقاتله ولكنها تستطلع المعلومات. هذه الفرقة الأولى، فرقة الاستطلاع، تأخذ الكريات البيضاء من الجرثوم تركيبه الكيماوي أو شفرته الكيماوية أو هويته وتعود بها إلى مؤسسة معامل الدفاع كي يصنع مصل في هذه المؤسسات وهي العقد الليمفاوية، كي تصنع أمصال تقضي على هذا الجرثوم، كي يصنع سلاح فعال. العقد الليمفاوية هي معامل الأسلحة، لكن لهذه العقد ولهذه المعامل خصائص العقل لا يصدقها. إنها تتمتع بذاكرة عجيبة، بذاكرة عجيبة عجيبة. لو أن جرثوما دخل إلى الجسم وهو في 10 من عمره، صنع لهذا الجرثوم مصل مضاد، هناك ملف لهذا الجرثوم ولهذا المصل، هناك ملف. هذا الملف قد يبقى 70 عاما ولا ينسى، فإذا دخل الجرثوم ثانية أخذ هذا الملف وصنع المصل المضاد. ولولا هذه الذاكرة العجيبة في جهاز المناعة المكتسب لما كان من جدوى للتلقيح إطلاقا. كل ما ينعم به الإنسان من فوائد التلقيح بفضل هذه الذاكرة العجيبة في جهاز المناعة في الإنسان. إذا دخل جرثوم وعرفت هويته، عرفت شفرته الكيماوية، وصنع له مصل، يوضع له ملف في العقد الليمفاوية. فإذا عاد الجرثوم بهجمة شرسة بعد 70 عاما يؤخذ الملف وتصنع هذه العقد الليمفاوية المصل المضاد ويقضى على الجرثوم. وهذه هي المناعة في مبادئها الكبرى. الفرقة الثانية، هذه الفرقة الثانية أيها الإخوة هي فرقة القتال. إذا دخل الجرثوم تتجه الفرقة الثانية في هذا الجيش إلى مؤسسات معامل الدفاع فتأخذ الأسلحة وتتجه إلى الجرثوم كي تقضي عليه. سلاح المشاة، الأسلحة المتعددة. هناك فرقة ثالثة، هذه الفرقة اسمها فرقة الخدمات، كسلاح الهندسة، تقيم الجسور، تنظف الطرقات، تقيم المعابر، تنظف أرض المعركة من الجثث. هي لا تبقي من آثار المعركة شيئا. لو أن إنسانا تورمت يده ثم بيضت ثم انفتحت بقيح، هذا القيح هو من نتاج المعركة بين الجرثوم وبين كريات الدم البيضاء. كريات تستطلع، وكريات تصنع، وكريات تحارب، وكريات تنظف. هذه الكريات البيضاء من جهاز المناعة المكتسب. وأحد العلماء الكبار اكتشف في 1967 فرقة خامسة من هذا الجيش العظيم، إنها فرقة المغاوير، الكوماندوس. هذه الفرقة تكتشف وجود الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا فتلتهمها،
وأكد العلماء أن توالد الخلايا السرطانية موجود في كل إنسان. لذلك هذه الفرقة، فرقة المغاوير أو الكوماندوس، تسارع وتلتهم كل خلية سرطانية. هذا الجهاز من أعجب ما قرأت عنه أن قيادته خارج الجسم. قيادته خارج الجسم، جهاز الدوران قيادته من القلب، جهاز الأعصاب قيادته من الدماغ،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له. فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 130 من سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. نبدأ بتفسير الآية الكريمة العظيمة المباركة، ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الملة الديانة، الملة الطريقة، الملة الخطة، المنهج، المذهب، قل ما شئت. كلمة ملة تحتمل كل هذه الجملة من المعاني، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتعجبي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب في الشيء أحبه، رغب عن الشيء كرهه وابتعد عنه ولم يلتزمه. من حاد عن ملة إبراهيم حقر نفسه وضيع عقله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي ديانته شريعته إلا من سفه نفسه، حقر نفسه، ضيع نفسه. السفاهة الخفة، فلان سفيه يدمر المال، يبعزقه شمال يمين إلى آخره، هذا سفه نفسه. فكيف من ضيع دينه؟ من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اللام لام قسم قد للتحقيق، ولقد اصطفيناه اخترناه. الاصطفاء طبعا الاصطفاء أقوى من الاختيار، ولذلك نقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وانتقاه من بين الخلائق، إبراهيم جده كذلك. في الدنيا مختار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له منزلة عالية رفيعة مشرفة. هذا نبي عظيم، من نسله كان جمهر من الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا مواقع في جواب إن لمزيد من التوكيد. إذ قال له ربه أسلم، مولانا سبحانه قال لعبده إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، سلمت زمامي، سلمت أموري، سلمت كل شؤوني لرب العالمين. إخواني، ما أجمل أن نسلم مقاليدنا، أزمتنا، حياتنا لله عز وجل. رب استودعناك أنفسنا وأهلنا ومالنا وكل ما عندنا وعقولنا وأرواحنا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم يوصي أبنائه، ويعقوب من أبنائه يوصيه أيضا، يقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، هو هذا الدين، دينكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة واحدة، دين واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلقى الله على الإسلام. إخواننا، إياكم أن نحيد عن هذا المنهج، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب، عن هؤلاء الرسل الكرام. حد بيترك طريق الرسل ويتبع طريق الشياطين. ألزمنا الله وإياكم سبل الهداية واتباع المرسلين المكرمين إن شاء الله تعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون. هل يا أمة العرب، هل يا بني إسرائيل، هل يا كل العالم كنتم شهداء؟ هذا الكلام الله سبحانه ينقله لنا من الواقع الذي حصل وحدث، بيعطينا يا مولانا موجزا ملخصا زبدة الكلام. هل كنتم شهداء؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ذكر يعقوب مولانا في الآية السابقة. فالآن ترك إبراهيم، حنرجع له في نفس الآية هذه، لكن الآن يحضر مولانا، يعني يعقوب يحتضر. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني جيل يوصي جيلا، ونبي يورث النبوة والرسالة لجيل آخر من الأنبياء أيضا. إذن من فضل الله هذه السلسلة الذهبية مستمرة. مع الآية 133 ننتهي هذه الحلقة، لنبتدئ الحلقة القادمة بالآية 34 بعد 100 إن كتب الله لنا حياة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.

0: يُوقِنُونَ. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بسيطة بمنطقها، بس إهمالها ممكن يوقف خدمات أساسية فجأة وبكلف الشركة غرامات وأموال كبيرة. خصص قائمة بتواريخ انتهاء الاشتراكات والتراخيص وتابعها قبل ما تنتهي. شو يعني هذا الكلام؟ تخيل صباح يوم عادي وفجأة توقف عندك مثلا نظام المحاسبة، أو بتطلع لك رسالة انتهت صلاحيات الترخيص، أو بوصلك إنذار إنه ترخيص الشركة انتهى من شهر وفي غرامة بتكبر يوم بعد يوم. النتيجة شغلك متوقف وتكاليف ما كانت بالحسبان، كل هذا لأنه ما حدا كان متابع تاريخ بسيط. بحلقة سابقة حكينا عن المتابعة وحكينا عن التنظيم، واليوم بنطبق هاي القاعدة على واحدة من القواعد العامة اللي هي كل إشي إله تاريخ انتهاء لازم يكون إله تاريخ متابعة قبله. الموظف العادي بتعامل مع التجديد كرد فعل، بتذكره لما تنتهي الخدمة وبيركض باللحظة الأخيرة تحت ضغط وغرامة. الموظف المثالي عنده قائمة بكل التواريخ، منبهات مسبقة، وبجدد قبل أسابيع بهدوء وبدون أي توقف. الفرق الأول بطفي حرايق والتاني بمنحها أصلاً. حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم كابتن تاكسي، الرخصة، التأمين، الفحص الدوري، اشتراك التطبيق، كل إشي إله تاريخ انتهاء. الكابتن العادي ما بتابع لحد ما توقفه دورية وبيكتشف إنه مثلاً الترخيص منتهي، غرامة وحجز ورزقه بتتوقف. بينما الكابتن المثالي عنده تذكير قبل كل تاريخ بشهر تقريبا، بجدد بهدوء وبيضل شغال. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة لكل اشتراك وترخيص، سجل لكل بند اسمه، تاريخ انتهائه، تكلفة تجديده، ومين المسؤول عنه إذا ما كنت أنت، وحط تاريخ متابعة قبل الانتهاء بشهر على الأقل عشان يكون عندك مجال إذا كان في إجراءات معينة. فعل تنبيهات تلقائية قبل بشهر أو حتى قبل أسبوع، وخلي النظام يتذكر بدالك، وراجع القائمة مرة بالشهر شو قرب ينتهي وشو لازم توقفه أصلا. الخلاصة، كل اشتراك وكل ترخيص إله تاريخ انتهاء، وكل تاريخ انتهاء لازم إله تاريخ متابعة قبله. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. متابعتك للتواريخ قبل ما تنتهي هي الفرق بين الموظف اللي بيستبق الأمور وموظف بركض وراها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

يسألون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحب

يشكرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن

الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن

0: غالبون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: الحمد لله ذي الشان.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.